0: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في أسماء وحكايات مع تحيات ألفة جمالي اليوم في الأعداد والتقديم، واليوم يأمن الحصة تقنيا لطفي المكي. تحية ليك لطفي. اختياراتنا نبدأوها بصوت في مقام مدرسة. أنا ديما أقول الصوت هذي لو كان جسد الطرب في شخص باش يكون أكيد صباح فخري. ما فعلت بنا في بداية لقانا معكم في أسماء وحكايات.
1: أسماء وحكايات.

0: عينيك ما فعلت بنا سيظل هذا القلب ملك هواك يرنو إليك ومشفق من نفسه أسفا على ألا ينال رضاك وقت لا يغني صباح فخري للغزل بألحان الموسيقار أمين خياط ومش ديما ولا خليني أقول نادرا وين تتبرمج الأغنية هذي ما عاش سمعتوها قبل أي وإلا لا فرصة على كل باش سمعنا من رصيد صباح فخري الغزير قطرة صغرونة من إبداعاته معكم من إذاعة المنستير وفي أسماء وحكايات إن شاء الله حتى للعشرة اللي يسأل على الوقت تويكا 8 ودرجين سلام عليكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا سواء كان على الفريكونس المتنوعة وإلا على راديو مناسيخ بوانتين مجموعة من الفقرات تستنى فيكم حتى للعشرة كيف ما قلت تعرفوها تباعا وإن شاء الله من خلالها نحقوا الإضافة لكن زدها إن شاء الله ننسوكم أول فقراتنا وقفة من خلالها مع حدث ما يتنساش
1: حدث ما يتنساش
0: وبرشا أحداث لما حالة ما تتنسيش وصارت في تاريخ اليوم 5 أكتوبر برشا أحداث مواليد أعلام ناس خلت أثر ورحلت على العالم متاحة الساعة هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي للمربي للمعلم ذيك علاش باش نرجعوا له في وقفة خاصة بعد شوية لكن كيف ما اليوم عالميا وفي فرنسا وبالتحديد تم إقرار حق الفرنسيات في التصويت والترشح للانتخابات هذا كان عام 1944 الحدث اللي سبق في 21 أفريل إقرار اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني في الجزائر برئاسة شارل دوغول إقرار حق الفرنسيات في الانتخابات والترشح في إطار تنظيم السلطات العامة في فرنسا هذا وقتاش بعد التحرر من الاحتلال الألماني القرار هذا ما كانش وليد الظروف هذيا كها وإنما سبقوا حراك ونضال نسوي امتد العقود خاصة بعد إقرار الاقتراع العام للرجال عام 1848 وبقات وقت نسي الفرنسيات مستبعدات عن الحياة الانتخابية وأول مرة انتخبت فيه المرأة الفرنسوية فعليا كان في 29 أفريل 1945 خلال الانتخابات البلدية ومدمش بدنا على تاريخ في علاقة بفرنسا نحكي وحكاية الاقتراعات والانتخابات في الوطن العربي نبدأ بتونس يعني نبقى في تونس إقرار حق المرأة في الانتخاب في تونس كان رسميا نهار 13 مارس 1957 الأمر العالي اللي صدر وقتها واللي منح المرأة حق الانتخاب والترشح للانتخابات البلدية وعلى الصعيد العربي سوريا كانت أول دولة عربية منحت المرأة حق التصويت والترشح عام 1949 هذم تواريخ ما تتنساش
1: حدث ما يتنساش أسماء وحكايات

0: توبي لله. اليوم برمجناها بالصوت الثاني اللي هو صوت السيدة سوليف في إيقاع مختلف، إيقاع فيه الروح الليبية، وهذه حاجة مش غريبة على السيدة سوليف، ربي يشدها بصحتها. غنيت برشا معناها في اللون الليبي والإيقاع الليبي، ريدي الغالي ربما من أشهر ما نسمعه في الإطار هذية. والغنية هذية عندها حكاية، لأنه الملحن الأستاذ محمد تريكي الله يرحمه لحن الغنية من لول بالكل الصوت الخالد صليحة، وكنت باش تغنيها في حفل الرشيدية وعملت حتى بروفات، لكن الموت سبقت وتوفيت الله يرحمها وينعمها. والسنوات بعدها رفض محمد تريكي أنه يعطي الأغنية لصوت آخر، لين أقنع الدكتور صالح المهدي أنه يفرج على اللحن الجميل هذية، ومعناه يعطي لشكون باش يغنيها. محمد تريكي بعد ما وافق كانت عنده رغبة أنه الأغنية تغنيها كل من نعمة، سوليف وعليا في ليالي رشيدية إحياء لذكرى رحيل صليحة. أوكي، اليوم عنا زوز نسخ، واحدة بصوت نعمة ربي يرحمها، والثانية كيف ما قلت في إيقاع ليبي بصوت الفنانة سوليف ربي يعطيها الصحة. انتم مع إذاعة المنستير ورافقكم في أسماء وحكايات، نخليكم الساعة تسمعوا العنصر هذية ونرجع نحكيوا عليه بعد شوية.
1: أسماء وحكايات. أسماء
2: وحكايات. كلفت بوزارة التعليم ووضعت ما كان سمعنا برنامج القومي للتعليم التونسي بخصائصه الذاتية، فيه المحافظة أساسا على عنصر ثقافتنا القومية، الدين والعربية، الإسلام والعربية، لكن مع تفتح كامل على الحضارة العصرية وعلى الثقافات الأجنبية. في ذلك الوقت أقول أننا ابتكرنا بالتعاون مع اليونسكو نظرية، لأن المنظمات العالمية المالية كانت تطالبنا بالمردودية الاقتصادية، تقول نحن نمنحكم الأموال للتنمية الاقتصادية الفلاحية الصناعية، أما منحكم أموالا لتصرفوها في مدارس فإنها ليس لها أي مردود اقتصادي أو مالي. فابتكرنا في ذلك الوقت نظرية، ممكن نقول أنها نظرية طريفة، قلنا لهم أنتم مخطئون، لأن الاستثمارات في ميدان التعليم شيء أساسي يتوقف عليه النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن أن يوجد نمو اقتصادي بدون أن يكون هناك أشخاص يخلقون ويصنعون هذا.
0: هذا الكاتب والمفكر والسياسي التونسي صاحب حدث أبو هريرة قال والسد محمود المسعدي، اللي بعد الاستقلال تولى وزارة التربية القومية وأسس الجامعة التونسية. ومن أهم الخطوات اللي تم إحداثها في وقت تقلد الوزارة إقرار مجانية وإجبارية التعليم لكل طفل تونسي، أيضا ساهم في تحديث المناهج، وهذا يعتبر إصلاح كبير برشا صار بالتدريج ومس الهياكل التعليمية التقليدية، وكانت الغاية تعصير المنهج التعليمي التونسي وزاد توحيده. والمنهج هذية تخرجت منه كوادر وإطارات ورجالات ونساء دولة، هما اللي في مرحلة لاحقة قادوا مؤسسات الدولة. اليوم 5 أكتوبر نحتفيه باليوم العالمي للمعلمين والمربين، المعلم في كل المراحل التعليمية، واحد من أنبل المهن، واحدة من أنبل المهن وأكثرها مسؤولية، لأنه تحمل معها مسؤولية بناء أجيال وبالتالي وطن. وبالحق في نهار كيف ما اليوم نحب نقدم تحية إكبار وتقدير لكل مربي ولكل من علمنا نهار من نهارات حرف وساهم في تعليمنا، ولكن أيضا وخاصة في تربيتنا، خاطر نحكيه على تربية وتعليم. وفي وقتنا راه المسؤولية هذية مش صعبة برك، صعبة وربي يقدر المربين عليها إن شاء الله ويعينهم عليها، مع كل ما نعيشوه من مخاوف وتهديدات لأولادنا وبناتنا، وساعات ما نسمعوه حتى من محاولة البعض المس من هيبة المؤسسة التربوية، وللأسف زاد المس من قيمة المربي اللي هو من أول القدوات، من المفروض هكا من أول القدوات في حياة كل إنسان. فبالتالي ربي يعينكم على الزمان هذية وصعوبات الزمان هذية. من الأرشيف اليوم اخترنا نسمعوكم مداخلة لأحد الأساتذة الأجلاء اللي كانت لي فرصة لاستضافتهم في وقت سابق، وكان لقاء الحقيقة مسني على الصعيد الشخصي برشا. اسم الأستاذ والمترجم أحمد الحيزم من الأسماء الكبيرة واللي اعطت برشا للجامعة التونسية وللتعليم العالي حتى خارج تونس في السعودية بالتحديد. اسمعوا كيفاش يحكي كأستاذ كمربي في علاقة به وبتعاطيه مع تلامذته من اللي كان في المعهد لنوصل للجامعة التونسية.
3: أنا مدين لتلاميذي وطلابي في كل شيء، ثقتهم شجعتني. هي احنا نقولوا مثل في الدرجه يغني وجناح يرد عليه. وقت اللي تلمذتك هم اللي يردوا عليك، هم اللي يتجاوزوك. انت عندما تدخل يوما الى فصلك مرتبكا متخوفا مما سيطرح عليك من الاسئله، ستشعر بحاجتك الى مواصله التعلم. أنا كنت، وكانت الإدارة متعاونة في هذايا، كنت اشتغلت على إدارة معهد الفتيات المنستير مع سنة سابعة تعطيني سنة أولى. مع سنة سابعة بكالوريا تعطيني سنة أولى، كانوا تلميذات سنة أولى المعيات يخوفوني بسألتهم، وأنا أعد درسي ولكن لا أقدر أن أحيط بما يدور في أذهانهم، بما يخطر على بال كل
0: ما منك. تنجمش تتوقع شنو السؤال اللي يسأله لك ولا الملاحظة اللي يقولها لك.
3: فكنت والله ندخل وأنا خايف، فقلت المسألة تقتضي توسع في دائرة المعرفة. ثم المعرفة اللي أنت تتطلع إليها، وفهم المعرفة الأساسية التي لا بد منها. وهذا لا يتسنى لك إلا بمواصلة التعليم الجاكي.
0: مش سهل أنه أستاذ يقول نخاف من تلامذتي.
3: لا لا، أنا نخاف الغدوة. لا لا، أنا خواف وبكائي ممكن أعجب من الناس. أنا خواف لأني أقدر عواقب، وبكائي لأني حساس.
0: جيك سؤال بالحق أحرجك في وقت ما متلامذة متاعك أنت، وقلت لي توا باش نطور من إمكانياتي وقدراتي وش كامل قرايتي. تتفكروا الموقف اللي عمل لك الديكليك هكا؟
3: لا ما نذكروش الموقف، أما أكيد الأسئلة كانت تتعلق بالبدائل التعبيرية، لأني أنا دايما حريص على استنطاق البنية اللغوية للنصوص. أنا حريص على تحليل المعاني والمفاهيم من كيفية أدائها، كيف يؤدي صاحب اللفظ معانيه. فكنت دائما نحاول باش ننبه التلامذة إلى قيمة الاختيارات اللغوية. هذا السؤال هذه مغامرة، لأنك أنت عندما تلقي بهذا السؤال أنت تعرض نفسك لقراءات مختلفة متباعدة يملك بعضها عللها ولا يدرك جلها أسبابها، شفت؟ فأنت في حاجة إلى نظرية. وكنت في تلك المرحلة أشك في وجود نظرية في قراءة الأدب في الفكر العربي القديم، وإن كان قد شاع في الدراسات السابقة أن العرب يمتلكون نظرية نقدية قديمة، أنا كنت أشك في ذلك، وكانت ذلك مدعاة حيرتي وتوجهي إلى مواصلة الدراسة.
0: واضح جدا. شعور الأستاذ، أنت قلت لي كلمة نحب نتوقف عليها ونمر للي بعد. قلت لي ساعات التلميذ يتجاوز أستاذه. شعورك كأستاذ وقت اللي تلميذك تراه تجاوزك في المعرفة؟
3: شوف، أنا نذكر قريت عبارة وصدرت بها إهدائي الأول كتاب هديته لبنتي الكبيرة، هي دكتورة في الأدب الفرنسي فدوى، قال وربما كان الفرع أطيب ابن الأصلي. هذا القدامى الأوائل قالونا، يعني الأوائل لم يعطلوا تجاوز الفروع أصولها، قال وربما كان الفرع أطيب من الأصلي. فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإلا فنحن قد فشلنا وخسرنا المعركة. إذا لم يكن أبناؤنا أفضل منا، فما قيمة مجهوداتنا؟ أسماء وحكايات.

0: مدام مش بدنا قبيلة شوية على السيدة نعمة الله يرحمها، سمعناها الليلة في غنية نحب نقدمها تحية للهلالية الكل اللي يسمعوا فينا أهالي قصر هليل. الغنية من تأليف الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشدلي أنور. قصر هليل الدافية بالموقع متاحة بناسها بحركتها ببركتها. ونتفكر نهار دكتور في التاريخ الأستاذ محمد حسين فنتر واللي هو بطبيعة أصيل قصر هليل، حكي مرة على أصل تسمية قصر هليل اللي كانت حولها برشة ترجيحات دولتها الذاكرة الشعبية الشفوية، ثم الصحيح ثم الغلط. لكن الدكتور حسين فنتر قال أنه تسمية قصر هليل منسوبة لعشيرة بني هليل اللي استقرت في المنطقة وبنيت وقتها مسجد وديار صغيرة حول المسجد فتسميت قصر هليل نسبة ليهم. بينما برشة تفسير أخرى جيت باش توضح أصل التسمية، مثلا دكتور أحمد بكير يقول أنه التسمية ترجع لشريف هلالي كان هرب من اضطهاد العباسي وجاي من الشرق واستقر في المنطقة وبناء النواة الأولى للمنطقة. الأستاذ والباحث في شأن قصر هليل محمد الحبيب براهم يرجع التسمية هذه الاسم فرد من أفراد بني هلال بعينه معناها، وبالتالي كان الجد المؤسس للمنطقة واللي بطبيعة دولت فيها برشا أسماء برشا ألقاب برشا حكايات في علاقة بناس عطات للمدينة وللمنطقة وكعرفين ليهم. برشا من أعلام قصر هليل تسميت على أساميهم أماكن أحياء أنهجة مؤسسات استشفائية تربوية، ومنهم الاسم اللي اخترنا نتوقفوا معاها اليوم الحاجة علي سوا. وشكون باش يحكي عليه؟ عبد العزيز العرفي. مدينة وحكاية.
1: في أواخر الشهر اللي فات كنت قمت بزيارة سي المنجي الكعلي والي بنزرت، وفي أثناء المحادثة اللي وقعت بيناتنا قال لي اللي هو تعليمه الابتدائي كان وقع في مدرسة الحاج علي سوا، وفكرني في الحاج علي سوا، فكرني في تاريخ هاك العام. أنا مروح من المهدية للمستير تعديت على قصر هلال، تعديت وراء البلاد لقيت مرمى، ثم واحد هلالي نعرفه قال لي اهبط تفرج، واهبط ولقيت ناس تبني وناس تخلط في البغلي وناس كل واحد حط طبق كذال قدامه وفي يده حجرة غطسها في الماء ومنها يبدأ يحك فيها في كذال هذاك باش يردوا أرطب كيف البلار، خاطر هذاك باش يعملوه في الأقواس متاع البيبان. واحد لحيته منقر فيها الشيب طويل أكحل مكمش لابس كدرون واصله للركايب وسرويله ظهر من اللوطة وساقي حفيانين ويهز في الحجر، قال لي هذاك الحاج علي سوا. هذاك هو اللي يحكيوا عليها، قال لي هذاك اللي يحكيوا عليه. ايش يحكيوا عليه؟ ولو هو في الساحل كل بلاد بماليها معروفين، وحتى حد ما هو محتاج باش يلبس مليح باش يقدروه ولا باش يخزروله بعين كبيرة، كل واحد يخزروله بالعين اللي هو يستاهلها قد قد. بالرغم على هذا الكل ثم ناس يبداوا يتفيسخوا عليهم هكايا، كيف ناجي الصيادي في المستير مقاول الأشغال العامة صاحب الملاين المتالفة اللي يبدأ لابس كدرون وبلغة صفرة وعمره بلبس كلاس في ساقيه، وفي قصر هلال الحاج علي سوا يقولوا يكسب ميات الملاين، وكيف تشوف الهيئة متاعه وتقول هذا يا طالب هذا يا، ولا يضرب به الأمثال في كل بلاد من بلدان الساحل كعنوان الشحة والنتونة. وإذا بيه قال لهم أخرصوا الكل، وبداها بهاك المدرسة هذيك اللي قلنا لقيته يبني فيها، وعامل يد الله مع الجماعة يخدم بيده باش ربي يثبت الأجر. بناها مدرسة قرآنية وعليها الكلام بست أقسام، وبدأ يكبر فيها كل عام حتى ولوا فيها 18 قسم، وحط ولده هو المدير متاعها، وعب الأقسام الكل بالطواول والخزاين والصبورات وكل ما يلزم، والشهاري متاع المعلمين من عنده هو، وشهريت هاك المكلف بالتنظيف من عنده هو. وبالرغم على المضايقات متاع حكومة الحماية زمانتها اللي وصلت حتى حطت البعض من المعلمين في الحبوسات، المدرسة تجد فيها التعليم الثانوي، ولو الناس الكل يجيبوا لها أولادهم. في هاك العصر هذاك كانوا الناس اللي يقريوا أولادهم في المدارس القرآنية كانوا يخلص عليهم شهاري، أما في هذية ما يدفعوا شيء وما ينشدوكش من بلاد جاي، ادخل أقرب برك. وإذا كان ما يدفعوا شيء مش معناه ما موجودة إلا لأولاد الفقراء برك، أما أولاد قصر للكل يقرأوا فيها مهما كانت حالتهم. ومدرسة كيف هذية ما يخفاش عادة إيش فيها من أناشيد ومن حماس ومن وطنية، اللي تلامذة اللي يتخرجوا منها يمشي ويبثوها وقت اللي نقلوا لتونس. وهاك التلامذة اللي يتخرجوا من المدرسة متاع الحاج علي صوة إيش تكون حالتهم وقت اللي نقلوا لتونس؟ إذا كان ما يلقاوش وين يسكنوا، كاو في تونس ما ثم مدرس البياتة والنصبياتة وثم مدرس الطلبة بتاع جامعة زيتونة وغيرهم، امشى هو بنا مدرسة في رحبة غلم فيها 43 بيت، كل بيت ترفع 3 تلامذة، وهذو 150، وناظر المدرسة هو ولده، وبدا يتسبب في تكوين الأساتذة والطب والمحامين والمتظفين العائليين من أولاد قسهلال. وهالمدرسة هذه حبس عليها الدخل متاع وتيل صبرة، وبما أنه شدها الطريق هذايا زال توغل فيه قدام، عنده أرض 10,000 متر مربع مشى بنا فيها مستشفى، وجهزوا جهاز كامل من الفروشات للآلات الطبية لكل ما يلزم، والكل من ماله الخاص، وحتى من شهاري الطب والممرضين من ماله الخاص. وحبس عليها شيل البزازية، موصي من حياته اللي يجيه مريض حتى حد ما يسأله عنده شهادة الفقر اللي ما عندوش، وحتى حد ما يقول له انت من بلاد وبرا امشي للمستشفى نتاع بلادك، اللي يجي مريض يقبلوه. وزاد بنا حمام حبسه على المدرسة، وأسس كثير من المساجد والجوامع كذلك من ماله الخاص، كيف الجامع نتاع المنزل نتاع جابس، وجامع بوحجر، وجامع شراحيل، والجوامع الكل نتاع قسهلال ومنطقتها جد لهم المنابر متاعهم والثريات والحصر وكل ما يلزمهم. وبلا فسقية في الجم هاك اللي منول الدنيا ناقصة ماء. وفي زمان الحرب عمل الكوشة، وكل يوم الكوشة هذيك تفرق في 500 كيلو خبز على الفقراء المسلمين. هذا هو الحاج علي صوة صاحب الأيادي البيضة على أولاد بلاده وعلى غيرهم، والله يرحمه ويوسع عليه ويكثر من أمثاله في هالبلاد السعيدة.
2: مدينة وحكاية، أسماء وحكايات.

0: متعة الاستماع الكروين الشرق فيزا أحمد يلي بتسأل عن أحوالي. أيوة تعبني هواك وياك. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في الجزء الثاني من لقانا معكم في أسماء وحكايات وفقرات متنوعة. ما زلت سنة فيكم في ساعة ثانية هذية إذاعة المنستير. إن شاء الله متونسين معنا سواء كان تسمعونا على فريكونس المتنوعة. نرجع نفكركم زيدا تسمعونا على غاديو منستير بوانت إن. فقرتنا الجاية حكاية وعبرة.
1: حكاية وعبرة.
0: ديما قولوا يا حسرة على الماضي احنا هكا ولا ليه؟ ان شاء الله كل زمان وعنده البهاء والخير اللي فيه ان شاء الله. حكايتنا اليوم عنوانها كلمة قولوها برشا في تونس اما ما نعرفش جيكمش البال باش تسألوا على معناها. نقولوا يا حسرة على زمان بوعنبة. شنو هو زمان بوعنبة وشنو هو بوعنبة الساعة؟ ثم شكون قال انه بوعنبة هو راجلك طيب عاش في وقت البيات في تونس وبرشا الحقيقة داولوا الحكاية هذية والخرافة هذية. لكن ما هيش صحيحة. صحيح انه بوعنبة عمره ما كان إنسان إنما هو قطعة نقدية. القصة ترجع لعهد مصطفى بي وقصتنا بطبيعة في تونس وقت لا تم سك الريال التونسي من الفضة الخالصة. البلاد وقتها كانت في زمان بركة وقلوا احنا وزمان وفرة. عاد الريال التونسي زخرفت بمعنيها البياسة متاعه بعنقود عنب كدلالة على الخير وعلى الخصب. وقتها سماوا الناس هالقطعة النقدية هذية بوعنبة وإلا بوعنقود. وقتها كانت تقضي معناها بالباهي بالباهي وتجيب ما تجيب وحتى أنه امتد التداول متاحها لأسواق طرابلس والمناطق المجاورة. لكن دوام الحال من المحال. مع دخول الاستعمار الفرنسي وتغيير نظام العملة للفرنك تراجعت القيمة الاقتصادية والنقدية للعملة هذية وتغيرت أحوال الناس وتحول بوعنبة من ريال فضي مفقود الرمز من رموز الماضي. ذيك علاش جات عبارة زمان بوعنبة كنوع من التحسر على الماضي وبركة الماضي وتفاصيل الحياة في الماضي اللي تبدلت بين الأمس واليوم.
1: حكاية وعبرة أسماء وحكايات.

0: تريج من زمان صلتنا مع صنع النغم ومتحف الموسيقى العربية، هكا كانوا لقبورة وزكريا أحمد، ولكن زادا يقولوا أنه طريد الأزهر. علاش؟ لأنه ساعة هو في بيئة معناها كانت خاصة جدا، البيئة اللي نشأ فيها مع والده، نشأة يعني دينية، وكان طالب أزهري، لكن نهار من نهارات شيخ من مشايخ الأزهر راه قاعد في القهوة لبس الزي الأزهري، صار ما صار، معناها كيفاش الأزهري يأكل المرتدلة والخبز الفرنجي كما يقولوا المصاروة، فتكتب به تقرير الشيخ الأزهر، واضطرت هذا زكريا أحمد ينعم بخلف أنه صارت مشكلة زادة مع أحد زملائه. لكن كي نحكيه على زكريا أحمد هذا جزء من مسرحيات، نحكيه على نتاج الحقيقة إبداع على مستوى التأليف الموسيقي والتلحين، شيخ الملحنين، ويقال أنه من أغزر الملحنين إنتاجا باعتباره لحن أكثر من 1000 أغنية وموشح، ويعد من كبار الموسيقيين العرب في القرن العشرين، وكان عنده أسلوب خاص خرج بالاتجاه التقليدي للتلحين باعتباره ما كانش يهتم بالكتابة الموسيقية الأوركسترالية. الموسيقى بالنسبة لي والفرقة الموسيقية هي خلفية للصوت البشري لا غير، وبالنسبة لزكريا أحمد المغني هو محور العمل الموسيقي في المدرسة متاعه. نقوله زكريا أحمد ونقوله تاريخ كبير، نتفكر زادة ثنائيته مع الست، مع أم كلثوم اللي بدأ يلحن لها تقريب من عام 1931، وتقطقات عدة وروائع عدة قدمهم لها، لكن ما ننسيوش أنه كان ثم خلاف في مرحلة ما بيناتهم في علاقة بحق الملحن والتأليف الفني، صار ما صار بيناتهم، ودخلوا الاثنين للمحكمة بدعوى رفعها زكريا أحمد على أم كلثوم. مش شوية معناها الخلاف هذا دام تقريب 12 عام، و أصيب زكريا أحمد خلال الفترة هذه بذبحة صدرية، وكانت قضيته مع أم كلثوم والإذاعة في أشدها كما نقوله، فزادت تعكرت حالته الصحية، والصلح صار بيناتهم بعد ما ربح هو القضية ورجعوا يخدموا مع بعضهم من لولو جديد، وكانت ثمرة العودة هذية واحدة من روائع الست زكريا أحمد. وبيرم التونسي هو صحيح الهوى غلاب، اسم زكريا أحمد في أسماء وحكايات، في حديثه على بدايته في الفن.
1: من الأرشيف
2: في نشأة أزهرية، وتربيت في الأزهر وحفظت القرآن في الأزهر، وبعدين بقيت تلميذ في مدرسة خليل أغا. فلو عشت بقى مطرفش على طول كنت بقيت زكريا الفندي، وحيث اني بقى متفقت مع أبويا ان انا احفظ القرآن وابقى من أهالي الأزهر ومن مقرئين القرآن، فلبست العمة مدة كبيرة أو لحد ما ابتديت ألحن في سنة 17، ابتديت ألحن وأنا بعمة برضه، وقعدت 3 سنين.
3: طب وكانت إيه الظروف يعني خلتك تتحول من قرآن لتلحين؟
2: والله يا سيدي حتى غريبة جدا لما أقول لك عليها تندهش. كانت واحدة من الممثلات المشهورين جدا بتشتغل عند عالم الطار أول، أنا ما اشتغلت هناك، واعد انا في البروف اشوح بقى وملابس الجبه والقفطان ولا ياكلوا الامر من ان ايدي تطلع وتنزل، فالممثله اللطيفه المشهوره دي قاعده بتشرب فنجان قهوه ولابسه فستان عليه القيمه، واذا بالكم يروح واخد الفنجان على وشها وعلى صدرها، قامت وزعقت وانا بقيت في نص ثيابي من الكسوف للتيانين، من لابس من هذا اليوم لا الجبة ولا القفطان ما حي.
3: ودورك وقتها كان مع الفرقة، كنت تقرا قرآن
2: مع الفرقة؟ لا كنت بلاحن.
3: طب مين من المطربين غنى أول ألحانك؟
2: كتير، صالح عبد الحي وعلطيف البنا وميرا المهدية.
3: لا أول لحن، أول لحن
2: بالذات. هو ده أول لحن بالذات.
3: مين اللي غناه؟
2: الجماعة دول هم اللي أنا بقولك عليهم، نعيمة المصرية وفاطمة طري منيرة المهدية.
3: طب ما فيش لحن من ألحانك يعني بعد ما تقدم للجمهور والمستمعين، شفت انت انك تدخل عليه بعض تحسينات في اللحن مثلا؟
2: لا ما فيش، ان كان فيه يكون في البروفة الاقي حاجه انا ما كنتش ملاحظها وجل من لا ينسى زي ما بيقولوا. الاقيها فيها مرهقه شويه على الشخص اللي بيقولوا قلت له احنا طوله او احنا مجموعه، او الاقيها عنيفه زياده عن اللزوم او هاديه شويه زياده عن اللزوم، فربنا يوفقنا ونوصل للمطلوب. انما خلص اللحن خلاص وتغنى ما دخلش عليه حاجه ابدا. انما اذا غنيته انا بقى اذا كان لحن مثلا بتاع مغاني بتاع طرب او بتاع او خلافه
3: تغني بشكل اخر يعني.
2: لا بس يعني اذا ربنا كان مسهل لي ارتجل فيه بعض الاشياء يعني ان امكن تحسينه عن كده امكن، ما امكنش نقول الاصلي.
3: فنفسي كده تنقي كده اغنية من الاغاني اللي انت بتحب تسمعها.
2: لا والله ذكرى عزيزة في ذكرى هم برضو.
3: ايه هي
2: هم تقيل او زنقة محدش الزنقة بعرف زنقة الفار في المصيدة.
3: كانت ايه صار الاغنية؟
2: تصور بقى لما يجي لك قطعة المذهب بتاعها اللي هتقوله الكورة كلمتين اتنين بكرة الصفر بس كده. لا فيها حبايب ولا بكرة الصفر يا اخوانا ولا بكرة الصفر يا هو. واجي اقول للاستاذ رامي هات رامي حرام عليك انت ناوي تجنني يعني، افضل اقول بكره السفر بكره السفر بكره السفر زي الذكر زي يا لطيف يا لطيف او الله حي الله حي، بس مفيش مجال علشان الواحد يقول لي الله يا حبوبي انا عارف وعذرك انا عذرك ان اعمل ايه بضرخان يقول لي دي سينما مش عايزين لت وبتاع. وقعدت بشكل ده 11 يوم والله لحد ما كنت حمول. وبعدين بقى ربنا سهل فكرت في الموضوع موقف ام كلثوم ايه الراجل الخليفه مضطهد اللي بيحبها ونقلوه ودوه ما عرفش تاني بلد في ليله سودة وبرد ورعد وبرد فجت الجوار بتاعتها فرحانين مبسوطين قالوا لها الحائط مش نقل صاحبنا وحدث البكرة قالوا والله العظيم بكرة قالوا لا والله العظيم بكرة كان بكرة فيا بكرة بكرة قال التكرار ده هو نطلع منه الحكاية. بكرة السفر بكرة بكرة بكرة بكرة السفر بكرة نلت في الكلمة تنزل ونطلع من المأزق وربنا وطلع زي ما سمعتوه كده.

0: ما شاء الله عملتوا كيف على الاختيار هذايا. مرحبا بكم مستمعين الكل، مساء النور. هذايا إذاعة المونستير من الست الزكريا أحمد، الفايزة أحمد زاد قبيلة شوية للأغنيات التونسية اللي اخترناهم في ساعتنا الأولى من لقانا في أسماء وحكايات. ما زلت حكايتنا متواصلة في الوقت اللي ما زل ربيع ساعة معكم من إذاعة المونستير. وقلنا خلينا نحكي وعلى اسم لمحالة هو مرتبط بهذا اليوم 5 أكتوبر. التفاصيل بعد قليل.
1: ناس ما تتنساش،
0: ومن الناس اللي ما تتنساش واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الاسم، المناضل التونسي الراحل الشاذلي قلالة، شاذلي بالحاج أحمد بن محمد قلالة، اللي توفى كيف ما اليوم 5 أكتوبر عام 1962 وكان عمره وقتها 64 سنة. كيف نجبدوا اسم الشاذلي قلالة؟ كيف مقبلة شوية حكينا على الحاجة اللي صوى معناها ششويرة في المستير وأحيام تحمل اسم الشاذلي قلالة. نتفكروا الاسم هذي، نتفكروا ارتباطه الإنساني والنضالي مع زعيم الحبيب بورقيبة، خاصة بعد عودة بورقيبة لتونس عام 1927 و انطلاق النشاط السياسي والصحفي اللي خلى الشاذلي قلالة من أبرز رجالات بورقيبة في تونس، لكن بالخصوص في المستير، حتى أنه أسند له رئاسة الشعبة الدستورية بالمدينة وقت تأسيسها عام 33 وبقى على رأسها حتى وفاته. خلينا نقوله أنه النشاط الوطني للشاذلي قلالة بدأ من اللي كان نقولوا احنا في الشباب متاعو، خاصة مع انخراطه في الحركة الدستورية بعد ما انقطع القراية متاعو بسبب ظروف عائلية وقتها توجه للخدمة. اسم الشاذلي قلالة برز بشكل كبير في معركة التجنيس اللي شهدتها المونستير بالتحديد في صيف 33 وبالتحديد نهار 7 أوت، النهار هذية اللي اعترض فيه أهالي المونستير على دفن طفل بوه تونسي متجنس في المقبرة الإسلامية. وقتها دخلت قوات الأمن والجيش الفرنسي وأطلقوا النار على المتظاهرين واستشهدوا برشا، من جملتهم المناضل شعبين بن صالح البحوري مع إصابات عديدة. الحادثة هذية تسجلت وقتها كأبرز المواجهات اللي كشفت حجم الصدام بين الحركة الوطنية وسلطة الحماية حول مسألة التجنيس. شنو نحكيه على الشاذلي قلالة وشنو باش نخليه؟ الشاذلي قلالة كان من العناصر اللي ساهمت في الانتقال من العمل داخل الحزب الحر الدستوري القديم للتنظيم الجديد اللي تبلور في مؤتمر قصر هليل نهار 2 مارس 1934. وقت اللي تم اعتقال بورقيبة في المونستير عام 34 وقف الشاذلي قلالة في وجه القوة المكلفة بالمهمة هذية قبل ما يقع اعتقال بورقيبة وإبعاده مع عدد من قادة الحزب. وقتها الشاذلي قلالة ادفع بدوره ثمن نشاطه السياسي فتسجن وأبعد، ولا زد من الوجوه اللي ربطت بين القيادة الحزبية والقواعد المحلية. وبعد الإفراج على الوطنيين عام 36 استأنف نشاطه السياسي. على كل الشاذلي قلالة ظل يعني اسم مرتبط بالعمل السياسي للسنوات الأخيرة من حياته، وتوفى في مسقط رأسه المونستير في نهار كيف ما اليوم عام 1962. هذا اسم الأسماء التونسية، من أسماء المناضلين التوانسة اللي دفعوا دمهم فداء لهذا الوطن، ومعناها ما شدوا على تونس حتى شيء، معناها حريتهم نضالهم حياتهم. الله يرحمه وينعمه، فرصة باش استحضرنا هذا الاسم.
1: ناس ما تتنساش، أسماء وحكايات.

0: مع وردة نحن معكم الآخر لقانا في أسماء وحكايات، لكن برامجنا ما زلت متواصلة معكم. تحياتي ليك لطفي المكي اليوم لأمن الحصة تقنيا، شكرا ليك وشكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنسير كان مازال في العمر بقية. بسلامة ناس الكل.
1: أسماء وحكايات.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عماذا ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك اليوم سيدتي الوردة عن الطريق.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. آه، ما أوحش طريقك يا مولاي، وما أغرب صوفيتك وأنت تسير في طرق لا يهمها كثيرا ما تكتب وما تقول. كم هو حزين وقع خطاك على الرصيف، كم هو موحش هذا الشارع

أي طريق تعبرين الآن؟ أي شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي غريب يبحث عن مأوى داخل أهوال البحر؟ أي موجة تتكسر الآن عند صخور الشاطئ الأسود؟ أي دمعة تتجمد الآن عند حدود عينيك؟ أي صراخ يصعد من قلبك يبحث عنك في عربات القطارات الليلية وفي العيون التي انكسرت قبل الأوان؟ أي شيء يأتيك حارا مثل يوم القيامة قاطعا أنفاسك ودقات قلبك؟ لماذا أنت بعيدة؟ لماذا افترقنا في منتصف الطريق؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
0: سأعود لأعبر الطرق والأزقة التي عبرناها معا يا حبيبي تحت الأمطار وتحت الشمس الحارقة. سأستمع في غيابك إلى نحيب الذي دفنته في صدرك ذات ليلة شتوية لا أتذكر تاريخها، سوى أن اليوم كان ممطرا مثل هذه اللحظة التي تتآكل بين الشقاء والخوف وحالات الموت القصوى والتيه

ما أبهج الطريق الذي جمعنا وفرقنا وما أوحشه. أين أنت الآن يا حبيبتي يا ابنة النور الذي لا يموت مع أي ريح ساخنة تهتي مثل الغيمة المدهشة؟ أي دهشة سرقتك على حين غفلة؟ أي حنين موسيقي حولك إلى ذرة أخذتها نسمات الفجر الأولى داخل مدينة تستيقظ باكرا قبل أن تغسل الأمواج الهاربة ملوحة البحر والشط الصخري المهجور؟

0: أي طريق جاء بك إلى قلبي؟ لم يكن الطالع يعلم أن ما بيننا كان كبيرا مثل هذه الأحزان، وأن غفوة مميتة ستأخذك مني وأبقى وحيدة.
1: سأظل أستمع إلى أصدائك التي لا تموت حتى نهاية المطاف، سأستمع في غيابك إلى نحيبي وألمي.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: أنا ما زلت أهواه وفي قلبي ذكراه، وتهفو دائما عيناي يا أمي لمرآه، فمن أقصاه عن دربي ومن يا رب أغواه، ليهجرني وينساني كأني لست أهواه، ليهجرني وإني ما عرفت الحب لولاه، أأنساه وينساني الهوى إن كنت أنساه. أذنبت؟ هل أخطأت معه دون أن أدري؟ وكيف وحبه في الروح في قلبي وفي فكري؟ سأصبر يا نجوم الليل حتى ينجلي فجري، رسائله تعزيني فأحضنها إلى صدري، أقبلها بأشواقي فبين حروفها عمري، وأؤمن أنه ما حن يا أمي إلى غيري.

بفتحة ثوبك الأحمر أرى بحرا من المرمر، أرى مدا أرى جزرا، أرى فيضا من الكوثر، أرى وردا أرى فلا، أرى حقلا من العنبر. زرعت جناه أحلامي فماج بحلمي الأخضر، فلا تنسي مهمتنا بجني الموسم الأكبر.

تعالي نرتوي أملا، تعالي الآن فلنسهر، تعالي نبتني عشا، ربيع العمر قد أدبر، وجاء الصيف ينبئنا بعرش شبابنا الأنظر. وعهد زهورنا ولى وحقل حياتنا أثمر، تعالي قبل أن تذرى ثمار الحب في البيدر، ويهرب صيفنا الغالي وكرم وجودنا يعصر، وعهد شبابنا يذوي وهم شتائنا يحضر.

0: الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال مسلم بن الوليد يرثي زوجته وقد حاول بعضهم أن يسليه، فقدم له الشراب فامتنع وقال:
2: بكاء وكأس كيف يتفقان، سبيلهما في القلب مختلفان، دعاني وإفراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما ترياني. فما الحزن حتى تنزف العين ماءها وتستفق الأحشاء بالخفقان، وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسهماهما في القلب يعتلجان.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. قيل إن امرأة عجوزا مرضت، فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها. قال الطبيب:
2: ما أحوجها إلى زوج؟
0: فقال الابن:
2: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز:
0: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. وداعا مولاي العاشق.
2: وداعا سيدتي الوردة.

0: إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: تستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا تستير.

قد تساءل.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حوادث الآيات، مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: لم يكن محمد مجنونا ولا كاهنا فما يكون إذن يا ابن معيط؟
1: هو شاعر مثل شعراء العرب الذين يسحرون ألباب الناس بمحصول ما يلقون عليهم من شعر بديع.
0: وهل رأيت محمدا ينطق الشعر يوما بين الناس؟
1: أوه، ليكن كذابا إذن. لا تنتصر محمدا يا وليد بعدما وصف قومنا بالجهل والذل وأذل آلهتنا العوالي.
0: وهل رأيتم عليه كذبا يا عقبة؟ أجبني.
1: قل ما شئت يا ابن المغيرة، سأتركك الآن مع نفسك تفكر وتدبر، وإنك فينا لذو عقل راجح، وأنت السيد يا وليد فلا تكن تابعا لمحمد، أنت ذو مال وقوة فكن صاحب الرأي. تذكر جيدا إنك أنت الوليد بن المغيرة، ولا تجعل قريشا تتندر بك. سأتركك لنفسك وإنها لكفيلة بك.
2: لو كنت قد أنجبت كلبا لوفى إلي بعض رعايتي وحناني إليك، يا ليتني لم ألدك يا عاق.
3: لا داعي لهذا البكاء والعويل يا عمتي، من يسمعك وأنت تذمين وتسبين ولدك هكذا يحسبه كما تدعين فيه حقا؟ على رسلك يا عمتي، إنما أنت تعيشين اليوم في ظل داره وتأكلين من طعامه وتلبسين من أمواله، ماذا تريدين أكثر من هذا؟
2: ويلك يا لبابة، ويلك. ولم لا؟ لا عجب أن تنصري زوجك العاق علي. نعم، تبا لطعامه الذي يطعمني، وثيابه التي يكسوني بها، ولداره التي تؤويني. ما نفع كل ذلك ها؟ وأنا بين جدران هذه الحجرة البائسة كأنني ناقة جرباء ينفر منها الناس. لا، لا أريد منه سوى أن يشعرني بأنني أمه، يطل علي كل يوم، يكلمني بكلمة واحدة لا أكثر، يسأل عن حالي، يمسح على رأسي.
3: أوه يا عمتي، حسنا حسنا، لك ما تريدين، سأتحدث إليه بشأنك، لعلك محقة فيما تطلبين منه. أعدك يا عمتي، أعدك أنني سأتحدث معه. والآن
4: لماذا أظلمت الدنيا في عيني؟ ماذا دهاني؟ أي هوة سحيقة تريد أن تلقي نفسك فيها يا وليد؟
3: يا وليد، جئت أتحدث إليك في شأن أمك.
0: سحقا لك ولمن جئت تتحدثين في شأنها يا شقية، كيف تدخلين علي هكذا وتقطعين خلوتي مع نفسي يا لبابة؟
3: لا، لا يحق لك أن تزجرني هكذا يا وليد، وكأنني عدو لك. ثم لا تجد نفسك وكأنك تذوب وتضمحل يوما بعد يوم خلال الأسبوع هذا؟ ماذا دهاك يا وليد؟ لم تكن هكذا من قبل.
4: يا لبابة، لو تعلمين ما يجيش بصدري، أحس بنفسي وكأنني زججت بنفسي في حرب ضروس، وليس بحوزتي سلاح ولا عتاد ولا حتى شجاعة، لابد أنني مهزوم دون ريب.
3: كبدي عليك يا زوجي المتعب، عن أي حرب وسلام تتكلم يا وليد؟ أجبني.
4: أنني أخير نفسي بين قومي وما يعبدون، وبين محمد وما يعبد يا لبابة.
3: وهل أجبرك أحد على هذا التخيير وأنت سيد قومك وأشرفهم؟ لا، لا أظن أحدا يجرؤ على ذلك. دعك من هذا الغم والنصب، والتفت إلى شأن أمك وشأني أنا.
0: أين أنا الآن مما تطلبين يا لبابة؟ والآن اخرجي في الحال واغلقي علي الباب، وياك أن تدخلي هذه الحجرة قبل أن أخرج منها. هيا انصرفي. قلت انصرفي ولا تنظر إليها هكذا.

0: ها أراك تدخلين علي وأنت مطأطأة رأسك، ماذا جرى لك؟ هل صرخ بوجهك؟ هل ضربك؟ تكلمي
1: يا عمتي، لو بقي الوليد على هذه الحالة التي وجدتها عليها فإن مصيره لا بد أن يؤول إلى الجنون أو الهلاك.
0: أية حال هذه التي وجدت عليها ابن الوليد يا لبابة؟ هل فيها شيء يخصني أنا؟
1: لا لا لا، ليس لك شأن فيما يقاسيه يا عمتي، إنه واقع بين أمرين جللين، أحدهما أمر من الآخر في حسبانه. آه، من عناده واعتداده بنفسه، لو أنه أخذ برأيي آنفا لما وصل به الحال إلى ما هو عليه اليوم من حيرة وقلق وتوحد.
0: ألا تفصحين لي قليلا فيما تقولين يا لبابة؟ مهما يكون من شيء بيني وبين الوليد ابني، فهو يظل طفلي الكبير وقرة عيني. أنا لم أنجب ذرية سواه، يؤلمني ما يؤلمه ويسعدني ما يسعده. دعك من غضبي عليه وثرثرتي بشتمه وسبابه، كل ذلك كان من وراء قلبي، صدقيني يا لبابة. والآن أخبريني عن ولدي، ماذا يجري له؟

0: الذي يجري لك يا وليد؟ أفقدت رشدك؟ كيف تقول أن كلام محمد حق وأنت السيد في قريش؟ كيف أنكر ما جاء به محمد؟ إنه الحق. نعم نعم، لا ريب أنه الحق من عند الله. قلبي يحدثني بهذا ووجداني يصدقه، ولكن لا لا لا لا، حق أكبر مني أنا. ستتخذك قريش لعبتها وسخريتها، ولكن ماذا سوف أقول لهم؟ بما سأجيب سادة قريش إنهم سألوني عن أمر محمد؟ ماذا سأقول لهم؟ كلام محمد ليس بكلام أهل الأرض، أنا أعرف هذا جيدا، ليس بكلام أهل الأرض، إنما هو كلام السماء. نعم،
1: وليكن كلام محمد من السماء يا وليد.
0: من صاحب هذا الصوت؟ أين أنت؟ لا أحد في حجرتي سواي أنا. يا إلهي يا إلهي، من أنت يا صاحب الصوت؟ وأين أنت؟
1: لا لا لا لا تخف يا وليد ابن المغيرة، لا تخف مني، أنا صديق لك.
0: ولكن كيف دخلت علي الغرفة؟ الباب مغلق والنافذة كذلك. يا ويلي يا ويلي، من أنت ومن تكون؟
1: قلت لك لا تخف يا وليد، أنا صديق لك وحسب، أريد أن أساعدك وأقف إلى جنبك لتتخلص من همك ومحنتك مع قومك يا رجل. اسمع، ليكن كلام محمد من السماء، فهل تريد أن تسلم لمحمد وتقلل من شأنك بين قومك؟ ثم ما أدراك إنه من عند الله؟
0: حسناً، لأن كلام محمد ليس مثل كلامنا، إنه ليس بشعر ولا بخطابة ولا بسجع، إنه كلام متقن وعجيب.
1: وأنت أكبر من أي كلام يا ابن المغيرة، وهيبتك فوق الجميع، ألا تعرف قدر نفسك جيدا يا وليد؟ أنت أوحد أهل زمانك يا رجل، إن أنت قضيت على محمد ودينه وقرآنه الذي يدعيه، فلسوف تذل لك رقاب قريش بالطاعة والموالاة لشخصك. يومئذ ستأتي بعظيم من الفعل لم يسع أحد من جبابرة قريش وكبرائها أن يأتي بمثله من قبل ومن بعد.
0: هكذا إذن أحسبني أستطيع فعل ما تقول لم تقل لي من أنت؟
1: قلت لك أنا صديق مخلص لك يا ابن المغيرة وحسب.
0: حسنا، أعدك يا صديقي المخلص بأنني سوف أبذل كل غال ونفيس للقضاء على دين محمد.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، إن الله يبتليك لتصبر، فإن صبرت أدهشك الله بعطائه. لقد أقسم الله تعالى في الحديث القدسي بأن يغفر لنا ذنوبنا ما دمنا نستغفره، فأكثروا من الاستغفار مستمعين الكرام. يقول المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فماذا بعد أن أقسم الله بنفسه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أجمل ما يقال كل يوم: اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

0: الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.
1: يكفيني هذا القدر من الناس الذين جاءوا لعيادتي، لا أريد أن يدخل علي أحد يا ابنتي بلقيس.
2: إن شعب سبأ بأجمعه قلقون على صحتك يا أبي، إنهم يقيمون النذور والطقوس عند الآلهة ويدعون لك بالشفاء لتطل عليهم من جديد.
1: لم أعد أطمع من الدنيا بشيء بعدما عرفت محبة الناس وإخلاصهم إلي. إن رضا الناس عني كان أعظم أمنية تمنيتها في حياتي يا ابنتي. أنا ذا صرت على تمام اليقين من الفوز بها.
2: وسيظل اسمك محفورا في قلوب الشعب أجيالا بعد أجيال يا أبتي، فأنت أعظم ملوك سبأ عدلا ورحمة وحكمة، وأظن ملوك الأرض جميعهم يحسدونك على ما أنت عليه.
1: تعال يا بلقيس، اجلسي هنا بقربي وحدثيني كيف كان أول يوم لك في الجلوس على العرش. ماذا صنعت في أمور الناس التي عرضها عليك أرباب حاشيتي؟
2: سأخبرك بكل شيء، ولكن تناول جرعة من هذا الدواء. خذها من يدي يا أبي. هيا هيا.
3: إنه مر، يلذع لساني يا ابنتي.
2: جرعة واحدة لأجلي أنا. هيا هيا يا أبتي. أحسنت، والآن سأخبرك كيف كان يومي الأول في حكم سبأ نيابة عنك.

0: مولاي الملك أدعار عظيم الحبشة، العرافة التي أرسلتها إلى سبأ تطلب الإذن بالدخول إليك.
1: من؟ العرافة؟ وماذا تنتظر يا روبين؟
2: أدخلوها علي في الحال.
0: سمعا وطاعة يا مولاي الملك.
3: فلتدخل عرافة الحبشة.
4: عظيم إجلالي وتحيتي لمولاي الملك أذعار.
1: تقدمي أيتها العرافة وأخبريني، لماذا تأخرت كل هذا الوقت علي في سبأ؟ إياك أن تتعذري هذه المرة، وإلا فإن سيف جلادي ينتظر إشارة من يدي ليضرب عنقك.
4: سلمت لمملكة الحبشة وأطالت الآلهة في عمرك يا مولاي الملك. جئتك بخير الدنيا كلها وبعز الدهر وفخاره. إن سد مأرب آخذ بالضعف يوما بعد يوم، ولا ريب أنه غدا سوف ينهار ويغرق سبأ بأكملها، وسينفر الناس جميعهم لردمه وإعادة بنائه، ومنهم الجيش. أجل مولاي، جيش سبأ سيترك السلاح ويسهم بمعالجة السد مع الناس، وحينها
1: يا لها من بشرى عظيمة. الحلم سيصبح حقيقة، واليأس سوف يستحيل أملا قريب التجلي. سأظفر بسبأ وأتربع على عرشها، أحس بالنشوة وهي تتخلل جميع أوصالي. ولكن كيف لي أن أضمن صدق ما تقولين أيتها العرافة، وقد خيبت ظني بك في المرة السالفة؟ ها؟
4: لن تكون ثمة خيبة هذه المرة يا مولاي الملك أذعار، وأنا ضامنة لك النصر بحياتي وبرقبتي هذه. حسبك أن تسير بجيشك في أسرع وقت ممكن لتقطف ثمار ما سعيت به من أجلك.
2: روبن! روبن!
0: مولاي الملك،
2: أريد جيوش المملكة بكامل أهبتها فورا، وسأكون على رأسها صباح الغد، فننطلق إلى سبأ.
0: سمعا وطاعة مولاي الملك.
2: وأريدك أن ترسل خير فرسانك بصحبة أسرع حصان ليسبقنا إلى قائد الأسطول البحري، كي يتهيأ فيعد السفن اللازمة لتحمل جيوشي إلى سبأ.
0: في الحال يا مولاي الملك، في الحال.

0: تقضي على الزروع والمواشي.
1: انقذونا، انقذونا، نحن الأغرق، الأرض ستغرق، أهلنا فيها.

0: أبي أبي أبي
1: ابنتي بلقيس، ما خطبك يا ابنتي؟ تبدين مفزوعة، ويحك تكلمي.
0: لا أدري ما أقول لك وأنت على فراش السقف. أرجوك أن تستقبل ما أخبرك به بعظيم الهوادة والحلم. أرجوك يا أبتي.
1: سأفعل يا ابنتي، سأفعل، فقط أخبريني.
0: سد مارب العظيم لقد تهدم، أغرقت مياهه المساكن والزروع، باتت سبأ بأكملها مهددة بطوفان مدمر سيحصد أرواح الشعب. ماذا أفعل يا أبي؟ أشر علي أتوسل إليك.
1: يا إلهي، أيعقل ما أسمع؟ إنها فاجعة كبيرة. وماذا فعل الناس يا بلقيس؟
0: إنهم يحاولون معالجة الفيضان المتدفق عليهم بعد انهيار السد، ولكن دون جدوى.
1: اسمعي يا ابنتي، اسمعي، انطلقي إلى أوديف قائد جيوش المملكة في الحال، وأمريه أن يستنفر جند المملكة جميعهم ليعينوا الشعب في معالجة الفيضان. هيا هيا يا بلقيس.
0: نعم، إنها فكرة سديدة يا أبي، سأنفذها من فوري.

لقد فعل انهيار السد أفاعيله، الفوضى والخراب يعمان أرجاء سبأ، وجيش المملكة ترك سلاحه وانتشر بين الناس يعمل معهم لإيقاف الفيضان المهلك. حمداً للآلهة، إن معبد الشمس على ارتفاع هائل بحيث لا يصل إليه الفيضان. هذه فرصة الملك أذعار ليداهم سبأ.

0: غدا نلتقي، ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي. فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو بالعفو طهر خطى معصياتي. ويا رب يا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء. فما لي ولا لي مجير عداك.

يقول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن هذا

0: هائمة عرضها السماوات والأرض، تفيض نورا وتنشر ضياء وتنثر سناء، وينكشف للقلب المؤمن من الضياء والنور ما لا يدرك مداه. فسبحان الله وتبارك من أنزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يفيض هذا النور الهادي على النفوس فتشرق، وعلى العقل فيتوهج، وعلى الكون فيقمر، وكأنما الكون كله يسبح في فيض من النور. فما أعظم هذا النور وما أسعد ضياءه وأوسع دائرته وأشد توهجه. خالق الموت والحياة هو الحي مفيض الحياة على الأشياء، في الغصون الخضر الجميلة، في الطير المغني، في الغابة الشجراء، في الكلام الجميل من فم إنسان جميل عذب شفيف الصفاء. فالحياة التي نرى قبس من نوره، فيه لمسة للبقاء. نوره سبحانه وتعالى في الوجود، ما غاب فوق الأرض حي عنه ولا في السماء. الله تعالى نور، والقرآن نور، والنبي محمد نور، والمؤمن نور، والملائكة نور، والشمس نور، والقمر نور، والفجر نور، والجمال نور، والعدل نور، والحق نور. كل الكون نور على نور.
1: أضأت بنور.

وكل نور تراه الأعين ويبصره القلب ما هو إلا من نور وجه الذي أشرقت له الظلمات، الله تبارك وتعالى. هو النور وذاته نور، وهو منزل النور. إذا اعتمت الطرق بالسالكين نفذت بصيرة المستنير بنور الله تعالى، فيمضي على نور من ربه وبصيرة من خالقه وضياء من وحيه تعالى، ثم يسعى بهذا النور بين الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وينادي فيهم: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك السنية، واجعل لنا نورا نمشي به في طريق الهدى. يا نور السماوات والأرض، ويا رحمن الدنيا والآخرة، إنك يا رب سميع مجيب. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نوراً.

وأذكرك مستمع الكريم، لا تنس وأنت داخل المسجد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا للمسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ربنا لا تحرم خطانا من السعي إلى المساجد، اللهم اهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. ربنا نحمدك على نعمة الإسلام.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم. طوى الليل أستاره المسدلة، ولف ذوائبه المرسلة، وهب ضياء الصباح العليل، فعفى رواسيه المهملة، ومر بأنفاسه كالحياة، فأيقظ أعيننا المقفلة، وألقى الشذا في برود الندى على الزهر والأغصن المخضلة، وذر على الطير نفح النشيد، فغنت جماعاتها المقبلة، فأمعنت في حسنه الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الصبح للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر.

المستمع الحبيب، استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه، فإن له جمالاً وجلالاً وإشراقاً يفتح لك الأمل والتفاؤل. من روعة في نفسي أضواء الصباح، أضواء الحياة كما هي، مغروسة في قلبي محبة الله تبارك وتعالى، ترافقني إلى ساحة عملي بسياج من الإيمان، لتملأها بالخصب والعطاء، بالانسجام والصفاء. فأنا في قمة السعادة والانشراح والتفاؤل والارتياح. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله تعالى وعن طاعته ومحبته، بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم.

مستمعي الحبيب، إذا كان لديك بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام في بيتك ولباس على جسمك فأنت والله غني. نعم، أنت أغنى من الكثير من سكان العالم. فقط لا تنس فضل الله عليك. إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة فأنت واحد ممن يشكلون نسبة مئوية كبيرة من أغنياء العالم. نعم، لا تعجب من ذلك، فأنت والله غني. إذا كنت قد أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت والله في نعمة عظيمة، فهناك مليون إنسان في العالم لن يستطيع أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب مرضهم. نسأل الله تعالى العافية والسلامة في البدن والأهل والولد والمال. لا تغفل وكن من الشاكرين. إذا كنت تبتسم وتشكر المولى عز وجل فأنت في نعمة عظيمة، فكثيرون يستطيعون ذلك ولكن لا يفعلون، نسيان وغفلة. نعم، نسيان وغفلة عن شكر الله تعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. اللهم فهمنا وعلمنا.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلهي وسيدي، يا رب أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك،

سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب. فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها، والتفاؤل كما يخبرنا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وجوهر التفاؤل عند الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يتمثل في الارتباط الوثيق والصالح والمتهلل بكل مسؤوليات الحياة. إن التفاؤل يجد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى نصير وأرحب أمل، وضعف التفاؤل عنده صلى الله عليه وسلم يعني ضعف الإيمان بالله تعالى وضحالة الثقة في

إلهي، يا واهب الخير للخليقة طرا، أنت يا ذا الجلال والإكرام، والجلال الأعلى لذاتك سبحانك، يا من تجود بالإنعام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام، وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام. قدرة لا تكون إلا لذاتك يا ذا الجلال والإكرام.

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهو ينهى الناس عن التطير والتشاؤم، ويوصيهم إذا خرج أحدهم من داره فرأى أو سمع ما يكره ألا يستسلم لتشاؤمه وينصرف عن عزمه، بل عليه أن يمضي قدما وأن يهزم هواجس نفسه وتشاؤمه بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. إلهي، أبدعت خلقك فالرياض نواظر، أنت الذي في كل شيء ظاهر، رب الخليقة والزمان معدنا، هو أول هو آخر هو ظاهر.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ رئاسة الحكومة تناول متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى، من أبرزها توسيعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وتوسيعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع بناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية الاجتماعية تجعل منها قادرة على مواكبة التطور، مضيفا خلال أشغال ملتقى علمي بالحمامات أمس تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وآفاق الإصلاح أن إصلاح المنظومة الاجتماعية سيشمل الحق في التغطية الصحية وضمان الدخل الأدنى ووضع تصور خاص بالاقتصاد غير المهيكل. جهويا وفي المنستير، استعدادا لإنجاح موسم جني الزيتون، أذنت المصالح الجهوية بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطة عمل استباقية لمعالجة الإشكاليات وتدارك النقائص. من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر عادل التبيني أن محدودية مصبات المرجين المؤهلة بالجهة يشكل العائق الأكبر أمام إنجاح الصبا المقدرة بحوالي 77,000 طن، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم الجني. في ولاية القيروان بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز محطة تطهير بمنزل المهيري ونصر الله من ولاية القيروان بلغت 90%، فيما تقدر كلفة المشروع بنحو 47 مليون دينار وفق ما وردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان. ومن المنتظر إثر استكمال الأشغال استغلال المياه المعالجة في ري الزيتين وزراعة الأعلاف بالمركب الفلاحي بالفجيج بما يساهم في الاستغلال الفلاحي للمنطقة. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية اليوم مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن خارجها. ويمثل هذا الموعد العلمي منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجال التغذية والصحة العامة. بعد غياب ناهز 19 عاما ينتظم الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في دورته 10 من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم بقصر المعارض بالكرم بمشاركة عدد من الدول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وجنوب أفريقيا والجزائر وليبيا، فيما ينتظر أن يستقطب المعرض والصالون نحو 15,000 زائرا بالإضافة إلى تنظيم نحو 1,000 لقاء ثنائي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والمؤسسات المشاركة. ذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي ترامب يبدي ترددا بشأن خوض الحرب مجددا مع إيران، وأن الخطط الأمريكية تركز على حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد طهران تستمر نحو 3 أيام. الموجز بعد قليل، أحمد موسى وهيثم والناس يرافقانكم في بشائر صباح الجمعة، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي

0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. جمعة مباركة للناس الكل، بداية أسبوع أو بداية يوم سعيدة لكم جميعا في آخر الأسبوع في الويكاند بطبيعة، اللي نجم نقوله انطلق من اليوم، يوم يمكن فيه برشة مجهود لبرشة ناس وفيه راحة زادة لناس أخرى. اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 واللي وافق هجريا 27 ربيع الثاني 1448 هجري. كالعادة عنا فرصة باش نبدأ من جديد بكلمة طيبة بابتسامة وشوية أمل يخلي نهارنا أخف وأجمل. صباح الهدوء بعد أسبوع طويل كما قلنا، صباح الدعاء والطمأنينة، وصباح الناس اللي تعرف اللي الحياة مش ديما تمشي كيف ما نحب وما ديما فيها حاجة باهية تستنى فينا إذا عرفنا كيفاش نشوفوها. خليوا قلوبكم اليوم مرتاحة، سامحوا، ابتسموا، قولوا كلمة باهية للي تحبوهم، وما تخليوش تفاصيل صغيرة تسرق منكم فرحة نهار كامل. ومن هنا من إذاعة المنستير قدموا لكم التحايا ورفقوكم في صباح الجمعة مع الأخبار، الموسيقى، المعلومة واللمة الحلوة بتاع بشائر الصباح. مش يكون معاكم هيثم الناس في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباحكم بشائر، صباحكم خير، وصباحكم جمعة مباركة لكم الناس الكل.

صباح النور والسرور، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا، ورب يجعلها جمعة مباركة، جمعة خير وبركة عليكم وعلى عائلاتكم. نهار جديد، جمعة جديدة وفرصة جديدة باش نعيش نهارنا بهدوء أكثر، بتفاؤل أكبر وبقلب أخف من هموم الأيام اللي فاتت. الجمعة عندها طعم خاص، فيها شوية سكينة، شوية روحانيات، وفيها فرصة باش الواحد يوقف لحظة، ياخذ نفس ويراجع روحه ويشكر ربي على النعم اللي عنده، ويدعي بالخير روحه للناس اللي يحبهم. ما تنساوش ساعات أسعد الحاجات في حياتنا ما تحتاجش برشة أشياء، كلمة طيبة، مكالمة لشخص عزيز علينا، قهوة مع إنسان نحبه، ولا حتى لحظة هدوء مع رواحنا. خليوها إن شاء الله الجمعة إيجابية، ما تخليوش أخبار الدنيا وضغوطاتها تسرق منا جمال نهارنا. ومن إذاعة منسير إن شاء الله نبدأ معكم صباح جديد من بشائر الصباح مع موسيقى، أخبار، حكايات ضيوف ومعلومات، والأهم صحبتكم اللي تخلي صباح عنده نكهة أخرى ونكهة خاصة. جمعة مباركة، صباحكم فرح ونهاركم مليان بالبشائر والخير. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات باش تبعوها معنا في ثلاثة سويعات في بشائر الصباح، من أركان الصباح بلا حدود، وجولة مع أخبار العالم في مختلف المواقع العالمية والعربية على الأنترنت بطبيعة، وحدث في مثل هذا اليوم باش نحكيه على زوز أحداث صارت في يوم 9 أكتوبر، حدث في تونس وحدث أو مناسبة عالمية باش نحكيه عليها شوية إن شاء الله من خلال الفقرة هذه. خذها بإيجابية، اليوم باش تكون مع إيناس عتيق استثنائيا في صبحية الجمعة. إيناس باش تحكينا شوية على غلاء الأسعار والمعيشة، على خط برشة توانسة يقوموا صباح يخموا برشة على الغلاء، على السوق كيفاش يمكن المنتوجات اللي فيه زادت شوية، وهذايا ولا هاجس ولا مشكل بالنسبة لبرشة ناس، خاصة فيما يخص تحكم في الميزانية. شوية نصائح إيجابية باش نخرجوا من التفكير السلبي ونحاولوا ناخذوا المعطيات اللي موجودة والروتين هذا اليومي فيما يخص غلاء المعيشة والأسعار بطريقة أكثر إيجابية إن شاء الله. صغير صغرون مع ريم الهاني إن شاء الله الفقرة الخاصة بالصغيرات في ساعتنا الثانية، ومن سيرش سبور أنفو والميتيو، ومع الخبير بالنسبة لليوم باش يكون اللقاء بعد 8 مع صديقنا عماد البرقاوي المختص في ميكانيك السيارات، باش نحكي شوية على لومبراياج إن شاء الله. تو ناخذوا شوية تفاصيل خاصة في استعمال السيارات واستعمال لومبراياج بطريقة مش مدروسة تنجم تضر بميكانيك السيارات، وأكيد فما معلومات خاصة ومهمة جدا فيما يخص الموضوع هذا باش ناخذوها مع سي عماد البرقاوي. والكلمة ليك باش تقولنا فيها مصافحة جديدة الحقيقة، أنا معناش برشا من اللي كان معانا في الكلمة ليك الرائد غازي العجيمي عن الحماية المدنية، وحكينا شوية على خاصة وقت الأمطار تكون كثيفة وإلا وقت التقلبات الجوية كيفاش نجموا نتصرف، وعطينا نصائح خاصة بالحماية المدنية. برشا طلبتوا باش يعاود يجيب أحذانا سي غازي واللي هو ولد الإذاعة ولد الدار، وحبينا باش نحكيه في موضوع آخر، باش نحكيه شوية على الإسعافات الأولية بطريقته المميزة وروحه الخفيفة. سي غازي العجيمي الرائد بالحماية المدنية باش نحكيه معه شوية في الموضوع هذايا ويقدم لنا نصائح إن شاء الله في فقرة الكلمة ليك. هذه السوميرة متاعنا في ثلاثة ساعات إن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمتابعات، شرط تتونسوا بينا، ونقول لكم كل عادة طريق السلامة وين ما كنت وين ما كانت وجهتكم.

26 دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، جمعة مباركة للجميع. ما زلتوا باش تسمعوا إيقاعات أخرى في بشائر الصباح، إن شاء الله ننسوكم، إن شاء الله تستمتعوا بالاختيارات نتاعنا. راه في برشا تفاعل خاصة بعد الوصلة الأخيرة لمجموعة النجاح لحاتم الفرشيشي، خاصة اللي نحبوا الريتم في الصباح ونحبوا الأغاني هذه الروحانية نسمعها في كل الأوقات خاصة في أول ساعات اليوم. باش نواصلوا مع البلاغات. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن فتح باب الانتداب المباشر لإطارات شبه طبية من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، وذلك في عدد من الاختصاصات. تشمل عملية الانتداب 6 اختصاصات، هي فني سامي في الرعاية الصحية الاستعجالية، فني سامي في البيولوجيا الطبية، فني سامي في الرعاية الصحية للأطفال، فني سامي في الأدواتية الجراحية، فني سامي في التصوير الطبي، وفني سامي في الكتابة الطبية. ودعت الإدارة الجهوية للصحة الراغبين في الترشح إلى تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفوق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، إلى جانب بطاقة الأعداد الخاصة بسنة التخرج. وتودع ملفات الترشح مباشرة لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس الكاينة ب7 نهج بن الهيثم 1002 تونس بالبلفيدير، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026. وعليه تدعو الإدارة الجهوية للصحة كافة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى الحرص على استكمال وثائقهم وإيداع ملفاتهم في الأجال المحدد، تفاديا لعدم قبول أي ملف يرد بعد انتهاء الموعد. وبالنسبة للراغبين في الترشح، كما قلنا الموعد واضح، 16 أكتوبر هو آخر أجل لإيداع الملفات، والإيداع يتم مباشرة بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس بالبلفيدير. وتقريبا هذه أبرز تفاصيل عملية الانتداب المباشر لإطارات شبه الطبية لمن تتوفر فيهم الشروط ويحبوا يلتحقوا بالمؤسسة الصحية العمومية. وربي يوفق الناس الكل، خاصة اللي عندهم يمكن أنترتيان، عندهم لقاء مهم من أجل يمكن باش يلقاو فرصة جديدة متاع عمل. الناس اللي عندهم زادة رانديفو مهم في مع شخص عزيز عليهم زادة، كيف كيف إن شاء الله ربي يوفقكم في التواصل مع أي شخص باش تقابلوه اليوم. باش نواصلوا مع الفقرات وأحوال الطقس في الوقت هذا. اليوم من المتوقع اللي باش تكون فما أمطار مؤقتا رعدية بالشمال، تشمل من بعض الوسط والجنوب، تكون أحيانا غزيرة بالجنوب. آخر النهار الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب مع انخفاض في درجات الحرارة، هذا بالنسبة لليوم. ودرجة الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق باش تكون في حدود 26 درجة بتونس الكبرى نابل وزغوان، 30 درجة بالقيروان، 27 درجة بسوسة، وبالمنستير المهدية 28 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بمنطقة سيرات، الريح الشمالية غربية سرعتها بين 5 و15 محليا من 15 إلى 20، تتجاوز 35 عقدة في شكل هبات، والبحر متموج. بخليج تونس الريح الشمالية غربية سرعتها بين 15 و20، تتجاوز مؤقتا 35 عقدة، والبحر مضطرب في شديد الاضطراب. بخليج الحمامية تتواصل الريح الشمالية غربية سرعتها بين 15 و20 محليا 20 إلى 25، وتتجاوز 35 عقدة، والبحر متموج. بمنطقة الشابة الريح شمالية شرقية سرعتها بين 15 و25، تتجاوز 35 عقدة، والبحر مضطرب في شديد الاضطراب. وبخليج جابس الريح شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 محليا 30، وتتجاوز 40 عقدة، والبحر مضطرب في شديد الاضطراب. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 6 الصبح مع 4 53 دقيقة، 6 الظهر مع نصف النهار 11 دقيقة، 6 العصر مع ماضي 23 دقيقة، 6 المغرب مع 5 و51 دقيقة، و6 العشاء مع 7 و14 دقيقة. وربي يتقبل صلواتكم وصالح أعمالكم.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير 97.3.
2: صباحكم خير، صباحكم زين، صباحكم مبروك وطيب جميعا. صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح الصحة الجيدة، وصباح التوفيق في العمل.
3: صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة والجمال.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده.
5: بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم رفقة إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم الكل، صباحكم زين وأهلا وسهلا بكم في استقبال هذا اليوم الجديد دائما مع إذاعة المنستير في كل يوم جديد.
5: بشائر الصباح موعد يومي مع الخدمات وأحلى الأغنيات.
2: كالعادة عنا قائمة من الأغاني، ورجاؤنا دائما أن تزيد من بهجة هذا اليوم الجديد.
3: حضرنا لكم مجموعة من المتابعات والأخبار المتنوعة، وإن
6: شاء الله تحققوا كل ما رسمتوه وانتظرتوه خلال هذا اليوم، حتى إذا كانوا في الكل حتى شوي.
4: مع بعض أجمل وأطيب الأوقات.
5: بشائر الصباح من إذاعة المنستير

0: صباح الفل والياسمين، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في إذاعة المسير وبشائر الصباح، أولى منوعاتنا المباشرة لهذا اليوم. تحية لبشير القريشي اللي يسمع فينا ويتابع فينا واللي متفاعل معنا، تحية لكل المستمعين والمستمعات، الناس اللي التحقت بأماكن العمل اللي متاحة في الوقت هذايا. فما ناس ماتينال تقوم بكري، فما اللي تصبح، فما اللي تحضر في روحها ماشية للخدمة ولا باش تنقل. أكيد إن شاء الله يومكم يكون مبارك سعيد، فيه برشا أحداث إيجابية. باش نواصلوا مع الفقرات والصباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا باش تبدا بموقع التلفزيون العربي ومن العناوين. النيل الأزرق يدخل مرحلة جديدة من التصعيد، كيف تتوزع المواجهات بين الجيش والدعم السريع. وعلى نفس الموقع نقرأ، وديون تتراكم وتكاليف اقتراض ترتفع، وفرنسا تواجه ضغوطا اقتصادية تتزامن مع احتجاجات طلابية، فهل تنجح باريس في احتواء أزمتها المالية. على سكاي نيوز نقرأ، وضربات روسية تحصد 34 قتيل بأوكرانيا والتشل الكهرباء والمياه. وعلى نفس الموقع نقرأ، ترامب يوضح تصريحاته بشأن تدمير لوس أنجلوس، أسيء فهم كلامي. على موقع روسيا اليوم من العناوين، توغل قوات إريتريا في إقليم تيغراي الأثيوبي يثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة. وعلى نفس الموقع نقرأ، والحرس الثوري مضيق هرمز ملك للشعب الإيراني وخاضع لسيطرة مقاتلي الإسلام. على موقع صحيفة الشرق الأوسط نقرأ، والأمم المتحدة تدين استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية. ونفس الموقع من العناوين، محاكمة مارادونا للإدعاء يطلب السجن من 4 إلى 12 عام بحق الأطباء. ونكملوا بموقع البي بي سي ومن العناوين، نيكولاس مادورو يواجه اتهامات بالتآمر لارتكاب أعمال تعذيب. ونفس الموقع من العناوين، أن كارسون شاعرة كندية جريئة ومبتكرة تفوز بجائزة نوبل في الأدب. كانت هذه بعض العناوين اللي نقرأهم في مختلف المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود مع عرض الصحف التونسية كالعادة في 8:30. تحية متجدة لكل المستمعين والمستمعات. سلمت على صديق نسي بشير القريشي، زاد منساش خونا مراد عليا اللي متفاعل معنا، وسعيد العنيزي أيضا اللي في الوقت هذايا في الخدمة ويسمع في إذاعة المنستير. ربي يوفقكم إن شاء الله، أبواب الرزق تفتح أمامكم جميعا. بعد شوية حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباحكم مبروك سعيد مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح، بشائر الجمعة 9 أكتوبر 2026. إن شاء الله نهاركم مزيان، في برشا أخبار حلوة وأحداث إيجابية. في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي الجديد، تتواصل مبادرات الرامية إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على تطوير النشاط الفلاحي، وخاصة في قطاع الزيتون اللي يمثل أحد أهم القطاعات الفلاحية. في هذا السياق، أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان عن فتح باب قبول مطالب الفلاحين الراغبين في الانتفاع بمشاتل الزيتون مجانية، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على تجديد وتوسيع غراسات الزيتون، بما يساهم في مزيد تطوير هذا القطاع وتعزيز مردوديته على المستوى الجهوي. دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان الفلاحين الراغبين في الانتفاع بهذه المشاتل إلى المبادرة بإيداع مطالبهم لدى الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي مرجع النظر، وذلك حتى يتم النظر في المطالب وفق الإجراءات والتراتيب المعمول بها. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية الزغوان، وهو مشروع يهدف إلى مرافقة الفلاحين ودعم مختلف مكونات القطاع الفلاحي، إلى جانب تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة ودفع الاستثمار في المنظومات الفلاحية التي تتميز بها الجهة. وتكتسي مثل هذه المبادرات أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الزيتين، باعتبار ما يمثل من مورد رزق لعدد كبير من الفلاحين، فضلا عن دوره في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم الإنتاج الفلاحي بالجهة. ومن المنتظر أن تساهم عملية توفير مشاتل الزيتون المجانية في مساعدة عدد من الفلاحين على أحداث غراسات جديدة أو دعم الغراسات الموجودة، بما يتماشى مع الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، ويعزز حضور شجرة الزيتون ضمن المشهد الفلاحي بولاية الزغوان. وبالتالي فإن الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة مدعوون إلى التواصل مع الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي الراجع لهم بالنظر والاستفسار عن شروط وإجراءات تقديم المطالب والأجال المحددة. لذلك حتى يتسنى لهم الانتفاع بهذه المبادرة في إطار الاستعداد كما قلنا للموسم الفلاحي 2026-2027، وهذه بطبيعة بالنسبة لأصدقائنا ومستمعينا خاصة من الفلاحة ومن الناشطين في المجال الفلاحي بولاية الزغوان. حدث في مثل هذا اليوم،
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم الموافق للتسعة من أكتوبر سنة 1954، اندلعت ملحمة تمغزة، إحدى أبرز وأعنف المعارك التي خاضها المقاومون التونسيون ضد الاستعمار الفرنسي، وذلك بمنطقة تمغزة من ولاية توزر في سياق الكفاح المسلح من أجل استقلال تونس. وشهدت هذه المعركة مواجهة غير متكافئة من حيث العدد والعتاد، إذ شارك فيها نحو 232 مقاوم تونسي موزعين على 8 مجموعات قتالية، في حين حشدت القوات الفرنسية قرابة 1800 جندي مدعومين بالمدفعيات والآليات العسكرية والطائرات. ومن بين أبرز المقاومين الذين شاركوا في هذه الملحمة نذكر الشيخ العربي العكرمي، لزهر الشرايتي، محمد بالعكرمي الرداوي، عمر بني، علي بالحاج لهيبي، وعبد الحميد العكرمي، وبوشمال الكريمي. وقد دارت المواجهات في محيط جبلي، استغل المقاومون معرفتهم بتضاريسه لمواجهة القوات الفرنسية، واستمرت المعركة ساعات طويلة من منتصف النهار إلى غروب الشمس لتسجل واحدة من المحطات البارزة في تاريخ المقاومة التونسية. ومن أبرز ما ارتبط بملحمة تمغزة إسقاط طائرة عسكرية فرنسية في حادثة تخلدها الذاكرة الوطنية باعتبارها من الأحداث الاستثنائية في تاريخ المقاومة المسلحة التونسية. وملحمة تمغزة ليست مجرد ذكرى لمعركة عسكرية، بل هي محطة تستحضر شجاعة المقاومين التونسيين وتضحياتهم، وتذكر الأجيال بأن طريق الاستقلال كان ثمرة نضال طويل شارك فيه رجال ونساء آمنوا بحق تونس في الحرية والسيادة. رحم الله شهداء تونس، وكل عام وذكرتنا الوطنية حية بأبطالها وتضحياتهم. في نهار كيما اليوم 9 أكتوبر يحتفل العالم باليوم العالمي للبريد، مناسبة يمكن الوهلة الأولى تظهر بعيدة شوية على حياتنا اليومية، خاصة في وقت ولات فيه الرسالة توصل في ثواني والمعلومة تتنقل من الهاتف بضغط زر. أما إذا نرجع بالذاكرة شوية للوراء نكتشفوا قديش البريد كان عنده دور كبير في تقريب المسافات وربط الناس ببعضها. الحكاية ترجع إلى سنة 1874 وتحديدا إلى يوم 9 أكتوبر وقت أسس الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية بيرن بهدف تنظيم التعاون بين مختلف الإدارات البريدية في العالم وتسهيل تبادل الرسائل والمراسلات بين البلدان. وقتها الرسالة ما كانتش مجرد ورقة تتكتب وتبعث، كانت رحلة كاملة رسالة يكتبها الإنسان يحطها في ظرف يلصق عليها طابع بريدي، وبعدها تبدأ رحلة طويلة باش توصل إلى صاحبها، يمكن تستغرق أيام وأحيانا أسابيع حسب المسافة ووسائل النقل والظروف. وكان ساعي البريد جزء من الحكاية، شخص يحمل في حقيبته أخبار الناس، رسالة من ابن بعيد إلى عائلته، أخبار من قريب مسافر، تهنئة، اعتذار، وحتى رسالة حب. وكانت لحظة وصول ساعي البريد للدار تحمل دائما شيء من الانتظار والفضول، شكون بعث وشنو في الرسالة. ومع مرور السنوات تطورت خدمات البريد بشكل كبير، ما عادش البريد مقتصر على الرسائل فقط، بل أصبح يشمل الطرود، الوثائق الرسمية، الخدمات المالية والإدارية والبريد السريع. واليوم كذلك أصبح شريك أساسي في التجارة الإلكترونية وينقل ملايين الطرود وطلبات بين البلدان والقارات. واللافت أن الثورة الرقمية رغم أنها بدلت طريقة تواصلنا ما ألغتش دور البريد. صحيح الرسالة الإلكترونية عوضت إلى حد كبير الرسالة الورقية، وسائل التواصل الاجتماعي زادة خلت الناس تتواصل في لحظتها، لكن البريد مازال حاضر خاصة في نقل الوثائق الرسمية والطرود والخدمات اللي تحتاج إلى وصول مادي إلى أصحابها. واليوم اليوم العالمي للبريد هو أيضا فرصة باش نحيي دور العاملين في هذا القطاع، ناس اللي يواصلوا يوميا عملية الفرز، النقل والتوزيع، ويوصلوا الرسائل والوثائق والطرود إلى أصحابها مهما كانت المسافات. من رسالة مكتوبة بخط اليد وتستنى أيام باش توصل إلى طرد يتبع مساره على الهاتف لحظة بلحظة. تبدلت الوسائل، تبدلت السرعة، أما الفكرة الأساسية ما تبدلت. البريد كان وما زال وسيلة لربط الناس ببعضها وتقريب المسافات وإيصال ما نريد قوله أو إرساله إلى شخص آخر. في 9 أكتوبر اليوم العالمي للبريد يمكن أحلى ما نستحضره هو قيمة الرسالة نفسها، لأن وراء كل رسالة مهما كانت وسيلتها حكاية وشخص ينتظر وشخص آخر أراد أن يقول أنا نتفكرك وانت ما زلت في البال. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم. بعد شوية الموعد مع ثاني موعدنا الإخباري لهذا اليوم، موجز أخبار الساعة 7.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة تناول متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى من أبرزها ملعب المنزة وتوسيعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وتوسيعة مطار تونس قرطاج الدولي إلى جانب مشروع بناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة. جهويا استعدادا لنجاح موسم جني الزيتون بالمنستير أذنت المصالح الجهوية بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطة عمل استباقية لمعالجة الإشكاليات وتدارك النقائص. من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر عادل التبيني أن محدودية مصبات المرجين المؤهلة بالجهة يشكل العائق الأكبر أمام نجاح الصابة المقدرة بحوالي 77,000 طنا داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم الجني. في ولاية القيروان بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز محطة تطهير بمنزل المهيري ونصر الله من ولاية القيروان بلغت 90% فيما تقدر كلفة المشروع الجملية بنحو 47 مليون دينار وفق ما وردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان. ومن المنتظر إثر استكمال الأشغال استغلال المياه المعالجة في ري الزيتين وزراعة الأعلاف بالمركب الفلاحي بالفجيج بما يساهم في الاستغلال الفلاحي للمنطقة. أعلنت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كولناك إبرام اتفاقية مع أحد المؤسسات الناشئة الشريك في مجال إعادة التشجير لتنفيذ برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء تونس بما من شأنه المساهمة في امتصاص حوالي 45,000 طنا من ثاني أكسيد الكربون. دعا الخبير في البيولوجيا ورئيس جمعية تونسية البيئية ياسين رمزي الصغير إلى تحويل الانتشار المتزايد لقناديل البحر على السواحل التونسية من ظاهرة بيئية مقلقة إلى فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة من خلال استغلالها في مجالات متعددة على غرار الصناعة الطبية والتجميلية، مؤكدا أن تحويل هذه الظاهرة إلى فرصة اقتصادية يتطلب دعم البحث العلمي وتشجيع الشباب والشركات الناشئة على تطوير مشاريع متخصصة في تثمين هذه الكائنات البحرية. في العالم للأسبوع الثالث على التوالي يتظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية في فرنسا رغم احتواء الحكومة أزمة تهز البلاد. ودعت رابطة طلاب الثانويات في فرنسا إلى توسيع نطاق الاحتجاجات مع تخطيط لمسيرة في باريس، فيما دعت نقابات الأساتذة إلى إضراب عام. ذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي ترامب يبدي ترددا بشأن خوض الحرب مجددا مع إيران، وأن الخطط الأمريكية تركز على حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد طهران تستمر نحو 3 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: حرول مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي جنة. كنت في الصباح افطرت، نسيت استريحت وغسلت وجهي وأطرافي بالماء والصابون، وبعد لبست دبشي، وبعد لي هزيت كتبتي حطيت فيها للمجة ومشيت المدرسة. فما واحدة اسمها كيفي جنة ومعش لقبها نسيته. زيدة فما صاحبتي واحدة اسمها كنزة السامي. وفي المدرسة كناش نقرأ فرنسي، خلاش نقرأ فرنسي يطلع معلم بشي قرينا غدوة نتاع الفرنسي خطروا واحد من الزوز. وبعدتالي كلينا في الساحة لمجة، وبعد زيت المعلمة نتاع الجارد وروحت بيا. وكهو أنا كنت سنة وأنا سنة أولى، حطونا باش أغاني أغنيك أغنية ستة شوي. أوي ذكر أرسمو ماما أرسمو بابا بالألوان بالألوان، أرسمو ماما أرسمو بابا بالألوان بالألوان.

دي كندا مناظر أنا زي اللون الساحر، كندا بلادي كندا مناظر عشت بشعر بالألوان، أحيات حرة بالألوان بالألوان بالألوان بالألوان بالألوان، كمان باي.

0: الإيجابية.
1: والسرور صباح تفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا بكم في مداخلة جديدة من خذها بإيجابية. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة ومستعدين الموجة إيجابية جديدة تبدل لنا مود النهار. قبل ما ندخلوا في موضوعنا نحب نشكر التفاعل الكبير متاعكم في الأيام الأخرى، وصلتنا برشا مساجات ورسائل من عدد كبير منكم، الكلهم يسألوا فينا على حاجة معينة، كيفاش نجموا نتصرفوا ونحافظوا على الهدوء متاعنا وراحتنا مع ارتفاع الأسعار والضغوطات اليومية. حاروا كيفاش يوفقوا الحقيقة بين قضية الدار وبين راحة بالهم. لهنا اليوم نقول لكم راهو صوتكم مسموع ومطالبكم تهمنا برشا، واخترنا باش نحكيوا في الموضوع هذايا كيفاش نجموا نتصرفوا مع غلاء الأسعار وإلا هبطتنا بطبيعة للمرشة ولا السوق، كيفاش نجموا نعملوا باش نحافظوا على الهدوء متاعنا وما نبدلوش الموجات الإيجابية اللي طالعين منها في النهار هذاك. خليني نسألكم، قديش من مرة تخرج من الدار مش نمشي تقضي قضية، تحسب في حساباتك حاجة تلقى حاجة أخرى، ميزانيتك ماهيش هي، مش اللي حسبته لقيته، تتفاجأ بحاجة سومها طار للسماء، حاجة أخرى مفقودة، في لحظة تحس روحك فرعست، غشك زاد، ترجع للدار وجهك مقلوب، غشك والضغوطات الكل ترجع على العائلة متاعك وتقول الدنيا شالت فيها النار وما عاش فيها حل. الموقف هذا لو كان ناخذوه بغش وعصابية باش تخلي الفرنك الزايد هذاك يسرق لك صحتك، يزيدك في الضغط متاعك، في الغش تفسد عليك نهار كامل مع عائلتك. أما نقول لكم بالطبيعة كما كل مرة استنى شوية ونازم ناخذوها بإيجابية، خلينا نثبتوا في الحكاية بذكاء. انتي والاسعار والحاجات اللي غاليه ما عندك حتى سيطره على السوق ولا على السوم اللي حطوا العطار ولا الخضار واللي موجود في المرشي. الحاجه الوحيده اللي انتي تملكها 100% هي طريقه ادارتك لميزانيتك وصحتك النفسيه. كي تتنرفز ولا تتغشش ولا تمرض السوم هذاك مش باش يطيح بالطبيعه، بالعكس انتي الوحيده اللي باش تخسر راحه بالك وتخسر صحتك اللي ما تتعوضش بالفلوس. وباش نحول الموقف هذايا الصعيب ما بين قوسين الفرصة بطريقة ذكية ومرونة في دارك، نجم نطبق 3 خطوات عمليين سهلين كما العادة. أول حاجة نحكيه على المرونة والبحث على البدائل الذكية. كي تلقى حاجة سومها غالي ولا شعل ولا ماهيش موجودة، اعتبرها فرصة باش تجدد في حاجة انت متعود بها في قضيتك. في عوض ما تقعد هكا مكتف يديك والغش يكل فيك، ثبت في حاجة اخرى متاحة بديل الحاجة هذيك، بدل الوصفة، بدل حاجة جديدة، حاول تتكيف مع الموجود والمتوفر ما بين يديك. هذه مهارة قوية برشا ما ينجموش الناس الكل يتحكموا فيها بسهولة، يلزمها شوية تدريب. ثاني حاجة لازم تفصل صحتك النفسية على قفل دارك. ذكر روحك ديما اللي صحتك وصحة عائلتك وأعصابك الهادية أثمن برشا من أي قضية. الفلوس تمشي وتجي، أما صحة أعصابك هي اللي ما تنجمش تعوضها، ما تشريهاش ميزانية الدنيا الكل. خذ اللي كتب من غير ما تخليه يمس السلام الداخلي متاعك اللي موجود. ثالث حاجة تحاول تشرك عائلتك بالوعي والضحكة بالطبيعة. كي ترجع للدار في عود ما تدخل بهكا بوجه مكشر ولا تنكد على روحك وعليهم، تحكي معاهم بوعي بطريقة جيدة وضحكة وشاركهم في التخطيط. أي شنو قولكم نعملوا هكا؟ صغارك وعائلتك كي يشوفوك هكاكا متماسك ومتبسم، يعني تستقبل في كل شيء برحابة صدر، يتعلموا منك مهارة الصمود والتصرف في الأزمات في عوض الخوف وهيك الحاجات الخايبة الكل اللي تجيبها معك. لهنا تجي القوة الحقيقية، خاطر الإنسان الإيجابي والناجح مش هو اللي أموره المالية ديما لبس عليها أمور حامل، هو الإنسان اللي كي ضيق عليه هيك الحاجة يلقى عقله حاضر ومرونته عالية ويحافظ على ضحكته ودفء داره. في الأخر المرش والقفة والحاجات اللي نشريوها ولا ندخلوها لدارنا والأسعار وكل شيء هذوكم مجرد تفاصيل في نهار مش هو حياتنا. ما نحاولوش نخليه الغلاء المؤقت يسرق منا نهار مزيان مع عائلتنا، لازم ناخذوها بإيجابية ونحافظوا على طاقتنا الزاهية. إن شاء الله المداخلة متاعي عجبتكم والموضوع نال رضاكم واستفدتوا منه وتكون الإجابة وصلت لكل مستمعين اللي سألونا على الحكاية هذه، وإن شاء الله تعيشوها بضحكة وراحة وبركة وطاقة إيجابية ووقت أجمل مع الناس اللي تحبوهم الكل. وإن شاء الله في موعد قادم مع موقف جديد وموجة إيجابية جديدة. في أمان الله.
0: خذها بإيجابية
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: إشهار قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
3: تمام 7:30 عبر موجات اذاعتنا. وقفة إخبارية موجزة في عناوين نشرتنا القادمة. استعدادا لموسم جني الزيتون بالمنستير، غرفة أصحاب المعاصر تدعو إلى حل إشكال محدودية مصبات المرجين بالجهة وتزويدها بنظام الطرد المركزي ثنائي الطور. وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث في إعادة صياغة نصوص متصلة بقانون الشغل من أجل مواكبة التطور على مستوى التشريعات الدولية. أكثر من 40 مشغل في عدة قطاعات يحضرون تظاهرة التشغيل كيجوب لتوفير حوالي 1000 انتداب. ورئيس الجمهورية يدعو إلى وضع نظام تعليمي يتمتع به الجميع على قدم المساواة. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم مفصلة في تمام 8:00. السلام عليكم.
4: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
0: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم نحب نحكي لكم على الإصابات على مستوى الرأس والعمود الفقري. الإصابات هذه تكون منجرة عن أولا حوادث الطرقات، ثانيا حوادث العمل، وفي بعض الأحيان حوادث المنزلية. الإصابات هذه تكون متفاوتة الخطورة، منها الخفيفة منها الخطيرة جدا اللي تؤدي تنجم تؤدي إلى الوفاة عفانا وعفاكم الله، إلى التدخل الجراحي السريع مع مخلفات كبيرة على الأخر على المريض. الإصابات هذه نجم نتجنبها عن طريق استعمال وسائل الوقاية. أولا حزام الأمان، ثانيا استعمال الخوذة اللي تنجم تنقص حتى 60% من خطورة هذه الإصابات، واستعمال وسائل الوقاية في أماكن العمل. مع تحية الدكتور غسان بالكحلة.
0: دقيقة صحة.

صباح النور صباح الورد مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. كره القدم في بدايه مصافحتنا الرياضيه على موجة اذاعه المنستير. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ترجع للنشاط من خلال الجولة الخامسة، تتلعب غدوة السبت وبعد غدوة الأحد، أربع مقابلات يوم السبت ونفس العدد يوم الأحد. بالنسبة ليوم السبت الترجي الرياضي التونسي يستقبل أولمبي البيجي دون حضور جمهور في ملعب راس بسبب العقوبة المسلطة على جماهير الترجي، تحكيم حسين بولعريس وحكم الفار باش يكون أسامة بن إسحاق. مباراة كل ساعتين ونص بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى. في 15 أكتوبر في بنزرة السيابي يواجه الاتحاد المنسيري التحكيم نضال الطيف وحكم الفار عامر شوشان. بالنسبة لبقية المقابلات، اتحاد بن قردين في ملعب 7 مارس بن قردين يستقبل النادي الافريقي التحكيم لباسم بالعيد وحسام والأمين الفقير باش يكونوا حكم الفار. ثم آخر مباراة يوم السبت مباراة دربي في ملعب الطيب الأميري بصفاقس، تقدم ساقية الدير نادي صفاقسي وليد المنصري باش يكون حكم المباراة وحكم الفار باش يكون البرتغالي أندري فيليبي. يوم الأحد بقية برنامج مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، في الشاذلي زويتن الساعتين ونصف شبيبة العمران مستقبل مرسى تحكيم محرز المالكي، وفي البار أندري فيليبي من البرتغال. ثم لقاء النجم الساحلي نادي حملان في الساعتين ونصف في ملعب سوسة أحمد الذويدي كحكم، وفي الفار باش يكون هيثم الترابلسي. النجم الرياضي بالمتلوي والملعب التونسي تحكيم فرج عبد اللاوي وهيثم قيرات باش يكون في الفار. وأخيرا في جرجيس والترجي الجرجيسي يرجع يلعب في ملعبه، يواجه الترجي الجرجيسي أمل حمسوسة. أمير العايدي باش يكون حكم المباراة ومحمد علي قروية باش يكون حكم الفار. اليوم الترجي الرياضي التونسي باش يعقد جلسته العامة العادية للثلاثة مواسم الأخيرة 2023-2024-2025-2025-2026. ذكركم أنه حمدي المد بتولى رئاسة الترجي الرياضي التونسي من أوت 2007 حتى لليوم، كان خلفا للمرحوم عزيز زهير. تقريبا 20 سنة حمدي المد بيشرف على رئاسة الترجي الرياضي التونسي. للأسف المنتخب الوطني التونسي للسيدات البارح ما تمكنش من الفوز على المنتخب السنغالي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028، والهزيمة كانت في ملعب رادس هدف مقابل صفر. برنامج مقابلات كرة السلة الجولة الخامسة للبرو آ، برنامج نهار السبت انطلاقا من 5 متاع العشية، النجم الراسي دالي رديف جرومبيلي، اتحاد الأنصار يلعب مع نادي الإفريقي، الملعب النابلي نادي حمام سوسة، الشبيبة القيروانية في 5:30 استقبل نجم حلق الواد، والنجم الساحلي 5:30 استقبل اتحاد رياضي المنستير. مباراة هذه باش تكون منقولة على القناة الوطنية. نهار الأحد 11 أكتوبر نادي صفاقسي باش يواجه شبيبة المنازة انطلاقا من الساعة 3:00. أندية تونسية بعد المشاركة وبعد مقابلات الرابطة المحترفة الأولى تحضر في روحها لمواجهة مختلف الأوادي الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية وفي كأس الاتحاد الإفريقي، ومنهم النادي الإفريقي. النادي الإفريقي اللي باش يحضر رحلة لوبومباتشي باش تكون رحلة طويلة نسبيا، والخيار باش يكون من خلال سفرة عادية في اتجاه لوبومباتشي. النادي الإفريقي وإلا الترجي مطالبين بتوفير أفضل ظروف النجاح باش مباريات العودة تكون في تونس تكون في ظروف جيدة ويتمكنوا الأندية التونسية من التأهل للدور القادم. نفس الشيء بالنسبة للنادي الصفاقسي وأيضا لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. الاخبار هذه وبقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه مناسير راديو مناسير سبورتس. الموعد القادم للرياضه باش يكون ان شاء الله نصف نهار ودرجين. لحظات يرجع لكم احمد موسى يواصل معكم بشير الصباح. الى اللقاء.

0: صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. وصي معكم لقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة إن شاء الله مع الأركان والفقرات، وفي الوقت هذا باش نتابعوا معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سيسليم بن ميلاد. سيسليم صباح النور والسرور. مرحبا بك. طقس اليوم وطقس الويكاند كيفاش باش يكون؟ اكيد باش ناخذ التفاصيل معاك خاصه فيما يخص درجه الحراره، الامطار، هل فما بشائر نتاع امطار في الفتره هذه والا لا في مختلف المناطق؟ هذا الكل باش ناخذ عليه اكثر تفاصيل معاك.
1: هو اليوم نحن تحت تاثير منخفض الضغط الجوي متمركز في خليج جنوة، باش يكون مصحوب امطار مؤقته رعديه ومحليا غزيره مع تساقط البرد وهبوب رياح قويه اثناء سحب رعديه. تأثيره بدأ الفجر اليوم على مناطق أقصى الشمال، باش يشمل بقية مناطق الشمال وتدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب. خاصة الغزارة، غزارة الأمطار باش يشمل خاصة ولاية بنزرت، باجة، تونس الكبرى، جندوبة، الكيف، سليانة، زغوان، القيروان، وبدرجة أقل سيدي بوزيد، القصرين، نابل وجهة الساحل. إن شاء الله الكميات إن شاء الله باش تكون كميات طيبة، وإن شاء الله وين تصب تنفع. ونحن ديما نقولوا الابتعاد على المجال الأودية وأخذ الحيطة والحذر. بالنسبة للريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومقطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية، خاصة القبة السواحل الشرقية وبالجنوب بين تثير محلين الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وتجم تجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ونحن قد استصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بمنطقة خليج يابس ثم شمال شرق تونس وشمال تونس، ورجاء ناخذ بحاره اخذ الاحتياطات اللازمه وعدم المجازفه بما انه البحر باش يكون عامه مصفر فشديد الاضطراب. والحراره كما قلت في الريتم في انخفاض، انخفاض ملحوظ خاصه بمناطق الشمال وانت تتراوح القصوى عامه بين 19 و24 درجه بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجه بقيه الجهات، وتصل الى 35 درجه باقصى الجنوب الشرقي. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير بعد 35 درجة اللي شزناهم البارح، اليوم سجلوا 28 درجة وهي أقل المعدلات العادية لهذه الفترة بقليل.
0: معناها يمكن المعطى الأهم هو الانخفاض اللي باش يظهر وباش يكون ملحوظ في مختلف المناطق خاصة في المناطق الساحلية مقارنة يمكن بالأيامات اللي تعديت. دونك الطقس بارد شوية ونتصور في الليل باش يكون أبرد بطبيعة، باش يظهر الفرق في الانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيامات اللي تعداو.
1: صحيح، هذايا المنخفض الضغط الجوي هذا كل ما يقرب شويه يصير في هواء بارد، الهواء البارد في الطبقات العليا الجو، وبالتالي فما نشهدوا بالانخفاض في درجه الحراره خاصه في مناطق الشمال، بقيه المناطق بدرجه اقل، بينما نهار السبت الانخفاض هذا بيشمل مناطقنا الكل، وان شاء الله نهار الاحد فما ارتفاع طفيف في درجه الحراره تقعد بمناطق الشمال، هذا نتيجه تنقل المنخفض الضغط الجوي هذا للشرق، بقيه المناطق يقعد في الانخفاض في استقرار. درجة الحرارة توقف في استقرار. نقول نهار السبت المطر باش يقعد على المناطق الساحلية الشمالية وبقية المناطق فيها سحب عابرة. شكرا لك.
0: يعطيك الصحة سيسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا فيما يخص الطقس اليوم، كما قلنا فما مؤشر نتاع امطار في الويكاند، وايضا درجة الحرارة باش تكون منخفضة خاصة اليوم وغدوة، بعد ترجع يمكن المعادلات عادية نتاع الفترة هذه نهار لحد باش تزيد شوية في الحرارة. دونك ردوا بالنا خاصة في الليل، الناس اللي تتنقل لتخرج جيلية صغيرة ما نقراو حساب التبديل نتاع الطقس، الطقس اللي نجم يبرد في أي وقت خاصة في المناطق اللي على البحر والمناطق الساحلية. بعد شوية إن شاء الله مع الثمانية الأخبار مع زميلنا محمد بشير الشكيك، وكالعادة نشرة الثمانية ولا نشرتنا المطولة لهذا اليوم. ما تنساوش الموعد مع فقرة مع الخبير واسعي عماد البرقاوي المختص في ميكانيك السيارات باش يكون معنا في الفقرة هذه، ما غير ما ننساو معرض الصحف والكلمة ليك، ولقاءنا باش يكون مع الرائد غازي العجيمي عن الحماية المدنية. هذه فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة في بشائر الصباح.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
3: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. استعدادا لموسم جني الزيتون بالمنستير غرفة أصحاب المعاصر تدعو إلى حل إشكال محدودية مصبات المرجين بالجهة وتزويدها بنظام الطرد المركزي ثنائي الطور. وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث في عادة صياغة نصوص متصلة بقانون الشغل مواكبة للتطور على مستوى التشريعات الدولية. وتظاهرة تشغيل كيجوب تواصل أشغالها اليوم بالعاصمة، وأكثر من 40 مشغل من عدة قطاعات يحضرونها من أجل توفير حوالي 1000 انتداب. في نشرتنا أو في تفاصيلها، واستعدادا لنجاح موسم جني الزيتون بالمنستير، أذنت المصالح الجهوية بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطة عمل استباقية لمعالجة الإشكاليات وتدارك النقائص. وفي ذات السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر عادل التبيني أن محدودية مصبات المرجين المؤهلة بالجهة يشكل العائق الأكبر أمام إنجاح الصابة المقدرة بحوالي 77 ألف طن، ودعا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم الجني، من بينها تزويد المعاصر بنظام الطرد المركزي ثنائي الطور أسوة بالتجربة الإسبانية.
4: عندنا كمية كبيرة سنين تاع زيتون، 77 طن زيتون، قفلوا لاني على المرجين الساعة ما عندناش نصبوا، المصبات الموجودة تو ما تكفيش، مادامش حتى 10 أيام، المرجين ما عندناش نصبوا، المرجين باش تقتل، أنت بكيت عباد من السمعة المرجين باش تقتل، واش تصب في الكياس، واش تصب في الواد، واش تصب في البير، واش تعمل بيزنس، واش تقول طيش، قالوا لنا بالنسبة للرش، الرش ما يكفيش، خاطر عندنا كانت منزل كامل وزارتين بلايص مساس، تبقي كل زيتون ضيق بالحدود ما نجمش تصب، منزل كامل عندنا مجموعات وقاعد يصبوا مرجين، نزل مزيك كيف كيف، الحل الوحيد هو المصب، والمصب يكون ما يضرش بعيد على البلاد. كيلومتر. ونحب نطلب من الدولة المشاكل اللي سايرة في إسبانيا وحلوها، حلوها المشاكل هذه بالتفاس، عملوا ماكينات زيتون جدد يخرج مرجين في طرامع بحات مشاكل مرجين، نطلب من السلطات من الدولة باش تتدخل والماكينات جدد نبداو بهم الساعة، وراه جاينا جاي اليوم الغدو مضابين السلطات تتدخل ومن تو أي معصر جديد تدخل تفاس رفض ما عادش.
3: وفي موضوع متصل، وفي القيروان تم تحديد يوم 26 من أكتوبر كمقترح لانطلاق موسم الزيت، حيث تم الترفيع في طاقة التحويل التي حددت ب 700 ألف طن مع ارتفاع ب 10 ألف طن مقارنة بالسنة الفارطة، مما يجعل هذا الموسم واعدا من حيث الإنتاج، وفق ما أفاد به مراد بن عمر المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لزميلة نادرة برجب.
5: من ناحية الاستعدادات احنا توا طاقة تحويل ترفعت الى حدود 700 الف طرناطة، اللي هي تخلي ولاية القيروان ما هيش عندها مشكل في التحويل، الا انه عندنا الاشكال في المصبات المرجين، وتم الاستعداد من منذ نهاية الموسم الزيت الفارط الى يومنا هذا، وان شاء الله موسم السنة ما عندناش موسم في اشكال بتاع المصبات بحكم الاستعدادات اللي قامت بها سواء المعاصرية سواء البلديات للموسم هذا. إن شاء الله موسم يكون واعد من ناحية الإنتاج، فما ارتفاع مقارنة بالموسم الفارط ب 10,000 طرناطة، وإن شاء الله أيام العملية اللي بيشي يستوعبها الموسم في حدود 2.2 مليون يوم عمل بيش يكون منهم نصيب الأسد للجني، إن شاء الله اليد العاملة تكون متوفرة بالكيفية المناسبة بحكم أنه الارتفاع اليد العاملة، إن شاء الله الفلاح والعامل يقاوى الظالة بتاعهم في الاستقرار على الأسعار هذه.
3: ونبقى في القيروان، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز محطة تطهير منزل المهيري ونصر الله من ولاية القيروان 90%، فيما تقدر كلفته الجملية بنحو 47 مليون دينار وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان. ومن المنتظر استكمال الأشغال والاستغلال المياه المعالجة في ري الزيتين وزراعة الأعلاف بالمركب الفلاحي بالفجيج بما يساهم في الاستغلال الفلاحي للمنطقة. ومن أخبارنا الجهوية دائما وفي سوسة، فقد احتضن المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك أمس فعالية التظاهر الجهوية ساعة وقاية من السلوك المحفوفة بالمخاطر التي انتظمت ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة، وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الوعي والوقاية وحماية الأطفال والناشئة من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد سلامة الأطفال وتوازنهم النفسي والجسدي، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية والتدخل الاستباقي. في مواضيع وطنية أخرى، احتضنت أمس منطقة ياسمين الحمامات أشغال ملتقى علمي من تنظيم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، الصعوبات وأفاق الإصلاح. ووفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر لزميلة فاطمة بن عثمان، فإن الوزارة منكبة على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية تجعل النصوص قادرة على مواكبة التطور.
0: المطروح هو بالأساس اليوم واللي قاعدين نخدموا عليه في وزارة الشؤون الاجتماعية هو كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية. في الإطار هذا كان الخيار المطروح اليوم هو هل نتخلى عن الموروث الموجود في مجال الشغل لمواكبة العصر. في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، مشروع القانون نتاعو جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية نتاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون محور نقاش على مستوى مختلف الهيكل نتاع الدولة. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل مطابقة القانون التونسي.

0: الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر، وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم. عملنا تصور كامل للاقتصاد هذا باش نجنبوهم التواصل مع الإدارة، الحضوري المادي يتواصلوا مع عن بعد مع الإدارة، الانخراط، دفع المساهمات، ثم نقول مرونة في دفع المساهمات، مناش باش نطالبوهم كل تريميسة ولا كل شهر باش يدفع مبلغ معين. المهم أنه يكون عنده نظام ضمان اجتماعي يوفر له روتريت، وإذا كان زاد كذلك يوفر له تغطية صحية شاملة. الحقوق الأساسية في الصحة، في الضمان الاجتماعي، في الدخل، منح الأطفال. اليوم وصلنا معتها منح الأطفال، الأطفال إلى حدود 18 سنة يأخذوا في المنحة العائلية دون شرط، وهذا باش يعاوننا زاد كذلك على مواجهة ظاهرة الانقطاع عن التعليم والتمدرس. في النتيجة اللي نحب نوصلوا لها هي تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن لقينا اللي كونوا العدالة الاجتماعية ممكن نحققوها من خلال الأدوات الاثنين، مجلة الشغل وأنظمة الضمان الاجتماعي. لو هذه تتطور وفق معايير موضوعية دولية تشمل الناس كل، نجم نحقق العدالة الاجتماعية.
1: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج كل من وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين الصرافي، وكذلك الكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، كما أكد على ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروف ملائمة للتحصيل العلمي بالتنسيق مع وسائر الجهات المعنية الأخرى. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك في المهني تنعقد أو تتواصل بالعاصمة الدورة السادسة من أيام التشغيل كيجوب بمشاركة مؤسسات وهيئات وطنية وبحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. وقد أكد رئيس لجنة تنظيم التظاهرة ماهر بن سالم أن أكثر من 40 مشغل في عدة قطاعات يحضرون التظاهرة لتوفير حوالي 1000 انتداب. في العالم، ذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي ترامب يبدي ترددا بشأن خوض الحرب مجددا مع إيران، وأن الخطط الأمريكية ترمز إلى حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد طهران وستستمر نحو 3 أيام. في فرنسا الآن وللأسبوع الثالث على التوالي يتظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية رغم احتواء الحكومة لأزمة تهز البلاد. ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى توسيع نطاق الاحتجاجات مع التخطيط لمسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها استعدادا لموسم جني الزيتون بالمنستير. غرفة أصحاب المعاصر تدعو إلى حل إشكال محدودية مصبات المرجين بلجيا وتزويدها بنظام الطرد المركزي ثنائي الطور. في منطقة في 8:30 معرض الصحافة، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. واصي معكم بشائر الصباح بشائر الجمعة حتى للتسعة ولفقرات ساعتنا الثالثة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: سعيد بالتواصل مع سي عماد البرقاوي المختص في ميكانيك السيارات في فقرة مع الخبير، وديما نصائح لمستعملي الطريق فيما يخص استعمالاتهم لسياراتهم خاصة. سي عماد صباح النور والسرور، مرحبا بك.
2: صباح الخير ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: باش نحكي شوية على اللومبوتياج، أنا في علاقة باليمكن بالسيركولاسيون لومبوتياج واستعمالاتنا اللي غير سليمة يمكن للسيارات نتاعنا. فما دي ريفليكس اللي لازمنا نقصوا فيها باش نحافظوا على الكهرباء نتاعنا السياره نتاعنا، خاصه في استعمال اللومبرياج في السياقه. دونك مهم جدا ظهر لي باش نقدموا نصائح باش نحافظوا على السياره نتاعنا على الميكانيك نتاعنا اللي بلا بيه ما نجموش نعملوا الحاجات القضيات اللي عندنا في كل مره. دونك مهم جدا باش نحكيوا في الموضوع هذا معك ان شاء الله.
2: صحيح، كما تعرف توا العودة المدرسية الاكتظاظ متاع المرور يكثر، وكما تعرف زادة حتى في فصل الصيف في الليل زادة كما تشوف لومبوتياج سيركولاسيون بسي مهول كبير برشا.
0: صحيح،
2: وكما تعرف اللي هو أول حاجة اللي نقولها هي السياقة، لازم واحد يبدأ مركز في السياقة. علاش؟ على خاطر صاحب وسيلة النقل إذا كان اللي قدامه يبدأ ماهوش مركز بالقدية ويبدأ لوج على بلاصة وين باش يقف وباش ينقص في الريجيم، معناتها يولي يمشي بالرالونتي وكل شيء، هذاك كله يقلق الناس اللي وراه.
0: صحيح،
2: وهذاك يولي فيه برشا استعمال متاع فرانات وبرشا استعمال متاع أمبراياج سيرتو.
0: صحيح،
2: وسيرتو كتوا في الأمبراياج مثلا، توا احنا حكينا على الأمبراياج خاطر الأمبراياج توا وهي ستون بوات ميكانيك هو نقول كلمة أمبراياج، أما فما دو تيب، فما بوات أوتوماتيك وفما بوات ميكانيك. احنا تو باش نبداو مع البوات ميكانيك اللي هي أكثر وسائل النقل كما تعرف
0: التقليدي هذا
2: التقليدية واللي فواتور هذوما الكاتشيفو اللي أكثرهم معناتها اللي هما معناتها يكونوا معناتها بالأمبراياج بوات ميكانيك. الحاجة اللي فما اللي راهو قاعدين يستعملوا برشا أمبراياج وما همش فايقين، وهذاك راهو يقول لك أنا شبيه الأمبراياج متاعي ما عادش يطول برشا،
0: ما عادش يجاوب. احنا نقول
2: ما عادش يجاوب ويولي باتيني بتبيع، هذيك حاجة أخرى. أما معناتها ما عادش يطول في العمر متاعو، خاطر الأمبراياج يقعد حتى 120,000 130، فما شكون يوصل حتى 150,000 معناتها بالأمبراياج متاعو، وأصحاب وسائل النقل ولا تعرفش معناتها كلمة أمبراياج. معناتها إذا كان أنت باش تستعمل معناتها الاستعمال مفرط فيه انك ما تعرفش كيفاش تستعمل وسيله النقل نتاعك، انك باش تستحفظ عليه، وديجا معناتها حتى صحيا اللي هو زاد حتى ساقه تولي توجو معناتها باستعمال الامبراياج ضربه ضربتين ساقه الامبراياج. احنا نعطيهم تو المعطى الصحيح انه كيفاش انه يستعمل وسيله النقل نتاعو باش يداوم الامبراياج وما يضرش وسيله النقل نتاعو. حتى في الكونسوماسيون راه كلها مربوطه ببعضها.
0: اي هو الاستعمال المفرط الامبراياج باش ياكل اكثر زاده.
2: هي ثلاثه حاجات، هي الكونسوماسيون وعندك الفريناج وعندك الامبراياج في الاستعمال نتاعو. الامبراياج شوف راه كيبدا فما امبوتياج نقولوا ماذا بينا انه نخليه فما ديستانس ما بين وسائل النقل ما بينات بعضهم. ساعات راهو تلقاها كهرباء ورا كهرباء معناتها وسيله ورا وسيله نقل ورا بعضهم يقعد ديما ساقه على الامبراياج، وهذاك راهو يضر. فما قطعه اسمها بيتي دومبراج اللي هي تخدم فراكسيون سكوند باش تبدل بها لو شونجمون دو فيتاس. معروف اي واحد عنده وسيله نقل انه باش يحط بريمير دوزيام تروزيام كاتريام سانكيام ولا سيزيام، هذاك في استعمال لازم ينزل على الامبراج تبدل فيتاس. اذا كان انت تستعمل تسق على البيداله معناتها في مع الامبراياج وانت في امبوتياج برشا، راه هذاك بالطبيعه باش يضر الامبراياج، يضر هالقطعه هذه اللي هي تتسمى بيتون دومبراياج اللي هي حقها ما تستعملش بالاستعمال هذاك اللي هو معناتها تقعد نازل عليه مده طويله. كيفاش يتفاداها؟ يتفاداها انه شوف نقول لهم حاجه اللي يحط بريمير فيتاس معناتها يقدم، ماذا بيه يستنى شويه على الاقل الامبوتياج يتحرك شويه معناتها على الاقل يخلي حتى 10 متر 7 متر، ومن بعد كيف يسيب ساقه كومبليتمون على الامبراياج يقعد يخلي الكهرباء تمشي وحدها. هذا هذا في الاستعمال في
0: البوتيك تدخل لون معناتها
2: تدخل لون يسيب ساقي الزوز، كان فما معناتها قدمت الكراها بسرعة كبيرة وينزل شوية على الأكسلاتور تفاصيل يتبعها مش ما يقعدش يعاود ينزل على الأمبراياج وحط دوزيام وكيكا يقعد يتبع ما يصير له حتى إشكالية في الأمبراياج ويولي العمر متاعه أطول وخير وكل شيء. فما حاجة أخرى اللي ساعات معناتها تلقى ما بين البينين يقعد نازل في الأمبراياج معناتها شوية ساقه مسيبة على الأمبراياج وشوية أكثر، وذاك يضر اللي يتسمى هو الديسك دومبراياج. بعد ساعات تلقى كيف يبدا فما اكتظاظ مروري، تشم فما ريحه نتاع حاجه حرقان
0: الشياط
2: اللي هي هذيك راهو سي لومبراياج نتاع وسائل النقل قاعده تتحرق وقاعدة معناتها تباتيني وديجا هذاك يضر وتولي كما حكيت لك بكري قلت لك راهو لومبراياج ما عادش يطول معناتها يولي في الخف راهو وصلوا معناتها توا ساعات يقول لك 45 ألف
0: الربع ولا حتى شطر نقولوا
2: ما معناتها حاله ماهيش عاديه وهذا كله راهو من السياقه تو نمشيو لهم للبوات اوتوماتيك زاد البوات اوتوماتيك يقول عندي بوات اوتوماتيك ميسي خايب روحو
0: ماهوش كونفور برشا ولا باش تستحفظ على كرافتك
2: انا نقول كي تستحفظ على البوات اوتوماتيك راهو ارفق لك على خاطر ماك تعرف اللي سوم نتاع البوات اوتوماتيك
0: معناتها
2: كيسح وكي تبدا مثلا قطع قطع الغيار اللي هي باش تتبدل معناتها اسوا نتاعها بهذا برشا معناتها ساعات يبدا يقول لك انا بوات اوتوماتيك تاعك بوات اوتوماتيك مرتاح هو اول حاجه ساعه يستعمل في فران اكثر من الطاقه من لازم وثاني حاجة اللي معناتها معناتها البوات اوتوماتيك راهو فيها سياقة انه ساعات يخلي فيها هي يعرفوها تو اصحاب وسائل النقل اللي عندهم بوات اوتوماتيك فما الدي اللي هي الدرايفر اللي هو معناتها الاستعمال باش تقدم القدام وتمشي ان دو تروا هكا حتى تعدي الفيتاسات الكل راهو اذا كان يبدا فما امبوتياج وسيركيلاسيون راهو لازمك تحط البوزيسيون ان زاد كيف كيف انت معناتها إذا كان فماش بونت ولا مستوية ولا حاجة حط لها بوزيسيون ان اللي هي نوتر اللي انت معناتها بتسلمبر البوات اوتوماتيك سايبها انا في اريحية معناتها ما تخليش البريسيون نتاع الزيت سور شارج دو تيل فاسون اللي معناتها انت تقعد معناتها تسيب سك على الفران تنزل على الفران وهذاك الكل يضر راهو البوات اوتوماتيك على طويل راهو ساعات لومبوتياج كما تعرفوا ساعات يقعد بالساعه غير ربع بالنص ساعه تصور انت نص ساعه ولا ساعه غير ربع وانت هو سك على الفران هو تسيب هذاك الكل راهو يضر البوات اوتوماتيك ويقلقها وتولي فما اشكاليه انه معناتها تصير لك مشاكل فيها فلذا هو راهو اجي نقول لك شوف كل وسيله نقل ماذا بينا احنا ونقولوا لهم انهم يستحضروا انهم يخرجوا من هالامبوتياج اذا كان انه عنده ماشي لبلاصه اللي انه ينجم يوقف وسيله النقل نتاعه وما يستعملهاش في السونتر فيل راهو يكون ارتاح له برشا يعني قلت له انا ديجا حتى من لومبراج ومن الفران ومن الكونسوماسيون ومن الرفراديسمون كله داخل مع بعضه خاطر فما فونتيلاتور قاعده تخدم وتبرد كيما انت تستعمل برشا فران زاد تضر فما سيستم دي فريناج زاد يضر زاد يسخن إذا كانت ضربة ضربتين سك على الفراز كيف كيف إذا مش يسخن وبرشا يقول لك أنا كان نمشي ما عندوش فكرة بطبيعة كما تعرف أصحاب وسائل النقل مش كلهم عندهم فكرة على هذا أنا ديما أقول لهم تحبوا تستحفظوا على وسائل النقل بتاعكم أبعدوا على السيركيلاسيون وبعدوا على لومبوت معناتها هل وسط المعناتها
0: وديما فكر معناها بمخك ومخ زد لي قدامك اللي سوق تقرأ حساب الناس اللي ريفليكس هذوكم لازم يكونوا عند السائق بطبيعة باش يعرف كيفاش يتصرف ويخلي ديما مسافة الأمان وما يقربش برشا الكراهب هذوك كما قلت باش يعطي أكثر مساحة على الأقل في السياقة ويستحفظ على كراهبته أكثر ما يمكن
2: هو راهو تعطيل حركة المرور راهو تكون كاين فما أشغال هكا نجم تقول أما راهو أكثرها من المواطنين في بعضهم علاش على خاطر الآخر يخمم باش يعمل استاسيون نتاعو وما يغزرش شكون وراه وراهو اسمع يوميا احنا ولينا معناتها في المشاكل هذه وساعات تلقاه معناتها الآخر معناتها فاش يخمم في حاجة وماهوش على باله اللي وراه وذاك الكل يولي تعطيل حركة المرور ويولي يمشي لك على 5 في الساعة و7 في الساعة ومعناتها معناتها مشكلة كبيرة اللي معناتها باش تقلق معناتها الاخرين وتزيد معناتها التعب وسائل النقل نتاع معناتها الاصحاب وسائل النقل هذوما اشوف ديما هوكا واحد يستحفظ ويخمم انه كل ما يستعمل وسيله النقل يقوم معناتها معناتها انه برياحية يسوقها
0: بالضبط ويستحفظ اكثر ما يمكن السياره نتاعو على الميكانيك نتاعو وهنا الراو في القطاع عمال تمشي وتغلى راهو معناها هذا في العالم الكل دونك على الاقل احنا نعملوا شويه حاجاتك دي ريفليكس وليو عنا في السياقه باش نستحفظوا على الكهرباء نتاعنا وخاصه اللي يخذوا ميكانيك جديد دونك يقراوا حسابهم في الموضوع هذا خاطر نجم تكلف لهم برشا كل سعيمة
2: اي هو راهو يشوف حتى الهبريد راهو ساعات يقول لك انا ولا يا
0: عندي هبريد
2: هبريد الكتريك راهو شوف راهو الكتريك زاد فيه نوعيه نتاع السياقه في حكمه زاد
0: أيوة.
2: اذا كان انت تجي في اللومبوتياج تو هي باش تطيح معناتها من الزرور اس كونتالور مثلا فما وسائل النقل هذوما الهبريد اللي هي معناتها تولي تمشي الكتريك انت اذا كان معناتها كيما تشوف انت بالاكتظاظ المروري كل شيء يولي هاد معناتها يضيع الكونسنتراسيون تاعو يضيع التركيز ومعناتها يضيع التركيز شي يولي بالضبط يولي انه كي نزلت الاكسيلاتور هذيك هو دوبا ينزل un peu plus معناتها بالزيت شويه ديريكت باش يخدم الموتور معناتها اسانس وكل شيء. معناتها انت تصور معناتها عنده كهرباء ابريد وضربه ضربتين وهو يخدم في الموتور اسانس فما راهو ديميرور يتسمى اللي هو باش يخدمها بون ديميرور
0: باش يبدل المود معناها
2: اي فوالا المود باش يتبدل المود سي اوتوماتيك راه مش هو يتحكم فيه معناتها انت
0: حسب لاكت اللي باش يعمله
2: في الاكسليراسيون معناتها انت عامل حساباتك اللي معناتها السيستم هذاك راهو زاد باش
0: يتعب باش ترجع باش تمشي
2: فوالا انه معناتها باش تستعمله قداش مره وباش تتم فما سياقه معناتها تكون معتدله لتلفاسون اللي معناتها انت باش تمشي معناتها مريقل وكل شيء وكاش باش نقول لك معناتها واحد لازم ماذا بينا احنا السياقه تولي معناتها واحد يتبع ويبدا في اريحيه اللي انا ماذا بيا اللي ياخذ وسيله النقل انه يكون معناتها مركز في السياقه تتولي الناس كل تمشي ما عادش فما تعطيل وما عادش فما حتى راهو اذا كان التعطيل ديما نزيد نعاودها راهو فما شكون اللي القدام
0: بالضبط.
2: اللي هو معناتها عامل مشكله اللي باش يضيع
0: يعني يقول ديما اخلاق الانسان تظهر خاصه وقت سياقته للكهرباء بتاعه والسياره بتاعه في الطريق واذا فما تعطيل راهو فما حاجه ماهيش عاديه كما قلت يا اشغال دي ترافو موجودين يمكن هذوكم يعطلوا وإلا فما شكون شخص ماهوش ملتزم بقواعد تاع الطرقات ولا محترم من الناس الاخرين في الكياس دونك ردوا بينا خاطر الكياس نجموا إذا نسيسوا بعضنا شوية شوية نجموا معناها اون ايفيت اللومبوتياج والمشاكل هذه سعيد يعطيك صح كلمة أخيرة
2: كلمة أخيرة نقول لهم يحاولوا أنهم يركزوا في السياقة وراهو هذا الكل وراهو يتكلف لهم أسوان بهذا
0: أعطينا حتى هيك إكزامبل صغير متاع كهرباء شعبية احنا نقول كاتشوفو لومبراياج سي
2: شوف لومبراياج
0: قداش نجم يتكلف الانترفال هيك
2: يتكلف توا معناتها انت انت والانواع نتاع ماك تعرف البيس دو روشونس فما اوريجينال وفما مش اوريجينال وكل شيء اما راهو نقول لهم اللي الكراب الصغيره هذيك وسائل النقل كاتشوفو هذوكم راهو لومبراياج بتاعهم صغير كيما تقول انت ولايه صغير تحب تمشيه كيلومتر على سقيه يجي في 300 متر ويقول لك راني تعبت
0: بالضبط
2: كيف كيف راهو لومبراياج اللي هو معناتها نتاع كهرباء صغيره راهو يبدا صغير والبيتي اللي نحكي عليها بكري راهي بيتي صغيره في سعم الذوب خاطر فيها ماك تعرفوا اللي بيس دو روشونس تو ولات اكثر نسبه نتاعهم فيها نوع من البلاستيك دور هذاك سبيسيال دو تلفاسون ما عادش يصنعوا كيما ميتال كيما قبل معناتها انت الميتال هذاك انا وصلت شفت معناتها وسائل النقل هذوما الصغيره الكاتشيفو اللي هما ذابوا كاريمون سورتو صارت دي زومب معناتها اشغال في الطريق واستعملوا برشا لومبراج اللي وصلت معناتها تتكسر وراهو معناتها القطعه هذه تذوب معناتها طيحوا أمبان وتصير له مشكلة وكل شيء
0: يعطيك الصحة سعيد البرقاوي المختص في ميكانيكا السيارات ديما اللقاء بك إن شاء الله يكون في صبحية الجمعة في فقرة مع الخبير نشكرك برشا على المداخلة هذه بعد شوية حاتم بالحوش يقدم لكم معرض الصحف التونسية
3: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
4: 104.7 بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات تساؤلات تهم حياته اليومية معاملاته وحتى البعض من إشكالياته عندك استشارة قانونية إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح ومعانا وصل صوتك
5: تمام 8:30 على موجاتنا أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 والبداية بجريدة الصحافة اليوم الصحافة اليوم اهتمت في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان دعم فرص التشغيل والانتداب اهتمت بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل في تونس متعددة المحاور لتوسيع ودعم فرص التشغيل والانتداب الذي تم تجميده لسنوات خاصة في الوظيفة العمومية الافتتاحية ركزت بالخصوص على دور صالونات ومعارض التشغيل بالبلاد خاصة المعرض السنوي للتشغيل ودوره في اكتشاف فرص جديدة للتشغيل عبر تجميع الشركات المنتدبة ووضعها على ذمة الباحثين عن فرص للتشغيل خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ودائما في نفس الإطار تحت عنوان القطاع العمومي يفتح أبوابه أمام مئات الكفاءات الصباح تسلط الأضواء في عددها الصدر اليوم على ملف التشغيل في المؤسسات العمومية والوزارات لتقدم قراءة في المناظرات الخارجية المعلنة لهذه الفترة. المقال وبعد أن عدد مختلف الاختصاصات والقطاعات التي ستشملها الانتدابات خلال هذه الفترة تحدث عن أهمية الكفاءة والشفافية وكذلك تكافؤ الفرص في عملية الانتداب بالإضافة إلى مدى قدرة هذه الانتدابات على تجديد الموارد البشرية داخل الإدارة وتوفير الكفاءات الضرورية لتحسين أداء المرافق العمومية. الصباح أيضا تحدثت عن تفاصيل تخص إطلاق المبادرة الجديدة لذوي وذوات الإعاقة في مجال التكوين المهني وذلك ضمانا للإدماج الاقتصادي لهذه الفئة الاجتماعية. رئيس جمعية أبصار محمد المنصوري يكشف في هذا السياق عن الانطلاق رسميا في برنامج التكوين لذوي وذوات الإعاقة السمعية في مجال الطبخ ليشمل 15 شاب وفتاة ينتهي بإصدار قاموس للطبخ بلغة الإشارة موجهة لهؤلاء. المغرب كتبت وبعنوان بارز في صفحتها الأولى التشغيل الملف المرحل، عنوان طرح علاقة السلطة بالمعطلين عن العمل ومدى وفائها بالتزاماتها واحتواء أزمة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا القائمة على عدم تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والفصل 57 من قانون المالية للسنة الحالية والمتعلقين بأحكام استثنائية لانتداب خريج التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. الصحافة اليوم في موضوع آخر اهتمت بالخصوص بموضوع النوادي في المؤسسات التربوية ودورها في التنشئة وعلقت بالقول مساحة شبه غائبة تحتاج إلى استعادة دورها داخل المدرسة. المقال اهتم بالخصوص بنوادي التربية على وسائل الإعلام، فالطفل يدخل المؤسسة التربوية اليوم وهو يحمل معه عالما رقميا كاملا تتداخل فيه المعلومة الصحيحة مع المضللة والمحتوى التربوي مع المحتوى العنيف والنقاش الطبيعي مع خطاب الكراهية والتنمر. الشروق وفي عددها الصادر اليوم اهتمت بموضوع المجاعة في العالم، هذا الموضوع الذي يهدد العالم كله مع التحذيرات من هذه الآفة التي شددت عليها جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم. موضوع عالمي اهتمت به الشروق انطلاقا من بعض المؤشرات التي تؤكد أن العالم ينتظر مجاعة وصفتها بالخطيرة حسب ما جاء في مقالها الخاص اليوم في صفحتها الدولية، وانطلقت من خاصة من غلق مضيق هرمز الذي عطل التجارة الدولية بالأساس والذي رفع في بالخصوص كما تقول الجريدة في أسعار المواد الغذائية وخاصة كذلك أسعار المبيدات المتعلقة بالإنتاج الفلاحي. هذا كل ما لدينا اليوم في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: تحية متجدد لكل ملتحق بينا في الاستماع بشهر الجمعة حتى للتسعة باش نكملوا كالعادة مع آخر الفقرات والكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: نجمش نقدمه كضيف في الفقرة هذه هو ابن الدار رائد غازي العجيمي عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمونستير. الأسبوع الفارط كان فما لقاء جمعنا وحكينا شوية على يمكن التقلبات الجوية، الأمطار، الرعد، البرق اللي نجم يتسببنا في شوية إشكاليات، وأخذنا بعض المعلومات. والحماية المدنية وخاصة الإدارة الجهوية بالمونستير تحاول من خلال بعض المداخلات على إدارة المونستير تقدم نصائح توعوية كل مرة في موضوع، وما خيرش من رائد غازي العجيب باش يقدم لنا نصائح هذه ويعطينا الحقيقة بطريقته الخاصة بعض المعلومات اللي تنجم تكون مهمة جدا خاصة في الفترة هذه. رائد غازي العجيمي، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير والله.
0: صباح النشاط والحيوي.
2: عايشك الله يخليك ربي.
0: عطيك صحة الحلوة كالعادة. فرحت بينك كالعادة سي غازي. دونك مهم جدا باش نحكيو على الإسعافات الأولية، خاصة اللي نعرفوا اللي في الفترة هذه فما ساعة برشا طلبة اللي بعدوا على ديارهم أول مرة يمكن باش يعيشوا تجربة السكنة وحدهم، فما برشا ناس اللي يلقوا روحهم في بعض الأوقات وحدهم، زادة يصير لهم ظرف وإلا حاجة اللي تنجم تقلقهم شوية وما يعرفوش كيفاش يتصرفوا، خاصة إذا ما عندهمش وسيلة اتصال وتواصل مع الخارج مع ناس يمكن ينجموا ينقذوهم ولا يمنعوهم في وضعيات صعيبة. دونك الإسعافات الأولية في بعض الأمور وفي نصائح للناس الكل يسمعوا فينا في الوقت هذا.
2: هو باش نحكيو الاكثر توا على الحوادث المنزليه.
0: ايوه
2: لي زاكسيدون دوميستيك اللي يصيروا خاصه ولنا ديستيني لربيت البيوت وبتبيع للطلبه والعزاب اللي ساكنين وحدهم.
0: ايوه
2: على خاطر فما برشا انواع حوادث، ناخذوا على عين الاعتبار التكهرب، معناها واحد ساعات
0: ضرب الضوء
2: ولنا ضرب الضوء ولنا ردوا بيننا، فما يسرع بيت ساعات يبدا حفيان ويبدا شاد اي حاجه معناها معدات كهربائيه راهو يضرب الضوء، بتبيع لنا رد بالك يلزمك ديما ايزولاسيون بينك بين القاعه، لأن في صورة ما الله لا يقدر واحد ضرب الضوء وإلا را في واحد قاعد يضرب فيه الضوء، لأن ما يتبدرش لذهنك باش تمشي باش تمنع وباش تجبد وراه باش يضربك أنت الضوء. دونك أول حاجة يلزمنا ديما لسبري بريفونتيف معناه الوقائي، معناه أول حاجة يلزمك تسكر قطع تيار الكهربائي من المصدر اللي هو من المونجيل.
0: أيوة.
2: من المونجيل من بعد ابعاد السلك الكهربائي حتى قطعت التيار الكهربائي، حاول ديما نبعد السلك الكهربائي بعازل حاجة له حاجة بلاستيك من بعده، من بعد نشوف المصاب. ولنا السؤال يتبادل ذهننا ياسر عبد يقول لك اسكي نمس المصاب ولا مش المصاب في الحاله هذه؟ علاش نقول لك نمس المصاب؟ على خاطر يقول لك مازال فيه ضوء. ولنا السؤال اللي كنتي فيه ضوء ولا مش ضوء الانسان هذاك يبدا
0: دوما ما ضرب الضوء فيه الضوء
2: نعم ما يبداش فيه الضوء،
0: ما فيش ضوء
2: الضوء يدخل ويخرج يشبدو التير.
0: هاك
2: علاش في الحاله هذه بعد ما قطعت التيار الكهربائي نحاول نشوف المصاب نعاينه، كانوا يتنفس المصاب وقلبه يخدم سي بون، كانوا قلبهم ما يتنفسش وقلبهم ما يخدمش نعملوا مساج كاردياك ان شاء الله مره اخرى نشوفوها كيفاش نعملوا مساج كاردياك ريسبيراسيون، لكن مهم برشا اللي احنا نقولوا قطعة الكهربائي من المصدر باش ما يضربنيش الضوء اني كيف فهمت. هذا من الزاكسيدون اللي هو الحوادث اللي هي خطيره وخطيره جدا
0: وتتكرر للاسف في برشا ديار معناها
2: صحيح، وخاصه تبدا المعدات مثلا كي ماشينا لافي ولا روبو ولا حاجه يبدا مثلا مهتري شويه والخيوط والردبان ديما
0: خاصه الماكينات اللي يخدموا الضوء قراب للماء معناها تلقى في كوجينا والا سورتو الماشينا لافي اللي تلقى ديما فما يمكن نجم تصير الحكايه هذه نتاع تاع ضوء نتاع كوروم سيب كل شيء
2: ديما ردوا بينا. كيف حاجه اخرى اللي هي نحطوا الادويه في اي بلاصه، لان الادويه لازم تتحفظ يا في الفريجيدير يا في بوت فارماسي تتحط في بلاصه معينه وبعيده اوبورتي دي زونفون معناها بعيده على الصغار. علاش؟ على خاطر الصغير يغزر للحرابش هذوك على انهم شوكولاته على انهم دوبيليل معناها كل حلوه فهمت. دونك ردوا بينا لنا ينجم يكون عن طريق الخطا كما ينجم يكون عن طريق تعمد مثلا او محاوله انتحار عند الكبار، لان بطبيعه فما حالين دخلت تلقى مصاب في دار مثلا شرب دوي وتلقى حرابش ملوحين او باكو ولا دبوسه نتاع الدوي هذاك وتلقى المصاب فقد الوعي.
0: ايوه
2: لان فما حالتين زيد كيف كيش تلقى فقد الوعي، يا تلقى عنده رغوه على فمه وكشكش على فمه، احنا نقولوا كالرغوه البيضه ذيك وكشكش على فمه، وبيان تلقى فقد الوعي ما عنده حتى رغوه ولا كشكش على فمه. في الحاله الاولى اذا كان تلقى رغوه على فمه راهو الدوي يعطيه مفعوله نتاعو وبطبيعه المصاب يدخل في كوما، ولنا مع الحل المناسب. الحل المناسب نتاعك انت اللي هو تحاول ترخف له الضغط نتاعه معناها باش يتنفس باريحيه، وتهز مهم برشا باش تهزك الحرابش هذوك، وتكلم حمايه مدنيه او اذا كانت تنجم تهز وحدك للسبيطار معناها من
0: سرع العملية.
2: سرع العملية اذا كان. وعلاش نهزوا هكا الدواء هذاك؟ باش الطبيب يعرف شنو الدواء اللي شربوا اللي زوفر دوز اللي عملهم مثلا. فما ادويه ما يقلقوش حتى كان شرب بكميات كبيرة، لكن فما أدوية خاصة الأدوية المهدئة اللي هي تؤدي إلى الموت. دونك ردوا بالنا من الأدوية المهدئة خاصة من التونسيون ولا متاع القلب، هذوك يؤدي إلى الموت. دونك إذا كان المصاب نلقوه فاقد الوعي وما عندوش كالرغوة على فمه وكل كشكوش على فمه وكل رغوة البيضة ذيك، لنا نحاولوا نحطوه على جنب ونحاولوا نقيئ المصاب. سامحوني نقيئ المصاب، نعملوا تقيئ اصطناعي. علاش؟ على خطر الدوي مازال ما عطاش المفعول نتاعو. وبطبيعه نهزوا هاك الدوي وكل باكو ولا دبوسه هذيك ونقل السريع الى المستشفى
0: بوزيسيون لاتيرال على جنب باش ما تخنقش.
2: وهذيك اهم وضعيه. علاش في اوروبا؟ علاش في اوروبا؟ قلت قداش مره علاش في اوروبا في الابتدائي قريوا دروس في الاسعافات
0: الاوليه؟
2: ما يسالش تعمل لي ساعه في الجمعه اسعافات اوليه لكل قسم مثلا. علاش؟ باش الرب يجي سليم. نعطيك سؤال، الرعاف بالعربيه الفصحى، رعف ولا عرف كل حد يقول. دونك قالوا لنا
0: علمونا بالغلط،
2: علمونا انك تقشع راسك التالي هز اليمين هز ديك اليسار، هو غلط
0: على خاطر غلط وريسكي
2: بيان، على خاطر ان فوا تقشع راسك يولي الدم هذاك يعاود يرجع لمجرى التنفس وتنجم تختنق
0: حتى زاد الدماغ زاد تولي فان بريسيون.
2: مال شنو يلزمنا نعملوا؟ يكفي انك تخفض راسك شويه وتنزع على المنخر النازف النارين، اي منخر اللي ينزف اذا كان الزوز تنجل الزوز من دقيقه لخمسة دقائق، وحث المصاب انه يحلفهم ويتنفسهم على خاطر 90% نتنفسوا بخشومات. دونك النجم ناخذ قطعه قماش، قطعه قطن، كومبريس صغيره نحطها في خشمي وننزل بشويه. كان عندي مرهم اسمه هيموستاتيك باش يوقف النزيف، اذا كان ما عنديش مش مشكل النجم نحط حتى الفينيغر الخل. ما عنديش نحط حتى كومبريس بلا حتى شيء وننزل عليها يوقف نزيف، بما انه نزيف شعيراتي جويد ينجم في في في في حاجه بسيطه بالضغط البسيط ينجم يوقف النزيف هذاك. حاجه مهمه برشا كيف كيف في الحوادث المنزليه اللي هي حوادث تسرب الغاز. هي حادث وهذه ممكنش نحكي عليها مره اخرى. علاش نحب نحكي عليها؟ مع تجهيزات التدفئه كيفاش يلزمنا نعملوا، على خطر صحيح ماشيه وتبرد الدنيا وان شاء الله لنا ناخذ احتياطاتنا، على خطر ان شاء الله ان شاء الله ورب يجيب على خير فما امطار جايه
0: ان شاء الله.
2: ان شاء الله ناخذ احتياطاتنا كما حكينا، ردوا بالنا ننظفوا اذا كان عندنا حاشاكم بلوعات مسدوده ولا حاجه، والسطح نتاعنا اذا كان بطبيعه فيه دبابس في حاجه بطبيعه ننظفوه ونجهروه. نحاولوا اذا كان عندي كاف ولا حاجه نحاول نحط قدامي اكياس رمل، نحضر اكياس رمل من توا فهمت، نحطهم قدامي باش ما يدخلش
0: نبني واش معناه باللي اجور هكا خير على الاقل
2: المنظر مش استيتيك مو مش مزيان. نحط اكياس رمل نستعملهم ونعاود نرجعهم في الوقت هذاك، على خاطر حاجه استباقيه باش نلقاو رواحنا لجورجي الله يقدر يتصب المطر قويه ولا حاجه والتدفق نتاع المي يبدا قوي نجم نجيبه كل الحاجه هذيك. حاجه اخرى مهمه اللي هي مواد التنظيف والمواد الكيميائيه. نعرف ربات البيوت يحب ينظفوا بالباهي لي سال دي بان ونظفوا بالباهي، لكن ما تستعملش زوز ماتيريت اللي هما الجافيل والشوك مع بعض. تستعمل يا جافيل وحده يا شوك وحده، على خاطر اذا كان تستعملهم مع بعضهم وتصبهم مع بعضهم يسيبوا ديجاجمون دي غاز توكسيك معناها مخنق، وفما حاله
0: تتنفسوا يولي مختلفه.
2: حاله صارت امراه مسكينه الله يرحمها توفيت، نظفت دخلت الفستير نظفتها بالباهي لكن تسيبك الغاز هذاك اختنقت، ما فما حد في الدار حتى بيجي مع رجلها بعد مع نص نهار توفيت الله يرحمها. دونك لنا ردوا بالنا على خطر هما سيسون دي بري ايتروجين معناها ما يتخلطوش مع بعضهم، ينظفوا بالجافيل وحده ينظفوا بالشوك وحده. وحاجه اخرى
0: ما يحطوش ديبوشور زاد هذاك، هذاك مخطر خاطر نفس الماتير اكتيف معناها اللي فيه كيما الشوك. دونك
2: شوفوا احنا التفاعل في
0: التفاعل في وسط مع الجافيل ما يجيش
2: في وسط التفاعل نتاع الشوك في وسط المي هوك. علاش ردوا بالنا؟ اذا كان استعملت الشوك ولا القاروره نتاع الشوك هذيك ما نحطوهاش اوبورتيدو، ما نحطوهاش في متناول السيجار. علاش؟ على خاطر ينجم باركيوزيتي يحب مثلا حب الاتلاع ولا يحب يشربها ولا حاجة ينجم بطبيعة باش تؤدي إلى حالة خطيرة وتؤدي إلى الموت في حالة أخرى. كيف كيف للي مغروم بالجارديناج ولا مغروم عنده جاردة في داره وعنده كل المبيدات الحشرية
0: أو بالضبط. هي توا خاطر زادة نعرفوا الطقس كيفاش تبدل، برشا ذبان عندنا، برشا زادة حشرات للأسف، ما هو زادة كل شيء مربوط ببعضه، حتى الوضع العام يخلي يمكن فما حاجات اللي تظهر في فترة معينة مع الهوميديتي مع الطقس تبديل الطقس. برشا استعمالات المبيدات الحشرية وما عندناش برشا حلول الحقيقة باش زادة واحد ما يتقلقش من الحشرات وكل شيء، لكن لازمنا نحتاطوا زادة في طريقة استعمالنا.
2: أكيد يقول لهم أخطر ياسر على خطر مسمى في نسبة سمية كبيرة، خاصة الإنسان تضرب الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وهذيك علاش نحطوهم في أماكن عالية مخبيهم معناها ما نحطوهمش في متناول الصغار اللي هم ينجموا مثلا يتناولوهم في أي وقت. حاجة أخيرة اللي هي النجم نختموا بها هي الحروق. ردوا بينا في الحروق، خاصة ربة البيوت كي تحط الكسارونة على الغاز بربي جنبها على جنب، ولا حط اخدم على الغاز الدخلاني، على خطر ما تلومش على الصغير اللي يجي يحب يمس أي حاجة، على خطر عنده حب الاتلاع يحب يمس الحاجة، يحب يتاتشي يحب يمسها، دونك ينجم يتقلب عليه الكسارونة هذيك كالكسوة فيها مين زيت أي حاجة، بتبيع تصير له حروق مبتدي بك من جسم. ولنا كسؤال في الحروق يتبدل ذهني، نقول لك كي واحد يتحرق شنو نحطوا
0: له؟ اول تصرف
2: يعني. اول تصرف ولنا من الموروث القديم اللي نسمعوه، ولا ساعات العباد شي يحط لك يقول لك نحط له بطاطا، نحط طماطم، نحط فقوس، فما اللي يحط العسل، اللي فما السمن
0: مصلي هو يصحيح.
2: وصدقوني فما حالات خرجت لها فما شكون حطوا له جافيل، فما حطوا له الكول لا لي شيء، على خاطر جات المعلومه مسبقه بانه الجافيل ولا الكول كي تحطها على الحروق به وهما حاجات يعملوا أجرافاسيون، معناها يعملوا تخطر الحروق. ما لشنو نحطوا وقت الإنسان الله لا يقدر صار له حروق درجة أولى ولا درجة ثانية، نحطوا الماء المتدفق. ياسر عبد يقول لك لا ما نحطوش الماء، الماء راهو باش يخمر الجلد ويولي عفنها الناء، والماء المتدفق كل كسوة
0: معناها تحل السبالة تحط البلاصة
2: سيدي، لكن ما نحطهاش ديريكتومون، نحطها معناها قبل البلاصة، يكفي أنه الماء يولي يسيل على البلاصة هذيك، المشي يعمل يبرد وينقص هيك الحساسية المفرطة، على خاطر البلاصة تبدأ تاكل برشا، ينقص حساسية وينقص الكونسنتراسيون تاع المادة اللي تحرقت بها، وبطبيعة يزيل هيك المادة هذيك، وبتبيع النقل المستشفى. حاجة أخرى تنجم تتحط في بلاصة الماء اللي هو ضمائد سبيسيال، نشيلوهم من الفارماسي، ضمائد سبيسيال ضد الحروق. أبارسا هذو مزوز الماء المتدفق ولا ضمائد الحروق،
0: ما نخليهم في البوات نتاع الإسعافات الأولية على ما يأتي لا قدر الله. معناها
2: كثقافة يلزمنا كل إنسان عنده بوات فارماسي في داره، بوات فارماسي في السيارة متاعه، وعنده إكستير قارورة إطفاء في داره وفي السيارة. علاش؟ باش الله لا يقدر كان صار بداية حريق، رحنا ديما نحكيو على بداية حريق، النجم نجيب هيك البداية حريق هذاك في بدايته، بطبيعة الدور نتاع الحمايه المدنيه باش تجي، لكن ينجم تكون المسافه بعيده شويه والكهرباء هذيك تولي تتحرق بكلها او الدار هذيك تتحرق معناها، دونك هاك علاش استباقيه ماذا بينا ديما
0: كل. انت حكيت على قاروره الحرائق للاكستنكتور، بلي نداء للناس اللي يخدموا في ادارات وموظفين في مؤسسات فيهم ليزاكستنكتور هذوم، علموهم على الاقل الموظفين كيفاش يستعملوه مش ديكور، خاطر ما نعرفوش على الريسك، الله لا يقدر ينجم يكون باش تلقاها قدامك ماكش عارف تستعملها زايد فهمت،
2: موجوده كوسيله
0: مهم جدا زاده حتى في الادارات فضاءات المغلقه باش نعطيو المعلومه والاسعافات الاوليه، ولازم التكوين هذا يكون للناس الكل. احنا حكينا على التكوين، قلنا علاش ليه ما يكونش في الابتدائي وحتى في الروضه، راهو الصغيرات تنجم من خلال التنشيط اللي يتقدم معناها في عمر صغير بتاع 5 و6 سنوات، يوليو فما دي ريفليكس يتعلمهم الصغير في حاجات بسيطة، بعد يتطوروا بشوية بالعمر بشوية بشوية من خلال حتى سويعة كما قلت في الجمعة معلومات فيما يخص الإسعافات الأولية، زاد التكوين في حاجات كما هكا بسيطة في استعمالاتنا للأجهزة اللي تعاوننا باش نيفيت الريسك هذا، زاد مهم جدا يكون في مختلف الفضاءات خاصة المغلقة والإدارات.
2: هذا ايش قاعد يصير؟ راح نمشي وبرشا نعمل حساس تحسيسية في المدارس،
0: انتوما يعطيكم الصحة اللي قاعدين معناها تطرقوا في الأبواب وتمشي وتعطيوا اقتراحات، لكن زاد اليوم المؤسسات والإدارات لازم هي زادة تخمم في الجانب هذا.
2: وقديش تلقى محبة من الصغار كي تجي أنت كإطار في الحماية المدنية تعمل حصة تحسيسية وتكلم المدير تقول له ساعات جيب لي دبوس غاز ونشعل دبوس غاز ونوريهم كيفاش يطفيوها وطرق كيفاش يطفيوها دبوس غاز ويبدأ بالواحد بالهادي يطفي راهو يلقى نشوة
0: كيف ينبهر الساعة بالمشهد هذاك وبعد يلقى
2: يخاف.
0: يلقى الحل ويتشجع
2: وهذا شنو حاجتنا باش نرسخوا في صغارنا كيفية التعامل مع لي زكسيدون هذاك ما نخافش سون بات بانيك معناها على خاطر فما حالات والله حاله منها مره امراه شعل الغاز شعملت صاحت وهبطت تجري ايرزمون فما زوز اتيديانت متعدين قتلهم دبوس غاز تشعل دخلوا للدار يلقوا دبوس غاز تشعل طفوها ومعناها الوسيله اللي لقاتها اللي هي هربت وخلت الدار هكذا
0: الهلع يخليك ما عادش تخمم ما عادش تفكر بطريقه نجم تحمي بها روحك. دونك هوك علاش التكوين مهم والنصائح والفقرة هذه. ويعطيك صحة سي غازي اللي قدمت لنا معلومات كل مرة ماذا بينا زادة تكثفنا من الزيارات بحذينا ومرحبا بيك بتبيع في ذات المنستير باش نقدموا للناس الكل المعلومات حسب حتى البريود. دونك الفترة هذه نعرف قلنا تقلبات جوية يعطينا نصائح كيف زادة الناس اللي ولا تسكن وحدها في الفترة هذه خاصة الطلبة مهم جدا باش يعرفوا المعلومات هذه اللي تحميهم فيما يخص الإسعافات الأولية. يعطيك صحة رائد غازي العجيمي نورنا كالعادة.
2: مشكور عايش
0: وديما كالعادة جي مع الموجات الإيجابية. ما شاء الله عليك. شكرا نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي وايدة بن ساسي في التنسيق في الإخراج واللي رفقني واللي ما شاء الله عليه ديما يبعث لنا حتى هو موجات إيجابية كبيرة برشا اللي هو هيثم والناس رغم اللي توا حسيته تعب شوية مع الدقائق الأخيرة من البرنامج. كان معكم في الأعداد والتقديم الحصة اليوم بشائر الجمعة في تعويض للزميل محمد بيار أحمد موسى. تلقى بكم غدوة في بشائر السبت إن شاء الله كالعادة من 6 إلى 9 متاع الصباح. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: تمام التاسعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. يتواصل بحي الفرينة بالمنستير انقطاع الماء الصالح للشراب لليوم الثالث على التوالي دون سابق انذار، مما أثار حفيظة المتسكنين خصوصا مع غياب أي بلاغ رسمي أو تحديد أجال عودة الماء الصالح للشراب.
3: الماء مقصوص عنده 3 أيام، نهار الأول من 9 حتى ظهر لي ما 3 حل، ومن غدوة من الصباح حتى اليوم الثاني يوم ما حلش. اما ظهر لي فما حلقوم تكسر انا قدام داري، جاءوا صلحوه النهار الاول، روحوا ظهر لي ما 3 حل الماء، ومن بعد قص عاود تفلق مره اخرى. الراجل قال كلمتهم قالوا لي ما عندناش خدامه. لعطشت لنا، علاش عملنا نشربوا في ماء سباله نحن تو راهو 3 فما صغيرات، فما ناس مرضى بالسكر، اني لولا مريضه بالسكر روح حرام عليكم، راه نشكن اخر طاقيني.
2: استعدادا لانجاح موسم جني الزيتون بالمنستير، اذنت المصالح الجهويه بتفعيل لجنه مراقبه المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطه عمل استباقيه لمعالجه الاشكاليات وتدارك النقائص. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس كل من وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها الأكبر سنا الإشراف على جلسة الافتتاح للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وكذلك الكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري. رئيس الجمهورية أشار إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز محطة التطهير بمنزل المهيري ونصر الله من ولاية القيروان 90%، فيما تقدر كلفة الجملية بنحو 47 مليون دينار وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان. ومن المنتظر إثر استكمال الأشغال استغلال المياه في ري الزيتين وزراعة الأعلاف بالمركبة الفلاحي بالفجيج، مما يساهم في الاستغلال الفلاحي للمنطقة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. المواضيع تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات وعلاقاتنا فيما بيننا. مهم جدا باش نتناولوا هذه المواضيع، ودائما نأكد أن العبادات بطبيعة واجبة وهو بين العبد وخالقه، لكن نحن الركز على المعاملات لأنها مهمة، كذلك مهمة جدا، وتركها ينجم خنقول يوصل الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. على كل حال احنا أو ما لا يحمد عقباه، احنا إن شاء الله نتمناه التوفيق ونرجو التوفيق لنا ولكل السادة المستمعين. موضوع جديد، لكن قبل ذلك دائما ترحابي كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور المدني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أعظم الناس تضحية إلى الناس. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، أعانكم الله على قضاء حوائج الناس، وأعان الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري على قضاء حوائج الناس.
0: بارك الله فيك سيدنا الشيخ، وهذه مقدمة جديدة، يعني كل مرة يعني تتحفنا.
1: أيوة.
0: بمقدمة تختلف من حصة لأخرى، وإن شاء الله ربي قدرنا على إعانة الناس. مهم جدا أنه نعاون بعضنا ونقدموا الخدمات اللي نجموها بتبيعوا. أيوة. اللي نخدروا عليها.
1: أيوة.
0: باقي قبل كل شيء لبس عليك سيدنا الشيخ.
1: في نعمة والحمد لله.
0: والحمد لله.
1: أنا باش نسألك سؤال صغير.
0: تفضل.
1: أنا رأى أن نلاحظ ديما كي تبدأ أنت في المقدمة متاعك، أنت تقول هذه العبادات هذيك بين العبد وبين خالقه، وإحنا هذه المعاملات، خاطر تعاود لنا فيها برشا برات.
0: نعاود.
1: الإعادة الواش تقصد بها أنت الإعادة؟
0: في الإعادة قلت أنت في الإعادة إفادة.
1: في وذكر. إيه.
0: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مهم جدا أن نذكر أنفسنا وذكر السادة المستمعين.
1: صحيح.
0: هكا ولا؟
1: أي باه ياسر الإعادة.
0: أي.
1: باش نفيدوا بعضنا.
0: صحيح.
1: والإفادة، الإعادة ديما فيها الإفادة.
0: إن شاء الله فيها الإفادة.
1: إن شاء الله.
0: واني خطر نقول ربما فما شكون.

0: من جملة الغزوات اللي قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل فيها بنفسه هو هبط للميدان غزوة أحد.
1: أيوة.
0: كانت غزوة قوية جدا وحمل وطيس. جاء صحابي من صحابة رسول الله اسمه أبو دجان الأنصاري رضي الله عنه، خطر الحرب بدأت تضرب، أش عمل؟ حبش يضحي بنفسه وبصحته على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أش عمل؟ تترس على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أش عمل؟ خطر الضرب تو النبال
1: ضرب قوي،
0: ضرب في الرسول.
1: آه.
0: خطر الرسول فاق به في وسط المعركة، بدأ يضرب فيه
1: ولا مستهدف
0: باش يقتلوه. جي أبو دجان اش عمل لسي شكري؟ يوخر ويقدم ويحمل الرسول ويحطه في حضنه ويبرك عليه ويبرك عليه. النبال ولا تعمل تضرب، تضرب في أبي دجان الأنصاري، معناه النبال تضرب في ظهره
1: باش يغطي على الرسول،
0: ولا الظهر متاعه معناه كيفاش ضحى بدنه بحياته على الرسول عليه الصلاة والسلام، يضرب فيه ولا كي القنفود بكل شوك مش لعب. وما باش يسيب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لوين؟ حتى توفى،
1: استشهد يعني.
0: حتى
1: مات.
0: استشهد فك اللحظة ذيك وقت اللي فاق به سيد النبي صلى الله عليه وسلم مات تأثر ياسر. وش عمل؟ قال قعد في القاع الرسول هذا، قال ادنوه مني قربوه لي. اش عمل؟ حط راسه على قدم الرسول الشريف وانتقل إلى رحمة الله. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبكي كيفاش الصحابي الجليل ضحى بحياته
1: وحماه
0: ومات قدام الرسول
1: باش باش يمنع الرسول
0: محمل ويه، وانتقل إلى رحمة الله. هذا مشى من الشهداء. أي نشوف واحد آخر اسمه سيدنا مصعب ابن عمير، زاد كيف كيف حتى مات قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. كيفاش؟ ثم واحد اسمه من الكفار اسمه ابن قمئة لعنه الله، عدو الإسلام عدو الرسول، أش عامل؟ في وسط المعركة هذه كبيدها من البعيد جاي على حصان ويقول أين محمد لا نجوت إن نجاء، ويضرب. أش عمل سيدنا مصعب بن عمير؟ جي قدام الرسول، خطر الضرب جاي من قدام،
1: والله
0: جي من قدام يقول يا رسول الله نفسي لنفسي كالفداء، أنا نفديك بروحي. إيش يعمل ابن قامي أول ما ضرب؟ ضربه هو، ضرب مصعب ابن عمير طاح. مصعب ابن عمير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عرفه مات، قعد في القاع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسايس فيه ويحمل فيه حتى انتقل إلى فضل الله وإلى رحمة الله.
1: شوف أنا ناس ضحات بي
0: ضحات
1: بما أكثرش من هيك بينفسها يعني.
0: بينفسها. هاو نكمل لك واحدة أخرى.
1: كملي.
0: ثم واحد اسمه الأحنف بن قيس هذا يا صحابي، ري سيدنا عمر بن الخطاب وقتها هو أمير المؤمنين حشاكم يدهن في جبل المجراب، جمع عندهم جمل من إبل الصدقة مجراب. أش عمل سيدنا؟
1: يدنوه بالحشاك بالزفت باش
0: يعمل بالزفت. واه سيدنا عمر بن الخطاب بيدو جاء وبدا يدهن فك الجمل هذا كاي بيدو باش يحب يبعد عليك الجرب ويبرم عليه. لا احنا في ابن قيس راه اش قالوا؟ قالوا يا أمير المؤمنين أليس هناك خادم يلي هذا العمل بدلا منك؟
1: ثماش
0: واحد يخدم ويعرف
1: يعرفك انت، علاش تعمل فيه بيدك معاه؟
0: فيجيبه. شوف سيدنا عمر اش قالوا؟ قال سيدنا عمر جاوبه بقوله أمير المؤمنين خادم المؤمنين.
1: خادم المؤمنين.
0: وبعدين إيش قالوا؟ قالوا وقت اللي أنت مش تقول لي لوج واحد آخر ما لا يدهن الجمل هذايا، أنت إيش تعمل؟ اتره اتلفت لي للجنب الآخر متاع الجمل المجرب وزيد ادهنوا معايا وعاونوا وضحي فكر في عضو مش تكون واقف، ضحي بك القاع الوقفة ذيك وتولي الجمل هذا اللي هو من إبل الصدقة متاع كما يقولوا متاع المسلمين متاع المؤمنين باش يكون لبس عليه. يا سيدي واضح الأمور،
1: واضح الأمور.
0: باهي نشوفوا القصتين الأولانيين من أخذتهم من السيرة الحلبية جزء 2 صفحة 25. القصة الثانية هذه الثالثة من كتاب وحي النهضة الوطنية صفحة 42 موجودين، نشوفوه من القوة.
1: باهي سيدنا الشيخ احنا تحدثنا و

0: والحقيقة حسيتنا ظهر لي سادة المستمعين فهمونا شنو الموضوع، باعتبار وأنه قاعدين نركزوا على التضحية والإعانة الناس وخدمة الآخر. هذا من الكل اللي مش نحكيه عليهم في حصة اليوم، إعانة الناس والتضحية في سبيل الغير أو خدمة الآخر بشكل عام.
1: بسالش باهي ولا
0: باهي؟ شنو باهي؟ خير من باهي، أما الحقيقة نقص الحكاية ذي في وقتنا. ما عادش الناس تضحي من أجل غيرها وللخدمة الناس وللمجتمع، نقصت بصراحة. كل واحد ولي يخمم في روحه، يخمم في نفسه، معناها مدام أنا لباس ما يمنيش في غيري وما يمنيش في المجتمع وما يمنيش في بلادي للأسف.
1: كل هذا لازم
0: للأسف لا. سيدنا الشيخ، خلينا نتلقوا مع بعض المفاهيم العامة والتعريفات. التضحية جاية من ضحى يضحي، مضح ومضحى به اللي يصير عليه الفعل، مضحى اسم مفعول يعني مضحى به. لغة ضحى بنفسه أو بعماله أو بماله، أي بذله وتبرع به دون مقابل، وهي بهذا المعنى محدثة، يعني حاجة خلينا نقول قليلة، ماش شائع أنه إنسان يضحي بماله ويضحي بالعمل متاعه ويضحي بنفسه يعني وبدون مقابل
1: في سبيل الغير،
0: في سبيل الغير، في سبيل المجتمع للضرورة يعني بالطبيعة. اصطلاحا ما اتفق عليه هو بذل النفس أو الوقت أو المال لأجل غاية أسمى ولأجل هدف أرجى مع احتساب الأجر والثواب على ذلك عند الله عز وجل. والمرادف لهذا المعنى الفداء والبذل والجهاد، والغاية هي وجه الله عز وجل. ما فماش
1: خلفية،
0: صحيح هذا هو.
1: مثلا أنا باش نعاونك ونضحي معك أنت توا، ما هكا ولا لا؟
0: مش لغاية معينة،
1: ثم برنامج قاعد نخمم فيه،
0: صحيح.
1: هذا لا
0: لوجه الله،
1: لوجه الله.
0: ومن أهم أنواع التضحية مساعدة الآخرين والنية في ذلك، احتساب للأجر وإدخال البهجة والسرور على الناس. فمساعدة الآخرين وخدمة الناس من أعظم أبواب الخير، ولها مكانة عالية جدا في الإسلام اللي جات العقائد متاعه وشرائعه لإصلاح العلاقة بين العبد وربه وبين العباد أنفسهم. ولهذا حث الإسلام على إيصال النفع للآخرين بقدر المستطاع، ومن شروط قبولها وحصول المسلم على الأجر أن تكون هذه كما حكينا هذه المساعدة خالصة لله تعالى، ويمكن أن يقصد بها أكثر من نية مما لا تتعارض مع الإخلاص المطلوب. نجم الإنسان يقصد باش يزهر الوطن متاعه، يقصد باش ما نعرفش الوضع العام للبلاد يعني يتحسن، باش يرفع بلاء أو إذاية على ناس خرين. ديما الغاية يلزم تكون نبيلة ويحتسب الأجر لله.
1: تضحية هذه هي ما يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس. الإنسان يحب معناها هو يكون خير الناس، ربي يعطيه الخير ويعطيه الثواب ويعطيه كذا، وقتاش؟ وقت لا ينفع عباد ربي،
0: أنفع للناس،
1: ينفع للناس وينفع المكان اللي فيه عباد ربي، ما يخربوش ما يفسدوش، هو لا ينفع الوطن
0: البلاد. بل بالعكس يقدم له خدمة،
1: يقدم له ينفع ويقدم له خدمة،
0: مش الغاية، لأنه سيح هذاك الأجر والمقابل الأجر المادي نحكي،
1: هذاك حساب آخر،
0: هذاك متفاهمين فيه،
1: هذاك حساب آخر. لا،
0: ما يبتغي لله، يقول عم قدمت خدمة لله للعباد،
1: شوف يا سي،
0: يبتغي الأجر عند ربي.
1: الفلوس هذيك راهي تذوب وتفنى،
0: صحيح.
1: أما وقت اللي يعمل عمل لوجه الله هذاك الباقي،
0: هذاك الباقي
1: يلقاه قدام ربي غدوة حتى يوم المحشر، وقت اللي يوقفوا الحساب كل شيء اللي عمله في دار الدنيا لله، ربي سبحانه وتعالى يقول وواه،
0: هاو موجود،
1: أنت عملت لأجلي في البلاد متاعك وفي الوطن متاعك ومع عبادي وكرمتهم، هاو الجزاء، ويمدلوا الجزاء، دخلوا الجنة.
0: به مش نسألك سؤال،
1: تفضل.
0: ديما السؤال ذاك، يعني التضحية ومساعدة الآخرين موجودة في القرآن والسنة، ذكرت أكيد.
1: يا ودي ما تفهمنا من قبل، يا ودي هديك ربي تو أنت تخلق فيه، يا ودي شعمت لك تو أنت تنفع في الناس وتعمل في التضحية للناس وتخلق فيه، شعمت لك عليك
0: مثالش نخلقك كما جاوب مثال سيدنا الشيخ،
1: مثالش
0: اللي باش ننفعوا السادة المستمعين.
1: شوف يا سي شكري، الكبيرة والصغيرة في كلام ربي وفي سنة رسول الله،
0: فماش حاجة متوجدش،
1: الكبيرة والصغيرة ما ثماش حاجة مش موجودة في كلام ربي، واضح. ولا يلوج على حاجة مش موجودة في كلام ربي يقول لنا.
0: واضح.
1: تفصلناش.
0: تفصلنا.
1: أو يقول إحنا نتكلموا على الهواء الناس كل تسمع فينا.
0: أي أي.
1: إذا كان يلوج على حاجة يقول هذه مش موجودة في القرآن. يجيب هن هذا وانت فاهم. متفقين ما جاوبتك
0: لا جاوبتني ومنظمين أمورنا. خلنا نذكر ولا بعض المدامي موجودة الآيات. أيوة. والأحاديث النبوية الشريفة. أيوة. اللي دلت على ذلك على التضحية في سبيل الآخر.
1: أيوة.
0: بمصطلحات مختلفة. أيوة. الإحسان، التعاون، العمل الصالح، الإيثار، الإنفاق. أيوة. كلهم يديوا نفس المعنى تقريبا.
1: أيوة. ما فيش كلام.
0: نبدأ سيدنا الشيخ بالآية القرآنية الأولى. يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: تو اسمع هذا الآية الكريمة جاوبتك أنت.
0: جاوبتني.
1: جاوبتك. ثماش في القرآن هاو في القرآن. عم. وأحسنوا
0: إن الله يحب المحسنين.
1: معناه مش وأحسنوا وسكت. لا، زاد ورى ربي راهو أني نحب المحسنين، معناها أنت يا لا تحسن أنا راني نحبك.
0: نحبك
1: ربي هيك يقول.
0: الإحسان بمختلف أشكاله،
1: خلها عامة. ما قالش أحسن له بالماكلة، ما قالش أحسن له بكلمة طيبة، لا خلها عامة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
0: والإحسان كل حاجة للمخلوقات الكل.
1: كل كل كل دخل على الغير من مخلوقات الله حاجة باهية راهو ربي يحبه.
0: باهي. نواصل مع الآيات. الآية الأخرى تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه كنا حفظوها.
1: وتعاونوا على البر والتقوى الحاجة الباهية.
0: باهي.
1: تعاونوا. علاش؟ أنت تعطيني وأنا نعطيك.
0: تعاونوا.
1: تعاونوا مع بعض.
0: يعني مرة عندي ومرة عندك.
1: صحيح. ساعة عندي ساعة عندك أنت. علاش؟ على البر والتقوى. ما نتعاونوش على الفساد.
0: على الفساد لا. باهي.
1: هذا الفساد لا، ما يتسماش تعاون.
0: يقول عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أيه؟ بأن لهم الجنة.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
0: بأن
1: يضحي بنفسه ويضحي بماله فاش في سبيل الله.
0: في سبيل الله.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
0: بأن لهم الجنة.
1: هذاك
0: المقابل.
1: والمقابل راك مش تدخل الجنة. ولهذا زاد لله في سبيل الله. اسمع. إذا كان الإنسان يفكر في نيته يعني يقول أنا مش أعملها لجانب ربي لله، هو لا، نيته خلفية، ثم خلفية راهي لا تقبل.
0: أنا ربي يعرف
1: راهي لا تقبل. واللي مطلع عليه هو ربي.
0: أي. لغاية في نفس يعقوب.
1: هذه ما تمشيش.
0: ما تمشيش. الآية الموالية دائما نتحدث على التضحية مساعدة الآخر. يقول عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: شوف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هو سلف القرض، هو سلف،
0: سلف.
1: معناه يسلف ربي حاجة باهية.
0: وربي ما موش في حاجة للعبد.
1: موش محتاج. نعم.
0: مش
1: يعمله هو القرض اللي هو اش قال ربي. ولهذا كيفاش
0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه هو له.
1: يضاعفه،
0: يرجع له ليه،
1: يضاعف له هو مش الربي.
0: هو القرض، القرض للغير، وش عاون الغير معناه
1: بالطبيعة،
0: باش ينفق في سبيل الله المقصود.
1: ولا ينفق في سبيل الله حاجه باش يدفع 100 دينار لله في سبيل الله،
0: للايتام، للضعفاء، للمساكين، باش يضحي. ساعات يبدا عنده هو ما عندوش قوت يومه، ساعات ما عندوش معناه ما ياكل، ويقول لك في وضعية أخيب مني،
1: صحيح،
0: نضحي اليوم ما ناكلش وما نتعشاش في سبيل المثال، ناكل اللي يجي في سبيل نعطيه لك الزوالي والمسكين.
1: صحيح.
0: هذا هو المعنى.
1: هذا يتسمى قرض الرب، يعطيه الرب هو،
0: يعطيه لله ليوجله.
1: ربي شعمل له، قال يضاعفه. وقت له هو دفع دينار كما قلت سيكتك انت في سبيل الله. ربي ما يعطيش ديناره. هذا كسلف إحسان. أما ربي يعطيه ما أكثر فيضاعفه له. وبعدها
0: وله أجر كريم.
1: بعدها له راهو أجر كريم، مش قال يضاعفه وسكت. ثم الأجر الكريم بعدها يمشي راهو في جرة بعضه،
0: يرجع له ثاني ومثلث ويزيد ياخذ الأجر. باهي.
1: مش
0: خير من هكاك. يقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نفس المعنى تقريبا.
1: الآية الكريمة هذه سي شكري تبعها بالباهي. وما أنفقتم من شيء أنفق فعل ماضي. مهكول لا.
0: أيوة.
1: إش قال؟
0: فهو يخلفه
1: في الأصل
0: بعد.
1: لا أخلفه,
0: أخلفه انتهى. لا في المضارع
1: قال فهو يخلفه, الجابه بفعل المضارع, فعل المضارع يخلفه غدو وبعد غدو وبعد غدو الى يوم القيامه. طبعا. مش معناها ادفع دينار في سبيل الله وكذا وانتهى يعطيه حق دينار ومشى على روحه, يقعد كل الخلفان هذا كان الى يوم القيامه يمشي
0: الاجر, يقعد يمشي,
1: يقعد يمشي صحيح.
0: يعني هذا هو يعني ديما متواصل
1: في التواصل.
0: نواصلوا مع الآية الأخيرة لأنه مش نحط الموضوع واسع وشاسع. يقول عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: ولو كان بهم خصاصة, هذا حديث طويل ياسر, ثم برش أحاديث ذكرت في هذا مرة أخرى بحاول أن تحدثوا عن الإيثار معناها حصة خاصة على الإيثار.
0: من يؤثر غيره على هو حاجته,
1: هو حاجته
0: أما يبجل غيره
1: صحيح. تلقاه هو معناها هو ناقص ماكلة ويعطي الماكلة لغيره,
0: كما قلنا يضحي في غيره, يؤثر غيره.
1: وتو نشوف
0: على وضعيته ممكن أخيب منه مثلا.
1: أيوة هتشوفه مرة أخرى الصحابة كيفاش آثرت أنفسها إلى آخره.
0: بعض الأحاديث النبوية الشريفة باش نواصله مع التضحية ومساعدة الآخرين في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: حديث
0: كامل,
1: حديث كامل مكمل, مش ناقص حد شيء.
0: وموضوعنا هذا هو التضحية,
1: الموضوع التضحية.
0: نفس على مؤمن
1: كربة واحدة ربي ينفس عليه كروبات, مش كربة برك, كروبات
0: يوم القيامة. فك الهول متاع يوم القيامة.
1: وقتاش هذا؟ وقت الإنسان يبدأ محتاج وتلقاه السم شهابت اللوطة وهو العرق يجبد يوم القيامة. ربي ينفس عليه فك الوقت هذا كاين.
0: ويحطه في الظليلة كما يقولوا في الظل, يحطه في الظل,
1: في الظل شبيك. يوم القيامة مش تهل.
0: ومن يسر على معسر واحد مغصور,
1: تلقى إنسان معسر مسكين تلقاه مخنوق تلقاه تاعب تلقاه
0: وعنده أصغار وأموره مضايق على الأخر.
1: الله أعلم تاع الأخر أنت إيش تعمل, تجي تيسر تعاون عليه, تعاونه, تقول له إيجا نعاونك لله في سبيل الله بدون خلفية زادة.
0: صحيح لله.
1: باقي ديما نفكروا في دون خلفية. واضح. خاطر بعض ناس يقول لك أنا نعمل البناء لله في سبيل الله, لكن لا بعتني يبرمج, يطلع على حاجته به.
0: ناوي شي يستغلوا في حاجة ولا نويله على حاجة.
1: هذا لا.
0: يسر الله عليه في الدنيا والآخر. ومن ستر مسلما.
1: أيوة.
0: زادة كيف كيف.
1: وهذه كلمة كبيرة, ستر على مسلم. ستر على مسلم. على خاطر المسلمين احنا بكلنا راهو عصاة, بكلنا مذنبين, بكلنا نخطيو. أما أنت وقت اللي تلقى أخوك المسلم عمل خطيئة
0: يخبي عليه,
1: إيش تعمل؟ خبي يسره. عليه بتفضحوش.
0: والله في عون العبد ما كان العبد في عوني أخي.
1: هون خلى في الآخر قصة
0: في المطلق
1: معناها كملها الضربة واحدة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
0: واضح.
1: وين أنت تعاون خوك ربي راه معاك.
0: باهي سيدنا الشيخ, نواصل مع القصة ذي والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إلى الله؟ سألوه.
1: أنا هو اللي يحب ربي أكثر. أي؟
0: وأي الأعمال أحب إلى الله؟
1: الأعمال اللي يحبها ربي أكثر.
0: فقال صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم,
0: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
1: أكهو أحب
0: منكك.
1: الناس أحب إلى الله
0: أي أنفعهم,
1: أنفعهم للناس. خطر الناس شكون هم ذكما يسكون؟ ما هو عباد الله.
0: عباد الله,
1: عباد الله. ربي يحب شكون يعمل خير مع عباده.
0: وما قالش أنفعهم للمسلمين, للناس بصفة عامة.
1: للناس بصفة عامة,
0: بصفة عامة. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذه قوية
1: قوية.
0: معنى نعاون نعاون واحد الحديث. يمشي معه في قضي في قضيته في شوره في حاجته.
1: أي عاود لي الحديث الأول.
0: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
1: أنفعهم تفهمنا فيها.
0: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم.
1: على مسلم مسلم.
0: تفرحوا
1: بصفة عامة. هذا أحسن الأعمال اللي يحبها ربي.
0: أو تكشف عنه كربة.
1: وقت له هو مكروب وتلقاه تعب, تلقاه مريض, تلقاه محصور, عنده دين, عنده كذا.
0: تعاونه.
1: أنت تعاونه لله في سبيل الله.
0: أو تقضي عنه دينا.
1: هاو نرجع للدين
0: دين.
1: خطر الدين مثل ما اسمع أصعب منه. منه الدين أهم بالليل ومذلة بالنهار,
0: ومذلة بالنهار.
1: أيوة.
0: أو تطرد عنه جوعا,
1: تلقى جيعان مسكين
0: سيك تشبع
1: وتوكله, ما تعمل تهز وتوكله, تأكله إما في دارك ولا تعطيه فلوس باش يأكل ولا حاجة.
0: ولا أن أمشي مع أخي في حاجة.
1: سيدنا يقولك
0: نمشي مع
1: سيدنا راهو ألا يتحدث راهو رسول الله راهو مش وعدور. قال نمشي أني أي رسول الله مع شكون؟
0: مع أخي في حاجة.
1: في أخي شوف سيدنا بالتواضع متاعه
0: قال أخي
1: نمشي مع أخويا في حاجة باش نقضيها له.
0: أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا.
1: خير ما نقعد في المسجد النبوي رود ملك مسجدي هذا.
0: خير ما نقعد نعبد في ربي شهر.
1: خير ما نعبد ربي في شهر.
0: شفت.
1: خير ما نعبد ربي شهر في وسط المسجد النبوي.
0: باش نعاون الغير ونقدم له خدمة لله.
1: ونمشي له. ونمشي معاه.
0: خير ما نقعد نعبد في ربي شهر كامل.
1: شهر كامل وني قاعد في وسط الجامع. وجامع مش جوامع راهو مسجد الرسول وما أدراك. ولا يقول فلك لما ذا يا رسول الله وما أدراك. صلي وعلى سيدنا
0: صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. آي سيدي سيدنا الشيخ
1: تفضل.
0: باش نسألك سؤال, هل مساعدة الآخرين أفضل أم ذكر الله أفضل؟
1: باهي صحيت جاوبك.
0: جاوبني على ما
1: ذكر الله بين العبد وبين الله.
0: أيوة.
1: راهو باهي ذكر ربي ما ثماش ما أحسن منه. وبعتالي الثاني شنو هي هذه؟
0: مساعدة الآخرين.
1: مساعدة الآخرين هما الاثنين باهين.
0: صحيح زوز باهين زوز فيهم فضائل كبيرة.
1: ما عناش فيهم حتى مشكل. لكن وقت اللي نشيو نسأل ربي سؤال قلوا ربي أما خير نذكروك أنت وإلا نلقاو عبد من عبادك تعب وحوله تعب أنت خلقته تعب على الأخر.
0: أيوة.
1: شو يقول ربي؟ يقول عود لي عبدي.
0: يعني الزوز عنده فضائل كبيرة.
1: فضائل كبيرة.
0: مش نفهم من كلامك.
1: أي.
0: والمفاضلة والمقارنة بهم صعبة. صحيح. يعني سؤال
1: نفعل غير.
0: صحيح.
1: خاطر ياسي شكري وقت اللي ذكر ربي بين العبد وبين الله.
0: صحيح.
1: باهي مش ما يقولوش ربما بعض الناس يقولوا شويه هذا يقول الذكر مش باهي. لا باهي
0: هو لكان فهم امكانيه باش نجمعوا بيناتهم الاثنين.
1: كان
0: شيء كبير
1: هو بيدو الانسان وقت اللي يجي ينفع العبد ويكون مراقب الى الله وهكا ولا لا نيته باش يعمل حاجه لربي وقتها اخذي الثوابين.
0: يعني إذا كان جاءوا مع بعضهم قد يعني أي. مثلا مسلم جاء مسؤول من مسؤولين أو مسؤولين عن مساعدة الغير
1: أي.
0: في وظيفة معينة
1: أيوة.
0: يعني القيام بالعمل متاعه باش يقدم الخدمة للغير أي. في هذه الحالة أفضل من نوافل الذكر.
1: خطر باش تنفع الغير.
0: صحيح صحيح.
1: خير الناس أنفعهم للناس رد بالك.
0: صحيح صحيح. خطر فما النفع متعدي يعني للغير كما
1: متعدي قلتني. للغير أما بينه
0: وبين ربي
1: هذيك توا عبادة قاصرة.
0: قاصرة صحيح.
1: ثم العبادة القاصرة ما بين العبد وبين الله
0: أي.
1: أما العبادة المتعدية وصل تنفع العباد. العباد
0: صحيح
1: أنفعوا العباد.
0: هكا علاش قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يقولك راهو مش واحد.
0: لأن النفع متاعها متعدي.
1: متعدي للغير.
0: وكما قلنا النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر.
1: أفضل أفضل.
0: قاصر معنى يخفى عن حد كنت.
1: فالك لما ذاي المتعدي للغير أفضل. أما تلقاه واحد يجي يصلي.
0: هي.
1: يعمل نافلة. يصلي الظهر والعصر يقول لك أنا عبدت ربي. لا. باهي أذاك. لكن تراورين ذراعك مع العباد.
0: باهي جاءوا مع بعضهم الاثنين مثلا اشتعمل نافلة وعندك شأن يزمك تقضيه للناس مثلا عندك كوشة باش تقبل لهم الناس في حاجة للأكل مثلا.
1: نافلة أصبرني النافلة ما هيش واجبة ما هيش فرض هي النافلة نجم نعملها وما نعملهاش. أما وقت اللي تلقى إنسان مغصور وجيعان وبش يموت وكله هو قبل أنقذ معناها النفس البشرية قبل.
0: باهي. هم الزوز باهين يمشوا مع بعضهم.
1: باهين.
0: أما إذا كان يعني جاء فرد وقت مثلا وما استعمل نافلة استعمل إضافة في حاجة
1: أي.
0: تعبد ولا حاجة منفعة الناس ونفع الناس
1: بجل
0: قبل.
1: بجل لغير.
0: باهي. هاي سيدنا الشيخ باش نزيدوا نتوسعوا شوية في الموضوع بعد شوية باش نحكيوا على مظاهر وصور من التضحية وخدمة الآخرين. يقول قال كيفاش مثلا خلنا نحكيوا ديما بالواقع احنا باش يكون حديثنا يعني خلينا نقول عنده معنى.
1: ما فيش كلام.
0: هكا ولا؟
1: لا.
0: نعملوا استراحة.
1: الحاضر.
0: حاضر. نعملوا استراحة قصيرة.

0: نعود من جديد لمصادرة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجة إذاعة المنستير. موضوعنا مهم ومهم جدا اليوم، نحكيه على إعانة الناس والتضحية في سبيل الغير، ولا خدمة الآخر، يقدم خدمة للناس يعاونهم بأي شكل من الأشكال. بطبيعة فسرنا ما معنى التضحية، كيفاش الإنسان يضحي بنفسه بوقته بماله لغاية أسمى، وديما النية يلزم احتساب الأجر والثواب عند الله، ما فماش نقاش، مش للغير، مش باش ياخو حاجة من عند الغير به. ثم بين بعض الأحاديث النبوية الشريفة والآيات بطبيعة اللي دلت على التضحية ومساعدة الآخرين، قلنا باش نحكيه على مظاهر وصور من التضحية وخدمة الآخرين في وقتنا الحالي، كيفاش إنساني يجسم الكلام اللي نقوله فيه على أرض الواقع. أولا يجب الإشارة إلى أن العبادات كلها تعلمنا التضحية، حتى العبادات سيدنا الشيخ يعلمونا التضحية.
1: طيب كيف
0: وهي كذلك دروس في التضحية،
1: ما فيش كلام،
0: يعني الصلوات الخمس تضحية بكل ما يشغلنا عن يعني عن الصلاة من كسب مادي أو طعام أو لهو أو غير ذلك. إنسان كي يجي
1: في يكون في التجارة يمشي يصلي الظهر مثلا ولا العصر،
0: ولا يكون شياكل ولا باش يتغذى ولا باش كما قلت أنت ولا في لهو ولا حاجة، يقص على ذلك ويمشي يصلي على الروح،
1: يمشي يصلي.
0: الصيام كذلك تضحية بمتعة الطعام والشراب والشهوة،
1: صحيح،
0: يضحي بيوم باش يصوم
1: بشسوم.
0: والزكاة تضحية بالمال،
1: بالمال
0: اللي تميل إليه النفس،
1: صحيح،
0: ونحبوا المال بكلنا نحبوا الفلوس،
1: صحيح،
0: يضحي سبحان الله باش يخرج من عنده. والحج تضحية بمفارقة الوطن والأهل، وبتحمل مشاق السفر
1: باش يمشي يقضي فرض،
0: وبالإنفاق لأداء المناسك، كلهم فيهم تضحيات العبادات،
1: فيهم تضحيات وكل بهين هذوما،
0: صحيح.
1: أي
0: ما نساوش تضحية أسرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، يعني بطبيعة القصة معروفة بينه وبين ابنه إسماعيل، ضحى الولد، يعني قبل الولد باش يضحي بنفسه ويرضي بوه، والولدين خاصة سيدنا إبراهيم، يعني في التضحية ذي يعني باش يضحي بفلذة الكبد متاعه
1: باش بوله،
0: كل ذلك طاعة لله وحده، حتى تنزلت رحمة الله بافتدائه، يعني
1: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى.
0: ماذا ترى؟
1: قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: هذيك أكبر تضحية، هذيك
1: أكبر تضحية،
0: ضحى بروحه، قالوا أعطي رقبته، قالوا يا أذبحني،
1: فضل إيش أذبحني،
0: وهو زاد يسقط على ولده
1: مش واحد آخر،
0: يضحي بولده
1: بضحي
0: في سبيل الله، خطر أمر شاف المنام أنه أمر من المولى،
1: ورؤية الأنبياء في المنام حق ردوانها،
0: صحيح.
1: ما قولوش ثم بعض ناس يقول لك إذا كان ذي منامة وبرا، أما لا، مش كيف الناس أخرين،
0: نامة الأنبياء ساحة رؤية
1: حق
0: واضح.
1: وحي يلزموا يعملوا.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم حث كل مسلم باش يكون مسؤول في بيته، وفي بيئته الاجتماعية، من خلال الاهتمام بعائلته وبأمور المسلمين ومشاركتهم يعني في آمالهم وفي آلامهم، كما يقولوا آمالهم في
1: التضحية،
0: تضحية شارك في الألم تاعك في وقت الصعوبات ووقت اليسر، زاد
1: وقت اليسر
0: شخول سيدنا في هذا المجال، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلما،
1: صحيح،
0: أخطى راسي واضرب
1: لا والدقة في غير جنب كان في حيط، هيك يقولوا بعض الناس، هذه لا ما تمشيش،
0: صحيح،
1: ولهذا يلزمنا نردوا بالنا،
0: يعني حوائج المسلمين سيدنا الشيخ والمؤمنين، يعني وقضاء الحوائج هذه يعني يضمن التكافل الاجتماعي فيه، بتبيع فايدة.
1: انت كي تقضي حوائج الناس ربي يجيب لك شكون يقضي لك حوائجك،
0: هذا هو،
1: ما هكا ولا لا؟ إذا كان أنت ما تحبش تقضي حوايج عباد ربي، قول تلقاها تعب، يقول خليه يدبر راسه، ما أنت زادة تو يجيك الوقت ويجي وحده يقول خليه يدبر راسه،
0: والإنسان مش يعيش وحده،
1: ما يعيش وحده،
0: طبيعة
1: الإنسان مدني بالطبع،
0: في حاجة للمجموعة،
1: صحيح،
0: وفي حاجة باش وحدي، هو مثلا ما عرفش خباز، يلزمه النجار ويلزمه الحداد ويلزمه باش كلنا نتعاونوا مع بعضنا. باهي سيدنا الشيخ، باش نبينوا بعض المهن اللي فيها قضاء لحوائج المسلمين،
1: صحيح،
0: نبدأ مثلا عمال النظافة، هو قاعد يضحي، صحيح ياخو في أجره، لكن كي يقوم الصباح بكري في الفجر ويتحمل البرد والروائح الكريهة، مش تضحي ذيك؟
1: اسمع باش أقول لك الكلمة،
0: قولي،
1: أكبر تضحي عندهم هما،
0: عندهم هما،
1: والله يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وربي يجزيهم خير، خاطر الناس تعب بالجد، وحتى الفلوس اللي ياخذوا فيها مش بعرق بركة، ما يقولك بعرق، هو بعرق وبذراع وروايح كريهة وتعب، ما يرقدوش في الليل وما يرقدوش في النهار،
0: ما يرقدوش في الليل وما يرقدوش في النهار. ربي يبارك لهم إن شاء الله في صحتهم،
1: ربي يبارك لهم.
0: أما ما يلزمش خم كم في الأجر، زادي خم أنه باش ينفع الغير، احتسبها لله المهنة تاعو.
1: والسلام.
0: ثم رجال الأمن والجيش اللي يحرسوا الوطن باش يوفرون الأمن والطمأنينة، يقول صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: عين بكت من خشية الله، من خوف ربي، واللي يبكي.
0: أيوة.
1: وعين تبات تسهر في سبيل الله، تنفع الغير. هذكم العباد، هذكم الكل، ونقصد بهم الأمنيين كلهم بحول الله في الجنة. وربي سبحانه وتعالى سبق الأمن على الهداية في القرآن، يقول: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
0: حسنا اللي يخدم كيفاش يقولوا بضمير، كما يقولوا احنا،
1: ما يخدم الربي
0: زي عندك المرتب متاعك هذيك والأجر متاعك هذاك متفاهمين فيه، لازم هذاك، لكن كي تخدم بضمير يعني تحط ربي في بالك.
1: أيوة.
0: ويخدم وتخلص في العمل متاعك ويخدم نظيف وتحط في بالك أنك باش نحمي الوطن هذايا، واني مهمتي يلزمني باش نوفر الطمأنينة للناس.
1: هذاك بكل أجر وثوابه. زيدك حاجة أخرى،
0: قولي.
1: ربي سبحانه وتعالى سبق الأمن على الماكلة، ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات.
0: صحيح.
1: خاطر لو كان مثلا مش أمن الإنسان
0: ما يحلى شيء
1: شويه.
0: هذوما
1: هذا عندهم برشا أجر ونحيوهم من هنا،
0: قاعدين يضحيوا الحقيقة. نواصلوا مع مظاهر وصور من التضحية في مجتمعنا. رجال المطافي والحماية المدنية
1: كيف
0: اللي يواجهوا النيران
1: تجبد،
0: يواجهوا النيران باش يطفيوا الحرائق، مضحين بحياتهم وارواحهم، في بعض الأحيان تصير لهم يعني بعض الحروق.
1: شو تصير؟ تلقاه جهنم تشعل
0: باش ينجي،
1: هو تلقاه يجري وداخل وداحم يجري، تلقاه مول الدار هارب اللي واقع فيه مثلا حسن السامعين الحريقة، هو تلقاه مرمي في وسطها وقاعد يجري وينفخ بك الماء هذا كاي باش يطفي،
0: ويمنعك المرأة وكل ولد صغير، ويمنع ويرمي روحه في النيران،
1: ويرمي روحه في النيران بشي مش داهر.
0: أجرهم عند الله كبير بإذن الله،
1: وربي ثبت أجرهم الكل، وبارك الله فيهم الكل.
0: أمين. احنا باش راهو خطر سيح الأمور الدنيوية والمنح والامتيازات اللي يأخذهم والأجر متاعه في الدنيا هذاك
1: يجي أي واحد آخر ونقول له نعطيك أكثر من فلوس متاعهم هما ودحم على جهة
0: مخاطر. فما الغير يقول أنت مواسوب هنا يأخذ في شهرية ومعسوب
1: يأخذ في يا سيدي اللي يقول يأخذ في شهرية أو نعطيك شهرية متاعه وأكثر من شهرية متاعه ودحم على النار. اتفضل
0: ورينا أي ترى،
1: ورينا ذراعك.
0: فما تضحية الحقيقة.
1: شو تضحية؟ تنار راهي مش سهل تضحية، مش سهل راهو.
0: الأطباء والعلماء والممرضين خاصة في انتشار الأمراض المعدية والأوبية والطوعين، ساعات خاصة كيزية مرض معدي
1: ولنتي
0: وباء ولا حاجة ويضحي،
1: شو تلقاه في وسط
0: المعمى
1: في وسط البرد العياذ بالله. هو تلقاه المريض قدامه، المريض بالوباء بمرض معدي، والطبيب والفرملي تلقاه يقدم في جنبه ويداوي فيه،
0: مش هارب،
1: مش ما يقولش خايف منه زاد، يقول لك انت ويعديني ولا عايف ولا حاجه من النوع هذا، لا، في وسطه تلقاه يفرع فيه يحاول باش ينقذه.
0: على كل من يعمل هذا يعني يحتسب وجه الله، يعني يعني سيح هذاك ديما نحكي المرتب لازم، وهذيك خدمتك وهذيك مهنتك، اما تحط انك تنفع في الغير زاد في نفس الوقت، تبتغي مرضات الله من العمل نتاعك، ما تخافش،
1: ينوي النيه طيبه كونه يخدموا في عباد ربي واجرهم عند ربي. المرتب انا وشي يا شكرا،
0: المرتب عادي هذاك،
1: لا اي واحد اعطيه مال الدنيا ويقول له هو واحد مريض بكل
0: مرض معدي
1: برمشي بالراي اقرب له برك
0: يهرب.
1: ما تفرعوش يمشيلوش
0: ولا
1: لا يمشيلو.
0: صحيح. نواصلوا، هذوما كل ربي يبارك لهم، راهم اجر عظيم عند المولى. المزارعون والفلاحون والعمل نتاعهم الشاق في الشتاء والصيف، يعني تلقاه يحصد فك الحار وفك الواحد،
1: صحيح تلقاه سخانه
0: في الاخر، تكونش ينتفع
1: بينتفع العباد باش تاكل،
0: باش تاكل
1: ولا تلقاه في الدنيا المطر والبارده وتلقاه يزرع ويجري ونهات ويفلح، ولا تلقاه من بقعة لبقعة يجري ويهز فك الخضرة ويجيب فيها للناس، الناس مش تاكلها، كلها بأجره،
0: كله بأجره
1: وثوابه، ويعطيهم الصحة
0: يعني بالإضافة للربح هذاك متفاهمين فيه، لأنه هذاك
1: مشاكل
0: راك عندك أجر عظيم،
1: أجر عظيم سبحان الله ربي
0: يربح منه ومنه يعني. يربح يا جرين يربح عند ربي رابح أجره وزاد عنده بطبيعة الربح متاعه والمشروع ذاك من المهنة متاعه هذا مما لا شك فيه. نواصل سيدنا الشيخ عماله المخابز لتوفير رغيف الخبز كواشة كما أقول
1: الكواشة
0: النار تصهد
1: يا ودي يوقف قدام الكوش النار تشعل هاك ولا لا ويطلع في الخبز تلقاه في الليل وفي النهار ويودي وتلقى الدنيا صيف راه الدنيا صيف برا جهنم تشعل
0: وزيد سخان عنده غادي
1: قابل جهنم تشعل زوج جهنمات لوا باش يطلع خبزه يعطاه العباد ياكلوه
0: ربي يعني الناس هذو كل ينظر لهم راهو راهو مش مش حاجه هيك مش عدات هيك وبرا قلت عدى حتى من الناس يقولوا لا معذب لا معذب مثالش ما عند ربي اجر عظيم وعظيم جدا ديما نقولوا
1: يلزم هو يعرف روحه وقت اللي يربي خبزه في في الفرناطه في الكوشه ويطلعها ويعطاها العبد باش يرقد بها النفس البشريه من الجوع بثوابه هو ما طلعش خبزه طلع ميات خبز ساعه بهكر كل خبزه باجرها كل خبزة بثوابها دون كل خبزة وحقها
0: باه هذاك اشتاخوا حقك حق عند العباد واشتاخوا حقك عند ربي
1: عند ربي
0: كل الأعمال اليدوية والحرف والمهن اللي تفيد الناس
1: أي.
0: وكلنا نعرف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم رغم قداره وشرفه العظيمين
1: أي.
0: كيف قبل يد العامل
1: أي.
0: قائلا
1: أي.
0: قبل الليد متاع العامل هذه هي دن يحبها الله
1: ورسوله
0: كل مهنة يدوية إنساني يخدم بين الناس ولا شي يقدم بين منتوج للناس
1: والصحابي وقتها جاي بغبر بكل غبرة وكان يخدم في الفلاحة في أرضه وقت اللي ري الرسول عليه الصلاة والسلام بعد على الرسول خاطر أنا بشقاب الرسول بالغبابر هذه سيدة مشالو شوفوا العظمة متاع الرسول العظمة بتاع مشالو هو
0: شالو.
1: وما سلمش عليه سي شكري لا دوبا لو صلوا قالوا أعطيني إيدك أعطيني إيدك تلفت له يا رسول إيدي بغبرة
0: مغبرة.
1: كيف أنا يا رسول
0: شم أنا
1: عاود له سيدنا قال له أعطيني إيدك صحابي امتثل لأمر سيدنا سيدنا الصحابي مد له إيده رسول الله بك اليد الشريف والعظمة هذيك شعمل يبوس له إيده منا ومنا
0: الله.
1: ويتلفت له يقول له هذه هي دن يحبها الله ورسوله
0: ما كثرش من الكيك
1: أكلا قال كذا قالوا الكلمة دي وتعدى هذاك هو
0: قالوا هذه ليدة اللي يحبها ربي
1: هذا الليدة اللي يحبها ربي هذه لا تخدم هذه
0: وتقدم في الـ في الـ في كان يقولوا في الخير للناس
1: وتلقى اليدين بتاع الفلاح كرنافة تلقى حرشة قرشة كما يقولوا ولكن هذيك يحبها الله ورسوله
0: هذم المهن وهي عديدة عديدة جدا في كل المجالات وحتى المعلم والمدرس اللي خاف ربي في التلامذة ويقدم لهم العلم وكل شيء كيف كيف أجره عظيم عند المولى سبحانه وتعالى حبيت أقول حاجة سنة شيء
1: حبيت ثم بيتين شعر نقولهم لك مثال شعر يقول الناس للناس ما دام الحياء بهم والعسر واليسر ساعات وأوقات بادر أخي إلى المعروف مجتهدا ما دمت تقدر في الأيام حالات وأسعد الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات
0: الله وكما نقول المرء حديث بعده حديث قالوا عليك الناس بعد ايش قدمت وش نفعت الناس
1: شو نفعت الناس
0: احنا نقولوا حتى
1: خليت للناس
0: احنا نقولوا حتى في المثل العام يقولوا الناس بالناس والناس بالله
1: الناس بالناس والناس بالله
0: اي هيك
1: الناس كل يلزم تعاون بعضها وتحب بعضها والناس ياسي شكري المكان اللي عايشه فيه العباد وهو الوطن بتاعهم يلزم قد ما تعاونوه شويه
0: صحيح وضحي من أجل الوطن وكل في موقعه كل واحد من بلاسته
1: من جهته نعم
0: احنا ذكرنا بعض المهن هذه اللي في التضحيات قلنا مهن عديدة وعديدة جدا المعذرة اللي مذكرناهمش يعني كل مهنة شريفة رأي فيها تضحي وفيها تقديم الخدمة للغير رأي أجرها عظيم وعظيم جدا عند الله هذه مما لا شك فيه
1: اخدموا برا
0: اخدموا برا
1: خدموا وقالة الناس
0: به عنا أمثلة أخرى عديدة في قضاء حوائج المسلمين
1: أي.
0: مثلا كفالة اليتامى كفل اليتيم يعني تاخذ التيم بوه متوفي ولا أم وبوه يعني وتعرفوا قريبك جارك ما نعرفش في حومتك في بلادك وتكفلوا سواء كان ضموا لوليداتك تحسب ولد من الوليدات هما ثلاثة هما ربعة كما قال الرجل ولا عنده مكان ونسكو به لكن انت يعني تصرف عليه وتوفر له القوت متاعه ولا تقريه وتلبسه وما إلى ذلك هذاك أجر كبير وكبير كبير كبير الغدوة،
1: وعندها وهي تضحي على خاطر اني وقت النجم اليتيم باش نكفلو يا اخي، ماني باش نوكل ولا لا، وباش نشرب ونلبس ونقريه
0: ومش من صلبك ومش من دمك،
1: فلوس ولا لا،
0: فما فلوس وفما وقت وفما
1: ثم التضحي هذيك زاد نثاب عليها، انا نثاب على التضحي ونثاب على كل فلوس الا نقذت نفس بشريه. اكل الوليد اليتيم الا كان ما يلقى حد ما ياكل وما يشرب ما يلبس، عريان يموت من البربرد ويموت من الجوع، انت وكلت وشربت ومعناه ولبست
0: لوجه الله،
1: لوجه الله،
0: لوجه الله. اعانه المساكين والارامل، فما ياسر ارامل تلقى زوجها توفى وخلالها يعني وليدات يعني في الكفاله نتاعها،
1: وتلقاها تعبه
0: تعبه مسكينه تعبه. والله راهو فيهم في المجتمع نتاعنا تعبين، فما اللي لقته فك دبابس لقته في البلاستيك الليل والله مسكنات باش يوفروا قوت يومهم باش توفر يعني قدمه لولادها،
1: وهي زادة هكا تعبه وبثوابها وباجرها،
0: هي الغادي من ثوابها هي ساكنه خاطر هي في ابتلاء. وكل المساكين ياسر نشوفوا فيهم تلقى عنده إعاهة ولا عنده إعاقة، يعني ما نعرفش كان بصرية ولا إعاقة بدنية،
1: أي
0: والله كي تمدوا وتعطيه زعم ما بالكش صبق.
1: نحكي لك الحكاية،
0: أحكي لي.
1: سيد عمر بن الخطاب طريقة متعدي يلقى رجل كبير مسيحي مسيحي يطلب مدد يديه، أش عمل مشاله شدوا من يده قالوا يا هذا أخذينا منك الجزية وانت صغير توا باش نلوحوك وانت كبير، هذا مش ممكن. وهزوا إلى بيت مال المسلمين، قال المسؤول قالوا أعطيه شهريته حتى يموت،
0: حتى يموت رغم أنه مش مسلم. به شفت كيفاش حكينا احنا موضوعين تسديد ديون المديونين، فما ساعات ياس الناس مغصورين مديونين وما قاش كيفاش يراجع، ما فيه باس كانك لاباس عليك تدفع ليه كانوا ولا تدفع ليه في انتظار انه تتفرد اموره ويخلص مثال سواء كان يرجع ولا خليه لله،
1: خل انت على كيفك
0: على كيفك. مفيد تعاون في الوقت هذاك جبر خواطر المنكسرين ساعات حتى تمسح والله باليد على على على على على, على شخص منكسر وتعبه والمجتمع لفظه وحد ما يتلفت له وحد ما يكلمه حقرينه كما يقولوا احنا بلجتنا
1: حقرينه وقت اللي توقف بحذاه وتتحدث معاه وترفع له معنوياته وتسايسه باجره وبثوابه وكذا، هذا كاي راهو
0: اجر كبير
1: ماش ما افضل منه،
0: ما خفت خاطر احنا نقول ما فيهاش فلوس. تعليم الفقراء بدون مقابل، توجه المربين هذوما والمدرسين ما فيها باس، يعني كما قولوا ديما قولوها الحكاية ذي يقري فك لتود ويقري فك الدروس خصوصية، يضموا حايدة كيتايم ولا ما عندوش فلوس ويقريه معاهم مجانا
1: بلاش فلوس، لكن باهي كي نعاودوا فيه برشا فايدة.
0: مثالش تجهيز المقبلات على الزواج من ضعفاء الحال، تو فما ياسر فتيات مسكنة تحب تتعفف ما عندهاش المال الكافي يجهزوها ويعاونوها باش
1: نفع الغير، زاد كيف وقت اللي تمشي لها الطفله تلقاها يتيمه وامها ما لحقت لهاش الله غالب ونسمعوا بها نمشيوا لها ونعاونها ونساعدها، هذا بالنسبه الناس اللي عنده فلوس راهو ضايب كله باجره وثوابه.
0: شفت كيف ميسر حاجات يعني تظهر صغيره
1: يشوف ويلقى وبرا يلقى.
0: وحاجه مهمه جدا كذلك وديما ويلزم حسها وانت بذاتها سيدنا الشيخ، إكرام الوالدين والصبر على طلباتهم خاصة عند الكباري والعجز، يضحي في جرة والديه،
1: هذا يا سيدي يعمل لنا عليه حصة ذا متاع الوالدي
0: خاصة وقت اللي يكبر في المستقبل، ما نعطيه إشارة فانك يكبر ويعجز ما تقلقش منه.
1: شو كلام هذا يقلق؟
0: فما اللي يقلق والله، فما اللي يقلق سيدنا الشيخ للأسف، فما اللي يقلق
1: كيفاش يقلق والديهم،
0: يقول لك سيعت شنو خد نقاسي فيه هني هذا كبير
1: توقعت قاسي فيه هذا يتوى
0: صفر الله يا ربي
1: خاطر جبت انت يتوى جبت البليت تسمى انت عملنا حصة على الوالدين وخلينا نتحدث ونفرغوا قلوبنا.
0: ساعات طلباته تكثر مع الكبر ويقول لي عنده المرض نتاع الزهايمر ينسى شوية
1: يتلوح ملل
0: ويقعد يعاود ويقول اوه ويقول يقلق ولو قداش تعاود وقداش شد منه
1: لا
0: موجوده ولا موجود
1: يودي حتى ابوه ما عندوش زهايمر ما يتلفتلوش ما يكلموش ما يعطش ما يوكلوش ما يشربوش
0: ما يشوفوش مش محتاج
1: ما يجيش يا بابا شو حوالك مريض صحيح اش بيك دلوح في راسك تو انت
0: هذه عاد مع الودين البعض ما يضحيش
1: توجه في راسك دلوح في راسك
0: حتى مع الودين البعض ما يضحيش فما بالك مع الغير احنا قولوها والديه ما لقاوش فيه خير
1: باش يلقى فيه الخير العباد كلام هذا ما فيش خير لا في الدنيا ولا في الاخره لا عند ربي لا عند عباده خليني ساكت.
0: خليك ساكت وتون نعملوا له حصه ان شاء الله.
1: نعملوا له حصه ايوه.
0: انت ذكرت منذ حين مصعب بن عمير.
1: أيه؟
0: قلت استشهد في احدى المعارك
1: قدام الرسول.
0: ايوه يقال انه كان شاب يضرب به المثل في جمال الملبس والفخر الحله، يعني كان
1: أنيق.
0: أنيق.
1: أنيق
0: ولبس عليه. أيه؟ ويلبس بالقداء.
1: لا كما يقولوا فينو.
0: أيه؟ فينو
1: كان فينو ياسر مصعب بن عمير.
0: وامه الغنية حبت تثنيه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له بعد الرسول ويعني ونعطيك معناها كل شيء موفرت له. ورغم ذلك ضحى بالبهرجة ذاك وضحى بالمال والثراء والعيش الرغيد مع أمه وقاتل مع الرسول كما قلت واستشهد
1: مع الرسول حتى استشهد قدام رسول الله.
0: شفت
1: ما لا مش سهل.
0: ورؤية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل عن شيء قط وقال لا
1: أبدا.
0: الرسول عمره يقول لا
1: أبدا،
0: عمره ما قال لا.
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام مدى طلب إما سؤال ديني وإلا أي حاجة وإلا اللي عنده ما عمره ما يقول لا.
0: عمره ما يقول لا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم قداش سيدنا به.
0: شفت
1: حبوا رسول الله تنجحوا
0: خير عاد صلى الله عليه وسلم.
1: أولاده ينجحوا في الحياة وينجحوا في الدنيا وفي الآخرة، يكثر من الصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بصراحة سيدنا الشيخ ما فماش مخير من إعانة الناس والتضحية في سبيل الغير، هذه الأنانية وكل واحد يجبد روحه ويخاف من الفقر والآخر يخاف من الواحد وخاف ليصرف وخاف ميعاون، مشكلة كبيرة التي في مجتمعنا راه أجره عظيم وعظيم جدا.
1: أسمع نفسي الله يرحم من مات
0: هيك يقوله.
1: هذه مثل شعبي رجعي تخلوا فيه يتنحى ذي.
0: يعني يلزمنا نبعدوا على الحكاية ذي والأنانية المفرطة وحب الذات. ويبدأ عنده المال وعنده القدرة باش يعاون غيره ولا ما يعاونش. خلي الغدو ونعرف على الزمن
1: ما يخليش الغدو، هو يموت وخلي لا ما يرحمش
0: ولا خاصة عنده القدرة باش يعاون وما يعاونش بالمال ولا بكل شيء. فما
1: بالك ثم بعض ناس سمعت الشكري هو تلقى عنده قدس ماله هو في كرشه جعان خايف من الفقر وعايش عيشته.
0: وإحنا لنا مثل يعني في المجاهدين اللي ضحاوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل إحنا باش ننعم بالحرية في الوقت ذا وبالأمن ضد الاستعمار. فما ناس ضحات وناس باش احنا قينا الدنيا هيك كسهلة
1: يقولوا المجاهدين الثوار اللي قبل يقولوا الفلاقة
0: فلاقة وغيرهم.
1: اسمع يا سي شكري راهو عطاو بدناتهم راهو عطاو حياتهم يطلع من الدار، وإذا كان قعد في داره كفنوا على راسه. وكثير منهم ماتوا في الحبوسات، كثير منهم ماتوا وقتلتهم فرنسا
0: تحت التعذيب،
1: وكثير منهم ياسر الواش باش ننعموا احنا بالحرية وهو بضحاوا علينا
0: ومحبة لوطنهم.
1: أي.
0: ولله عز وجل
1: بلادهم.
0: كان ينجم يكونوا كغيرهم يجبدوا رواحهم وقل ريت لسمعت همني فيهم
1: لا انت وقت اللي هم حاطين رواحهم للموت ناوي باش ياخذوا فلوس ولا ناوي باش يولي منصب كبير.
0: مستحيل
1: ما ثماش ابدا
0: تبيع اختر
1: وموت لله في سبيل الله. يقول لك انا مجاهد.
0: شفت كيفاش هذوكم ان شاء الله باذن الله يعني أحياء عند المولى سبحانه وتعالى.
1: ربي قال
0: أي بطبيعة
1: شهداء أحياء في قبورهم. مش بيك أنت هيك
0: ونحتسبهم من أهل الجنة
1: إن شاء الله.
0: أما فقدت إحنا درس لنا باش نتكاتفوا ونعاونوا بعضنا.
1: إحنا نحبوا بعضنا
0: ونحبوا بعضنا وما فيه باس.
1: إحنا أولاد بلاد
0: يتقدم للغير رأوا أجر كبير وكبير جدا عند المولى سبحانه وتعالى.
1: نشكر كل حال.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ ديما على القدم فيه.
1: يعيشك بارك الله فيك. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. عم التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدني.

0: السير بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: من العشرة النصف نهار
2: برامج إذاعة المنستير.
1: الكل الاهتمامات
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز أخباري. لليوم الثالث على التوالي تواصل انقطاع التزويد بالماء صالح للشرب بحي الفرينة من مدينة المنستير دون سابق انذار. انقطاع أثار حفيظة متساكني المنطقة الذين تحولوا إلى مقر الإدارة الفرعية للشركة دون الحصول على توضيحات عن أسباب انقطاع التزويد. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران في وقت لا يزال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددا بشأن العودة إلى الحرب. قال الرئيس الإيراني إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مؤكدا أنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران. على صعيد آخر، قال الرئيس الإيراني خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين طهران وموسكو تشهد توسعا يشمل معظم القطاعات، مشيرا إلى أن الروابط التجارية والاقتصادية والتواصل بين الشعبين تمضي قدما بشكل إيجابي. في أحوال الطقس، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن الطقس اليوم يكون كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات عامة بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 70 مليمترا، ثم لاحقا بولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى أثناء الليل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من الإذاعة جيتونا وجا كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مريحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غنى وأشعاره غنيات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
3: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. Yeah.

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم. واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، توكلت على الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أحبتي في الله، حللتم أهلا ونزلتم في زاد الطريق سهلا. طريق اليوم الجمعة 8 من أكتوبر للعام 2026 ميلادي، والموافق 28 من ربيع الثاني للعام 1448 هجري. طريق اليومي أمن هنا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا زميلتنا نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونين كصباح كل جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة.
0: جمعة مباركة للجميع، مرحبا بالجميع. اليوم فضيلة الشيخ سنتحدث في موضوع يتعلق بآفة اجتماعية خطيرة. هذه الآفة تضر بالأفراد وتضر بالمجتمعات، آفة تنشر الأكاذيب والأباطيل، ومما يترتب عن هذه الآفة الخطيرة هي إيذاء الأبرياء وتشويه السمعة وتفكيك العلاقات الاجتماعية. الإسلام حذر كثيرا من خطر هذه الآفة وتوعد ناشر هذه الآفة بالعقاب الشديد. يعني نحن اليوم سنتحدث عن الشائعات.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع الشائعة أو الإشاعة كما تفضلت سيادتك هو موضوع خطير وله آثار سيئة على الشخص وعلى المجتمع من الناحية النفسية وحتى من النواحي الاقتصادية.

0: مكذوب أي غير موثوق فيه
1: أو معلومة غير
0: مؤكدة
1: غير مؤكدة، يعني قد تكون خبرا كاذبا من جملة وتفصيلا، وقد تكون وهي الأخطر قد تكون في أصلها خبرا صحيحا لكنه يقع تضخيمه
0: ويقصد بها الإساءة
1: أي أو يقع إساءة تأويله. يعني هنا يظهر أهمية التمييز بين المعلومة والخبر والرأي والتفسير والتوقع. الإشاعة يعني تخلط بيناتهم، يعني هي خبر غير مؤكد قد يكون مختلق من أصله وقد يكون مبني على شيء صحيح لكنه يساء تأويله.
0: إذن الإشاعة، الإسلام حرم الإشاعة مثلما حرم الكذب ونشر الشائعات واعتبرها جريمة أخلاقية واجتماعية يعني تهدد استقرار المجتمعات وتفكك يعني أواصرها.
1: نعم نتحدث عن الإشاعة بصفة عامة وبعتلي
0: مفهوم الإشاعة،
1: يعني نتحدث على من منظور موقف الإسلام
0: من منظور المستوى الاجتماعي. مفهوم الإشاعة
1: هذا عملناه مفهومها ترى.
0: الأنواع لها أنواع.
1: أي وإيش هنا هي الأنواع متاحة كثيرة بحسب المواضيع. أنا هنا تلقى إشاعة اجتماعية منها خلاف بين أسرتين، إلغاء مناسبة عامة، قد تكون إشاعة سياسية يعني نشر ادعاء غير مؤكد في خصوص قرار حكومي اصدر ما اصدرش ولا إقالة مسؤول ولا تعيين إلى آخره. قد تكون إشاعة اقتصادية مثلا إشاعة أن سلعة معينة ستختفي
0: غير أو غير موجودة مفهوم.
1: أو قد يدفع الناس يهجموا عليها نجم تكون عسكرية، يعني إشاعة خبر غير موثق في تغيير في حالة تأهب نجم تكون زادة إشاعة علمية، يعني ادعاء أن مادة منزلية تعالج مرضا معينا عندها مضار نجم تكون صحية.
0: دعني في العلمية المعرفية لأنهما جاءنا أو تسريب بعض المعلومات الخاطئة ونشرها
1: أي معلومات خاطئة أو نشرها عن طريق فلان ولا صدر كتاب كذا هو مصدرش ولا صدر كتاب هو لم يصادر إلى آخره. قد تكون كما قلنا صحية، مش تزعم وجود مرض في منطقة ولا مش تطلع هو فما طاعون مش انتشر تنجم تكون زادة دينية يعني نسبة فتوى ولا حكم إلى جهة دينية من دين التحقق، وخاصة وذي اللي يعاني منها الناس الإشاعة أخلاقية
0: صحيح
1: يعني في العرض مثل اتهام شخص بسلوك اعتماد على رسالة مجهولة ولا
0: وهي من أخطر أعتقد
1: نجم تكون حتى إشاعة أمنية، يعني تحذير أمني من خطر وشيك وجاي كذا هو مش صحيح. معناها هي تنقسم بحسب موضوعها، نجم تكون خبرية، نجم تكون مجرد تحذير، نجم تكون المستهدف شخص معين، نجم تكون المستهدف أسرة هكا ولا يقع تهجيم، نجم تكون يستهدف شخصية عامة، نجم تكون يستهدف اتجاه معين أو حركة أو حزب، نجم تكون الدولة يطلعوا إشاعات على الدولة وعلى الجهات. وكما قلنا بكريكايا نجم تكون الإشاعة كاملة كاذبة بالكامل ونجم تكون صحيحة في أصلها مع إضافات غير ثابتة، تأكيد صدور قرار إلى آخره وتضخيمها.
0: طيب الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذر من خطورة نقل مثل هذه الشائعات، يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن عن يمكن المصدر، أحيانا نتحدث عن مصدر الإشاعة، كيف تنشأ الإشاعة وما هو مصدرها؟
1: هنا المصدر دكتور ينجم يكون ساعات أحيانا إشاعة عفوية هيك أحيانا تنشأ هيك عن نقص معلومات وإلا المعلومات غامضة يحاول الناس تفسير ما يعرفون وينتقل لك التفسير من شخص إلى شخص حتى فين يولي كانه هو، ولكن أحيانا تكون إشاعة مقصودة يصنعها فرد ولا تصنعها جماعة لتحقيق هدف معين. قد نجم تكون جزء من عملية باش يأثروا في الرأي الجماهير، وتنجم تكون الإشاعة كما قلنا مركبة واقعة صحيحة وتأويلات غير صحيحة. هي علاش تنتشر الإشاعة؟ لأن أحيانا

0: تكون موضوعها
1: هاي تسد فراغ اعتقد.
0: ايوا
1: فراغ معرفي
0: مهم ساعة للناس وفما معلومات غامضه يحبوا الناس يسدوا اكل فراغ. واحيانا تنتشر خاصه في ازمنه الخوف وفي ازمنه القلق في الازمات في الحروب في انتشار مرض في الكوارث في اضطرابات سياسيه واقتصاديه في فقدان مواد صحيه يعني والخبر الغريب والصادم مثير للفضول معناها ينتشر يلقى قبول عند الناس. ثم ما نكرهوش يعني التكرار وتكرار المعلومة ساعات يكذب حتى اللي يكذب يولي هو بكثرة الكذب يولي يصدق روحه معناها.
1: عزر باول أعتقد صديق هتلر قال له اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس
0: لكن
1: ما صدقوكش
0: الكل يصدق روحه
1: جزء من الحقيقة.
0: ممكن ما حكيت أشعب وقت الأطفال يلعبوا عليه قال لهم فما ولي ما في دار فلان مشاو يجريهم وبعدين وقال بالكش بالحق هو كذب وخلط عليهم. معناها ساعات الإنسان بكثرة التكرار معناها هو الناس علاش يصدقوا ما الإشاعة يعني
1: أي طيب لماذا يصدق الناس الإشاعة؟
0: أيوة يعني المسألة دي تتجاوز مجرد انتشار الخبر باش نفهموا علاقة الإنسان بالمعلومة. غالبا الإنسان لا يتعامل مع الأخبار هيك بالعقل مجرد تدخل في تعامل مع الأخبار العواطف متاعه تدخل مخاوفه
1: قناعاته
0: تدخل قناعاته وانتماءاته
1: صحيح.
0: يعني هنا ولذلك يلقى الإنسان مستعد لتصديق خبر ليش إما لأنه يخشى وإما لأنه يحبه وإما ينسجم مع اتجاهه السياسي ولا ينسجم مع وضعيته الاقتصادية
1: فيوظفه ويستثمره مع مركزه
0: هو رئيس الشركة ولا عامل ولا مسؤول
1: صحيح.
0: وكما قلنا الناقل نفسه ساعات يكون مش مقتنع بالخبر لكنه يقول قالوا يقول قالوا يعني. ولذلك الأهداف متاع الإشاعة سبحان الله قد تكون المقصود بإثارة الخوف مش يخوفوا الناس وساعات تكون إشاعة لرفع المعنويات أو قول عملنا روهكة وروهكة باش هم مش نشوفهم بعد تلك كيف نتعرضوا على الإشاعة في القرآن.
1: احنا مازلنا في المستوى الاجتماعي
0: المستوى
1: طيب
0: الاجتماعي.
1: بعد قليل سنتحدث عن الوسائل والآليات المستعملة في نشر هذه الإشاعات وتوزيعها وأيضا أثارها السلبية
0: يعني أثارها
1: داخل
0: السلبية.
1: الأسرة وداخل المجتمع وبعد ذلك بطبيعة الحال سنقف على حدود الإشاعة من منظور إسلام. طيب مرحبا أهلا وسهلا من الجميع. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع الشائعات والإشاعات وموقف الإسلام منه. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، الجزء الأول خصصناه وما زلنا للحديث عن الشائعة من المستوى الاجتماعي، حددنا مفهومها أنواعها، ثم مصادر الإشاعة وكيف تنشأ، ثم بحثنا في الأسباب التي تنشر وتساهم في نشر الإشاعات، ثم لماذا يصدق الناس عادة الإشاعة وأهدافها. طيب، وسائل عديدة وآليات متعددة تساهم بشكل أو بآخر في انتشار الإشاعة.
1: طبعا وسائل الإشاعة فيها ما هو قديم وما زال منتشر إلى اليوم، وفيها ما هو حديث ومعاصر. يعني النقطة الأساسية القديمة واللي ما زالت موجودة هي المشافهة. يعني إنسان يلقى زميله ولا جاره، يعني خبر
0: شفوي. نعم.
1: ثم ساعات رسائل خاصة، لنجيه رسالة معينة من كذا، والصحافة عندما تنشر خبرا دون أن تتثبت منه تنتشر مطبوعة من مصادر موثوقة. ثم أحسانا إذا كان تبدأ إذاعة خاصة وكل إذاعة ما تثبتش في الخبر تنجم تكون تسهم في نشر إشاعة. وعلى حتى تلفزيون ساعات يعرض شريط مصور، ساعات يعرض شريط قديم اللي يراه يخسبه تو يولي كأنه معناه إشاعة. ساعات ناس تسيء فهم الخبر وخاصة الإنترنت، هذه يعني تنشر مدونة ولا صفحة مجهولة، ادعاء بلا مصدر، وجي مواقع أخرى تبارتاجيه كما يقولون
0: تعيد نشرها،
1: تعيد نشره. وشبكات التواصل الاجتماعي واحد يهبط مدونة منشور قصير مع حذف السياق ينحي لقبل وينحي لبعد، ساعات ينشروا قول شخص ينحي كلمة لقبل ولا بعده
0: ويقتطع من السياق
1: ولا
0: الانترنت هي من ابرز واخطر اعتقد وسائل الانتشار.
1: ساعات ولا توافق بالذكاء الاصطناعي يجي شخص يحطوا على لسانه كلام، يجي كما يقول واحد شخصي
0: يقولونه في اقواله،
1: يولي يعمل في دعايه لدوال بروستات ولا لدوال كذا، هو خطير معنا فهمتني عمر عبد الكافي يردوا يتعرض على دوال بروستات. يعني سبحان الله، يعني ولذلك اخطر خصائص البيئة الرقمية اللي فيها الإشاعة سهولة إعادة النشر، ثم غياب المصدر في كثير من الأحيان، وسرعة الانتشار، وصعوبة تحديد المصدر الأول بتاع الإشاعة اللي تولى كبرها كما في النص القرآني، وكما قلت لك اقتطاع الصور والمقاطع، وإلا إعادة نشر مواد قديمة بدون زمان ودون تاريخ، ويعملوا صور وتسجيلات يعني غير صحيحة مزيفة. ولذلك الإشاعة الحديثة لم تعد تعتمد على النص وحده، ولا تعمل صورة وتعمل صوت
0: لأن هناك تقنيات،
1: وذا يقوي في قوتها الإقناعية وآثارها بطبيعة الحال.
0: نتحدث عن آثارها. طيب، الإشاعة هي جريمة مثل ما ذكرنا، أخلاقية واجتماعية، لها آثار سلبية من بينها أن تهدد استقرار المجتمع، تفكك أواصر العلاقات بين الأفراد وحتى داخل الأسرة الواحدة، وخاصة من ذوي الرحم الواحد.
1: نعم، هذا كما قلت سيادتك، يعني سوء الظن يولد الخصومة بين الصديقين، بين العائلات، بين الأقارب، يعمل القطيعة، فهي تسبب في فقدان الثقة. يعني ما عادش الناس تثق في الأخبار وفي المعلومات، والتشكيك حتى في القيادات وفي المسؤولين. تؤدي أحيانا إلى نشر الهلع كيف تبدأ إشاعة مخيفة، وإلى نشر الأمن كيف تبدأ تحب تهفت الوضع والخطر موجود. يعني وبيعمل ساعات تؤدي إلى إرباك القرارات العامة بتاع السلطة. إذن باختصار شديد، المعلومة غير المتثبت منها، تداولها اجتماعيا، قابليتها للانتشار يأثر في المواقف. كيف تجي ونواجهها ديما، كيف تجي تسأل انت تسأل فما إشاعة ديما تسأل ما مصدره الخبر، ما هي درجة ثبوته. علاش الإذاعات الرسمية كل شيء تبدأ تثبت في مصدر الخبر، ما الذي أضيف إليه؟ خاطي يبدأ ساعات فما أصل تاع خبر وتضاف إليه أشياء. صحيح. من الذين قاله؟ علاش ينتشر هالخبر في هالظرف معين ذا؟ شكون مش هو المستفيد من من انتشاره؟ بطبيعة الحال كيفاش مش نواجهه الإشاعة ذي نجم نشوفوه حتى في المستوى القرآني.
0: طيب معنا ننتقل للمستوى الثاني هو الحديث عن الإشاعة من منظور إسلامي. نعرف جميعا أن الشائعات تعتبر من باب الكذب والبهتان والافتراء وهي أشياء محرمة شرعا. أيوة. الله سبحانه وتعالى توعد خوض الناس في الأعراض ونشر الفواحش، توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا وأيضا في الآخرة. نستحضر قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، آخر سورة النور. الله أيضا أمر بالتبين عند تلقي أي خبر لئلا يصاب الأبرياء بجهالة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من تداول الأحاديث العشوائية دون أن نتحقق في مصداقيتها وصدقيتها، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الإسلام عندما نتحدث من منظور إسلامي، دعا الإسلام إلى حمل كلام المؤمنين على المحسن وحفظ الأعراض. ونستحضر هنا قصة حادثة الإفك الكبرى التي نزلت فيها توجيهات إلهية صارمة لتربية المجتمع المسلم على كتمان الباطل ورفضه. نبدأ أولا في حديثنا عن الإشاعة من منظور إسلامي بعد هذا المدخل.
1: المدخل الإسلام اللي مش نفصله إن شاء الله.
0: دعانا إلى أن نتثبت في الخبر.
1: قل دم لا
0: هو شرط من شروط نشر الخبر.
1: ساعة يعني معناها ما تكلمنا عليه سابقا هو يعني الإشاعة باختصار من منظور الدراسات
0: الاجتماعية
1: الاجتماعية. لكن كيف نجيو لموقف الإسلام؟ هنا القرآن والسنة كما ذكرت سيادتك نماذج منهم. فماش مصطلح واحد يجمع بين كل صور الإشاعة. فما إشاعة، فما الإفك، فما البهتان، فما الغيبة نفككوهم. فما منظومة مفاهيم وأحكام تحاصر الإشاعة، كما ذكرت عندك التثبت، تحريم الكذب، النهي عن سوء الظن، النهي عن الغيبة والبهتان،
0: نشر الفاحش،
1: عدم إشاعة الفاحشة، تحمل المسؤولية. ملنا نبدأ كما قلت سيادتك من التثبت
0: في الخبر.
1: في الخبر القرآن الكريم يضع قاعدة أساسية في التعامل مع الأخبار.
0: صحيح.
1: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. والتثبت في الخبر مش كون شوف الفاسق رأو. الفاسق ما قالش الفاسق كذبوه. الفاسق تثبته ينجم يكون صحيح.
0: صحيح.
1: والمؤمن كيف يجيك حتى المؤمن ثبت زاد لأنه ينجم يكون هو غلطه في الأخبار.
0: طيب لو نتحدث في سياق حديثنا عن التثبت قبل قبول الأخبار، يعني هذه الآية الأكيد أنها كانت مرتبطة بقصة.
1: طبعا هذه نزلت في اسمه
0: الوليد بن عقبة
1: ابن أبي معيط.
0: ابن أبي معيط عندما توجه إلى بني المصطلق،
1: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني
0: المصطلق،
1: المصطلق بعد أن أسلموا وكذا يأخذ منهم أموال الزكاة.
0: الزكاة
1: تقاهم توعدوا هو مشي مخر شوي استبطوه هما هو وقت لهم ماشي هما خرجوا ولا هو مش يحبوا يعرضوا رسول الرسول وهذا كذا. هو وقت اللي شافهم من البعيد خارجين خاف. ليش خاف؟ لأنه ذكر أنه كانت عنده مشكلة معهم في الجاهلية، قال بلك هذو ما غدروا وجاءوا شو قتلوني. رجع
0: من نصف الطريق
1: وما ثبتش في المسألة ومشي للرسول وقال لهم يعني رأوا جماعة يعني ارتدوا على الإسلام وخرجوا وأرادوا قتلي. وهو معلومة ما تثبتش منها ومش وحب يكذب، خاف، جاته رهبة نفسية فتأول خروجه تأولا فاسدا. ولا الخبر مش يعني تصور انت معناها الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيئ الجيش ومش يبعث خالد بن الوليد ومش يتثبت ومش تولي قتال وكعلاش قال له ربي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
0: فتبينوا.
1: وقال نبأ والنبأ أكبر من الخبر.
0: صحيح.
1: الخبر العادي والنبأ هو خبر عظيم.
0: عظيم. فصار لابد أن يتريث وأن يتثبت.
1: وهذه قاعدة.
0: نعم.
1: علاش أن تصيبوا قوما بجهالة؟ يا يعني ربما انتم مش تمشوا تقاتلوا وك الناس هكوما ظننتم هم كفار وهم ما ارتدوش وما زالوا على لانه بعد تالي مش يقع الندم. والندم اذا كان في وقعت في ارواح وكذا لا يصعب يصعب تداركه. فاذا المشكله ليست فقط ان يكون الخبر غير صحيح وانما ان يؤدي التعامل غير مسؤول معه الى ظلم اشخاص او جماعات ليس لهم ذنب في الموضوع. هذه طيب. النقطة الأولى.
0: هذه النقطة الأولى. إذن لابد من التثبت والتريث في الخبر. أيوة. طيب هل كل ما نعلمه يكون قابل أن يذاع؟
1: ليس كل ما يعلم يذاع. ونأتي الآية الأخرى في سورة النساء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا المشكلة ما تتعلقش بصحة الخبر ولكن بإذاعته. شو هذه؟ يعني هذه تحث على المنافقين كيف يسمعوا خبر على ما هو الرسول عنده صحابة منتشرين وعنده غزوات وعنده أعداء. أحيانا يجي خبر هاو ماتوا صحابة من فلس الفلاني يخوف وهو مش صحيح. كيف مش ينتشر مش يثير مش يثير الرعب
0: يثير البلبلة أيضا.
1: وساعات هي المسألة تخوف فعلا ويجي خبر يطمنهم باش ما ياخذوش حذرهم
0: فيطمئن ويستكين.
1: ولكن يقولهم كيف يجيكم خبر ما تباشروش مباشرة
0: صحيح
1: تنشروه ثبتوا ساعة. كيفاش تثبتوا؟ ترجدوه إلى الرسول. هنا مش حكم شرعي
0: إلى الله.
1: لا ما قالش إلى الله. لو كان قال إلى الله هنا أراه مقصود به حكم شرعي. المقصود ترده للرسول باعتباره رئيس الدولة هو اللي مش هو الجهة الرسمية اللي مش ثبت الخبر. وإلى أولي الأمر منهم مقصود الناس اللي هما مسؤولين على الخبر الناس اللي هما في الحادثة. وخطر الآية هذه يستشهدوا بها غالبا في الأحكام الشرعية
0: صحيح.
1: وهي مش في الأحكام الشرعية. لو كان في الأحكام الشرعية لو قال إلى الله ورسول كما في آية أخرى. هني النقطة مهمة. قال إلى الرسول ما قالش إلى الله. إلى الرسول باعتباره هو الحاكم هو الجهة الرسمية اللي مش تعرف حقيقة الخبر هنا ويتنشر ولا ما يتنشرش. هكا ولا
0: هو المسؤول المباشر
1: هو المسؤول وهو نفسه مش يسأل الناس اللي هما في الحادثة في الغزوة ولا في المكان المعين. لا علمه الذين يستنبطونه منهم أي الذين يحسنون قراءة الأحداث. ما النتيجة كما قلت سيادتك في المطلع الحديث ليس كل ما يصح أن يعرف يصح أن يذاع. ساعات هو صحيح لكن مش وقت إشارته صحيح. ماذا بك تكتم وتخليه من بعد. والعكس بالعكس وليس كل من علم خبرا يملك صلاحية نشره أو تقدير آثاره. عندك السلطة والناس المختصين
0: المصادر الرسمية يعني.
1: المصادر الرسمية
0: هي التي يحق لها هي أن تنشر لها الخبر
1: باش تنشر الخبر صبر. ولا قدر من الخبر باش ما تحدثش البلبلة والفوضى في المجتمع. وهذه نقطة مهمة ياسر تأكدها النصوص معناها.
0: هذاك علاش في الوضع
1: نقطة مهمة ياسر في يعني تعديل الأمور وتعطي الخبر بميزان معين باش تحافظ على السلامة والاستقرار في المجتمع.
0: خلينا نخرج من الجانب النظري للجانب الواقعي في الوسط الاجتماعي الذي نعيش. يعني كل المنهب ودب صار يعني يعتبر نفسه هو مصدر رئيس
1: هذا يقول أني عندي مصادر موثوقة. شنو هي مصادرك الموثوقة؟ أعطينا
0: بدأت
1: أي يعني حاجات
0: الفتن يعني تظهر. طيب الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا نتحدث عن خطورة نقل الكلام
1: بغير علم
0: ما
1: شو اليوم الآية تقول في سورة النور بعدها إذ تلقونه بألسنتكم أي وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. قول حاجة أنت ما عندكش منها تأكيد وتحسبونه هينا
0: وهو عند الله.
1: وهو عند الله يعني باش تخرج إشاعة في شخص ولا في امرأة وإلا في أسرة وإلا في مؤسسة.
0: وخلينا نركز خاصة فيما نعيش يعني نحاول أنه نسقط يعني هذا الموضوع في الوسط الاجتماعي خاصة الإشاعات. ومنذ قليل بالهاتف مع أخ حبيب يعني نتحدث بالهاتف خاصة في مستوى الإشاعات التي تنشر في
1: مستوى الأعراض الفتيات والنساء والرجال
0: وهذا صار يعني
1: أكثر من هذه
0: صدقا يعني صار هذا مشاع بشكل غريب جدا بيننا على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف المنصات وما إلى ذلك. يعني هل من السهل جدا أنك تجيل شخص هو حتى لو كان الخبر صحيح أستر يعني أستر
1: يلزم يكون ديما السترة وما نحبوش إشاعة الفاحش. يعني رب يقول بغض التلقي والتداول وقول وغياب العلم واستهانة. سيانة تحسبون وهينا سهل انت باش تتكلم في عرض امرأة ولا في عرض راجل ولا في عرض أسرة ولا في عرض جهة معينة ولا في عرض بلاد. لا انسان نجم انت ما اخترعت الخبر ولكنك انت كيف سمعت وما ثبتش ونقلته
0: اعت نشره
1: عنا. هذه فرصة باش نفرقوا بين شنية عن المصطلحات الغيبة
0: والنميمة
1: الغيبة والنميمة والبهتان والإفك.
0: لا حول ولا قوة.
1: شنية الغيبة المحرمة هي لا يغتب بعضكم بعضا.
0: عن ذلك سابقاً.
1: الغيبة
0: هو أن تذكر
1: هي أن تذكر ما في أخيك فعلاً ولكنه يكرهه. يعني تقول فلان كذا هو صحيح
0: هو
1: فيه.
0: موجودة فيه لا.
1: لكنه هو ما يحبش هذا يسمى إفك وهو إذن وهو إثم. البهتان هو أن تكذب أن تخترع يعني أمراً وتذيعه من عندك. إما تخترعه في الأصل وإلا هي حادثة بسيطة أنت
0: تكبرها
1: تزيد تكبرها
0: وهذا محرم شرعا.
1: كله حرام
0: محرم شرعا
1: مش هو كبائر كله كبائر. الغيبة والبهتان مالاش عنا. الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه وهو يكرهه. البهتان أن تكذب عليه
0: أن تقول
1: ما ليس فيه. والإفك هو أن تقول ما بلغك هو الإشاعة. يعني تجيك المعلومة تقول مشاني قالوا ينتج قالوا ما تقولش يعني كنت كيف تقولها أكل آخر مش يقول قالوا وأكل آخر مش يقول
0: ومش تتسع دائرة النشر أكثر
1: ومش تتسع دائرة
0: ولنا في التاريخ العربي النشر. الإسلامي حديث الإفك الكبرى التي نزلت فيها توجيهات إلهية صارمة لتربية المجتمع أنه أولا الباطل أن تكتم الباطل
1: ما لا
0: نحن صرنا ننشر الباطل يعني وأن نتبجح بنشره.
1: هاني عندنا فيها آية قرآنية واضحة قطر الآيات اللي نزلت في حديث الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هي محنة ربي مش يعلم فيها المسلمين لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسلم هو ولا أسرته من الإشاعات. يعني حتى أنزل الله تعالى في ذلك قرآنا وسمام يعني حادثة
0: الإفك
1: وختمه بالآية اللي مهم باش نقرأها في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شو معنى تشيع الفاحشة؟ يعني إشاعها هون كلمة يعني الإشاعة استعملت الآية كلمة تشيع
0: من
1: ناجة الإشاعة
0: يشيع إشاعة.
1: هذوما ربي قال عندهم عذاب في الدنيا وفي الآخرة. تعرف منها في الدنيا عقاب لأنه إذا كان ما جابش 4 شهداء في الأصل يتعاقب. إذا كان ما جابش 4 شهداء هذا إلى جانب يعني
0: ومضمون الشهادة أيضا
1: مضمون الشهادة
0: ماذا سيقال في هذه الشهادة.
1: ولذلك نقول كما قالك الأخ اللي سألك وكلمك الإسلام راه شديد العناية بحماية عرض الإنسان وحماية سمعته. علاش؟ لأن السمعة ليست أمرا هامشيا في حياة الفرد هي رصيد من الكرامة هي شعور بذاتيته وكرامته أمام الناس
0: أساسه بنفسه كل واحد
1: يعني لأنه قد يترتب على المساس بالعرض خراب الأسرة
0: وخاصة عندما يكون يعني هذه الإشاعات يعني فيما بين الرحم الواحد
1: في الرحم ولا في الأسرة ولا في الجيران تترتب عليه خراب الأسرة كيف يبدو في رحم واحد سقوط المكانة تترتب عليه قطيعة بين الأقارب ظلم اجتماعي من الصعب إصلاحه. ولهذا كان الكذب على الناس والافتراء عليهم بالغيبة ولا بالبهتان ولا بالإفك ولا بالنميمة كما ذكرت بكري هو من أخطر صور الاعتداء بالكلمة لأن المسألة قد تتجاوز الشخص وأسرته ولذلك حرمة العرض يعني تمثل أساس كبير من أهم الأسس اللي يحذر يعني يوجب عضو وحماية الأرض راهي من من مقاصد
0: الكلية الشريعة. أي. حفظ المال حفظ العقل
1: المال هكذا وحفظ صحيح. الأرض نعم. حفظ الدين وحفظ نعم. النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الأرض نعم. مقصد مركزي من مقاصد الشريعة الإسلامية واضح. الضرورية
0: والأكيد أنه ما كنا نتحدث عنه حول الإفك والنميمة والغيبة ليست من الركائز العقيدة. عقيدتنا الإسلامية تدعو إلى أولا إلى نقاء القلب إلى نظافة المشاعر إلى الأخلاق المهذبة إلى حفظ المجتمع من الحرمات إلى ستر العورات نعم. أيضا والمحافظة على كرامة الإنسان. للحديث بقية حول كيف نحمي كيف تكون الإشاعة وصناعة الصور النمطية أيوة. وهو ما نعيشه خاصة في هذا الزمن الراهن. نواصل بعد أن نستمع إلى هذا النغم. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73-462-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. نعود بعد قليل تذهب بعيداً.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في طريق اليوم، برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حديثنا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي في موضوع الإشاعة. إذن وصلنا إلى مستوى التحذير من إشاعة الفاحشة وضرورة حماية الأعراض، وهنا نتحدث مثل ما ذكرنا أنه الكريم هو من يحفظ لسانه من اتهام الناس بما ليس فيهم، ولأن الإنسان بطبيعة الحال يعيش بكرامته، والاستقامة هي عين الكرامة، فعلينا جميعا أن نتقي الله في الأقوال والأفعال والأعراض.
1: هنا أنت أشرت لنا إلى مسألة الصور النمطية.
0: طيب، كيف أن الإشاعة تساهم في صناعة الصور النمطية؟
1: الصور النمطية أكثر إشاعة. شو معنى الصور النمطية ساعة؟ يعني صور نمطية هو أنك
0: يعني
1: تتجاوز تشويه فرد،
0: صحيح،
1: تتحول إلى وسيلة إشاعة تتضخم وتتحول إلى صناعة صورة نمطية.
0: نعم.
1: عن شكون؟ ما أنا صورة يعني صورة ثابتة.
0: نعم.
1: يأخذها الناس مسلمة. نعم. على على على على دين.
0: أو حتى على شخص.
1: على أمة. نعم. على شخص كيف يبدأ عنده هو كمكانة.
0: صحيح.
1: على أمة، على قوم.
0: نعم.
1: على جنس، على طائفة، على مذهب.
0: صحيح.
1: على جهة من الجهات. كما يقول مثلا يقول لك في الغرب تلقى صورة نمطية عن الإسلام
0: مرتبط بالإرهاب.
1: مرتبط بالإرهاب
0: فقط، وهذا الصورة النمطية
1: خرافة.
0: نعم.
1: ولكن الصورة النمطية اللي
0: نعم.
1: عن طريقك الأفلام تاع الكوباي على عن الهنود الحمر هم أشرار.
0: نعم.
1: في حين أنهم الأخرين مستعمرين وذيك أرضهم.
0: نعم.
1: الصورة النمطية تنتشر عن طريق السينما، تنتشر. نعم. عن طريق الفن، انتشر عن طريق الكتابات
0: بأشكال تعبيرية فنية مختلفة.
1: فما فماش ما أخطر منها.
0: صحيح.
1: احنا توا
0: وصعب جدا انك تغيرها.
1: هي راهي هي داخلة في الحرب النفسية.
0: صحيح.
1: وداخلة حتى في الحرب السياسية. تلقى فلان عنده صورة نمطية على دولة.
0: نعم.
1: صورة نمطية على جهة، صورة نمطية على بالإعلام بنشر.
0: نعم.
1: الأكاذيب.
0: نعم.
1: يحبوا الغرب يسوقوا صورة نمطية مش باهية على الرسول صلى الله عليه وسلم. كما توا نسمعوا فما شكون يحب يسوق صورة نمطية على السيدة عائشة. يعني يعطيك صورة الناس تتلقاها كإشاعة وهي خطيرة. يعني عندما تتكرر الرواية.
0: نعم.
1: بالكتابة، بالفن، بالسينما، بالشعر، بالمشافة، بوسائل.
0: نعم.
1: تولي صورة مستقرة في ذهن الإنسان. أنت كيف يقولوا لك على بلاد دوما ساعات واحد يدخل لك البلاد معينة يعرضوا شخص تقع له مع حادثة مش باهية يأخذ صورة نمطية يقول لك ما البلاد هذوما كلهم مش باهية.
0: ايه.
1: وساعات العكس يأخذوا صورة نمطية لأنها باهية لأنه هو تعرف على جوز طلعوا باهي. لا ما يلزمش كاك. الصور النمطية القرآن نفسه
0: نعم.
1: عندما كان ينتقد جماعات معينة.
0: نعم.
1: كان يتجنب التعميم.
0: صحيح.
1: ويقول حتى كيف ينتقد القرآن أهل الكتاب.
0: نعم.
1: راهو يستثني مثلا القرآن يربينا على العدل بوضوح فلا يجعل الحكم على جماعة حكما مطلقا على جميع أفرادها.
0: نعم.
1: لكن ايش يقولوا على أهل الكتاب ليسوا سواء.
0: صحيح.
1: من أهل الكتاب أمة قائمة. فهمتني يا.
0: نعم.
1: إذن والرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله.
1: كان حريصا على أن يحافظ على الصورة النمطية للجماعة المسلمة.
0: نعم.
1: حتى في حديث الإفك في حديث أخرى فما حدث ارتكب فيها ابن أبي سلول المنافق
0: عبد الله بن سلول
1: ارتكب فيها جريمة استحق فيها القتل. فقالوا له لماذا لا تقتله؟ شبيك ما تقتلوش؟ ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس من البعيد
0: صحيح
1: يعرفوا ابن أبي سلول أنه يصلي مع النبي ما يعرفوش. نعم. منافق.
0: هو منافق. نعم.
1: يقول لك هو يقتل في أصحابه.
0: صحيح.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصورة النمطية للمسلمين. المهم في نهاية الأمر لابد من العدل في الحكم وعدم التعميم. ما عندكش الحق باش تعمم حكم على السادة.
0: نعم.
1: الكل حكم على المعلمين الكل حيغلط معاك صحافي حكم على الصحفيين الكل.
0: صحيح.
1: هذيك الصورة النمطية.
0: نعم.
1: مشكلة وقعت في الإذاعات الكل.
0: نعم.
1: وقعت مشكلة من جهة الجهة الكل
0: تتخاصم مع شخص من جهة معينة فتسحب
1: تسحب الكل. لا.
0: لا هذا خطأ.
1: غلط.
0: لا تزل وازرة وزرة أخرى.
1: أيوة الشيخ من المشايخ غلط عمل غبال
0: المشايخ الكل
1: هذا راهو هذه الصورة النمطية. فهمت.
0: نعم.
1: الصورة النمطية خطيرة.
0: نعم.
1: ديما عنا الآية القرآنية ليسوا سواء، يعني فرق على الأقل استثني ما تعممش، لأنه وذاك راو ما فماش ما أخطر منه، ولأنه الصورة نمطية توجد توجد ما يسمى بالعقاب الجماعي.
0: صحيح.
1: إذا كان فلان غلط هو ينتمي لجهة معينة ولا لبلاد معينة،
0: علاش تعاقب جهة كاملة معينة أو منطقة كاملة
1: ولا فئة أو معينة أسرة كاملة بتاع السادة ولا بتاع إذاعة، جهة أنت تعممها على الأسرة الكل.
0: صحيح.
1: على الإذاعي الكل وعلى الصحفي الكل وعلى المعلمي الكل ولا حتى على الشرطة الكل، ما يجيش كاكا.
0: صحيح.
1: يعني ديما إلا الذين ديما إلا
0: الاستثناء،
1: فما فشربوا منه إلا ديما. النص القرآني نفسه كيف ينقل لنا وينقد لنا الجماعات يقول لنا راهو ترايف، لا تعمم الحكم، وما تقولش وإن كثير من الخلطاء اللي يبغي بعضهم على بعضك المتشاركين الكل مش باهينا، وهذا خطأ وخطر كبير.
0: صحيح.
1: مسألة الصورة
0: النمطي.
1: المهم يعني كيف
0: المهم خلاصة يعني القول في موضوع
1: يعني اليوم. خلاصة القول هنا في الإسلام وقت اللي يجي مش يحد الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: يعلمنا أولا أننا نتثبت في نقل
0: الأخبار،
1: نتثبت
0: في نقلها
1: في نقل الأخبار،
0: وأن نتريث
1: أيواش يلزمنا معناها ما يسمى بالصورة النمطية هذه. وقت تسمع أنت خبر، شو معنى تسمع خبر؟ يعني يلزم أنت تتثبت وتسأل شكون الشخص المسؤول على الخبر. ولذلك مقاومة الصورة النمطية هي جزء من العدل في نقل الرواية.
0: واضح.
1: يعني يقولوا أخذر دين عقيدة قوم كذا، المهم أنك أنت تحاول باش تسأل على أصل الخبر. ولا تنقل، وهذه المهم، ولا تنقل الخبر إلا بعد التأكد من
0: صحته،
1: واضح. شكرا. من الجهات الرسمية المسؤولة.
0: واضح. شكرا. إذا في نهاية الأمر يعني خلاصة القول، ديننا الإسلام حذرنا من نشر الشائعات اللي ما فيها من آثار قلنا مدمرة على الأفراد وعلى المجتمعات. اللسان هو أداة بناء، وهو أيضا أداة هدم. خبر كاذب قد يؤدي إلى فتنة أو ظلم لا تحمد عقباه. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتثبت، ونهانا عن الظن، وذم كل من يتكلم بكل ما يسمع دون وعي أو تحقق أو تثبت. نسأل الله السلامة. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.

0: من إذاعة المنسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. يتميز الوضع الجوي اليوم بنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال وتشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ثم مناطق الوسط ومحليا الجنوب، وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولاية سليانة زغوان القيروان سيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 ملم وتصل محليا إلى 70 ملم، ثم لاحقا ولاية جندوبة باجة بنزر تونس الكبرى أثناء الليل مع تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية ليلا. على هامش دورة تكوينية انتظمت أمس في المنستير ضمت مهني القطاع السياحي ووكالة الأسفار في تونس، أعلن الخبير السياحي محمد حناشي عن الاستعداد لإطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي خلال الثلاثية الأولى من العام 27 و2000، تعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالة الأسفار في حل الإشكاليات الإجرائية وتسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 26 و2000 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26 و2000، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان منقضي. أطلقت هيئة السوق المالية دليلا عمليا للتوقي من عمليات التحيل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين، يتضمن جملة من الإرشادات العملية لمساعدة المستثمرين والعموم على التعرف على أساليب الاحتيال والاستدراج عبر الانترنت والتحقق من المعلومات والعروض الاستثمارية وتجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية التي قد تستهدف مدخراتهم. في أبرز أخبار العالم، دعا ممثل طلاب المدارس الثانوية بفرنسا الذين استقبلهم وزير التربية ووزير التعليم العالي إلى مواصلة الاحتجاجات بحشد كبير في 13 من أكتوبر. وأفادت وزارة التربية الفرنسية أن 141 مدرسة ثانوية ما تزال مغلقة في فرنسا بسبب مشاركة جزء من الطلاب في الاحتجاج، أي أقل من 40% من إجمالي 3700 مدرسة ثانوية في البلاد. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة عن التحاق 3000 مدرس بديل على وجه السرعة في استجابة أولية لإحدى مطالب المتظاهرين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زادوا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. وأكيد الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات. أدوات التواصل، أدوات التواصل، أدوات التواصل، أدوات التواصل، إما عن طريق الرقم الهاتفي 73-46-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. فضيلة الشيخ،
1: أي نعم،
0: ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية
1: بإذن الله.
0: يلا نحاول أن نجعل الصوت صامت. يلا للهاتف، المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، يوم سعيد.
2: تحية لك وتحية لسيدنا الشيخ.
0: شكرا لك.
2: وإن شاء الله يا رب نطلب من ربي يجاوبني على أسئلتي زود.
0: مرحبا

0: مرحبا.
1: صباح الخير سيدي الشيخ.
2: صباح النور. مرحبا
1: سيدي الشيخ، انا حبيت نسالك على حاجتين.
0: ذكرني بالاسم الكريم. ذكرني بالاسم الكريم.
1: مدام نسرين اني من المستير.
0: مرحبا بك سيدة نسرين، ومرحبا بكل اهلينا ومستمعينا في المنستير. سؤالك اختي الكريم.
1: قبل ما نعطيك السؤال، خاطر اني ما عنديش راديو، انا ماذا بيا يرحم والديكم القصه.
0: طيب تستمعين الاجابه مباشره على الرقم الهاتفي. نعم تفضلي.
1: اني خاطر كي نسمع حد مش يمشي العمره نبدا انا نتخيل فيها ونبكي نقول يا ربي ما صاب انا في الليل كي نرقد ويمكن نفيق ونصرد لاني نفيق ما زلزم نشرب فيه وندم فيه في عيني.
2: ما شاء الله.
1: ندم نشرب وندم نقول يا ربي علاش ما خليتني، شبيك ما خليتنيش اني نمشي. حب نزور الرسول.
2: هو ما خليكش.
0: لا لا لا لا, لا, لا اختي الكريمه لا تقولي هذا الحديث، يجب علينا ان نتادب في حديثنا مع الله سبحانه وتعالى. تي نحن مع
1: اني في الحلم ماهوش معايا.
0: لا ما تقولش يا ربي علاش يا ربي علاش. لا لا هذا
1: خاطر اني نتمنى فيها
0: ان شاء الله يتمناها اتمناها اتمناها وادعي ربي باش ييسر لك الامر. لا حول الله ييسر لك.
1: اقسم بالله كل صلاه
2: يا اختي الكريمه. هل سعيتي الى ذلك بالإعداد فهمني فهمني، هل سعيت إلى ذلك بالإعداد المادي؟
1: لا أنا كفيفة وظروفي ما تسمح. ناخذ في 280 يجي لهم للحانوت ولبستي ودواي.
2: يا أختي الكريمة أختي الكريمة، إذا كان يسر لك ربي العمرة إن شاء الله ترى تمشي، كان ما يسر لكش العمرة ماشي فرض، راهو هو الحج فرض. والعمرة
1: تخيل فيها راهي
2: هذه يا عم.
0: واضح واضح اختي الكريمه، ان شاء الله ربي ييسر لك الامر وادعي دائما.
1: السؤال الثاني.
0: اي سؤالك الثاني تفضلي.
1: السؤال الثاني، هل اللي يعمل حاجه يطلب عليها سماح والا شنو يعمل؟
0: شنو يعمل حاجه اخطأتي في حق
1: يعني
0: شخص
1: يعتذر من انسان
2: شنو
1: يعمل؟
0: اذا كان اخطأت
1: يكون الانسان غلط فيا.
2: انت غلط فيه ولا هو غلط فيك؟ ما فهمتش.
1: لا هو
2: يعني هو غلط فيك انت مش تعتذر له.
1: انا نمشي على حسب نيتي يا سيدي شيخ. هو على حسب نيتي.
0: هو يعتذر لك، هو يقدم لك.
1: انا تربيتي تسمح لي بس نرد عليه ولا
0: فقط. لا هو ما تردش عليه. هو اذا كان
2: انت مقاطعته.
1: ايه انا ما نكلموش عندي عامين.
2: لا كلموك.
1: عندي عامين.
2: كلمو.
1: هي مرت خالي.
2: ايه.
1: يعني وتجي في عرس. وشها المنظر اش مجايبه. جي لأي بلاصة تقول لي شاه المنظر اش مجايبه؟
2: لا حول ولا قوة
1: إلا بالله. علاش ما تقعدش في الدار؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دني يا سيدي الشيخ الله يدلك الجنة.
2: فهمت
1: شنو نعمل معاها البشر؟
2: عندك ما تعمل، تكلمها كما تكلموا الناس العاديين وكو.
1: أنا كلمتها بطريقتي، قلت لها بر يرحم والديك وربي يهديك.
2: آمين أجمعين كو.
1: هذه هي اللغة اللي أني تربيت فيها.
0: واضح.
2: وهي ما كلمتكش، ما تكلمكش بالكل.
1: والله اقسم بالله وان تراني حاشاك وحاشا قدرك سامحني تقول لي عوذ بالله ما الوجه.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يا عمي اقسم بالله.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: حتى ما عنديش خواطر باش نكل معاك.
2: هذه امراه يعني تحتقر في خلق الله.
1: بنت هاك تجيب حذايا قولها لا ما تمشيش بحذايا. يا اخي انت جايبين هيك باش تمشي بحذاها.
2: ربي يصبرك
0: وربي
2: يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. على كل احنا عنا حاجة في الإسلام، الإنسان كيف يتمنى حاجة من قلبه وهو ما ينجمهاش ربي يكتبها له ثوابها راهو كأنه شالها.
0: واضح.
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك أختي الكريمة. طيب أخت سندس تقول الشائعات من الغيبة والنميمة، يحسب المرء كذبا بأن يحدث بما سمع.
2: بحسب الحديث كما قالت
0: الحديث ذكرنا منذ قليل. تقول أيضا بعض الإعلاميين يبحثون عن الضجة من المعلومة فقد يسيئون إلى سمعة الناس وحتى إلى حياتهم ولقمة عيشهم.
2: يسموه يقولوا يعمل البوز
0: أي الإثارة.
2: الإثارة الإثارة بك المصطلح هذاك. لا يعني ما راهوش به يعني ما إثارة الضجة وجد الإثارة على حساب ربما أشخاص وعلى جهات معينة راهو عمل مشبهي
0: واضح
2: عمل غير أخلاقي.
0: أيضا من المتابعين مواطنة كاتبة مواطنة تقول عندي بنتي تحب تتزوج بشاب أجنبي من باكستان، هو مسلم وأخلاقه جيدة وعمره 22 سنة، هو يحب يتزوج منها وهي عمرها 20 عام وقابلة تتزوج به، لكن احنا عائلتها رافضين الزواج لأننا لا نعرف شيئا ما عدا أنه مسلم، لا نعرف عنه شيئا ما عدا أنه مسلم.
2: إيه وهي في الخارج تلقت معه في الخارج ولا تلقت معه في
0: السؤال مثل ما ورد ذكرته لك.
2: الزواج قسمه ونصيب وهو من حقه باش يثبتوا
0: أكيد
2: باش يثبتوا يسألوا عليه شكون هو مجرد وهي زاد ما ثبت زاد منه
0: نعم
2: ما شنو
0: واضح
2: وإذا كان فيه الخير تو ربي يسر ويعملوا صلاة الاستخارة هي تعمل صلاة الاستخارة إن شاء الله.
0: أختي ماني الوسلاتي تقول ساعات تكون الإشاعة حل للذين يقومون بأشياء كتصريح ثم عندما تقوم القائمة يقول أنها إشاعة وجمعة مبارك.
2: كيفاش؟
0: أنا عرفت الأختي ماني علاش تحكي. تقول لك ساعات تكون الإشاعة حل للذين يقومون بأشياء كتصريح يعملوا تصريح ثم عندما تقوم القائمة هذا يعني الأقرأ بحذافير التدوين عندما تقوم القائمة يقول أنها إشاعة وجمعة مباركة يعني أكشي الناس تغلط تخرج حاجة تسربها بعد ما تنتشر الكل كي يلقاو يعني موقف مضاد
2: هذه يسموها الإشاعة التحسيسية يتحسس المواقف بتاع الناس كان الناس ما قبلتهاش وكذا يقول يقولي شاع ما يوصلش
0: واضح. ناخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو مرحبا
0: أهلا وسهلا
3: مرحبا أهلا ومرحبا بيكم وربي كثر من أمثالكم إن شاء الله
0: أمين
3: وبينكم مع المستمعين وهذيك هي الفائدة اللي تحصل
0: مرحبا بيكم
3: حتى اللي يسمع تحصل الفائدة
2: نحاول
3: الله مصباح مصباح هذاك معدل على البرنامج نتاع
2: مرحبا
3: بيكم ربي يكفر من أمثالكم في الشيخ هو أنا قاعدة نسمع كيف المواضيع والمشاكل وكل يقول والله اللي والديهم مثلا ما نعرفش تربيه هما بك قل لي ونقول لك وخسام وبعدك شي رجعوا قل أرسلهم منك الجيل الأول اللي تربى بالاحترام والقدر والقدر والقدر والله حتى للي عرف الجيل اللي بعده وتويك الجيل الثاني الجيل الثاني تويك واللي نشوفه ما همش ما تفهمين كما احنا قبل كان نطيحوا ونعيش وراء مع بعضنا تويك الحس اللي عندي أنا أحكي لك على حاجة واقعية عندي مش غير من حبش نسمي عند معيب نقول لك على المشكلة إن شاء الله تعملوه في يوم ما موضوع الجيل الثاني يولي مثلا ما عادش يقول بك اللي الاحترام باش ما نكسرش العشرة وهي العشرة القهبية جي على حاجة صغيرة منها معنى لها معنى والله أنا توا قاعدة كيف كلي نعس باش ما تتهدمش اللي بنين بنيها احنا الكبار هو سعيد يا سيلة سعيد
0: واضح
3: باش نكونوا فردة بيعة
0: صحيح
3: عملوه موضوع اللي ما نكسروش القديم
0: انا
3: قاعدة خالصة فما بنيم ما نحبش تتكسر المشكل بين اخويا وبيني انا وبين بنتي وبين ولده ويخليهم هما صغار مع بعض
0: واضح
3: وخلي واحنا ما نكسروش
0: واضح اختي
3: كريم عملوه لنا موضوع شكرا
0: واضح شكرا لك شكرا جزيلا
2: علاقة بين الاجيال
0: اي
2: يعني كما قالت فما كلمة مهمة قالت الحاجة ما ليلها معنى شو معنى الإشاعة هي كما قلنا قد تكون كاذبة من الأصل وساعات تكون حاجة بسيطة يضخمها
0: صحيح
2: فهمتني وكما قالت يعني ربما في فترة معينة من الجيل معين أكل حرج وأكل أخلاقي اللي كانت تشعر به الأجيال القديمة الكبيرة نقصت نقصة الحساسية بتاعك وهذه مسألة اختيارية الإنسان المسلم
0: في فجوة كبيرة بين الأجيال إن شاء الله في طريق قادم إن شاء الله نطرح هذا الموضوع. تحية الأخت منيرة الواتي توجه تحية وتقول لكل الفريق العامل تحية لك أختي الكريمة أيضا أخت خديجة بن نصر جمعة مباركة للجميع. طيب من الأسئلة اللي وردتنا فضيلة الشيخ سي محمد علي يسأل سؤال عنده سؤال أول يقول حسب التاريخ من أول أو من هم الذين بنوا الكعبة الشريفة قبل سيدنا إبراهيم وموسى أعتقد أنه حكينا فيه الموضوع هذا سابقا
2: هو هي فما روايات والروايات ليست كلها متأكدة
0: صحيح.
2: هي أخبار فهمتني يمكن يكون آدم عليه السلام فما شكون يقول الملائكة لكن ما عندناش أخبار موثوقة 100% المتأكد أن البيت أسسه كانت موجودة قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه قال إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
0: يعني البيت موجود
2: موجود ربما بني
0: سابقا. نعم
2: يجب هو خطر ربي يقول أول بيت وضع للناس. هنا يجي السؤال، هل هو أول بيت للسكنة وإلا أول بيت وضع للعبادة؟ قلت إذا كان ولي أول بيت وضع للعبادة، بيوت السكنة بنيت قبله، وإذا كان مش يكون هو على الإطلاق الآية مش محددة. فهمتني؟
0: طيب السؤال الثاني اسمه محمد علي تحية لي، يقول لماذا البسملة في سورة الفاتحة مرقمة يعني تحمل رقم واحد، يعني ليس كباقي سور القرآن الكريم، وهل هذا يدل على وجوب قراءة البسملة في بداية كل ركعة في الصلوات؟ وعيد السؤال.
2: إيه واضح هو أخوي الكريم، أنت تو كيف تحل يعني المصحف مثلا في رواية قالون، مصحف في رواية قالون بسم الله الرحمن الرحيم، ما فماش مش مرقمة، هاو قدامي هذه رواية قالون مش مرقمة هكا ولا الحمد لله رب العالمين هي الأولى. تلقى مصحف آخر فيه مرقم، لأنه ذي خلاف قديم ومشهور ما احناش مش ناخذ فيه قرار نهائي.
0: صحيح.
2: بعضهم يقول هي متأكدين سورة الفاتحة هي جزء في سورة النمل فكر الرسالة، لكن هل هي جزء من سورة الفاتحة أم هي تقرأ سنة في بداية كل سورة؟ وهذا خلاف قديم موجود عند الفقهاء، ما احناش مش سنزيله.
0: واضح.
2: لكن المشهور عنا احنا في المذهب المالكي ان قراءة سورة ان البسملة ليست جزءا من سورة الفاتحة، وانما هي تقرأ في البداية كأنك كما تقرأ في بداية اول سورة. ليش؟ لانه نعطيك بعض الحجج. معنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو كان جات هي جزء رفما تكرار. صحيح. هذه حاجة. ثم السورة غالبا تسمى بأول جملة فيها أو كلمة هي سورة الحمد. لو كان جت البسملة جزء من السورة رغم قال سورة البسملة، أما هي سورة الحمد. والأهم من ذلك والأقوى من ذلك عنا الحديث القدسي الصحيح اللي ربي سبحانه وتعالى يقول فيه قسمت الصلاة أي سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد قالش بسمع، إذا قال عبده الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال ثم حمل أهل المدينة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وما يقرأش بسمة الفاتحة، والصحابة وراه والصحابة سمعوهم التابعين كاك وجاود ومالك خلطت على التابعين، معناها مش مسألة. ولذلك كيف كان الخلاف فيها قوي شو يقولك كان قريتها مش باطلة صلاتك، كان ما قريتهاش مش باطلة الصلاة متاعك، ولكن إمام مالك يتساهل يقولك في النافلة نجم تقرأها. ومش خلاف يعني كبير، مش نعمل عليه مشكلة كبيرة يعني.
0: وصلت الفكرة. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. ألو ألو
4: ألو عسيمة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا. نشكركم على البرنامج، إن شاء الله جمعة مباركة.
0: آمين. شكرا. آمين.
2: شكرا.
4: والله ديما أنا أول مرة.
0: مرحبا بك أختي الكريمة، ذكرني بالاسم الكريم ومنين تكلم فيه.
4: لطيفة من سوسة.
0: مرحبا بك أخت لطيفة، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي سؤالك.
4: الله فيك عايشة. نحب نسأل سيدي الشيخ.
0: نعم.
4: صلاة الكاملة. بخصوص صلاة الكاملة هذيك لقضاء للفرج ولقضاء
0: الحاجة يعني.
2: شنو هي الصلاة الكاملة في صيغتها أنت تتصورها؟
4: الصيغة هذية خوش نتلوها عليك، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما كاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه بعدد كل نفس معلوم لك. نحب عندي شك معناه في العدد باش تقضى الحوائج بحول الله وبالنية الصافة. حسب رأي الكثير بنعرفش اني تتقال 4444 مرة. هل صحيح المعلومة هذه ولا حبيت وشكت معناها الطريق لليقين؟
2: أي
0: يلزمها تتقال 4444 مرة باش تنال الحاجة، باش تقضى الحاجة، صحيح؟
2: قديش قديش؟
0: 4444 مرة.
4: وعليش 4444 مرة؟ أنا شكيت قلت خلنا نسأل سيدي الشيخ، شك طريق لليقين من مصدر وثيق خير.
0: نعم واضح
2: والله. هذه معلومة غريبة جدا، فهمتني؟ وهي من الأكيد أنها هي معك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرباك. ولا هالصيغة هذه يا أختي الكريمة لا هي حديث، مش حديث نبوي، هي ما صلاهاش النبي وما قالناش عمله، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية هي حطاها بعض المسلمين، تقول 4444 مرة، الاعتقاد بأن قراءتها بهالعدد هذا يضمن قضاء الحاجة. هذا كلام ليس عليه أي دليل شرعي، وليس فيه لا حديث صحيح ولا حتى ضعيف. ولذلك نحي هالفكرة من مخك وما تبعهمش هلا قالوا لك المعلومة هذه.
0: واضح واضح، هاوجاك اليقين.
2: عنا أختي الكريمة رأي المعلومة مش صحيحة، ونجم نقول بدعة إذا كان كنتي، إذا كان هاي ينشروا هاي هذه الصلاة الكاملة. أخي الصلاة الكاملة هذه واردة في الحديثة؟ لا مش واردة. ثم زيد يعملوا لها 4444 معناها واضح الصناعة. ثابت أختي الكريمة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وعندها فضل كبير يسر، والدعاء بها يتسمى من أعمال الخير. وعن يعني الصلاة الإبراهيمية، وعن صيغ موجودة عملها بعض الصحابة. أما أن نخصص هالصيغة هذه وتسمى الصلاة الكاملة وعندها كذا،
0: هذا
2: لا أساس له من الصحة، من الصحة. وهذا هو الصحيح أختي الكريمة وربي بارك.
0: شكرا شكرا. طيب شكرا لك أختي الكريم. طيب سؤال بخصوص سي عاطف، يقول سؤال يعني أسيرونس دي جروب، أعتقد تأمين المجموعة هذه في العمل حلال أم حرام، علما أنه في ناس تحلل وناس تحرم على شو بهة فلوس عند الوفاة للعائلة.
2: هو مو احنا نثبت يعني نثبت شنو هو الاسيرانس جروب هذا؟ مجموعة من موظفين كذا
0: يعملوا تأمين فيما بينهم،
2: يعملوا
0: في العمل
2: التأمين. يعني ما أنا ما نجمش نعطيك الحكم إلا كيف نشوف، إلا إذا كان نشوف كيفاش هو.
0: طيب واضح،
2: فهمتني؟ لأنه فما عندك تأمين تجاري جماعي المعتاد جمهور العلماء محرمينه، التأمين التعاوني والتكافلي القائم على التكافل هذاك جائز،
0: هذا متاح.
2: أي إذا كان المؤسسة اللي توفر يعني للمشاركين فيها واللي يخدموا فيها يعني مبلغ عند الوفاة يختلف باختلاف المصدر والأقساط، هنا يلزم هنا نصر أناه بالضبط.
0: واضح،
2: هي لازم تحدد لنا شنو نوعيته باش احنا نعطيه الحكم الشرعي.
0: طيب رجاء تحديد يعني هذه النوعية باش يكون تكون الإجابة دقيقة وموجهة. طيب أيضا في سؤال سي عاطف نفس الشيء، شراء سيارة عن طريق البنوك الإسلامية، ما هو ذكر بعض الأسماء، أسماء البنوك احنا مش نذكرها على الإشهار، حلال أم حرام؟ لأنه قال لك لأنه ثم اللي حرموا قالوا بيع ما لا تملك.
2: أخذر لي أخي الكريم، مش ندخل في التفاصيل. البنوك الإسلامية هذه عندها يعني هيئة رقابة شرعية، ولا هيئة رقابة شرعية هي المسؤولة على ذلك. هذا حلال هذا حرام، هما قالوا لك هذا
0: متاح يعني حلال.
2: شرعيين حلال. فما بعض اللي يخالفوا أخرين عندهم آراء أخرى، هذك هي آراءهم، لكن اللي عليه الأغلبية العلماء مش في تونس برك، في الشرق وفي الغرب ومؤسسة الأيوفي وكذا، أن هذه المعاملة حلال، ثبت في كيفية التطبيق متاحها، فمش شوية خلل، وبإذن الله تعالى يعني حلال.
0: طيب تحية أيضا سي الهادي بشير، تحية ليه، يقول لك موافقين دائما وربي يهدينا ويصلح حالنا جميعا، اللهم أمين، أمين. طيب سي أو الأذية عايدة، أعتقد عايدة عجيلي هكذا إن شاء الله نكون قريت السؤال الاسم صحيح، تقول بعد صباح الخير وتحية ليك دكتور، تقول أنا عندي خويا متوفي ديما نبارتاجي في الدعاء، يعني تنشر في الدعاء ليه ومع تصاوره، ظهر لي على مواقع التواصل على منصات التواصل الاجتماعي، قالوا لي حرام وقاعدة تعذب فيها كيكة، أما أنا للدعاء ليه بالرحمة فقط يعني.
2: والله إذا كان مسألة يعني معنى أحيانا أما نعم. مش تبالغ ماذا بينا ما تبلغوش معناها، خليها بينا وبين
0: نعم هي على اساس تقول لك ننشر صورته وندعي له بالرحمه، الناس اللي مش تقرا وكذا يعني وكانه باش يترحموا عليه.
2: اي
0: اي وارد هذا يمكن،
2: يمكن بعد
0: ما لو قالوا لها قاعده تعذب فيه انت كيك.
2: اي من ادري هي تعذب فيه،
0: هم قالوا لها قالوا لي حرام وقاعده تعذب فيه،
2: احنا ما نجموش ما نحرموش حاجات كيف هيك، لكن ماذا بينا ما الأخت هذه ما تحرموش، ما عندناش دليل أو تحريم، مش هو جاي يجي تحرم حرام عندك دليل هذا الأصل هو أن التصوير هذا مش حرام، التراحم على الميت أحلال وباهي وطلب المغفرة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
0: هي تحكي على أخوها،
2: ما عندناش حكم عام يجعلك نشر صورة للميت، أما نراعيوا لها مشاعرها الأخت وما نحكموش بالتحريم.
0: واضح.
2: لكن نقولوا لها ما تبلغش واضح. ما تبلغش وربي يرحم أخاها،
0: اللهم
2: رحمة من عنا إن شاء الله،
0: يرحمهم جميعا إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالي، ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: مرحبا بك سيدي.
2: مرحبا
5: رضا من المكنين.
0: مرحبا بك سي رضا، مرحبا بأهلينا مستمعينا بالمكني، تفضل خير.
5: بارك الله فيك، شكرا للقائمين على هذا البرنامج.
0: ربي يبارك لك يا سيدي، شكرا، تفضل.
5: أقول للدكتور محمد الشتاوي جزاه الله خيرا على الحديث في هذا الموضوع، وأرجو منه الإطمئنان أكثر بالتعريف بمخاطر الموضوع هذا.
0: صحيح.
5: علما حتى بعض رواد المساجد يقع فيه.
2: أي فلان والشيخ الفلاني والإمام الفلاني قالوا فيه. صحيح. مشكلة كبيرة.
5: سؤال كيف يقتدي المأموم بإمامه، وهل يكبر عند تكبير الإمام جهرا أو لا عند الركوع والسجود، وما حكم ذلك؟ شكرا.
2: بالضبط شنو المقصود
0: سيدي ذا، ممكن تعود لنا سؤال بتؤدى يعني.
5: الله يبارك.
0: تقول كيف
5: يفيد الاقتداء المأموم بإمام، وهل يكبر عند تكبير الإمام جهرا أو لا عند الركوع والسجود، وما حكم ذلك في الشريعة وفي الفقه؟ الله يبارك.
0: واضح السؤال.
2: احنا عندنا
0: هو يتحدث عن الإمام معناتك يكبر جهرا، يعني هل ترى هو يكبر معه جهرا في تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرة الأخرى هكذا سيدي؟
5: نعم.
0: ذا واضح يا
5: سيدي. نعم كذا بالضبط
0: يا سيدي، شكرا جزيلا، تصلك الإجابة الله. من سي محمد الشتيوي وتكسح على الاختصار، لأنه في العديد من المكالمات وأيضا عندنا برشا أسئلة. ما زلنا أخت عايدة تقول لك شكرا دكتورنا، رتحتني جزاك الله خيرا،
2: يبارك
0: فيك، ربي يطرحكم جميعا إن شاء الله، وربي يعطيكم الصحة والسلامة.
2: احنا عندنا حديث نبوي، عن حديث نبوي مشهور معروف، أن قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليقتدى به.
0: صحيح.
2: فإذا كبر فكبروا، وإذا كان قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا
0: ولك الحمد
2: ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فاسكتوا. الإمام يكبر جهرا ليش؟ باش يعرفوا المأمومين.
0: صحيح.
2: أنه
0: دخل في الصلاة،
2: أنه انتقل من حركة إلى حركة. واضح. لكن المأموم كيف يكبر؟ يلزمه يكبر يسمع صوته. مش الناس كله الله أكبر، المأموم يكبر ليسمع نفسه ولا يرفع صوته بالتكبير كما رفع الإمام. هكا ولا؟
0: واضح.
2: إذا كان المسجد كبير قبل ما فماش بواق، يعني المسمع
0: كله مكبر الصوت. اي
2: المسمع فما مسمع قبل اللي يسمع الصوت، لكن توا ولا عنده مكبر صوت.
0: صوت يعني عادي. واضح.
2: ما نحتاجوش الى هذا، ولذلك متابعه الامام لا تعني أن ينتظر المأموم حتى ينتهي الإمام تماما من التكبير،
0: نعم،
2: بل يتابعه في الانتقال من غير أن يسبقه. هو أحسن شيء الإمام قال الله أكبر، أنت يمكن تبدأ معه في الوسط ولا بعد أن يكمل. ساعات الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يزرب يفوت الإمام، ماذا بيك ما تزربش، خلي الإمام يكمل الحركة. خاطر قال فإذا كبر الرسول
0: كبر يعني أنهى التكبير،
2: وإذا ركع فركع، وإذا سجد. أما هو سؤال إذا كان متأكد في خصوص رفع الصوت، لا، الإمام هو اللي يرفع الصوت والمأموم يسمع نفسه. إذا كان ما فماش بوق وقص الضوء ينجم المسمع يزيد يرفع الصوت باش يسمع ربما للبرة. وإذا كان فما يعني الميكروفون وما فماش قناة يكفي أنه
0: واضح
2: يسمع، وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: اللهم أمين. مكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا
6: سيدي نفعت.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك سيدي.
2: أي مرحبا
6: يا سيدي شيخ، شعرك
2: مرحبا سيدي عبد الرحمن.
0: سيدي عبد الرحمن مرحبا بيك.
6: أهلا وسهلا بيك، وما
0: كيف الحال سيدي عبد الرحمن؟
6: يستركم الله يستركم.
0: الحمد لله.
2: آمين
0: آمين
6: سيدي. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله
0: ونعم بالله.
6: المفهوم من هذا هو الحث على الحضور بالمسجد،
0: نعم،
6: وهذا وزن عظيم.
0: نعم.
6: السؤال توا سيدي الشيخ مش نسألك
2: اي
6: من اللي يصلي في داره مثلا صبحة في داره مع زوجته وأولاده، هل يعدون جماعة أولا، وهل يحصلون على بعض هذا الفضل؟ هذا الجزء الأول.
2: أي.
6: الجزء الثاني صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، صلاة الشكر، هذه كلها مثنى مثنى كبعضها ولا ثم استثناء؟
2: كيفاش كيفاش؟ الاستخارة،
0: صلاة الاستخارة، صلاة الشكر، صلاة الخوف والاستسقاء،
2: لا
6: والشكر،
2: هذه يعني كلها ثنائية. والشكر والشكر إذا كانوا سجدة فما سجدة شكر هذيك سجدة، أما أي صلاة لا تكون دائما إلا ثنائية إلا صلاة المغرب وصلاة الوتر، هذه قاعدة عامة. أي
0: سؤال الأول تو
2: سؤال الأول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح
0: في جماعة،
2: هو طبعا حديث ما قالش في
0: قال في المسجد، هو بعد جماعة هو في المسجد قال، وبعد قال
2: هل
0: نفس الفضل يكون في البيت مع الجماعة؟
2: لا أقصر ونصحح له الحديث.
0: أيوة بس
2: الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ما فماش في جماعة، يعني الحديث في صحيح مسلم ما فيش في
6: جماعة،
2: في جماعة المهم صلى الصبح حاضر، فهمتني؟ صلاة الجماعة في المسجد يعني قلنا الكريم
0: لها فضل،
2: لها فضل خاص.
0: نعم.
2: والفقهاء مختلفين، فما شكون يقول واجب وفما شكون، أما حديث في ذمة الله مش دليل على أن الصلاة في المسجد شرط لها الفضل هذا، لأنه الحديث خويا الكريم ما فيش في جماعة ولا في المسجد، من صلى الصبح فهو في ذمة الله بطبيعة الحال،
0: واضح،
2: يعني حاضر. والإنسان إذا كان هو ما نجمش يصلي في الجامع وصلى في داره وعنده يعني ثواب بحول الله سبحانه وتعالى،
0: واضح. شكرا لك
2: سيد خوي عبد الرحمن.
6: اسمعني سيدي الكريم، اسمعني.
2: نعم
6: سيدي، نشكركم الاثنين وراني في انتظاركم.
2: ربي يبارك فيك.
0: ربي يبارك لك يا سيدي، مرحبا بك سيد عبد الرحمن، شكرا جزيلا.
2: ريت ساعات الحديث اللي يرويه ولا يقرأ في كتاب تزيد فيه كلمة مش موجودة في الأصل، هو ما فماش في المسجد وفي الجماعة.
0: شكرا لك سي عبد الرحمن. طيب سي عاطف، سي عاطف قاعد يتبع فينا الأكيد متابع، يقول لك بالنسبة للتأمين هذا المجموعة تاع المجموعة لاسيرونس جروب، يقول لك أنا ندفع أنا ثلث والشركة تتكفل بالثلثين للتأمين، وترجع لي ترجع لي التأمين في حالة المرض، وتعطي الفلوس لأهل الزوج في حال الوفاة فقط، هذا قصدي.
2: كيفاش عاود
0: لي او حسب ما اورد انا، قال لك بالنسبه للتامين تامين المجموعه، قول لاسيرونس جروب، قال لك ندفع انا ثلث
2: اي
0: والشركه تتكفل بالثلثين للتامين،
2: اي
0: ترجع لي التامين ترجع لي في حاله المرض، وتعطي فلوس وقت يعني في حالة المرض ترجع له، وتعطي فلوس لأهل الزوج في حالة وفاته فقط. طيب الصيغة هذه متاحة يعني جائزة أم لا؟ هذا هو سؤال. طيب بعد ذلك في عنا بعض الأسئلة الواردة علينا وأيضا بعض المكالمات الهاتفية.
2: خاطري زمنا
0: إذا كان المسألة فيها يعني
2: مراجعة
0: نرجوها الأسبوع القادم،
2: بيحاول
0: خلوها الأسبوع القادم
2: إن شاء الله.
0: يلا نخلوها الأسبوع القادم. طيب سيدة كريمة تتحفظ عن ذكر اسمها، تقولك سي محمد في بعض السجدات أستغرق في الدعاء والبكاء حتى أنسى فيما بعد ما بقي، أتممت الصلاة أم بقي ركعة أخرى؟ في بعض الأحيان قتلك أتمها بسجدة السهو.
2: والله أختي الكريمة هذه ساعات يقع لكثير من الناس، يعني سن ساعات يستغرق في الدعاء وكذا ينسى هو سد ولا ما سدش. هو أختي الكريمة إذا كانك أنت شكيت أو بعتبر خذ قاعدة، هذيك اللي أنت طولت فيها سجدة الأولى ولا الثانية أعمل سجدة أخرى درءا للشك، وبعد لا تكمل
0: أعمل سجد
2: تعمل سجد
0: سجد سهو.
2: أي
0: واضح. سؤالها الثاني تقول لك هل تجاهل الزوج والتغافل عنه، يعني هي تتجاهل زوجها وتتغافل عليه، وأنا التي خضت مرحلة العلاج والسرطان بكل مرارة وهو ما زال في غي في غيه وحبه للشهوات، يعتبر تجاوز لحدود الله ولا؟ يعني أعتقد فهمت الحكاية، يعني زوجها هي عانت يعني من مرض السرطان، إن شاء الله ربي يشفاها ونسأل السلامة للجميع، وهو هو غارق يعني في ملذات الحياة الدنيا وفي شهوات وما إلى ذلك، هي حاليا أعتقد أنها تتجاهل وتتغافل عليه. قلت لك هل يعتبر ذلك تجاوز لحدود الله؟
2: تتجاهل شمعنى يعني
0: تتجاهله، يعني تتجاهل وتتغافل عليه،
2: تقصد ما تعشروش ولا تقصد ما تهتمش به وما؟
0: حسب السؤال درسك سؤال ليس التفاصيل هذه لا غير موجود.
2: تتجاهلوا انت وشنو على كل هي مريضة ومعذورة هكا ولا والأصل انه هو مش يهتم بها،
0: لكن هو قلت لك وقت اللي يعني كنت مريضة يعني هو كان لاهي في شهواته وفي ملذاته.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله تقول وانا التي خذت مرحلة العلاج بكل مرض
2: يعني يشفاها
0: اللهم امين.
2: يلزمنا نحدد ونفهم شنو مقصود التجاهل.
0: واضح.
2: أما هي كونها يلزمها تنصحوا باهي باش تنصحوا باش هو يرتدع.
0: تقول لك المصافحة وفي بعض الأحيان التسليم بالتعانق، يعني ليس هناك أي نية سبب يعني نية سيئة خاصة
2: نظرين نحيوها التعانق.
0: باهي بعد إذنك فضيلة الشيخ الأخت محبوب، بالنسبة لسؤالك وباختصار شديد، هذا الصنيع هو حرام، هو حرام. يلا المكالمة الهاتفية الموالية.
7: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: تحياتي لكم
2: محمد العجمي. مرحبا.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك سي العجمي.
7: انا حبيت نسال سيدنا استاذنا الكريم ربي يحفظه يحفظكم جميعا، فيما يخص تفشي ظاهره الانتحار لدى الشباب ولا لدى الناس بصفه عامه، لدى المحتارين والفاقدين الإيمان إلى آخره، وتفشي ظاهرة الأخلاق أيضا انحطاط الأخلاق إلى آخره. هل يعني كيف يمكن يعني هل من حلول من الجانب الديني معناها مقولها لتفادي هذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا خاصة؟
2: أنا بالضبط الظاهرة تتحدث عليها
7: أزمات اقتصادية وإلى آخره.
2: أنا الظاهرة الانتحار وال
7: انتحار والانحطاط.
2: ما أخذ زوج سؤالات كبار.
7: هذا سؤال الأول. سؤال الثاني بربي أستاذي
0: وجهة
7: أيضا. أنا أتعامل مع السياح، أنا أقول أعمل السياحة، أشتغل في السياحة. ودائما تقاني من أدافع على ديننا الحنيف بطبيعة أني مسلم ومعاليم وتعاليم الإسلام إلى آخره، لكن في في المقابل يرى العكس السائح، يرى الناس تتلوح في الأوساخ، يرى الناس عديد من الأشياء.
0: فاللي تبنيه أنت، فاللي تبنيه أنت سي محمد يجي غير كيف أسده للأسف الشديد. توا يحكي لهم يقول ايوه عندك الحق، تحس بإحراج كبير. توا نحكي ونقول ديننا هو دين نظافة، دين تسامح، دين تأخي، يجي يلتفت على اليمين يلقى يعني الفضلات والقمامة يعني منتشرة هنا وهناك. يقول يا صديقي يدي تقول لي وين النظافة؟ عندك الحق، لا صحيح، في هذه إحراج كبير. واضح. شكرا لك سي محمد. في عندك ما زلت تواصل سؤالك ولا فقط؟
8: هذاك هو يا سيدي. شكرا. يمكن اقناع هؤلاء في ظل يعني هناك تناقضات.
0: ويا سيدي شكرا جزيلا، هذه المفارقه. يلا سي محمد. سلام.
2: قضيه دار الانتحار اظن نتحدث عليها مره، يعني هي مساله من المسائل الخطيره. ساعات تكون عندها سبب مرض.
0: نعم.
2: أما المريض
0: لما ديما نقول راه الانتحار هو ضعف إيمان. هو ضعف إيمان
2: اللي يبدأ مريض عقلي.
0: هذيك مسألة.
2: لكن في الغالب فما ضعف إيمان.
0: ينتحر لأنه فقير ولأنه ما عندوش ولا هذا إيمان. نمشي ننتحر.
2: أنا أتذكر بعض المحللين يقول لك هك اللي ينتحر وهكما يحب الحياة أكثر من اللي ما ينتحروش.
0: نعم.
2: لأنه يحب الحياة على نمط معين.
0: صحيح.
2: كيف ما تحققلوش ما حشوش بها الحياة. أي. هذه. أي. لا الانتحار ماني جريمة كبرى في حق الإنسان كما واردة في الحديث، وهي ظاهرة خطيرة توجدت موجودة في المجتمعات اللي قل فيها الإيمان وقل فيها التقوى، وموضوع كبير.
0: واضح يا سيدي. طيب
2: في خصوص هذيك احنا كنا نتحدث على الإشاعة.
0: نعم.
2: احنا كيف يراوك هما ويراو المجتمع متاعك كيف هو.
0: نعم.
2: ياخذوا عليك يعملوك تولي عندك الساح
0: مقارنة
2: صورة نمطية. صورة نمطية للبلاد اللي هي مسلمة. صورة نمطية مش باهية
0: باللي تحاول تغير
2: بل مش تحاول
0: تغيرها.
2: فما شكون يفهم.
0: نعم.
2: فما ناس تقام وثقف يفهم الفرق ويقول لك هذوما الناس أكثرهم هم نفسهم يوش ملتزمين بتحاليف الإسلام. وأنا نراها ونعرف ساعاتك الأجنبي.
0: نعم.
2: كيف يراك أنت ملتزم أخلاقيا يحترمك أكثر منك الآخر.
0: صحيح.
2: يبدا معاه يخدم معاه تونسي ولا كذا.
0: نعم.
2: ومعاه اخرين كيف هو يجي عنده عشاءات فيها اشراب وكذا هكذا يمشي ومعاه.
0: واضح.
2: وكلا ما يشربش. نعم. هو يحترمه اكثر من الاخرين.
0: واضح.
2: فما الناس تفهم وربي يهدي.
0: سؤال سي حبيب قال لك السلام عليكم، هل هناك نقص في الثواب عند الصلاه في اخر المسجد تجنبا للمكيف؟
2: كيفاش؟ يعني ما نقص
0: خاطر
2: في المسجد
0: هو قال لك خاطر يبتعد عن المكيف نتاعو. قال لك يعني هو يخاف يقول لك نصلي في الاخر بعيد على المكيف. يعني فما نقص في الثواب لانه الانسان دائما المؤمن دائما يتدافع يعني المصلي باش يكون في الصفوف.
2: هي مسائل نتاع تسابق في الخير. لكن اذا كان كنت احنا عندنا قاعده لا ضرر ولا ضرار. اذا كان كنت هكا المكيف يضرك كيف تبعد عليه؟
0: المضره مجلب للتيسير.
2: اي لا كيف تفد عليه زاد عندك ثواب لانك مش تحافظ على صحتك.
0: صحتك واضح.
2: لكن ما تصليش وحدك المهم. طيب. كيف توخر تكون عندك مجموعه قل شيء واحد اخر مع جنبك.
0: سؤال الاخت الكريمه امتير هكذا لست ادري ان شاء الله يكون القراءه صحيحه الاسم. لانه باللغه الاعجميه. السلام عليكم، زوجة ابني فرنسي قالت تريد ان هل يجب ان يكون التشهد داخل المسجد؟ ارجو ان تنورني.
2: كيفاش
0: والله سؤال ما فهمتوش يعني. تقول لك السلام عليكم، زوجة ابني فرنسي. زوجة ابني
2: فرنسية.
0: فرنسية اي تريد
2: تحب تسلم
0: ان هل يجب ان يكون التشهد داخل المسجد؟ لا تمشي
2: احنا ما عندناش كنيسة ما يجي الاسلام الا فيها.
0: اي
2: لا تتشهد يعني امام زوجها امامك انت امام هذاك هو اعلانها حتى بينها وبين الله.
0: مش تمشي لدار الافتاء
2: واذا كانت تحب هي تاخذ ورقه
0: هو من المحبط شخصيا من المحبط تمشي
2: لدار الافتاء
0: دار الافتاء وامام المفتي تعلن عن
2: المفتي
0: عن اسلامك وتاخذ شهاده زاده
2: هكيه بالورقه الرسميه.
0: اي الورقه الرسميه وتساعدك مباشره حتى في تسير
2: اما بينها وبين الله
0: هذيك مساله
2: ما يطلبش في المسجد
0: ما يطلبش شهود ايضا لان
2: الله ما يطلبش شهود يكفي باش تشهد قدامكم وقدام زوجها فهمت الكريمه. لكن اذا كانت تحب تعمل اعلان رسمي
0: اي دار الافتاء
2: تمشي
0: دار الافتاء امام المفتي وتتسلم شهاده
2: تتسلم شهاده
0: وتفيدها برشا الشهاده لو بعد في تيسير بعض امورها الحياتيه وما الى ذلك.
2: يعني. بقينا بينها وبين الله.
0: نعم.
2: لا يشترطوا في ذلك المسجد.
0: واضح. في مكالمه هاتفيه ثم بعد اخت منيره قالت لك بالله يا شيخنا ادعي وتخير الانسة عزه شتيوي ووسيم جليزي بمناسبه زواجهم غدا ان شاء الله. ربي يبارك لهم ان شاء الله وان شاء الله بالسعاده والهناء ان شاء الله. خلينا ناخذ المكالمه الهاتفيه. الو مرحبا اهلا وسهلا.
9: الو
0: الو مرحبا اهلا وسهلا.
9: عسلامة. الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
9: مرحبا.
0: مرحبا.
9: عايشك.
0: الحمد لله.
9: عسلامة دكتور شتيوي.
2: مرحبا.
9: لاباس عليك.
2: الحمد لله.
0: شكون معنا ذكرني باسمك؟ عايشه
9: ابراهيم. عايشه ابراهيم.
0: منين اخت عايشه؟ منين؟
9: من شربان من شربان.
0: مرحبا بكم كل اهالينا من شربان. تفضلوا اختي.
9: ربي يفضلكم ويكثر خيركم.
0: الله يبارك. تفضلوا اختي.
9: يبارك فيكم. بربي مش نسالك سؤال في الدكتور الشتوي.
0: اي يسمع.
9: بربي عندي عايشك عندي اختي حبت هي سنيه تعمل عمره. فهمت. ورجلها قالها بربي ما تمشيش السنية خلي العام الجاي إذا كان راك مشيت السنية راني مانيش راضي عليك.
0: علاش؟ علاش ساعة؟ فما أسباب مقنعة؟
9: لا هو ما مش عليه هو شاب يمشي معاها ولكن ما زالت أموره ماهيش ميسرة قالها نحضر روحي.
0: إي مو باش ما ناخذوش أنا أي هكا باهرة والتفسير
2: هذا. إي باهي.
9: إي لا لا لا لا لا ما فما حتى حاجة معناها فهمت لاباس عليهم. أما شاب يمشي معاها فهمت هو.
0: واضح سؤال.
9: قالها كان تمشي السنية راني ما نرضاش عليك قالت يضرب اسأل الدكتور معناها نجم نمشي ولا لا ولا
2: لا لا ما تمشيش
0: تستناه العام الجاي يمشي يزوزوا مع بعضهم إن شاء الله.
2: تاني نعرف أنا نعرف رجالة واخروا الحجة على خاطر بتساهم باش مرته تحج معه خلي هي رجلها
9: خير
2: يمشيوا مع بعضهم خير
9: حتى هي تحب
0: هاوك حتى الدكتور
2: جاوب ربي بارك وربي بارك لها
0: ربي بارك لها إن شاء الله ربي يتقبل منهم جميعا إن شاء الله. شكرا لك أختي الكريمة تحياتنا لك
2: ندعيوا للزوجين.
0: طيب دعوة لكل المستمعين إن شاء الله. شكرا لك أختي الكريمة. شكرا.
2: نحن ندعو لكل زوجين لهذين الزوجين ولكل زوجين في المناسبة هذه اليوم وغدوة والبارح يعني اللهم بارك لهما وألف بين قلبيهما وأدم عليهما المودة والرحمة وارزقهما السعادة والسكينة وراحة البال وبارك لهما في رزقهما وذريتهما واجعل اللهم حياتهما عامرة بطاعتك وبيتهما مملوءا بالخير والبركة وارزقهما حسن العشرة وجميل الصبر واجمع بينهما في الدنيا على خير وفي الآخرة في جنات النعيم آمين يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي إن شاء الله في ميزان حسناتك وزادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير أزفت ساعة الرحيل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم. محمد سيدي في خرج الحصة تقنيا، نجل عطية بن محمد في تأمين الإخراج المرئي، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك ومن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: تواصل انقطاع الماء صالح للشرب عن حي الفرينة بالمنسير لليوم الثالث على التوالي، والسنة تؤكد أن عودة تزويد وشيكا. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة يطالب بدعم الموارد المائية للجهة وتوفير المدخلات الفلاحية. دعم للقطاع السياحي، قريبا إطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي. إلى تفاصيل الأنباء لليوم الثالث على التوالي، تواصل انقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بحي الفرينة من مدينة المنستير دون سابق إنذار، انقطاع أثار حفيظة متساكني المنطقة الذين تحولوا إلى مقر الإدارة الفرعية للشركة دون الحصول على توضيحات عن أسباب انقطاع التزويد.
1: الماء مقصوص عنده 3 أيام، نهار الأول من 9 حتى ظهر لي ما 3 حل، ومن غدوة من الصباح حتى اليوم الثاني يوم ما حلش. فما حلقوه كسر أنا قدام داري، جاءوا صلحوه النهار الأول، روحوا ظهر لي ما 3 حل الماء، ومن بعد قص عاود تفلق مرة أخرى. الراجل قال كلمتهم قالوا لي ما عندناش خدامة. العطش قتلنا، علاش عملنا نشربوا في ماء سبالة نحن توراه. ثلاثة فما صغيرات، فما ناس مرضى بالسكر، اني لون مريضة بالسكر، روح حرام عليكم، رنش من اخر طاقة يعني.
0: وباتصالنا بيانيس الجزاح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنسيرة، أعرب عن اعتذاره لمتساكني حي الفرينة عن هذا الاضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب الناتج عن عطب فجئي، موضحا أن أعوان الشركة بصدد إصلاح العطب، متوقعا عودة التزويد بالماء في الساعات القليلة القادمة.
2: والله احنا نحب نطمنوا اهالينا معنا في حي الفرينه، فرع عطب فشي على قناه توزيع رئيسيه بالمنطقه الفرينه. اول ما جانا الحقيقه التشكي وسجلنا على طب هذا، دخلت مصالحنا وهي تو بصدد مواصله انجاز اشغال الاصلاح، وان شاء الله في الساعات القليله الجايه يكون التزود عادي في منطقه الفرينه. نعتذروا معنا اهالينا في الفرينه على الاضطرابات هذه اللي خارج عن نطاقنا، هو كما قلت عطب فشي.
0: نبقى في نفس السياق لكن إلى ولاية زغوان، حيث طالب عدد من متساكني منطقة شنانفة بمعتمدية الفحص طلب الصورة المحلية والجهوية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل التزود بالماء الصالح للشرب المتواصلة منذ أكثر من 2 سنين، مما تسبب لهم في معاناة يومية. الزميلة حنان العباسي زارت المنطقة وأعدت النقل التالي.
3: معاناة متجددة يعيش على وقعها متساكنو منطقة شنانفة بمعتمدية الفحص منذ أكثر من 2 سنين بسبب غياب الماء الصالح للشرب، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
4: الواحد قاعد عامين ما يشرب الجمل، تعدي كالماء تاع غير صالح للشرب، نهار بنهار ومر يجي مرة ما يجيش.
5: الماء الصالح للشرب تفقد كومبليتمو، ما عادش ماء جمل، شوية ماء في البيري قسمونا فيها والبدور حسب الهنا الدينار. هذا الماء اللي ناخذ فيه البيدون بو 10 ناخذ فيه بدينار.
3: النائب عن عمادة شنانفة فخر الدين الشنوفي أكد لنا أن المصالح المعنية قامت بحفر بئر لكن كانت النتيجة سلبية.
6: على أساس أن الدولة تدخل في القريب العاجل، ودخلت حقيقة باش ما نكذبوش، معناها دخلت وحفرت بئر، لكن للأسف شديد معطاش معناها ديبي قوي، لكن ما نش باش نقفوا وين البير هذاك، يلزم الدولة تشوف لنا حلول أخرى.
3: مقترحات جديدة تم تقديمها إلى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان للنظر في إمكانية تنفيذها. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم رفيق الشنوفي يضيف:
7: احنا ساعين بطرق أخرى وبأفكار أخرى عرضناها حتى على السلطة الجهوية الفلاحية، عجبتهم الفكرة دي، معناها تزود من منطقة أخرى مش يشو يدرسوا الوضعية لندراها معناها ممكن أم لا معناها فنيا.
3: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
0: إلى سوسة الآن، حيث أكد حسان الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لمراسلتنا سعيدة بن مسعودة، أكد أن الموسم الفلاحي الذي أعطيت إشارة انطلاقه أمس يصطدم بجملة من الإشكاليات، لعل أبرزها ضعف الموارد المائية بالجهة وتعطل المنطقة السقوية بالكامل، إضافة إلى نقص كبير في المدخلات الفلاحية.
8: أهم المشاكل هي المناطق السقوية العمومية. جل المناطق السقوية العمومية بالجهة متاعنا أصبحت معطلة، وبالتالي أني ندعو بكل لطف على أساس ليجد حل مع سواء كان وسط الجهوية أو وسط المركزية باش يعملوا معناتها برنامج خاص بجهة سوسة، سواء كان بحفر أبار عميقة جديدة أو بإصلاح واستصلاح تلك الأبار على الأقل باش ترجع للمكان متاعها المناطق السقوية العمومية دي. احنا جهة سوسة كل سنة للأسف عندنا نقص حاد في المدخلات خاصة في مادتي الأمونيات والدي بي، عملنا وشدنا نقص كبير برشا. أثناء احنا مازلنا في بداية الموسم الفلاحي، وبالتالي الدعوة على أساس إيجاد هذه المادة الفلاح متاعنا، خاصة أنه متفائل كل خير بالموسم الفلاحي هذا الحاضر، لابد من توفير هذه المادة على الأقل باش يخدم الفلاح متاعنا في أريحية ويكون الإنتاج متاعه طيب.
0: عودة إلى المنسير، فعلى هامش دورة تكوينية انتظمت أمس ضمت مهنية القطاع السياحي ووكالات الأصفار في تونس، أعلن الخبير السياحي محمد حناشي عن الاستعداد لإطلاق منصة رقمية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل، تعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالات الأصفار في حل الإشكاليات الإجرائية وتسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. وأضاف الحناشي في ميكروفون مهر جعدان أنه يتم الآن إجراء اختبارات تقنية مكثفة للتأكد من سلامة الأمن السيبراني وتخزين قواعد البيانات الخاصة بالطيران المدني قبل بدء التشغيل الفعلي للمنصة.
9: 2027 عندنا ديجا بلاتفورم جديده باش تلانسا فيها الاي اي، ما فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال في الخدمه نتاع لاجونس اللي هي باش تساعدوا برشا، سواء كانت في الحجز اذا فما عنده مشكله يجي يسالها هي ديريكتومون وتبدا ديسپونيبل 24/24 باش تعاونوا في الحجوزات نتاع الوتلة، في حجوزات نتاع التذاكر الطيران وكل. وهذا ان شاء الله تبدا بدايه من ثلاثيه اولى نتاع 2027. تطوره الذكاء الاصطناعي دخل في الميادين الكل، كيف زاد في المجال الطيران عندها تو سنوات، وتعرف معناتها هذا نتاع مجال الطيران يتسمى حاجة خاصة، معناتها فيه قوانين دولية كيف فما معلومات اللي هي تخص المعطيات الشخصية اللي ميزمش تكون زادة تكون كونكتية على الاي اي، نعرفوا فين المعلومات فين مش تسبوا كل هذه كل، معناتها بعد ما تصير السيكوريزاسيون تاع لي دوني هذوما كل ونعرفوا كل المعطيات فين مش تمشي تقعد في تونس تخرج لبرا كل، من بعد نمشيو فيها ان شاء الله. مي كديزوتي موجودين.
0: أدت اليوم وزيرة الثقافة أمينة أسرار في زيارة ميدانية إلى ولاية المنسير، عاينت خلالها المكتبة العمومية في حلتها الجديدة، مؤكدة بالمناسبة انطلاق أشغال جديدة لإحداث وصيانة عدد من المؤسسات الثقافية بالجهة.
10: فما دور ثقافة هو الكونسرفاتوار مش قاعدين يتحسنوا ويتعود انطلقوا الأشغال في كل معناتها المعتمديات اللي بالمنستير، وعاودت افتتحت المكتبة هذه اللي كلها ألوان، وهذا هو المطلوب. وقت الأولاد الصغار يجيوا يلقوا دنيا ضاوية دنيا ألوان، وهذا يشرهم ويخليهم باش هما يكونوا موجودين ديما. كما نشوف اليوم مثلا تشجعهم على القراية، تشجعهم على المشاركة في البطولة الوطنية للمطالعة، هذا يشرفهم تكون كان إضافة للمنستير. العديد من الأنشطة اللي موجودة لهنا كما الموسيقى باش يحبوهم في المطالعة، الرسم يوليوا يتعديوا على قصة حكاويتي موجود لهنا، هذا هو المطلوب، وإن شاء الله يكون هذا موجود تلقوي في كل المكتبات لوزارة الشؤون الثقافية.
0: في بين الدولية، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية الهجوم الذي استهدف مطار الرياض ونسبته إلى أنصار الله الحوثيين، وقالت إنه أسفر عن مقتل 3 أشخاص، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب السعودي وشركاء الاتحاد الأوروبي في الخليج. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاعتداءات على البنية التحتية المدنية أمر مرفوض تماما، داعية وكلاء إيران إلى الكف عن أعمال

0: الفاصلة بعد قليل زميل ذاكر زرافي وفيكم بآخر أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. رد بالك ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلكشي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.

تحية رياضية مسامعينا، أهلا وسهلا بكم في مصافحة جديدة على ملتذاعة المناسير. البداية بكرة القدم ومباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي ترجع للنشاط من خلال لقاءات حمد العقر ببراز، لقاء الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي دون حضور جمهور بعد العقوبة المسلطة على فريق الترجي الرياضي التونسي. حسام بولعريس يكون حكم المباراة وأسامة بن إسحاق حكم الفار. يوم في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت النادي الرياضي بنزرتي الاتحاد المناسيري تحكيم نضال الطيف، وفي الفار بيكون عامر شوشين. في لقاء بن قردين في ملعب 7 مارس اتحاد بن قردين يستقبل النادي الافريقي تحكيم لباسم بالعيد وامين الفقير بيكون حكم الفار. وفي الطيب الميري بصفاقس ديربي صفاقس بين تقدم سقيط الدير نادي صفاقسي وليد المنصري حكم، وفي الفار البرتغالي اندري فيليبي. نمشيوا للمباريات المبرمجة يوم الأحد في نفس الجولة. الشبيبة العمران مستقبل مرسى في الشاذلي زويتن تحكيم محرز الميركي وأندري فيليب البرتغالي باش يكون في الفار. في أولمبي سوسة النجم الساحلي نادي حملم تحكيم أحمد ذوادي وهيثم الترابلسي حكم الفار. في المتلوي النجم الرياضي المتلوي ملعب التونسي فرج عبدلاوي حكم اللقاء وهيثم قيرات باش يكون حكم الفار. وفي مركب جرجيس ترجي جرجيسي أمل حمسوسة أمير العيادي حكم المباراة ومحمد علي قروية باش يكون حكم الفار. نمشي بكم لمقابلات الرابطة الثانية لكرة القدم تلعب أيضا يومي السبت والأحد. نبدأ بمقابلات يوم السبت في إطار الجولة الثالثة والمجموعة الأولى. مستقبل سليمان يستقبل جمعية مجرين ماضي ساعتين ونص في ملعب جرومبيليا. لأول مرة سليمان بيش يلعب في جرومبيليا بعد ملعب في بوركبة في انتظار أنه يحضر ملعب سليمان. حمزة الوسلاتي حكم المباراة. في الرابطة الثانية أيضا نادي القربي يلعب مع سيكاك الحزفاقسي أو النجم الرياضي الخلادي في ملعب قرب يلعب مع سيكاكا حسفاقسي تحكيم لخليل الهرمي. في ملعب مصفى عمارة في سوسة ملعب السوسي يواجه بعث بوحجلة تحكيم رضوان بالواعر. في المهدية مكان المهدية هلال مساكن تحكيم وسيم بوسيفي. وفي جابس مستقبل رياضي بجابس هلال الشابة تحكيم مالك ماشا. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى يوم السبت، مباراة وحيدة يوم السبت. في المجموعة الثانية في لقاء ملعب الرديف هلال الرديف يستقبل النادي القربي تحكيم أحمد الكيلاني. مباريات يوم الأحد بين المجموعتين في بنعروس سبورتينغ بنعروس نادي اتحاد تطاوين رائد جويرو حكم المباراة. وفي ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنا يستقبل كوكب عقارب ووليد الهذلي حكم المباراة. بقية مقابلات يوم الأحد، جمعية أريانا القلعة الرياضية تحكيم لإسلام النوالي. أولمبيك الكاف القوافر الرياضية بقفصة تحكيم لياسين هماني، إلى جانب لقاءات نادي سبورتينغ مكنين جندوب الرياضية تحكيم يوسف التوتي. شباب القيروانية اتحاد قصر السيف تحكيم فرج بالرابح. الأمل الرياضي بوشمل ملعب القيبسي تحكيم عبد الحميد بدر الدين. وأخيرا في تتمة لمباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، لقاء نادي أولمبيك مدنين المستقبل الرياضي بالقصرين والتحكيم لوائل المصباحي. أكيد المنتخب الوطني التونسي البارح كان انهزم أمام المنتخب السنغالي سيدات هدف مقابل صفر. منتخب مباراة من أجل الترشح لأولمبياد 2028، مباراة العودة بتصير يوم 13 أكتوبر في العاصمة السنغالية داكار. صعبت الأمور على فتيات المنتخب الوطني التونسي ونتمناه إن شاء الله التدارك في مباراة الإياب. نكملوا بخبر يهم الكرة الإفريقية، وجاني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي أكد بشي خص موارد إضافية لإفريقيا خلال اللقاء الأخير مع رؤساء الاتحادات الوطنية، ولهنا كان حاضر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وأيضا

نائب الرئيس حسين جنيح. المؤتمر صار في الرأس الأخضر نهار الخميس، وأكد أنه بشي فما برشة إمكانية مادية باش تم وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. هي فترة متاع ما قبل الانتخابات بالنسبة للاتحاد الدولي، هذاك علاش المبادرات تبدأ في الفترة هذه. وصفحتنا الرياضية وفات المعتقد مع الرياضة بشكل 4 و5 دقائق. إلى اللقاء.

0: في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم من إعداد وتقديم عفاف موجو.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في واحة القرآن. في واحة اليوم سنتعرف على مختلف معاني كلمة الهدى في القرآن. هذه المعاني تختلف باختلاف المواضع التي ذكر فيها الهدى.

الهدى في معناه الأصلي إصابة المسافر للطريق الصحيح الموصل للمكان الذي يريد بلوغه. وجاء الهدى في القرآن ليفيد معاني عديدة، أبرزها أربعة وهي البيان، الإسلام، والإيمان، والرسل أو الكتب السماوية. أما الهدى بمعنى البيان فورد في الآية الخامسة من البقرة.

يقول الدامغاني صاحب قاموس القرآن في شرح الهدى في هذه الآية: وصف الهدى بالمستقيم استعارة مكنية، شبه الهدى بالطريق الموصل إلى المطلوب ورمز إليه بالمستقيم، لأن المستقيم أسرع إيصالاً، فدين الإسلام أيسر الشرائع في الإيصال إلى الكمال النفساني الذي هو غاية الأديان. أما الهدى بمعنى الإيمان فجاء في قول الرحمن في الآية 73 من سورة الأنبياء:

أما المعنى الأخير لكلمة الهدى في القرآن فهي الدلالة على الرسل والكتب السماوية، وذلك في قول الرحمن من سورة طه:

في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم، من إعداد وتقديم عفاف موجود.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم لنواصل المشوار مع وصية الإمام علي كرم الله وجهه لبنيه وأهل بيته، معتمدا في ذلك على الوصايا التي زوده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه مخاطبا ابنه الحسن رضي الله عنه: الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وإنما يجاهد رجلان، إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية بنيكم، الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث، وهنا يقصد أصحاب البدع الضالة. الله الله في النساء وفي ما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام أن قال: أوصيكم بالضعيفين، النساء وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم. وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتباري، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله جميعا بهذه الوصايا الثمينة، وأعاذنا الله من كل سوء وشر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات زميلي مهندس الصوت خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: عيشها
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. وسعت جوجل قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي بإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم تحدث نيابة عني Call for me، تتيح للمساعد إجراء المكالمات الهاتفية والتحدث مع الطرف الآخر نيابة عن المستخدم بدلا من الاكتفاء ببدء الاتصال وترك المحادثة للمستخدم. وتطرح جوجل الميزة تدريجيا في طور الاختبار التجريبي، وهي تختلف عن ميزة Agentic Calling اللي تتيح لجوجل الاتصال بالشركات منذ عام 2025، لكنها كانت مخصصة لمهام محددة عبر جوجل أو الـ AI Mode كما الاستفسار عن توفر المنتوجات. وتتيح الميزة الجديدة لجيميناي تنفيذ مهام هاتفية متعددة، منها التحقق من توفر المنتجات وطلب عروض الأسعار وحجز المواعيد والتعامل مع القوائم الصوتية والانتظار على الخط حتى يرد موظف الشركة. وقبل بدء المكالمة يعرض التطبيق رقم الهاتف الذي سيتصل به جيميناي، إضافة إلى المعلومات التي سيقدمها أو يطلبها أثناء المحادثة. وبعد موافقة المستخدم يتولى جيميناي المكالمة ويعرف نفسه للطرف الآخر باعتباره مساعداً للذكاء الاصطناعي يعمل نيابة عن المستخدم، كما يخبره بأن المكالمة تسجل. ويمكن للمستخدم متابعة المحادثة عبر نص مباشر أو الاستماع إليها، مع إمكانية تولي المكالمة بنفسه في أي وقت. وبعد انتهاء الاتصال يقدم جيميناي ملخصاً للمحادثة، بينما يتيح تطبيق الهاتف الوصول إلى النص المكتوب والتسجيل. وتوضح جوجل أن النصوص تخزن في هوادمها وتحفظ التسجيلات الصوتية في الجهاز فقط، ولا تستخدم أي منهما لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتتوفر ميزة Call for me حالياً بصورة تجريبية في هواتف البيكسل 11 مع اشتراط استخدام شريحة اتصال أمريكية واشتراك جوجل AA والإصدار التجريبي العام من تطبيق الهاتف وضبط لغة الجهاز على الإنجليزية. كما يجب أن يبلغ المستخدم 18 عام على الأقل وأن يكون موجوداً في الولايات المتحدة، وتقتصر المكالمات حالياً على الأرقام الأمريكية. وتشير جوجل إلى وجود حد يومي لعدد المكالمات دون تحديد العدد، ولم تكشف بعد عن موعد إتاحة الميزة في دول أخرى. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لحتى تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني
0: إشهار.
5: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: الواحدة إشارة الوقت على موجاتنا. إلى موجز لأهم الأنباء. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان الخدمة الدين العمومي إلى موفى جوان منقضي بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26 2000، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 2000. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر 26 2000، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. كما وقع كل من البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد اليوم اتفاقية شراكة إطارية مع الاتحاد الإفريقي، وقال مدير عام البريد التونسي سينغويعة إن هذه الاتفاقية الإطارية ستتبعها اتفاقيات أخرى لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين ولتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. من جانبه أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن البريد التونسي يواصل مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من خلال استراتيجية عمل للفترة 26-2030 ترتكز أساسا على دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات البريدية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضاح البودالي.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، أمر عباده بالعدل والإحسان، ونهاهم عن الظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تنير القلوب، وهي أثابني وأثابكم الله خير زاد ليوم المعاد. أما بعد، إخوة الإيمان، فإنه من المهم جدا بالنسبة للمسلم أن يؤدي واجباته الشرعية التعبدية، لأن الله سبحانه وتعالى يا إخوة قد فرض علينا عبادات، فلازم على المسلم أنه يحافظ ويؤدي هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لكن واجبات المسلم لا تقف ولا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تتعداه إلى العلاقات التي بينه وبين الناس. لأن الحقوق يا إخوة زوز أنواع، الحقوق قسمين، ثم حقوق الله وثم حقوق العباد. ثم حقوق الله كما اللي ذكرناها من العبادات والشعائر، كما الصلاة الصيام الحج إلى آخره، هذه حقوق الله بين الإنسان وخالقه. وثم حقوق العباد اللي هي حقوق الناس. شو معناها حقوق العباد؟ يعني هي واجبات ينبغي على المسلم أن يؤديها لمصلحة غيره من الناس، هذه حقوق الناس. ومن المؤسف جدا أنه قد انتشرت فينا ظاهرة سلبية، ظاهرة سيئة، ظاهرة مخالفة لهدي الإسلام الحقيقي، ظاهرة لا تعبر عن أخلاق المسلم الملتزم بأخلاق الإسلام من شيء. والظاهرة هذه هي ظاهرة التدين السلبي، التدين الظاهري فقط، التدين الشكلي. إيش معناها التدين الشكلي؟ أنه الإنسان يعني في الظاهر هو يحافظ على عباداته، يصوم، يصلي، يزكي، حج إلى آخره، لكنه في المقابل يهمل حقوق الناس عليه. يعني ماشي في باله على خاطر هو يصلي يحق له أن يعتدي على غيره، ماشي في باله خاطر هو يؤدي في فرائضه الدينية، خاطر يصلي ويصوم إلى آخره، فهو ضامن روحه وهو في أعلى الدرجات، وكأنه عنده إعفاء أنه لا يؤدي حقوق الناس عليه. هذا تدين شكلي، وهذا أمر خطير. يعني هذا المشكل الخطير تسلل إلى بعض القلوب، لأنه يعني تدينا في الظاهر لكن خللا في الباطن، يعني حرصا من الإنسان على أن يؤدي حقوق الله وأن يؤدي عباداته الشرعية، ولكن في المقابل يغفل ويفوت حقوق الناس وحقوق العباد عليه. يا أيها المسلمون، ديننا راه مش فقط دين عبادات ودين طقوس وشعائر فقط، هذا موجود، ولكن ديننا راه ماهوش دين صلي وارفع صباتك وكهو. ديننا مش فقط تعمل الفرض وانقب الأرض من بعد، ديننا مش قم بفرائضك الدينية وقم بواجبك الشرعي ومن بعد افعل في الأرض وفي الناس ما تشاء، لا. وإنما الإسلام راه منهاج حياة كامل، إسلام منهج كامل يجمع ويؤلف ويوحد ويقرن بين حقوق الله وحقوق العباد. طبعا صحيح أنه في عباداتنا الخير الكثير، يعني صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا ينبغي المحافظة عليها، ومن أداها كما ينبغي فهو مأجور على ذلك بحول الله سبحانه وتعالى أجرا كثيرا. ومن حافظ عليها ومن أداها فهو على خير في دينه، وسيلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله وهو في أحسن حال. لكن ذلك لا يعني أنه مسموح له أن يعتدي على الناس، هذا ممنوع. لذلك يا إخوة نحن ننبه ونرشد أن هذا الالتزام هو من مقاصد العبادات، أنه هذا من مقاصد العبادات يا إخوة، من مقاصد العبادة ومن مقاصد الصلاة وغيرها من العبادات، أنها تؤدب صاحبها،
1: من مقاصد العبادات أنها تهذب سلوكه، من مقاصد العبادات أنها تجعله إنساناً ملتزماً ومستقيماً مع الله ومع خلق الله في نفس الوقت. لذلك إخوة الإيمان ضروري جداً الانسجام بين القول والعمل. ربي سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الانفصام بين القول والعمل. ما لازمش يكون كلامنا في شيرة وفعلنا في شيرة أخرى، ما لازمش يكون كلامنا في واد وتصرفاتنا وأفعالنا تكون في واد آخر. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. علاش تقولوا حاجة والتصرف يكون عكسها في المقابل؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأخطاء أنه يظن إنسان وأنه لما يكون إنسان مصلي وعابد إلى آخره فهو مستقيم على الخلق 100%، يمشي في باله على خاطر هو مصلي وعابد فمعاملاته مع الناس تكون على أحسن ما يرام، وهذا خطأ شائع. حتى أنه سيدنا عمر رضي الله عنه أثر عنه، سأل الناس مرة على إنسان، قال لهم: تعرفوش فلان؟ فتكلم رجل قال له: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، إن فلان الرجل صدق. إيه سي فلان نعرفوه، إذا يا رجل باهي ورجل ناس بلاح ورجل طيب إلى آخره، رجل صدق. قالوا: صادق. سألوا سيدنا عمر قالوا: أنت منين تعرفه؟ قالوا: لعلك جاره، فالجار أعلم الناس بأخلاق جيرانه. جار وأنت؟ قالوا: لا ماني جار. قالوا: لعلك سافرت معه، فالأسفار مكشفة للطباع. بكشي سافرت معاه؟ ما يقول لك إنسان باش تعرفه مليح تسافر معاه وتعمل معاه خلطة في سفر. قالوا: لا لا ما سافرتش معاه. قالوا: لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار يكشفان معادن الرجال. قالوا: بالك شي بعت وشريت معاه؟ ما هو البيع والشراء يكشف فك المعدن متاع الإنسان، تفهم أمين وصادق ووفي في التجارة متاعه وما يغشش ولا إلى آخره ولا العكس، هذيك تكتشفه في البيع والتجارة. قالوا: لا لم أتاجر معه. قالوا: من منين عرفته؟ قالوا: لعلك رأيته في المسجد يهز رأسه قائما وقاعدا. قالوا: ريته في الجامع خاطر يصلي، يعني نهار كامل راكع ساجد في الجامع. قالوا: نعم. قالوا: وي انا قلت لك راه راجل صادق خاطر ريته في الجامع يصلي. قال له: اجلس فانك لم تعرف. هذا لانه الصلاه ليست سكا على بياض، هذا لانه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعلم ان الصلاه للاسف الشديد اتخذها بعض الناس مظهرا ظاهريا فقط، واخلاقهم لا تعبر عن اخلاق المسلمين الحقيقيه في شيء. الاخلاق راهي مهمه جدا، الأخلاق أساسية جداً بالنسبة للمسلم. يعني الأخلاق يا إخوة، رأوا المسلم بأخلاقه قد يكون خير سفير لدينه، وفهموا الفكرة هذه مليح الله يبارك فيكم. يعني غير المسلمين قد يتأثرون وقد يقتنعون بديننا عندما يروا أخلاقنا، يعني المسلم بأخلاقه قد يعطي صورة حسنة عن دينه. أنت شوف مثلاً أنك البلدان متاع آسيا اندونيسيا وغيرها كيفاش تخللها الإسلام. اندونيسيا مثلا كيفاش ولات بلاد مسلمه؟ لم يدخلها الاسلام بالسيف، لم يدخلها الاسلام بحرب، لم يدخلها الاسلام بمعركه، لم يدخلها الاسلام بقتال، وانما دخلها باخلاق المسلمين التجار. لانه في القرن السابع ميلادي تقريبا بداوا المسلمين يتوافدوا التجار على كل البلدان نتاع جنوب شرق اسيا، اندونيسيا وماليزيا وكل البلدان هذيك الكل، فصاروا يتعاملون مع السكان الاصليين للبلدان هذيك، فخلطوهم وشافوا السكان الأصليين أخلاق المسلمين، مو بيع وشروا معاهم، شافوا أمانتهم، شافوا عدم الغش متاعهم، شافوا وفائهم بالعهود، شافوا عدم تطفيفهم بالميزان، شافوا اللي هما ثقة وأصحاب أمانة وأصحاب كلمة، فتأثروا بالإسلام وتأثروا بأخلاق المسلمين التجار. وبشوية بشوية صاروا يتعرفون مع الإسلام، مع شوية حملات دعوية صارت هذه البلدان اليوم أندونيسيا وماليزيا وغيرها مسلمة. لذلك أخلاق المسلم راهي مهمة جدا، لذلك أخلاقك كمسلم أخلاقك حافظ عليها، راهي رأس مالك، خليها ديما معاك، لا تتبيع ولا تتشرى، دائما اجعلها ملازمة لك غير مفارقة لك. هذا بالنسبة للأخلاق. لذلك إخوتي أخواتي، نحن علاش نقولوا الكلام هذايا؟ قولوا الكلام هذايا لأنه للأسف الشديد بعض الناس يقصرون في الاهتمام بهذا الموضوع. يعني للأسف الشديد نرى في مجتمعنا بعض المظاهر والسلوكات التي تخالف هذا الأمر. يعني بعض الناس للأسف الشديد يحرصون على العبادات ويحرصوا على الصلاة والصيام إلى آخره، هذا ممتاز وبارك الله فيك، لكن يهملون في المقابل جانب المعاملات وجانب الأخلاق مع الناس. يعني معاملاتهم وأخلاقهم ليست في مستوى صلاتهم وعباداتهم. ونشوف مظاهر شتى في مجتمعنا تعبر عن هذا الأمر، يعني مشاهد كثيرة وبراهين كثيرة. شوف أنت مثلا إنسان يبدأ مثلا تاجر عنده حانوت معين، عنده محل معين يبيع فيه في مواد معينة، يتاجر يبيع على روحه، يجي وقت الصلاة يبدأ الظهر يسكر الحانوت متاعه ويحط وريقة مغلق لربع ساعة أعود بعد الصلاة، يذن العصر كيف كيف يسكر الحنود متاعه يمشي يصلي، باهي بارك الله فيك ويعطيك الصحة وربي يتقبل صلاتك وربي يثيبك إن شاء الله. لكن بعد نجيو للصحيح للبيع والشراء، تلقاه يبيع في السلعة القديمة ويبيع في السلعة الفاسدة ويبيع في السلعة اللي فيها الأجل، ويغش في معاملاته وفي تجارته مع الناس. قال شنو هاك السلعة القديمة ذيك تحب تقعد على قلبي، خليني نسجدها أنا، خليني نرتاح منها، تحبني نخسر فيها؟ الله الله يا ولدي، أين إيمانك؟ أين تدينك؟ وين صلاتك اللي من المفروض وأنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ يعني هذا غريب جدا. ولا تشوف إنسان من الجامعة ما يخرجش، ديما صلواته الكل في الصف الأولاني بتاع الجامعة، داخل يسبح خارج يسبح، يتوفى الوالد متاعه باش يورث بوه، أول حاجة يعملها يفك نصيب أخته في الميراث، يستحوذ على حصة أخته من التركة. هذا المتدين يعني ألم تقرأ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ مسألتش روحك يا أيها المتدين اللي ندرى المال هذا اللي استحوذت عليه، الملك هذا اللي استحوذت عليه، الهكتارات هذه اللي فكيتها، اللي ندرى تحق لي ولا لا تحق لي، اللي ندرى حلال ولا حرام؟ يعني هذا غريب جدا هذا الانفصام. وبعد تلقاه إنسان في رمضان يبدأ يسأل يقول لك أنا نتوظف الوضوء في رمضان وتعدات لي قطرة صغيرة متاع ماء للحلق متاعي وللجوف متاعي، اللي ندرى صيامي صحيح ولا لا؟ يعني خايف أن صيامه يفسد بسبب قطرة ماء وصلت إلى جوفه، ما يلقيش بال اصلا لك الهكتارات وهك الاراضي اللي ياكل فيها ويستحوذ عليها بغير وجه حق. يعني لابد من التوازن ومن التساير ومن التماثل بين الاقوال والافعال، لازم اقوالنا وافعالنا وعباداتنا وصلاتنا تنعكس على سلوكنا ايجابيا. يعني انا يا اخوه قداش يوجعني قلبي لما يجيني واحد من الخيان رجل فاضل ويقول لي راه ثم انسان ظلمني وثم انسان راه هز لي فلوسي وراه حاج بيت ربي، والله شيء يوجع القلب. لما يجيني إنسان آخر يقول لي راهو ثم إنسان ظلمني وإنسان أنا خدمت له خدمة وما خلصنيش فيها وراهو عامل أربع عمرات وراهو من الجامعة ما يخرجش، والله هذا شيء يفتت القلب، شيء يوجع القلب. لما تجيك زوجة ولا تجيك أم فاضلة وتقول لك أنا زوجي راهو ديما يصلي في الجامعة، صلواته الخمسة في الجامعة مستقيم، ولكن في معاملته لينا في البيت راهو المعاملة مخالفة تماما لهذه الاستقامة، يسيح ويعيط ويهين ويضرب ويعتدي ويتعسف، معاملته خايبة لي أنا ولوليداتي. وفي الخارج مع الناس يعني في الشارع يبدأ يضحك يبدأ يبتسم وعاطي صورة متاع إنسان صالح ومستقيم، ومعنا نحن في الدار كي يدخلنا كان الكشة والنشة ويبدأ عبوس وحتى تبسيمة ما ثماش. يعني هذا التناقض غريب جدا. لذلك نحن نوجه يعني أنه خاصة في مثل هذه موجات يعني بعض موجات العنف المستشرية في المجتمع، دائما الحل ينطلق من الأسرة، أنه خطير جدا هذا العنف الأسري، أنه لما الطفل الصغير وهو في عمر الزهور في عمر التربية ويكبر على مشاهد العنف بين الزوجين مثلا بين الأب والأم أنه يطبع مع العنف، واللي يشوف المشهد هذاك عادي وبديهي جدا، ولا قدر الله نجم كي يكبر يخرج العنف هذاك للمجتمع. فنصلح العناية بأبنائنا بارك الله فيكم. لذلك يا إخوة الصلاة وما أدراك ما الصلاة يجب أن تتبعها الأخلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أولياء الفتيات في الزواج قال لهم إذا خطب إليكم، إذا جاكم شكون يخطب، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وشوف يعني محل الشاهد أنه قال الدين والخلق، ما قالش الدين ونقطة، قال الدين والخلق، ثم زوج شروط مهمين. لأنه قد يكون إنسان دين وإنسان عنده دين وإنسان مستقيم في صلواته وفي الأمور العبادات عنده عشرة لعشرة، ولكنه في الأخلاق يبدأ تحت الصفر. وقد يكون العكس زاد ومرفوض، أن الإنسان يبدأ في أخلاقه ومعاملاته باهي مع الناس، يحسن إلى جيرانه، يبر بوالديه، لا يغش إلى آخره، ولكن في صلته بربه في صلاته وفي عبادته يكون مقصر. هذا مرفوض أيضا، أنه هذا قصر في جانب مهم من جوانب الدين اللي هو العبادات. لذلك المهم هو التوازن، هو الانسجام، أن الإنسان الدين يصحبه خلق مع الدين ومع العبادات وكل شيء، يكون الإنسان متخلق ويعطي حقوق الناس ولا يظلمهم، أنه هذا من مقاصد العبادة كما قلنا. ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة على راجل قالوا له إن فلانا يقوم الليل كله وإذا أصبح سرق، تلقاه الليل كامل هو يقوم في الليل يصلي في التهجد وإذا يصبح يعني في الصباح يولي يسرق، شنو هذا؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعه ما قلتم، سيمنعه ما قلتم. أك الصلاة ذيك لازمها تمنعه، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد وأن ربي سبحانه وتعالى يبارك للمصلي حتى يتغلب على المنكرات، لابد أن يتغلب عنها. لذلك الإنسان الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لابد وأنه يراجع صلاته ويقوم ما فيها من اعوجاج، ويقوم ما فيها من خطأ، ويقوم فيها من انحرافات، ويسوي ركوعها وسجودها ويؤديها كما ينبغي، ويحافظ على وقتها حتى تصلح صلاته وحتى يصلح عمله فيما بعد. هذا من مقاصد العبادة، من مقاصدها أنها تهذب سلوك صاحبها، هذا في الصلاة. حتى أنه في شأن الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاماً وشراباً. ربي سبحانه وتعالى مش عطاك الصيام فقط للجوع والعطش، وإنما حبك أنت تتركك المفطرات هذيك حتى تهذب سلوكك وحتى تسير به نحو الطريق الصواب. لذلك يا إخوة مهم جداً أن نحافظ على هذا الانسجام بين القول والعمل، هذا التلاؤم وهذا التوافق بين قولنا وبين عباداتنا وبين صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا وطاعاتنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبين معاملاتنا مع الناس وأخلاقنا كمسلمين في مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بارئ النسم وولي النعم. يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، في الخطبة الثانية نتطرق إلى مسألة فقهية، هذه المسألة تتعلق بالزكاة. سائل يسأل يقول: أنا أدخر مالاً لأجل الحج، مدخر مال نحب نحج به بيت ربي، نحب نزور البقاع المقدسة، فهل ترى هذا المال أزكيه أم لا؟ نقول: وبالله التوفيق، إيه نعم، فيه زكاة، فيه زكاة حتى لو كان مدخراً لأجل الحج. لأنه يا إخوة أيما مال جمعه الإنسان وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. نحن دائما نذكر بنصاب زكاة المال في بلادنا تونس في هذه السنة الهجرية الذي أعلن عنه سماحة مفتي الجمهورية في هذا العام الهجري القمري، اللي هو 34,369,356 ملي، 34,369,356 ملي. فمن امتلك هذا المال فإنه يستقبل عاماً. إيش معناها يستقبل عاماً؟ يعني ينظر في ماله، إذا مرت عليه سنة هجرية كاملة من غير ما يطيح على النصاب ذاك فقد وجبت في حقه الزكاة، بقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال، سواء كان لأمر ديني أو دنيوي. كان لأمر ديني مثلاً مثل الحج، كان لأمر دنيوي مثلاً لشراء منزل، للسفر، للزواج إلى آخره. فبقطع النظر عن الغرض الذي جمع لأجله المال فإنه يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الواجب إخراجه، وهو 2.5%، ربع العشر، ثم يخرج هذا المقدار ويحتفظ بالباقي لأجل الغرض الذي ادخر المال لأجله، والله تعالى أعلم. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما يا رب العالمين. عباد الله، إنه في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيه الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه إلى الله بخشوع وإنابة، عسى أن تكون ساعتنا هذه ساعة الاستجابة، مفتتحين الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث ليتم مكارم الأخلاق، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك، ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، ووفقنا لما تحبه وترضاه. ونسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم على أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الهداية رياض الأندلس بأريانا بإمامة الشيخ وضاح البودالي.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
2: من إذاعة منستير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. اليوم الثالث على التوالي يتواصل انقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بحي الفرينة من مدينة المنستير دون سابق انذار. وفي تصريح له للأخبار أعرب أنيس الجزاح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير، أعرب عن اعتذاره للمتساكنية الحي عن هذا الاضطراب الناتج عن عطب فجئي، موضحا أن عوان الشركة بصدد إصلاحه ومتوقعا عودة التزود بالماء في الساعات القليلة القادمة. انطلق اليوم مؤتمر الجمعية التونسية لجراحة الأورام عفى الله الجميع حول المستجدات الجراحية السرطانية، والذي يتواصل إلى غاية يوم الغد السبت. وفي تصريح لزميلة خولة سليتي جددت الكاتبة العامة للجمعية ملاك بودربالة التأكيد على أهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي، وشددت على ضرورة أن تعتمد النساء الفحص الذاتي باستمرار بما يساعد على الكشف المبكر عن هذا المرض. أعلن المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة عن الملامح العامة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 26-2030، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبريد لسنة 26-2000 بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال وبحضور الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على 5 محاور رئيسية تهدف إلى تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث شبكة مكاتب البريد وتعزيز الإدماج المالي، إلى جانب دعم الحضور الإقليمي للبريد التونسي وتطوير قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية. هذا وقد وقع كل من البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد اليوم اتفاقية شراكة إطارية. وقال مدير عام البريد التونسي إن هذه الاتفاقية الإطارية ستتبع واتفاقيات أخرى لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين ولتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. أكد السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد الأولوية المطلقة التي توليها تونس منذ الاستقلال التعليم، وأبرز في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة للدورة 225 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقد بباريس، أكد التزام تونس بمواصلة تطوير المنظومة التربوية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة من خلال أحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما شدد على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والابتكار والتحول المجتمعي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

سؤال، معرفة، سرعة، دقة وتركيز. بين المعاهد نتنافس، نتعلم، نتقدم. المعرفة تجمعنا والمنافسة تحفزنا.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من برنامج بين المعاد، موعد جديد مع التحديات المسابقات وبرشا فقرات من خلاله يتنافسوا ضيوفنا اليوم التلاميذ اللي منورينا في اذاعه المنستير. واليوم في بين المعاد فرحانين برشا باش نتعرفوا على معهد ثانوي جديد باش يتاهل للدور القادم، والمعهد هذا اليوم سيكون ممثل عن المندوبيه الجهويه للتربيه بولايه المهديه. وضيوفنا لهذا العدد هما تلاميذ المعهد الثانوي طاهر صفر بالمهديه، المعهد الثانوي بالرجيش، والمعهد الثانوي سيدي علوان. حظ موفق ليهم إن شاء الله بالتوفيق. بعد شوية نتعرفوا عليهم وكيف الفريق، وخاصة نشوفوا الأسئلة باش تكون في المتناول. أسئلة برنامج نجم يلعبوا فيه هو بين المعاد في إذاعة المنستير. قبلها خلينا نذكركم مستمعينا بالمعهد المتأهلة عن الحصص الفارطة، عن المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير المعهد الثانوي بمنزل نور، عن المندوبية الجهوية للتربية بولاية سوسة المعهد الثانوي محمود المسعدي. ومرة أخرى نجدد التحية لكل المشرفين والقائمين على الأنشطة الثقافية في مختلف المندوبيات، شركائنا في هذا البرنامج، وخاصة الدور الكبير اللي يقوموا به في المعاهد متاعنا. بين المعاهد من إخراج حسام قدرية، في الإخراج الرقمي حاضر معنا حكيم اسطنبولي، في التنسيق كالعادة مدام عليا المنصوري. مستمعينا ومتابعينا نجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو منستير. دعمكم لضيوفنا راهو مهم ومهم للغاية. من خلال فقرة أولاد الليسي نجموا تعاونوا المتسابقين للحصول على 20 نقطة، معليكم كان تشجعوهم بالتعليقات والجامات على تصورهم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، واللي من خلالها تنجم تربح واحد من المعاهد، واللي بعد شوية كما قلنا باش يكونوا حاضرين معنا في استوديو البث. بعد شوية نبدأ، بعد شوية تبدأ الحماس، يبدأ التشويق، تبدأ الإثارة، وبرشا حكايات جديدة من خلال مختلف فقراتنا كما تعودتوا بها. هذه إذاعة المنستير، مرحبا بكم الناس الكل. البداية تكون مع التونسي بوثينة النابولي، هذه إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: رجعنا لكم مستمعينا في بين معها تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع لكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الفيسبوك إذاعة المنستير. كما قلنا في مداخلتنا الأولى ضيوفنا لليوم هم ممثلي عن معهد ولاية المهدية. شكر كبير على حضورهم منورينا في الاستديو والمشرفين والأساتذة اللي كيف كيف قاعدين يقوموا بدورهم في التأطير واليوم عملوا جو كبير برشا في مدينة المنستير. اليوم ممثلين عن معهد طاهر صفر نقول على السلامة وصف.
1: عايشكم على الاستضافة هذه، نحن نشكركم اليوم على الاستضافة هذه.
0: والله احنا فرحانين أكثر سي وصف. لبسنا عليك
1: الحمد لله.
0: أنت قائد فريق
1: إن شاء الله
0: وأمورك منظمة؟
1: لبس الحمد لله.
0: ريفست حضرت؟
1: ايه وين شوية معلومات ثقافة عامة والكل أسئلة.
0: تفرجت علينا في الحصص الفارطة ولا؟
1: تفرجت حكاية الضحية الحصة الفارقة مع سوسة والحصة اللي قبلها
0: مع مندوبية المونستير. باهي ممتاز، عندك فكرة على البرنامج على مختلف الفقرات على الأسئلة متاعنا. حاجة نحب نطمنك فيها يا واصف، الأسئلة المرة هذه أصعب. معناتها تبارك الله عليكم، أموركم باهية أموركم منظمة. واصف شكرا جزيلا، بعد شوية باش نتعرفوا على أصحابك. نمشي نتحول للمعهد الثاني، معهد سيدي علوان لوجين بن خضر. مرحبا.
2: السلامة.
0: مرحبا.
2: عايش كوبيكا.
0: شنو تقرا لوجين؟
2: بريمير اني.
0: لوجين انت في معهد سيدي علوان؟
2: ايه.
0: الجو ممتاز في الليسي؟
2: والله الحمد لله باهي.
0: الرونتري تعدات باهيه؟
2: باهيه.
0: باش مغروم انت لوجين؟
2: بانتور.
0: الرسم. فما شكون زاد مغروم بالرسم؟ طبعا بعد شويه نتعرفوا على بقيه الضيوف. نمشيو لمعهد الرجيش. مريم.
2: مريم.
0: شكون سماك مريم؟
2: والله بابا سماني مريم.
0: فنان بوك مريم، اسمح له برشا.
2: عايش.
0: تحياتنا للوالد.
2: عايش. شكرا على الاستضافة لهنا، الحقيقة أنا فرحانة ياسر أنه نحكي في الإذاعة، يعني ذي واحدة من أحلامي الحقيقة أنه نحكي في الإذاعة.
0: والحمد لله تحققت إن شاء الله. إن شاء الله تقعد في الإذاعة
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
0: وتولي باش مذيعة قد الدنيا.
2: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. مش صعيبة راهي، معناتها خدمة وتحضير وكل شيء.
2: أي.
0: إن شاء الله متوفرة. إن شاء الله مريم عندك.
2: إن شاء الله.
0: كنت خايف منك تقولي حشامه واحد.
2: لا عندي واحد.
0: اي بارك الله مريم. بخلاف الاذاعه شنو غرام اخر عندك؟
2: نحب ياسر الموسيقى والغناء، كل ما هو الغناء والغني.
0: اي شنو تغني وشنو تسمع ولا شكون تسمع؟
2: اكثر حاجه نسمعها هي البوب، نسمع مايكل جاكسون، نسمع يعني برشا حوايج، حتى الميتال نسمعه يعني.
0: اي مايكل جاكسون مع زميلة حسام قدريه، معناتها سيبه، معناتها انت تو عندك بونيوس من عند حسام من غادي على مايكل جاكسون برك. باهي تو بعد شويه نسمع. وصف ما سالتكش باش مغروم انت؟
1: أني والله مغروم بالأسترونومي ومغروم زادة شوية معناها موسيقى
0: بعلم الفضاء.
1: إيه
0: بعلم الفضاء
1: مغروم مليان، معناها مزيد في المدرسة معناها مسيزيام أني والكل ديجا معناها عندي تلسكوبات وديما نتبع ليزيفينمون والكل.
0: وشكون أول واحد مشي على الجمرة؟
1: نيل أرمسترونغ.
0: برافو. إجابة صحيحة ما فيها حتى نقطة، أما يعطيك الصحة والله. برافو وصفة، يعطيك الصحة.
1: عام 69
0: بالضبط. برافو. نيل أرمسترونغ هو أول إنسان مشي على الجمرة. هذه حسب الروايه، فما روايه اخرى طبعا بعد التاريخ سيطبق ذلك. باهي. وصف انت قلت لي مغروم بالعلم الفضاء، وشنو

0: وشوية الموسيقى معناها.
1: شكون تسمع مثلا؟
0: على الأغلب نسمع معناها الأمريكية على الأغلب.
1: كيما شكون؟
0: كيما شكون؟ إمينيم مثلا بار إكزومبل.
1: أي متخلق ياسر إمينيم الحقيقة. لا متخلق، لا متخلق، ولد عائلة باهي معناتها كلامه ماهوش حرش حتى تعرف باهي. وشكون آخر؟
0: نسمع شوية مايكل جاكسون، شوية عندي معناها فنان تبعه هو مش معروف برشا، فيكس لين. هو الأغلبية الأغاني بتاعه معناها ألحانه برا دي ميلودي، مش ما فيهاش كلام الكل.
1: اه طه حسين بعد شويه يشوف لنا فيكس لين. اما بالنسبه لمايكل جاكسون سيبهم، مريم اخذت النقاط اللي باش يعطيهم حسين. نمشيو نتعرفوا على اصحابكم، نبداو بسي حمزه. اهلا وسهلا يا حمزه، اللي هو منورنا الحقيقه اليوم تبارك الله، معناتها نخبه كبيره من التلامذه الموجودين والحاضرين، وكل واحد فيهم توا في فقره النص ورقه باش يقدم لنا روحه ونتعرفوا عليهم. حمزه
2: السلام عليكم.
1: مرحبا يا حمزة. شبيك حاشم حمزة؟
2: أول حاجة نحب نوضح سوء الفهم، اسمي مجد.
1: مجد، سمحني مجد. سمحني مجد الله القروي هكا ولا؟
2: هكا بالضبط.
1: هاي مجد، سمحني عفوا.
2: مقبول.
1: هاي قول لي مقبول.
2: مجد الله القروي، ثالثة رياضيات في المعهد سيدي علوان.
1: باهي في المعهد.
2: هكاك.
1: أكثر ماتير تحبها في القراية؟
2: المعهد بالطبيعة.
1: المعهد هي الأولى والأخرى. تحياتنا لأستاذنا نتاع المعهد.
2: كاو سيري ذا ديديكاس.
1: اي خليه. وباش مغروم بخلاف المات سمجد
2: هوايته؟
1: اي
2: نحب الرسم.
1: الرسم كيما شكون مغروم؟
2: مغروم بدافنشي.
1: دافنشي، هاي ليوناردو دافنشي. هاي ليوناردو دافنشي اشهر لوحه في العالم هو اللي صورها، واللي هي
2: الموناليزا.
1: ما فيها حتى نقاط، ما اجابتك صحيحه، برافو. كل عاد نتعدى من مجد نتعدى. مرحبا.
3: سلام.
1: سلامه. شاهد.
3: شاهد.
1: شاهد انت معهد شنو؟ مشاهد
3: معهد رجيش.
1: معهد رجيش. اي نتعرف عليك. شهد.
3: شهد سيوت تروازيام لاتر.
1: اي هاو. ما عندكش غرام؟ ما عندكش هوايات؟
3: اي مغرومه بالديسان بانتور، نسمع برشا غني، نسمع روك، نسمع ميتال.
1: لا تبارك الله. لا ماشي وتصعبه. ميتال اصلا عندنا يميني من المتخلق، وعندنا الميتال، وعندنا الروك. لا تبارك الله عليك يا شهد. وشنو تحلم نهار اخر بعد ما تكمل قرايتك؟ شنو تحب تولي؟
3: والله نتصور حاجة في الدروان، نحب الدومين الدروان. تصور
1: هاي بكروبة الكحلة وجيتار على جنب وتدخل لك المحكمة
3: إن شاء الله
1: وتعمل مداخلة باهي. يعطيك الصحة شاهد. باهي نتعدوا لي بعد شاهد. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا.
4: أحمد زنطور في الليسي رجيش.
1: قل لي وين تقرأ في
4: الليسي؟ في الليسي رجيش قلت.
1: المستوى
4: توازيام سيونس.
1: اي
4: ونحب صناعة المحتوى بشكل عام، مونتاج، تصوير،
1: اي
4: سيناريو وحاجتك كوان، وداخل تاع شباب رجيش.
1: اي وتخدم انت توا فيديوهات احمد اللي كنت
4: معاه؟ اغلب من قديش خدم، عنديش ماتريال في الدار. في نخدم مع دار شباب.
1: اي ومتوفرين كل شيء بالنسبة للماتريال وللوجيسيال؟ وتخدم حاجة مزيانة؟ شنو معناتها الفيديوهات اللي تخدم عليهم والمحتوى اللي تحب تخدم عليه أكثر؟
4: المحتوى في الأغلب نخدم على الإذاعة راديو ستار جيش. يعني اللي ينقد مهندس صوت.
1: مهندس صوت. أي بيه
4: مهندس صوت.
1: نجم ترتاح حسين بيه يا عنا مهندس صوت. أي عاملين عليك بالعان يا حسين. أي إن شاء الله بالتوفيق يا أحمد. أعطيني كل ميكرو العمر.
5: السلام عليكم.
1: أكثر واحد بحبوح في القاعدة. عمر شنو أحوالك يا عمر؟
5: عايش بارك الله فيك. ولا الحمد لله لاباس.
1: معهد الرجيش؟
5: معهد الرجيش ثالثة علوم تجريبي.
1: أي مغروم بالسيونس؟
5: سيونس وسبور والحاجات هذيك.
1: وشنو آخر؟
5: سيونس وسبور، توسكي سبور.
1: هذا في القراية. وغرامك بخلاف القراية شنو حاجة تحبها ولا؟
5: سبور.
1: شنو تلعب؟ شنو الرياضة اللي تمارس فيها؟
5: تو نترينا في الجيم أنا كمال أجسام.
1: لا تبارك الله على أخوي، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
5: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله تزيد تعراض وتزيد تطويل، وإن شاء الله العمر قدامك يا أخوي. شكرا جزيلا. نتعداو للمتسابق اللي بعده. حسن
6: الجيلاني. تروازيام مني سيونس في معهد سيدي علوان بالمهدية. مغروم الحق بالفوت
1: بالكور.
6: اي
1: كوارجي ولا تتفرج؟
6: لا نتفرج بركة ونحلل
1: وتحلل زاد.
6: نحب نحلل.
1: باهي خطط تكتيكيه واحد. شكون احسن محلل يعجبك؟
6: محلل
1: هاي
6: طارق ذياب.
1: واحسن فريق اجنبي تحبه شكون؟
6: تشيلسي. نحب البريمير ليج.
1: بريمير ليج. نحب بريمير ليج مش تشيلسي. تشيلسي تو طلعت وانت صغير لا محاله. اما شكون اكثر جوار يعجبك في تشيلسي؟
6: لا قبل
1: لا
6: روبن.
1: أريان روبن كان في تشيلسي. أي قدم مواسم باهية في تشيلسي صحيح، خير من ريال. أما عز ونجم نقوله في البايرن ميونخ. أعطيك الصحة يا حسن. برا نتعداو المتسابقة الموالية.
7: عسلامة.
1: مرحبا وإما
7: مرام
1: عفوا. عندك خط زميلك تبارك الله. باهي مرام ما سمحني.
7: مرام دلاجي من معهد سيدي علوان. ثلاثة رياضيات.
1: ما عندك شغرام؟ ما عندك حد شيء مزروبة مرام؟ ترينو؟
7: لا عندي هواية الحقيقة، مش هواية، أماني نميل شوية للكتابة الأدبية.
1: كتابة أدبية؟ أي تكتب نثر، تكتب خواطر، تكتب قصة؟
7: لا أمان مزيد ما كتبتش حاجة معناها معينة، ولكن نستعملها كي مثلا في الامتحانات في الدفارات، وزيد نحب العربية إلى جانب المات معناها.
1: أي بيه ممتاز، وإن شاء الله الفلسفة زادة عام الجاي وتلقى وقت باش تكتب، ومهم جدا أنك تكتب. يعطيك الصحة مرام. نتحولوا للمتسابقة الثانية. مرحبا.
8: السلام عليكم.
1: مرحبا، شكون معنا؟
8: نور الإسلام بن سلامة.
1: أي.
8: من معهد طاهر الصفر.
1: أي
8: نور. تروزيام أني سيونس.
1: أي مغرومة بالسيونس نور، تبارك الله عليك، ناشطة.
8: سيونس وميوزيك.
1: وموسيقى. نسمع ميوزيك. شكون تسمع موسيقى؟
8: نسمع بوب وبرشا دي جونر أخرين.
1: أي أنواع الموسيقى الكل، أما أغلبيتها غربية نورة.
8: أغلبيتها غربية.
1: عليه التونسي شبيه؟ عليه. فاش قصر معاكم؟ يعطيك صحة نور، نمشيو لغفران.
9: عسلامة.
1: مرحبا.
9: اسمي غفران كبير، نقرا تروزيام أنيمات ومغرومة بالهوند. لعبت قبل وطمع عادش، ونسمع ميوزيك، نسمع برشا الأكثرية راب. راب تونسي، أما في الغربي نسمع، نحب عارش برشا نسمع
1: برشا غفران. وي وعلاش قصيت على هوند غفران؟ ارجع للهوند بعد الباك إن شاء الله.
9: والله لحق. نعم
1: بعد الباك ترجع للهوند.
9: لا الحقيقة بابا قال لي معناه قبل ما عندي تو برشا ملي قصيت يعني.
1: هي.
9: اما بابا قال لي معاش تلعب، ما تضيع قراتك ولا حاجه.
1: لا هو
9: قال لي تجي تعمل صحه اون باراليل، ماكش نجم توفق ما بيناتهم فرد وقت.
1: هذه الغلطه منك انت يعني. هذه الغلطه منك انت، معناته اذا لقيت وقت باش نجم توفق بيناتهم الاثنين، تنجم برشا رياضيين وبرشا صغار ما شاء الله عليهم وفقوا ما بين القرايه وما بين الرياضه، وان شاء الله ترجع. ليش لا؟
9: ان شاء الله
1: غفران ترجع. نكمل الزميل اللي بعد غفران. علي
10: العمالي.
1: هاي علي يا علول يا باهي، هاي قول لي.
10: تروزيام مات مع طاهر صفر. نحب نشكركم السيدات منسيره هذه الفرصه.
1: حقيقه
10: واحده من طموحات تكون في اذاعه تشارك في برنامج بين المعاهد،
1: ونحبوها مشاركه مميزه يا علي.
10: ان شاء الله
1: باش نقيدوا لك في اسمك في السي في، معناتها اجاباتك كلها صحيحه وجيب لنا برشا نوتات وارقام صحيحه.
10: ان شاء الله ان شاء الله
1: معاملين عليك يا علول.
10: ان شاء الله
1: واللي يصير كله معامل عليك يا علول.
10: ان شاء الله نكون على قد طموحاته.
1: ان شاء الله
10: نشرف،
1: وان شاء الله باش نعملوا جو ممتاز وباش نزيدوا نحفلوا الجو. فرحان برشا باستقبال كنزه. مرحبا يا كنزه بعد شويه. عايش. ان شاء الله في ساعتنا الثانيه باش تعطينا غنيات مزيانين برشا. كنزه عازفه على العود ومغنيه وعندها صوت مزيان برشا، بعد شويه مستمعينا تكتشفوه. احكي لي كنزه.
11: عسلامه. اني كنز لجموسي، عمري 15، نقرأ بريمير أني في لسي طاهر صفر، ومغرومة بالموسيقى.
1: وتسمع كل شيء؟
11: كل شيء.
1: والعزف؟
11: العزف نسمع زادة نصير شم، نسمع برشا فناني.
1: وانت من وقتش بدأت تعزف على العود؟
11: من عند 6 أيام كيك، عندي تو 3 سنين.
1: 3 سنين وانت تعزف على العود ومغرومة بالأغاني الكل، إن كان تونسي شرقي طربي. وبعد شوية مستمعينا باش تكتشفوا كنزة الجموسي. أما قبلها خليني نمشي للقرعة، كما تعرف أول فقرة باش تكون بعد شوية شكون يعرف، أما بشكون باش نبداو هذا أكثر تعرفوه توا من خلال القرعة متاعنا، أو كتشوفوا في الصورة من خلال التلفزة متاعنا. قاعدين حاضرين واصف ولوجين وميرام، كيف السادة المستمعين. نبداو باش نعرفوا التمركز نتاعهم، شكون رقم واحد هو باش يكون البدايه مع معهد الطاهر صفر، رقم اثنين هو معهد الرجيش، ومعهد سيدي علوان باش يكون هو المركز الثالث. فقره شكون يعرف، فقره فيها 30 سؤال باش يكون على تونس. المطلوب منكم باش نبدا برقم واحد معهد الطاهر صفر، نبدا معاه يواصل في الاجوبه، اذا يجاوب صحيح نكمل معاه وياخذ 2 نقاط على كل اجابه صحيحه. يتوقف السلسله نتاعهم تاع الاجابات صحيحه، نتحول للمعهد الثاني هو معهد الرجيش. في صوره ما جاوب اجابه صحيحه باش تولي له ضرب 2 4 نقاط، اذا ما عرفش نمشي للمعهد الثالث ومعهد سيدي علوان تولي له ضرب 3 تولي له 6 نقاط. وجاوب صحيح وقتها نرجع للمعهد الثاني رقم 2 باش نكملوا السلسله. او كذلك بونيوس، معناتها ينجم ياخذ بهم اكثر ما يمكن من نقاط. الحاجه الباهيه انتم كقاده فريق لوجين ومريام وواصف، لازمكم تعرفوا شكون من زملائكم اللي تختاروا.
11: اكيد
1: ينجم أكيد. يعرف اكثر ما يمكن اسئله عن الثقافه العامه في تونس.
11: ديجا مختاره
1: انت، منظمه انت مريام. والمحاور راهو فما تاريخ جغرافيا فنون رياضة برشا برشا محاور أخرين. مهم تعرفوا تختاروا البروفيل الباهي اللي نجم يجيب لكم برشا نقاط. بعد شوية نكتشفوا شكون باش يشارك معنا في فقرتنا الأولى. قبلها نرجعوا لجو الإيقاعات وجو الموسيقى. خليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا في بين المعاد، وديناكم نزولا عند رغبة التلاميذ وضيوفنا بمايكل جاكسون. عملوا جو كبير برشا في استديو، الضغط والخوف كل تنحى. حاضرين؟ واصف حاضر
1: ان شاء الله.
0: شاهد
2: ان شاء الله.
0: حاضرة؟
2: حاضرة.
0: يا حسن
3: ان شاء الله. حال
0: امورك منظمة حسن؟ نحب نوجه تحية للمشرفين على المختلف المعاهد اللي منورينا في الاستديو، على معهد طاهر صفر الاستاذ الفاضل سي لطفي الفطناسي، على معهد الرجيش المشرفين الاستاذه مدام نجوى بن حميدة، نوجه لها تحية كبيرة برشا، وعن معهد سيدي علوان المشرفين سي عبد الرحمن العبيدي وسي رضوان الحاج حسين. مرحبا بكم، نورتونا. والحاجة الباهية ما نجموش يعاونوكم هيك، علاش ركزوا معايا بالباهي بالباهي بالباهي. في خلال اول فقراتنا شكون يعرف؟
4: شكون يعرف؟
0: كما قلنا شكون يعرف، فقرة من 30 سؤال، على كل سؤال عندكم 10 ثواني، ما نسمع الإجابة وما ناخذ الإجابة كان بعد العشر ثواني، كان بعد ما يوفى التوقيت باش ما يصيرش وقت، خذ وقتك ما تزربش، بعد 10 ثواني ونسمع الإجابة الأولى، كان بعد باش تبدل راهو بعد ما نقبلهاش. واضح؟ واضح واصف؟ شاهد حسن؟ واضح، كل شيء منظم. السؤال الأول والبداية تكون مع السؤال اللي يقول: من هي أقدم مدينة أسسها الفينيقيون في البلاد التونسية، وكان ذلك في سنة 1101 قبل الميلاد؟ عندك 10 ثواني، البداية معك يا وصف.
1: قرطاج.
0: قرطاج. إجابة خاطئة. ضرب اثنين إذا شاهدت جواب صحيح. عن معهد الرجيش بلا إجابة. ضرب ثلاثة إذا بحسن يجاوب لنا صحيح.
3: وديك
0: أوتيك. أوتيك هي أوتيك. أوتيك نعتبرها صحيحة. برافو، إجابة صحيحة. ستة نقاط، ستة نقاط تنضاف إلى رصيد معهد سيدي علوان. برافو يا حسن، هي أوتيك في 1101 قبل الميلاد، وهي أقدم المستوطنات الفينيقية في شمال إفريقيا، واللي موجودة في بنزرت. نكمل توا مع شهد، وقفة السلسلة مع وصف، نمشي لك شهد. السؤال الثاني يقول: من هي الشخصية الوطنية التي قامت بتأسيس أول منظمة نقابية وهي جامعة عموم العمل التونسية في عام 1924؟ كرونو. من هي الشخصية التونسية التي قامت بتأسيس أول منظمة نقابية هي جامعة عموم العمل التونسية؟
2: طاهر
0: الحداد. طاهر الحداد، للأسف إجابة خاطئة. ضرب اثنين أحسن إذا طلع.
3: تعود الإجابة، تعود
0: السؤال. نعود لك تدلل أحسن. من هي الشخصية الوطنية التي قامت بتأسيس أول منظمة نقابية في تونس وهي جامعة عموم العمل التونسية في عام 1924؟
3: فرحات حشاد.
0: فرحات حشاد، إجابة خاطئة. المؤسس هو الزعيم النقابي محمد علي الحامي. نمشي للسؤال الثالث، والكرة تولي عندك أحسن توا مع سيدي علوان. السؤال متاعك يقول: قرية الجبة التي تقع في معتمدية تبار بولاية باجة مشهورة وطنيا وعالميا بإنتاج فلاحي مميز، سؤالي: ما هو هذا المنتوج؟
3: العنب.
0: إجابة خاطئة. وقرب لي الميكرو حسن بعد شوية، تقف السلسلة متاعك. ضرب اثنين إذا واصف يطلع صحيح.
1: عاود السؤال بربي.
0: نعود لك: قرية الجبة التي تقع في معتمدية تبار بولاية باجة مشهورة وطنيا وعالميا بإنتاج فلاحي مميز، سؤالي: ما هو هذا المنتوج؟ 10 ثواني. واصف.
1: الفلفل.
0: الفلفل، إجابة خاطئة. ضرب ثلاثة يا شهد، ركز. ما عندكش إجابة شهد؟
2: ما عندي شكرا.
0: هي بلاصة مزيانة ومزيانة برشا، نحكيو على قرية الجبة ومن أشهر المنتجين في العالم، نحكيو على جودة الكرموس. الكرموس حاجة بنينة بنينة بنينة ياسر، ومنتوج معروفة به على الاخر. نرجع للسلسلة ونرجع مع معهد الطاهر صفر، معك واصف. السؤال الرابع يقول: أين يقع الموقع الأثري والجغرافي مائدة يوغورت، تحديدا في أي مدينة تونسية؟ مائدة يوغورت في أي مدينة تونسية يقع؟
1: سوسة.
0: سوسة لا، إجابة خاطئة. نرجع لشهد، ضرب اثنين لشهد. مائدة يوغورتا موقع أثري معروف برشا، في أي مدينة تونسية موجود؟
2: تطاوين.
0: تطاوين، إجابة خاطئة. حسن، 10 ثواني أخرين.
3: وقرب.
0: سبيطلة.
3: سبيطلة،
0: إجابة خاطئة. قلعة يوغورتا يعتبر من أشهر الأماكن الأثرية والجغرافية في بلادنا. هو موجود في مدينة قلعة سنان من ولاية الكاف، وتعتبر مائدة يوغورتا حصن طبيعي زمن الحروب. أخذ اسم القائد النوميدي يوغورتا في حرب ضد الرومان. مساحته 80 هكتار، ارتفاعها 200 متر، ولليوم موجودة وشاهد الناس تمشي له. علاش لا برمجوا رحلة وتكتشفوا موقع أثري ممتاز للغاية. السلسلة وقفت لنا مع وصف نذكر بالنتائج عن 6 نقاط مع سيدي علوان، 0 من النقاط مع هذا الرجيش، و0 من النقاط مع طاهر صفر. نرجع لك يا شاهد، السؤال متاعك اللي يقول عدد المرات التي شاركت فيها تونس في كأس العالم لكرة القدم.
2: 4 مرات.
0: خذ وقتك، إجابتك للأسف خاطئة. خذ 10 ثواني. قداش من مرة لعبنا في المونديال أحسن ضرب 2؟
3: 7 مرات.
0: برافو، 7 مرات إجابة صحيحة، نزادوا لك 4 نقاط تولي نتيجة 10. نكمل معاك يا حسن، من هي المطربة التونسية التي قامت بأداء نشيد بني وطني من كلمات عبد المجيد بن جد وألحان الشادي أنور؟ أغنية بني وطني عندكم بها تسمعوها ولا نهار فيش توبرك لازمكم تسمعوها وتعرفوا شنو معناتها الأغنية هذه؟ 10 ثواني أحسن نقرب لي.
3: ما
0: عندكش إجابة، ضرب 2 وصف إذا طلع الإجابة. ماكش ما عندكش مع الأغاني، أنت قول لي إمينيم واحد
1: مع التونسية.
0: ما قول لي إمينيم أنت. شاهد ضرب 3، بني وطني ما سمعتوهاش، تعرفوش لشكون الأغنية هذه؟ غنيتها السيدة عليا في عام 1961، والأغنية كانت عندها حافز كبير وكبير برشا من أجل تحقيق الجلاء ومعركة بنزرت. باه مش مشكل، السلسلة وقفت عند شهد، عند أحسن وقفت السلسلة. نرجع توا الوصف، وصف السؤال السابع يقول الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أمر أحد قادته بفتح مصر وتأسيس عاصمة جديدة لحكمه. البلاد دي اسمها القاهرة. سؤالي، ما هو اسم القائد الذي فتح مصر وأسس القاهرة؟
1: شنو اسم
0: القائد الذي فتح مصر وأسس القاهرة؟
1: شكون الخليفة؟
0: الخليفة اللي طلب منه باش يعمل هذا هو المعز لدين الله. إجابة بلا إجابة في الوقت وصف. شاهد ضرب 2، ما غير إجابة. أقرب لي الميكرو شوية حسن وشاهد، مساج ما عندكش إجابة، 10 ثواني يمشيو. ضرب 3 يا حسن،
3: ما غير في الإجابة.
0: القائد هو جوهر الثقل.
3: جوهر
0: نصوركم قريتوه جوهر الثقل. سيلوت في الفتناسي من غادي قريناه. السؤال الثامن، نمشي نكمل السلسلة مع حسن. شاهد رقم 2 شاهد. السؤال الثامن يقول من هي الشخصية النسائية اللي نلقاو صورتها على الورقة النقدية من فئة 10 دينارات؟
2: توحيدة بالشيخ.
0: برافو، زوز نقاط، يعطيك الصحة. مع هذا الرشيش زوز نقاط يفتتح النتيجة. السؤال التاسع، نرجع لتوحيدة بالشيخ، هي أول طبيبة في تونس وشمال أفريقيا. السؤال التاسع، في أي حضارة بني قصر الجم الأثري؟
2: حضارة رومانية.
0: برافو، زوز نقاط أخرين. قصر الجم هو تحفة معمارية رومانية تم بناؤه في الفترة ما بين 238 و250 ميلادي خلال الحضارة الرومانية. السؤال العاشر يا شهد، يعتبر من أشهر كتاب تونس، من أشهر مؤلفاته حليمة، التوت المر، كتب للأطفال كما أبو نصيحة، السمكة المغرورة، قصر العجائب، من هو هذا الكاتب؟
2: اسمه
0: رب علي. إجابة خاطئة، ما فماش كاتب اسمه رب علي
2: للأسف.
0: حسن ضرب 2 يا حسن.
3: نجيب محفوظ
0: هو على أساس مولود نجيب محفوظ في تونس، عندك الحق. نقص له وحسن عنده 10. وصف ضرب 3 يا وصف، نعود لك. يعتبر من أشهر كتاب تونس، من أشهر مؤلفاته حليمة، توت المر، كتب للأطفال، أبو نصيحة، السمكة المغرورة، قصر العجائب. شو اسمه الكاتب اللي لوج عليه؟ كاتب تونسي معروف برش.
1: دكتور رياض جراد
0: ما ميكتبش كتب دكتور رياض بالنسبة للأطفال، هو الأديب والسياسي محمد عروسي المطفي. إجابة خاطئة. نرجع لك أحسن، من هو مؤسس الدولة الحسينية التي حكمت تونس منذ سنة 1705؟
3: حسين باي.
0: برافو حسين بن علي باي. زوز نقاط اخرين هو الحسين بن علي باي. نكمل معاك. ارخبيل جزر جالطا متكون من كم جزيره؟ ارخبيل جزر جالطا متكون
3: ثلاثة.
0: قداش من جزيره؟ اجابه خاطئه يا حسن ما تسرعش. ضرب اثنين يا وصف. عندك 10 ثواني نجم جاوب الزهرة ممكن تخطف.
1: سبعة.
0: إجابة خاطئة. شهد
2: عشرة
0: إجابة خاطئة. ستة جزر وهي تتبع إداريا ولاية بنزرت. نرجع الوصف. سؤال عدد 13. من هو بطل مسرحية المكي وزكي؟
1: مسرحية
0: المكي وزكي مسرحية قديمة أما البطل متاحة معروف برشا تعتبر من الأعمال الخالدة في المسرح التونسي. بلا إجابة يا وصف. شهد ضرب اثنين بلا إجابة. حسن
3: الأمين النهدي.
0: برافو ستة نقاط. حسن كيفاش طلعت الأمين النهدي؟
3: حاجة قديمة.
0: حاجة قديمة صحيت. عنده تحليل منطقي. السؤال عدد 14. نرجع لشهد توا. سؤال 14. من هي الأميرة الحسينية التي تبرعت بأملاكها لأعمال الخير وخدمة المرضى والطلبة في تونس؟ من هي الأميرة الحسينية اللي تبرعت برزقها ورضيها الكل من أجل المرضى والطلبة والناس الفقارة الكل؟ ضرب اثنين أحسن.
3: عودي سؤال.
0: من هي الأميرة الحسينية التي تبرعت بجميع أملاكها وأرزاقها لفائدة المرضى والطلبة والفقراء؟
3: عزيزة عثمان.
0: برافو أربع نقاط جدد. برافو يا حسن والله برافو أعطيك الصحة. هي أميرة القلوب عزيزة عثمان. نكمل معك توا يا حسن. سؤال عدد 15. في أي سنة تم إقرار العمل بمجلة الأحوال الشخصية؟ في أي سنة تم العمل وإقرار مجلة الأحوال الشخصية؟
3: 1926.
0: إجابة خاطئة. ضرب اثنين يا وصف.
1: 1969.
0: إجابة خاطئة. ضرب ثلاثة يا شهد.
2: 1965.
0: إجابة خاطئة بالنسبة للثلاثي هي كانت في 1356 مجلة التحول الشخصي. ما سهل سهل سؤال سهل. كنت شاهد تاخذ فيه 6 نقاط. نذكر بالنتيجة بعد 15 سؤال. 22 معهد سيدي علوان، 4 نقاط معهد الرجيش، ومعطار صفر في انتظار الاستفاق. السؤال عدد 16 والسلسلة باش تمشي توا الوصف. وصف. ما هو عدد المعتمديات في ولاية المهدية؟ عدد
1: 36.
0: 36 معتمدية. إجابة خاطئة. شاهد ضرب اثنين.
2: 9.
0: إجابة خاطئة.
3: حسن
0: 11. برافو. ضرب 6 معناتها 6 نقاط أخرين. 11 المعتمدية واللي هما المهدية، الجم السويسي، ولاد الشام، قصور الساف، سيدي علوان، شربان، الشابة، هبيرة، ملولش، وبومرداس. 11 المعتمدية تابعة لولاية المهدية و6 نقاط جدد المعهد سيدي علوان. حسن ماشي في ثنية ممتازة على الآخر. نرجع توا لشاهد. السلسلة توقفت عند وصف. نمشي لشاهد في السؤال عدد 17. ماذا كانت تسمى المهدية خلال فترة الحضارة القرطاجينية؟
2: فاطمية.
0: ماذا كانت تسمى المهدية خلال الحضارة القرطاجينية؟ بلا إجابة يا شاهد. حسن ضرب اثنين.
3: ما عنديش فكرة.
0: ما عندكش فكرة. ضرب ثلاثة يا وصف.
1: حضرموت
0: يا سوس. إجابة خطأ. هي كانت تسمى كاب أفريقيا اللي كانت عندها ميناء كبير برشا لما تمثله من حركية تجارية كبيرة برشا للمهدي. به السؤال. السلسلة وقفت عن شاهد. نكمل مع حسن. من هي المطربة التونسية التي قامت بأداء أغنية إلى حضن أمي؟ أغنية تونسية إلى حضن أمي. شكون اللي غنى؟
3: هويام يونس.
0: شكون؟
3: هويام يونس.
0: انت عندك حاجه مشكله في المضمون العائلي راه اللي تسمي لي فيه وما تولدوش في تونس. ضرب اثنين يا وصف.
1: شنو السؤال؟
0: من هي المطربه التونسيه اللي غنت اغنيه الى حضن امي؟ كان كنزة تعرف. ما عندوش اجابه وصف. شاهد ضرب ثلاثه يا شاهد. بلا إجابة. هي الفنانة والمطربة الكبيرة ذكرى محمد من ألحان عبد الرحمن العيادي. إلى حضن أمي يحن فؤادي، حنين البساتين للمطر، وأمي أميرة كل العباد، وأمي ملاك من البشر. واحدة من أحلى الأغاني اللي تتغنى بالأم. حسن أنت كالعادة ديما تخسر مع الأم مع الأغاني. نمشي لسؤال عدد 19. معاك يا وصف. أي وصف. مازال الأسرة. البطلة التونسية والعالمية مروة العمري تحصلت على برونزية الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو سنة 2016. سؤالي مروة العمري هذا شنو اختصاصها الرياضي؟ وصف
1: مبارزة.
0: مبارزة إجابة خاطئة. شهد ضرب اثنين.
2: سباحة.
0: سباحة. سباحة الحر إجابة خاطئة. حسن
3: ألعاب القوى.
0: ألعاب القوى إجابة خاطئة. كانت بطلة في المصارعة الحرة وزن أقل من 58 كيلوغرام. نرجع لك شاهد. السؤال عدد 20. من هي المدينة التونسية التي تضم مهرجان دولي للمسرح تكون العروض الموجودة فيه على مدار 24 ساعة أو أكثر دون انقطاع؟ فما مدينة تونسية عندها مهرجان كبير متاع مسرح، مهرجان دولي، المسرحيات تتعدى على 24 ساعة؟ إجابتك شاهد.
2: تونس.
0: تونس إجابة خاطئة. حسن ضرب اثنين.
3: دار ثقافة.
0: دار ثقافة في أما بلاصة؟
3: تونس العاصمة.
0: تونس العاصمة إجابة خاطئة. وصف ضرب ثلاثة.
1: قرطاج.
0: قرطاج على أساس ماهيش في تونس العاصمة. هي الإجابة صحيحة الكيف. مهرجان دولي منذ 2002 24 ساعة مسرح، ومهرجان يلقى إشعاع كبير برش. نرجع لك أحسن نكمل معاك. السؤال عدد 21. ما هو اسم المحمية أو الحديقة الوطنية التي تقع بين ولايتي سيدي بوزيد وقفص؟
3: ما عنديش إجابة.
0: ما عندكش إجابة. أحسن ضرب اثنين يا وصف.
1: إشكل.
0: إشكل إجابة خاطئة. شهد قولي اللي يجي بالك تخطف.
2: عنديش
0: فكرة. ما عندكش فكرة. نحكيو على المحمية الوطنية بوهدمة سافانا تونس، مخزون نباتي مهم في بلادنا. تأسست الحديقة دي في سنة 1980. ننصحكم تمشيو تشوفوها. نرجع لك وصف. كمل معاك سؤال 22. من هي أصغر ولاية من حيث المساحة في البلاد التونسية؟
1: تونس العاصمة.
0: برافو. زوز نقاط. وأخيرا زوز نقاط مع طار صفر. صحابه بربي سقفوا عليه هكا حفزوا. هاي هاي هاي هاي. نكمل معاك يا وصف. أصغر ولاية كما قلنا هي تونس العاصمة، مساحتها 346 كيلومتر. نحكي على ولاية تونس. ما اسم المعركة التي انهزم فيها حنبال أمام الرومان والتي وقعت في سنة 202 قبل الميلاد؟
1: الحرب البونية.
0: هي الحرب البونية الثانية. أما المعركة وفي الوقت
1: معركة روما.
0: للأسف إجابة خاطئة. شاهد ضرب اثنين. عندك إجابة؟
2: لا.
0: ما عندكش إجابة حتى بالزهر؟ لا. هاي أحسن ضرب ثلاثة. ستة نقاط.
3: واترلو الحاشك هيك.
0: واترلو.
3: لا.
0: واترلو.
3: لا.
0: في بلجيك.
3: لا. هل تشبهها هيك؟
0: هاي هذاك نابليون. هذاك نابليون بونابرت. واترلو. أنت تبارك الله. واترلو هذاك حكاية أخرى جات من بعد. واترلو وقت خسر نابليون بونابرت جيوش فرنسية ضد الإنجليز في بلجيكا وضد الجيوش الروسية. إجابتكم خطأ. هي معركة زاما. هكا ولا قريتوها ولا؟ قريتوها ولا؟ زاما. معركة زاما 9 كيلومتر شمال سليانة، والعدو متاعنا بعرف الوقت هذاك شكون؟
3: الرومان.
0: لا هي قائد الروماني شو اسمه وقت؟
3: يوليوس قيصر.
0: يوليوس قيصر. لا ما جوش فرد وقت. سكيبي والإفريقي. بيه. سؤال عدد 24. وقفة السلسلة عند وصف. نكمل مع شاهد تو. من هو أطول بيات تونس حكما في تاريخ العائلة الحسينية وسميت فترة حكمه بالعصر الذهبي؟
2: أحمد
0: باي. نعم
2: أحمد باي.
0: أحمد باي إجابة خاطئة. خذ وقتك. حسن ضرب اثنين.
3: خير الدين باشا.
0: خير الدين باشا محكمش تونس، ماهوش من بيات تونس خير الدين باشا. هو الحاجة الباية أنت تسميه في أسمي مش تونس. ما الحاجة الباية. وصف ضرب ثلاثة سهل.
1: محمد الصادق باي.
0: محمد الصادق باي. فترته هي العصر الذهبي محمد الصادق باي تبعنا. هو حمودة باش. فترة حكمه كانت 32 عام من 1782 ل 1814. وفي فترة حمودة تونس كانت تعطي وتبيع القمح لفرنسا وامريكا بالكريدي، وكنا نتمزاو على الدول هذوما اللي هما توا غنية. حمودة باش عنده وقتها برشا فلوس، الناس كل مبسوطة، الناس كل تخدم على رواحها، وتونس كانت وقتها عايشة النظافة والعفافة ونقولوا التجارة وقتها قوية برشا، وكنا نكرديو لفرنسا خاطر ما عندهاش فلوس ونصبروا على فرانسيس وعلى امريكا وقتها. يا حصر باه. السؤال عدد 25. السلسله هذه وقفت عند شهد. نكمل مع حسن. في اي ولايه تونسيه نجد غابه جبال خمير والتي تعتبر من اهم الغابات الطبيعيه في تونس؟ في اي ولايه تونسيه نلقى غابه جبال خمير؟
3: جندوبه.
0: ولاية جندوبة. برافو. زيز نقاط أخرين ينضافوا لك مع تسيد علوان، تولي 30 نقطة. نكمل معك أحسن. في أي سنة تم الإعلان عن الجلاء الزراعي في تونس عن طريق الزعيم الحبيب بورقيبة؟
3: جلاء زراعي.
0: جلاء زراعي.
3: شكرا لك.
0: ما عندكش فكرة. وصف خمم مليح. ضرب اثنين. سؤال هذا، في أي سنة تم الإعلان عن الجلاء الزراعي؟
1: 63.
0: وفي الوقت شهد
2: 65.
0: الإجابة الصحيحة هي في عام 1964 تحديدا يوم 12 ماي، والجلاء الزراعي بمعنى أن الدولة التونسية قامت بتأميم الأراضي الزراعية التي كانت على يد المعمرين الفرنسيين ورجعتها للدولة التونسية، وبعد عطتها وقسمتها للفلاحين. هذا يتسمى الجلاء الزراعي اللي صار عام 1964. نكمل مع السؤال عدد 27. نرجع للوصف 27. من هو الرياضي التونسي الحائز على 4 ميداليات أولمبية؟
1: أسامة الملولي.
0: أسامة عنده 3 ماهوش 4. شهد ما عندكش إجابة. حسن ضرب 3 كان جواب صحيح المرة دي.
3: محمد الجمودي.
0: محمد الجمودي نحسبوهم ترى. محمد الجمودي خذ 10,000 متر فضية طوكيو. في مكسيكو خذ زوس 5,000 و10,000 خذ ذهبية 5,000 وبرونزية 10,000، وفي ميونخ 72 زاد خذ فضية 5,000. ينضافوا لك 6 نقاط أخرين يا حسن. برافو إجابتك صحيحة. نرجع لشهدتو. من هو الشاعر التونسي الذي أطلق عليه لقب شاعر الخضراء؟
2: بالقاسم الشابي.
0: برافو. زوز نقاط أخرين ينضافوا لك يا شاهد. مع عبد الرجيش لعبة بدأت تهرب شوية. مع تيدي علوان بقيادة حسن 36 نقطة، مع درجي 6 نقاط، ومع طار صفر نقطتين. ونختم لا بالسؤال قبل الأخير، سؤال عدد 29 نقطة معك يا شاهد. ما هي قيمة الخطية المالية لمن يستعمل هاتف الجوال أثناء السياق؟
2: 50 دينار.
0: إجابة خاطئة. حسن ضرب 2.
3: 60 دينار.
0: برافو. 4 نقاط أخرين حسن. مع شكون يسوق بالتليفون، بابا ولا ماما؟ شهد ما وانت احسن؟
3: لا مريقلين.
0: مريقلين ما محترمين القواعد سنتور وكل شيء منظمه يا ذنوب. باه السؤال عدد 30. كمل مع احسن. سؤال الاخير، اكمل المثل الشعبي التونسي التالي، دار بلا كبير كيما؟
3: دار بلا كبير كيما.
0: ما عندكش فكره يا احسن. ضرب 2 تولي. وصف دارب الكبير كيما؟ دارب الكبير بلا إجابة. شهد ضرب 3. دارب الكبير كيما بلا إجابة زادة. استحضرت أحسن تراقل وفات
3: لا ولا بلا صغير حاجة كيك.
0: لا لا
3: هنشير
0: كيما ثانية بلا بير
3: حاجة في الزراعة
0: أما برافو يعطيكم الصحة. نذكر بالنتائج بعد نهاية الفقرة الأولى، 40 نقطة مع سيدي علوان، يعطيك صحة حسن. ترنيت عليه حسن؟
3: لا الحق لا.
0: وانت الحاجة البيض استغليت الضرب 6-6 ضربتهم كل في الستة مع درجيش، يعطيك الصحة. شاهد كيف نحب نوجه تحية الوصف، مش مشكل وصف، ما زالت الألعاب. وفما فقرة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك اسمها أولاد الليسي. أولاد الليسي من خلال مصحابكم اللي يقرأوا معاكم ينجموا يعاونوكم بالجامعات والكومنتارات ويدعموكم بالبرتاج. فيها 20 نقطة، ما زال حد شيء ما تلعب. بعد شوية مع انطلاق ساعتنا الثانية راه ما زال الهرم وما زال المزاد وما زال آخر فرصة، وما زال خاصة باش نسمعوا كنزة مع انطلاق ساعتنا الثانية، باش نسمعوا التونسي ونسمعوا الموهبة هذه. خليكم معنا مستمعينا الكرام، هذه بين المعهد إذاعة مناسير. مرحبا بكم الناس كلها.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء لليوم الثالث على التوالي. تتواصل انقطاعات التزود بالماء الصالح للشرب بحي الفرينة من مدينة المنستير دون سابق إنذار، انقطاع أثار حفيظة متسكني المنطقة الذين تحولوا إلى مقر الإدارة الفرعية للشركة دون الحصول على توضيحات عن أسباب انقطاع التزويد. وباتصالنا بأنيس الجزاح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير، عرب عن اعتذاره لمتسكني الجهة عن هذه الاضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب الناتج عن عطب مفاجئ، موضحا أن أعوان الشركة بصدد إصلاحه متوقعا عودة التزود بالماء في الساعات القليلة القادمة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت في بلاغ نظرته اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر 26 و2000، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتسعة من أكتوبر من كل سنة. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توقي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من مساء اليوم وتتواصل إلى غاية يوم غد. وأعلن المرصد أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية ستكون بعد الظهر بنزول أمطار رعدية وغزيرة، خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، لتشمل الأمطار أثناء الليل ولاية جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. في الأنباء الدولية، قالت السلطات السعودية اليوم أن 3 أشخاص قتلوا في الهجومين الذين استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، في الوقت الذي صعدت فيه جماعة الحوثيين اليمنية من هجماتها الصاروخية على المملكة وحاولت إغلاق مجالها الجوي في حرب محتدمة أشعلها الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأدى الهجومان إلى إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية قبل أيام من استضافتها اجتماعا كبار المسؤولين في قطاع النفط العالمية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن لحظات، ويلتحق بكم الهذيل الفتني في بين المعاهد. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم نحب نحكي لكم على الإصابات على مستوى الرأس والعمود الفقري. الإصابات هذه تكون منجرة عن أولا حوادث الطرقات، ثانيا حوادث العمل، وفي بعض الأحيان حوادث المنزلية. الإصابات هذه تكون متفاوتة الخطورة، منها الخفيفة منها الخطيرة جدا اللي تؤدي إلى الوفاة عفانا وعفاكم الله، إلى التدخل الجراحي السريع مع مخلفات كبيرة على الأخر على المريض. الإصابات هذه نجمو نتجنبها عن طريق استعمال وسائل الوقاية، أولا حزام الأمان، ثانيا استعمال الخوذة اللي تنجم تنقص حتى 60% من خطورة هذه الإصابات، واستعمال وسائل الوقاية في أماكن العمل. مع تحيات دكتور غسان بالكحلة.
2: دقيقة صحة.

كرة سؤال، معرفة، سرعة، دقة وتركيز. بين المعاهد نتنافس، نتعلم، نتقدم.

0: رجعنا لكم مستمعينا مع انطلاق ساعتنا الثانية من بين المعاهد. خليني نذكركم بضيوفنا اليوم، هما ممثلي عن معاهد ولاية المهدية. نذكروا بالنتائج: معهد سيدي علوان في الصدارة 40 نقطة، معهد الرجيش في المركز الثاني 6 نقاط، ومعهد طاهر صفر نقطتين. بعد شوية باش يكون الموعد من خلال فقرة الهرم واللي فيها برشا برشا نقاط تنجم وقتها اللعبة، مازال فيها الحماس ومازال فيها التشويق مع مختلف فقراتنا اللي إن شاء الله باش تكون ساعتنا الثانية فيها برشا نسق عالي زادة. كيف كيف نحب نوجه تحية المجد شهر حمزة، مرحبا يا مجد.
1: وبيك أكثر عايش سلام.
0: بعد شوية باش تطلع معنا في الهرم معهد سيدي علوان. فرحان بالإنجاز نتاع حسن ولا
1: لا؟ فرحان ياسر.
0: أي مواصل وإن شاء الله تعمل ما خير
1: إن شاء الله.
0: كيف كيف معهد الرجيش مريم قايت الفريق هبطت للتيران، ما وعدنا بعد شوية معك في الهرم.
2: ايه.
0: حاضرة
2: حاضرة ايه.
0: حاضرة مازال حتى شيء ما تلعب، 6 نقاط نجم ترجع. معهد طاهر صفر علولو يا باهي
3: سي.
0: ما قصرش وصف، اما هذاك هو التراك وشويه ضغط
3: عادي ولا عادي سير.
0: وانت ما عندكش لا تراك لا ضغط،
3: لاباس لاباس
0: جاي نعملوا في جو، احنا
3: نعملوا جو مشاركه تجربه باهيه.
0: اما الحاجه المؤكده لك راهو الهرم فيها برشا نقاط، اذا تخمم صحيح راك باش تدبر برشا نقاط. معاكم الان مع نجمه المستقبل الصوت الباهر صاحبه الحضور الذي لا يوجد مثله، الكبيره والتي هي في العمر صغيره، كنزة. مرحبا يا كنزة. من بكر وين نعملك في التشويق، نجمة المسارح، نجمة الغد، نجمة الشباب، وباش تعطينا وصلة طربية ممتازة وممتازة برشا. كنزة اللي في ساعتنا الأولى قالت راهي تعلمت العود عند 3 سنوات وعند برشا هي مغرومة بالأغناء. اليوم باش تودنا بطقاتك مزيانين برشا، باش نسمعوا التونسي وباش نسمعوا الشرقي. نخليكم مستمعينا الكرام مع نجمة المستقبل، وإن شاء الله تلقاو

0: برافو. تسقيفة علي قصيد. كمل الكنزة. كمل تو نسمعوا حويجة
1: تو فيروز.
0: الله الله. سيدة الصباح وكل الأزمنة والأوقات. كلمة ليك.

0: برافو. كنزة كل جمعة شو تجيب أحذن؟ تصرف شوف راك حمورك وبلاي ليست نتاع حسام يعدي لي فيه مين مينام قال مغروم بمينام حتى وصفر من النقاط مينام تفرج كنزة تبارك الله عليك يا وصف مش مسيبك أما تبارك الله عليك كنزة موهبة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لو حد عليك
1: عايشك
0: وما زلت باش تتطور ونتصور كان قاعد تخدم أكثر
1: صحيح
0: وقديش تترينا ولا
1: أنا عملت 7 سنين كونسرفاتوار في مهدي تحب نوجه تحية لسي أمين مقني هو اللي قراني عود وعلمني وعلى فكرة أني كنت كمانجة عملت 7 سنين كمانجة وبعدين مشيت عود نوجه تحية لمسي وليد المغربي هو اللي أطرني في كمانجة
0: ما شاء الله معناتها تعزف على الاثنين كيف كيف
1: أي.
0: ما شاء الله عليك
1: عايشك. أي
0: وفرقة تحلى وحدك وتمشي وحدك كنز الله وحد علي وإن شاء الله ديما فرحانة بالحق عطيتنا عايش. موجة وطاقة مزيانة مزيانة مزيانة برشا كنزة محليك
1: عايش.
0: وإن شاء الله متفوقة في قرايتك وتخمم تقرأ موسيقى من بعد
1: مزيت نعرف الحقيقة أكثرية لا
0: الأكثرية
1: خليها كموهبة
0: خليها كموهبة
1: هواية معنا
0: إيه أما ميسالش الحقيقة صوتك مزيان مانيش مختص في الموسيقى أما كتغني فما حاجة مسات الداخل وإذا حاجة تمست الداخل راهي حاجة مزيان أقول لك معناتها خاطر صعيب برشا في الموسيقى وما شاء الله عليك وربي يحفظك ويخلي لك الوالد والوالدة وتبارك الله عليك يا كنزة أتمنى لك كان الحظ السعيد فقراتك بكل شيء واللي ان شاء الله كل ما تتمناه يتحقق ان شاء الله
1: ان شاء الله,
0: إن شاء الله بالتوفيق لكنزة اما ما تحرمناش من صوتك بعد شويه معاكم مستمعينا ما زلنا مواصلين مع فقره الهرم خليكم معنا نرجعكم بعد شويه

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رجعنا لكم مستمعينا في ماضي 23 دقيقة من إذاعة المنستير مع بقية فقرات منوعة اليوم من بين المعهد. خليني نذكركم بالنتائج الفورية. معهد سيدي علوين 40 نقطة، معهد الرجي 6 نقاط، معهد طاهر 0 نقطتين. حتى شيء ما هو ثابت، كل شيء نجم يتغير، خاصة مع فقرتنا الموالية وهي الهرم. الهرم مطلوب منك يا مريم ومجد وعلي انكم تطلعوا مجموعه بتاع ترتيب بتاع دول، اما بالمقلوب رك تطلع المركز العاشر كم قاعدين تشاهدوا من خلال البث الحي والمباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. العشره في 20 نقطه، التسعه 18 نقطه، السبعه 16، وهم كيك نبداو هابطين حتى رقم واحد اللي هو باش تلقاو فيه نقطتين. واضح؟
3: واضح.
2: نجموا تلموا برشا نقاط فيه اذا طلعوا الدول في بلايص مصحاح. واضح؟
3: واضح.
2: بداية باش تكون معاك مريم خطر بكري، بدينا مع طاهر صفر، نبداو مع الرجيش، من بعد نمشيو مع سيدي علوان، ومن بعد نمشيو لعلي مع معهد طاهر صفر. السؤال لليوم في فقرة الهرم يقول باش نطلعوا أكثر 10 دول في العالم يزوروها السياح العام 2025 حسب أرقام وبيانات صادرة عن منظمة السياحة العالمية.
3: دول مش مدن كاكا،
2: دول يزوروها السياح، مش تدخل فلوس من السياح.
3: اها، دول يزوروا السياح.
2: ايوا ها كان سهلك
3: باهي. نحكيوا على فرنسا لهنا.
2: فرنسا، فرنسا من اكثر الدول السياحيه في العالم، وهي من الدول المعروفه، الناس كل تحب تمشي لفرنسا. خلينا نشوف احنا في الجدول في الهرم نتاعنا موجوده فرنسا ولا. برافو، اجابه صحيحه. فرنسا زوز نقاط يزوروها، هي الاولى على مستوى العالم يزوروها. نحكيو في 2025 104 مليون سائح. بالنسبه لفرنسا من اكثر الدول. اما يعطيك صحه، زوز نقاط جدد ينضافوا لمعهد الرجيش، تولي عندك 8 نقاط. نمشي المجد شويه حمزه.
4: اليونان،
2: اليونان نشوف اليونان، هل اليونان نلقاوها ضمن العشر دول الاولى على مستوى السياحه؟ للاسف اجابتك خاطئه. اليونان عندك الإكس اللولاني يا مجد،
4: واضح
2: 3 إكس إقصاء. نمشي لعلي.
5: إيطاليا،
2: إيطاليا، هل إيطاليا تكون من ضمن أكثر دول في العالم على مستوى الزيارة؟ نقولك برافو، إيطاليا في المركز الخامس، 10 نقاط ينضافوا مع طاهر صفر، ممتاز. شو به إيطاليا؟ نرجع لك مريم.
3: نخمم بالباهي، تخمم نذكرهم بلدان قريتهم وقتها.
2: شكون نجمو نحكيو لهنا؟ ثلاثة ثواني وفي الوقت. فيسا وفي الوقت. فيسا
3: اسكت. شقول الامارات.
2: في الوقت واكس عندك اكس يا مريم. مجد،
4: تركيا.
2: تركيا، هل تركيا ضمن 10 دول الاوائل؟ تركيا نلقاوها في المركز الرابع، برافو يعطيك الصحة. تركيا في المركز الرابع، 8 نقاط جدد ينضافوا لك، برافو يعطيك الصحة يا مجد. 48 نقطة. نرجع لعلي.
5: اليابان،
2: اليابان، اليابان يزوروها سياح اليابان. تحب تمشي اليابان انت يا؟
4: ان شاء الله.
5: والله ان شاء الله،
2: ان شاء الله. برافو، اليابان نلقاوها في المركز التاسع، 18 نقطة كاملين ينضافوا المعهد طاهر صفر. اختيار ممتاز، اليابان ربحتك 18 نقطة.
5: العاصمة طوكيو يزوروها برشا سياح.
4: برشا مدن، مش كان طوكيو، اوكيناوا،
5: طوكيو
4: العاصمة، اوكيناوا، كيوتو.
2: يعطيكم الصحة، والله مثقفين. هاي طبعا المونغا، ولا كيفاش عرفتوا
4: بالضبط؟ صح،
2: بالمونغا،
4: مونغا والزانيم.
2: وشنو المونغا اللي عجبك؟
4: بلو لوك.
2: اي جديد هذا
4: جديد صحيح تعبت
2: تاع كورة هذا
4: تاع كورة فوالا
2: مو كبير يعني وحسام ترى مش رجال كبار كبير كرة قدم اي مريم
3: الإمارات
2: الإمارات العربية المتحدة هل هي تكون من ضمن 10 أكثر دول في العالم إجابتك يا مريم أنت عندك إكس ونحب نفرحك وعلى خاطر إمارات أختنا وعزيزتنا نزيدك إكس أخرى إمارات ماهيش من ضمن 10 دول الأولى على مستوى زيارة السياح في العالم رد بالك ما عادش عندك حق كان في مرة واحدة فقط مجد
4: الولايات المتحدة الأمريكية
2: الولايات المتحدة الأمريكية هل هي تكون من ضمن الدول التي يزورها برشا ناس في العالم بالنسبة 2025 نشوف الهرم متاعنا حكيم هل حكيم نلقاه في هرم اللي محضره حكيم الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية وإلا لا بالنسبة للدولة هذه الولايات المتحدة الأمريكية برافو حكيم يأكد لي المعلومة لنقاء الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث ينضافوا لك 6 نقاط مع سيدي علوان 48.6 قداش 54 نقطة ممتاز علي المستفيد الأبرز اللي
5: مصر.
2: مصر مصر هل هي تكون من ضمن 10 دول ما لقيناش الإمارات صعيب شوي باش نلقاو مصر
5: الأهرامات
2: إيه ممكن
3: يمكن
2: أما علي نحب نفرحك عندك إكس جديد إكس أول إكس يعني مصر ماهيش موجودة آية مرام مريم
3: نقول لبنان
2: لبنان عندك دو إكس مصر والأهرامات ماهيش من ضمن 10 دول الأولى في العالم مشيت لبنان
3: يزوروا برش سياح
2: في حالة حرب عام 2025
3: فبرش سياح يجيوها في الشتاء خصوصا
2: في الشتاء برش السياح هذوكم ما يجيوش حومة يزوروا فيها الولايات المتحدة الأمريكية للأسف إجابتك خاطئة مريم تتوقف ما عادش تشارك سكر الميكرو للأسف 3X كمل معاك مشت
4: إسبانيا
2: اللي هي من ضمن الدول الموجودة في العالم برافو زوز نقاط نلقاوها في المركز الثاني 4 نقاط ينضافوا لك 4 نقاط
4: 58
2: 4 نقاط إسبانيا في المركز الثاني 97 مليون سائح وعندك إكس يا مشت
4: هذا صحيح
2: وعلي عنده إكس هاي علي
5: ألمانيا
2: نلقاوها في المركز العاشر 20 نقطة برافو برافو برافو يعطيك الصحة علي رجعت في الكورسة مع طاهر صفر 20 نقطة يولي عنده مع سيدي علوين 58 أي مشت
4: المملكة المتحدة
2: بريطانيا المملكة المتحدة نلقاوها في المركز الثامن برافو 16 نقطة برافو باهي اللعبة علي تبقى رقم 7 ورقم 6
5: كندا
2: علي نزيد نفرح بيك بيك سخرة كندا ما هيش من ضمن الدول الأكثر تواجد للسياح العام 2025
4: البرازيل
2: كوبا كابانا واحد كل شيء تقول أنت معناتها يا 6 يا 7 للأسف إجابة خاطئة مشت
4: أوكي
2: 2 مجد ذي الثانية علي
5: المكسيك
2: يقول برافو المكسيك نلقاوها في المركز السابع المكسيك نزادوا لك 12 نقطة برافو ممتازين مازال دولة رقم 6 14 نقطة مجد
4: النمسا
2: غلطة النمسا ما عادش عندك الحق تشارك علي ما زلت عنده حق في مشاركة
5: الأرجنتين
2: ليونيل ميسي وجو ذاك
5: بيونس آيرس
2: تقول أنت زورها برشا للأسف إجابة خاطئة كيف علي ما عادش عندك الحق تشارك كنا نلوجو على دولة معروفة برشا هي الصين للأسف إجابتكم
4: صفقوا
2: أما برافو يعطيكم الصحة برافو مش قلت لك التشويق مازال مع سيدي علوان يبقى في الصدارة 74 نقطة مع الطاهر صفر يرجع بقوة بفضل تألق علي والهرم عاونهم برشا 64 نقطة ومع هذا الرجيش 8 نقاط حمزة مجد من غير ما تقعد تسمع مازال تو فقرة المزاد وما أدراك خليكم معنا مستمعينا الكرام بالنسبة للجدول نرجع لجولة الإيقاعات نرجع لكم بعد شوية مستمعينا

0: رجعنا لكم مستمعينا مع فقرتنا الموالية وهي المزاد. المزاد المزاد فيها 50 نقطة. 50 نقطة تنجم تغير برشا معطيات. ما عليكم كان التومة اللي حاضرين معايا واللي تمثل المعهد مع الطائر صفر نقول مرحبا نور.
1: السلام عليكم.
0: حاضرة في فورمة نور
1: إن شاء الله.
0: مع المعهد الرجيش عمر.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: الحمد.
0: أصحابك 8 نقاط حتى التو، أما مازال مصيركم في ديكم.
2: إن شاء الله نحاولوا نداكو.
0: لا لا، فيها الفقرة هذه 50 نقطة. 50 نقطة تنجم تغير برشا معطيات. حاب نقول وي ايه مرحبا.
1: شو
0: ايه كالعادة في بالي. مرومة.
1: نعم.
0: أموركم باهية عادة مع سيدي علوان. لازمك تحافظ على الأسباقية. المطلوب منكم باش نطرح عليكم 5 أسئلة. كل مرة باش نطرح سؤال. السؤال انتوما باش تجاوبوا على الورق نتاعكم. عندكم الوراقي وعندكم السيلوات. بعد ما توفى دقيقتين نلم الوراقي. صحابكم المطلوب منهم انهم يخمنوا قداش تنجموا انتوما تجيبوا من اجوبه صحيحه على مختلف الاسئله. السعر والعدد اللي باش يكون اعلى عدد هو اللي باش نعتمد الورقه نتاعو. في صوره ما عمر كانت عنده الاسبقيه واخذاه هو الاعلى سعر واجاباته كانت صحيحه، ينجم يوجه انذار الواحد من المعهد الاخر، لين في الاخر يتم اقصاء زوز معهد ويبقى معهد واحد. المعهد اللي باش يتبقى باش ياخذ 50 نقطه. واش قلت لكم فقره مهمه ومهمه للغايه. نبدا مع السؤال الاول. حضروا رواحكم في دقيقتين باش تجاوبوني على السؤال الاول. قداش نجم تسمي من دوله تطل على البحر الابيض المتوسط؟ قداش نجم تسمي من دوله تطل على البحر الابيض المتوسط؟ بقيه المجموعه زملائهم معليكم كان اتخمنوا قداش ينجموا يجاوبوا صحابكم من أجوبة صحيحة. الأعلى سعر والأعلى رقم هو اللي بش يتم اعتماد ورقته. في صورة أنه يجاوب بالغلط فأنه سيوجه له الإنذار وللمعهد متاعه. في صورة ما إجابته تكون صحيحة هو يختار لشكون يوجه إنذار. اللعبة هذه تقوم على التحابب والتأخي ونبذ العنف. ظاهر سهل، ما فيهاش شمات، فيها كلها حب. ديما أقراو بعين الاعتبار إمكانيات صاحبكم. واضح؟ ما زالت عندكم دقيقة في عقلكم. زيدوا خموا مليح. ذكروا البحر الأبيض المتوسط، شكون هم الدول اللي بحذاه واللي تطل عليه؟ نجم تعاونكم برشا ونحكيوا على دول. مازال برشا توقيت. الفقرة هذه مهمة ومهمة للغاية. قلنا فيها 50 نقطة. تركزوا بالباهي. حضروا رواحكم باش ترفعوا الأرواح بالنسبة للزملاء. سؤالي نذكر به، قداش نجم تسمي من دولة تطل على البحر الأبيض المتوسط؟ وفات توقيت. هات الورقة، هات الورقة. أعطيني الورقة نتاع عمر بعد على الميكرو برا. شكرا شكرا عمر. ورقه كامله كبيره عليها تعب فيا. ما تتقراش ما تتقراش يتظر ترس بارون في التصوير. ورقه كامله يكتب الباء. ايش بيك يا عمر؟
2: اكتب
0: اكتب انزل على السيلو، ما يهمكش. نعوض عن السيلوات بزيد في الاذاعه، مش مشكل، ما قلقناش السيلوات، احنا اقرامنا السيلوات. باهي نرفع الارواح نشوفوا الارقام. شكون 8 9؟ مع درجيش قداش بعد ما شطبت؟ ما درجيش بعد الوقت ما نحتبرش الإجابة متاحة صحيحة. نمشي للتسعة خاطرك شاهد فسخت وبعدها عدت هزيت وقلنا بعد ما يوفى الوقت ما عادش تكتب حد شيء. شكون واضح؟ شاهد واضح، نلتزموا بقانون اللعبة يا شاهد. 9 شكون عنا؟ 9 عنا معهد الطاهر صفر. معناته اللعبة عند نور. نور قالوا 9 دول. انت تبارك الله كاتبه دوله 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 دول. حاشي بتسعة برك، ينجموا كل الباقي غلطين. اما مش نحاول نطلع 9. وانت باهي في الجغرافيا نور؟
1: ان شاء الله باهي.
0: نور قالت تونس، الجزائر، المغرب، اسبانيا، ايطاليا، تركيا، هذوما 6. نمشيو للباقي، نلقاو مصر 8 7 7، عفوا فلسطين يعطيك الصحة 8، برافو فلسطين. سوريا 9، ألبانيا صحيحة، مالطا صحيحة، فرنسا صحيحة، ليبيا صحيحة، اليونان صحيحة، لبنان صحيحة. عندك غلطة برك يا رومانيا. مش دخلها رومانيا ما مش مشكل، اما هذا ما ياثرش. هما قالوا 9 وانت عندك اكثر من 9 اجابات صحيحه، برافو نور. شكون تحب توجه انذار؟
1: نوجه للزميل.
0: للزميل شكون الزميل؟
1: انت معهد
0: سيدي علوان.
1: سيدي علوان
0: اللي عنده مصادر.
1: ايه
0: اهلا وسهلا، هاك انت شفت الشبوك. نمشي للسؤال الثاني، عن انذار لمعهد سيدي علوان وتفكير نور صحيح على خاطر معهد سيدي علوان في الصدارة يحب ياخذ 50 نقطة. نمشي للسؤال الثاني اللي يقول كالعادة نفس الفكرة. السؤال الثاني يقول قديش نجم تذكر من رياضة جماعية؟ قديش نجم تذكر من رياضة جماعية؟ قداش نجم نذكره من رياضة جماعية؟ حاجة بيه كل واحد يغزل ورقته، لا منظمين جماعة. بالنسبة للفرق نزيد نذكر عن تلتزموا بالوقت، كي نقولوا نرفع الألواح معناتها ما عادش نزيدوا نكتب. أما جت في المصلحة بالنسبة لشهد على خطر هي قالت 9 وخونا عمر كتب 4، معناتها كان هو ياخذوا انذار معه. شاهد في المسح نلتزم بالوقت كما قل. سؤالي الثاني يقول قداش نجم تذكر من رياضة جماعية؟ نذكره كيف كيف مع سيدي علوان عنده انذار، والانذار هذا ودوا بي بكل حب وبنية صافية مع هذا الطهر صفر. نزيدوا نذكره باش مرام تبدأ في بالها وبر مش على حاجة، كما جيتوا أصحاب ما تخرجوا كام بحول اللي أصحاب حول الله. قريبوا في التوقيت، كملتوا كملوا أصحابكم كملوا. قداش نجم تذكر من رياضة جماعية وفي التوقيت؟ نرفعوا الألواح، أعطيني الأوراق، أعطيني الأوراق. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. لا والله عملت مجهود تواني اللوم عليه هذا. بيه 12 معهد الرجيش يقول 12، 6 المعهد سيدي علوان، وشكون والرقم الاخر 5. كاو نمشي ل 12. اصحابك عندهم في ثقه كبيره برش.
2: تفكرش عمر... فما 12 رياضه فرديه جماعيه.
0: ما تفكرش
2: الحق بتاع ربي. ما
0: هذا جاوبت انت الساعه، ايش دخلكم في اللعبه؟ خليتهم هم يتنافسوا امورهم منظمه، ايش دخلكم؟ اصحابك ما يعرفوش يخموا
2: والله العظيم.
0: انت جاوبت 1 2 3 4 5 6 7 8 8 انت جاوبت فقط. كره قدم، كره يد، كره سله، كره طايره، كره قدم امريكيه، فورمولا 1 رياضه جماعيه. معناتها شنو نعمل اني فورم هو وحده في الكهرباء، شنو هو الجماعي اللي فيها؟
2: قياده جماعيه.
0: اي موتو جي بي زاد رياضه جماعيه. الاخر في الكهرباء عنده شكون؟ وفي الموتو شكون يركب وراه؟ يا عمر يا عمر اي خذ انذار تستاهلوا عن استحقاق وجدارة يا عمر. مرحبا يا رجيش، عندكم انذار اخر. نمشي للسؤال الثالث.
2: انذار اول،
0: انذار اول. اي السؤال الثالث، قديش نجم تذكر من كوكب ضمن المجموعة الشمسية؟ قديش نجم تذكر من كوكب ضمن المجموعة الشمسية؟ المغروم بالنازا للأسف السؤال هذا بتاعه ما هوش موجود. واصف بكري تبارك الله يعرف وقتاش وهبط على القمرة نيل أرمسترونغ، وقتاش درى شنو الكوكب هذا عليا ما عرفهاش علي. والله والله باهي. قداش نجم تسمي من كوكب ضمن المجموعة الشمسية في دقيقتين؟ حضروا رواحكم، حضروا رواحكم، حضروا رواحكم. الوقت قريب يوفى بعجالة. أي سيدي علوان سي بون سي بون، التوقيت وفاء. لم الوراق الوراق الوراق الوراق الوراق. أي نرفع الألواح 6 5 7. نقعدوا في الرجيش. عمر عندهم ثقة فيك عامية يا عمر. عمر هل جاوب على 7 كواكب وإلا لا؟ عمر جاوب زحل إجابة صحيحة، المشتري إجابة صحيحة، الزهرة إجابة صحيحة، الأرض 4، القمر غالطة، الشمس غالطة، عطارد صحيحة، وصلنا للخمسة، وكتب مارس، كتب مارس اللي هي المريخ نعتبرها صحيحة، نعتبرها صحيحة. هذوما 6 ونزيدوا عليهم نبتون 7، وصحابك قالوا 7 برافو إجابة لله. صحيحة سلكت
2: الحمد لله.
0: لشكون باش توجه إنذار؟
2: الله بكل
0: حب
2: بكل حب وروح رياضية نوجه الإنذار المعهد الطاهر صبر.
0: اغزر كانت عندك فرصة ذهبية باش تقصي المتصدر باهي طاهر صبر مرحبا بيكم. توا السؤال هذا فيه إقصاء، قداش نجم تسمي من شاعر عربي؟ قداش نجم تسمي من شاعر عربي؟
1: عربي
0: قداش نجم تسمي من شاعر عربي؟ يا مرام انت عربيه وليترير وتكتب، قلت لي
1: مش برسه
0: ايش بد الشعراء اللي قريتهم الكل ورجع بونتوك. قداش نجم تسمي من شاعر عربي؟ طيح الصرف كيف عندكم توقيت قريب يوفى التوقيت، اختاروا الاجابه. نزيد نذكر الكل، معهد عنده انذار، معهد سيدي علوان انذار، معهد الرجيش انذار، ومعهد طاهر صفر انذار. هذا السؤال الرابع، قداش نجم تسمي من شاعر عربي؟ قداش نجم تسمي من شاعر عربي؟ ثواني قليلة ويفصلنا عن نهاية التوقيت. نور، عمر، مرام، في الوقت أعطيني الوراقي، نرفع الألواح، نرفعوا الألواح نشوفوا شكون. بالنسبة المعهد طاهر صفر قال 6، معهد الرجيش 5، ومعهد سيدي علوان قداش قلتوا؟ 8. معهد سيدي علوان 8. نزرب شوية، معهد سيدي علوان الكلمة عندك أنت مرام، قالوا أصحابك 8. أنت كتبت نزار قباني المتنبي أبو القاسم الشابي أحمد شوقي ابن ربيعة الجميل ابن معمر، ما جاوش 8 جاو 6 فقط، وفاء ويتم إقصائك. نبقى مع السؤال الأخير، شكون يربح 50 نقطة، معهد الرجيش ولا معهد الطاهر صفر؟ السؤال الخامس والأخير يقول، سمي لي أكثر عدد ممكن من المدن الإيطالية. أكثر عدد ممكن من المدن الإيطالية. نعم مهدية قريبة لإيطاليا، تونس قريبة لإيطاليا، نصور عندكم فكرة على إيطاليا، دوشي احنا نعرفوا على ايطاليا اكثر ما تلاين بجوده معناتها. اللعبه قعدت ما بين عمر ونور، عمر اللي مثل معهد الرجيش ونور اللي تمثل معهد طاهر صفر، بعد ما تم اقصاء معهد سيدي علوان اصحابك كان عندهم يا مرام
1: في وقت وفي ما كنت نجم سمعك.
0: هاي بالطبيعه متاكد الحقيقه. الوقت قريب يوفى كالعادة مدام عليا، نطلب منها مازال دقائق ونعرفوا اسم الفايز على الفيسبوك. أكثر صورة لما تصور وتفاعل هي باش تاخو 20 نقطة. مازال 5 دقائق ومن بعدها مدام عليا المنصوري تعطيني اسم المعهد الفايز واللي حصل 20 نقطة. كما قلنا الفقرة هذه ب50 نقطة. نرفع الألواح. تبارك الله برشا تشويق، شكون شي يفوز ب50 نقطة؟ نرفع الألواح، معهد سيدي علوان ومعهد الرجيش ومعهد طاهر صفر، عفوا سيدي علوان ما عندهمش إمكانية، طاهر صفر 4-4 التعادل لنا. نمشي ونحتكم للورقة، شكون جاوب أكثر كنشوفوا نقاو الرجيش عمر بلاد 2-3-4-5-6-7 ونلقاو نور مع طاهر صفر 1-2-3-4-5 وكتبة مارسيليا ماشي إيطاليا، نعطيك معلومة في فرنسا، وصقلية هي جزيرة ماهيش مدينة، خاطر تنجم كنت تقول باليرمو كاتانيا موجودة في صقلية. به مطلوب منك 4، نلقاو نابولي روما ميلان سيسيليا البندقية. إجاباتك صحيحة برافو عمر، أنت تاخذ 50 نقطة والرجيش ترجع في الكورسة ب50 نقطة جدد، تولي النتيجة 58 الرجيش 64 مع طاهر صفر، وما زلت الصدارة مع سيدي علوان ب74 نقطة. بعد لحظات موعدكم الآن مع أصحابكم باش تقعدوا أنتوما لنا وأصحابكم باش يجاوبوا على سؤال آخر فرصة.
3: آخر فرصة
0: آخر فرصة كالعادة باش تكون هناك معادلة حسابية. الكلمة لكم أصدقائي الموجودين التالي، المطلوب منكم باش تفكوا رموز المعادلة هذه، سبعة وسبعة وسبعة نلقاو ستة. تستعملوا العلامات الحسابية المعمول بها والعدد تستعملوا مرة برك. اللي يكمل لول يزيدوا، اللي يكمل لول يزيدوا. تنجم تشارك معهم كنت؟ لا ما غير حس يزيدوا. حسام شكون عنده الأولوية؟ وصف، وصف لول، وصف، وصف الأولوية. فما الميكرو يا وصف. بقية المعهد، معهد رجيش ومعهد سيدي علوان، كملوا ولا ما زالوا؟ كملوا. واضح. نبدأ معهد طاهر صفر، بعده معهد سيدي علوان، بعده معهد الرجيش. هذا الترتيب بالنسبة للمعادلة هذه. أي أي وصف.
3: سبعة إلا سبعة قسمة سبعة.
0: نعم
3: سبعة إلا سبعة قسمة سبعة، خاطر هي الأولوية للضرب للقسمة. دونك سبعة قسمة سبعة تعطينا واحد. سبعة إلا واحد ستة،
0: ونلقاو ستة. برافو، إجابته صحيحة. خمسين نقطة ينضافوا المعهد الطاهر صفر. وصف القدر قدر قدر وجاب لهم خمسين نقطة في الأخر. تولي نتيجة طاهر صفر 114، معهد الرجيش 58، ومعهد سيدي علوان 74. ونشوفوا العشرين نقطة بالنسبة للفيسبوك، ما تغير حتى شيء بالنسبة للمعهد سيدي علوان، يولي وقتها 94. مع طاهر صفر قولوا له ألف ألف ألف مبروك، هو اللي ربح. وصف القدر قدر قدر وفي الأخير هو جاب الطرح. برافو مع طاهر صفر، يعطيكم الصحة بالحق. معناتها محلية لعبة في الأخير، في الثواني الأخيرة تم حسمها بالخمسين نقطة، نقطة متاع آخر فرصة، رغم أنه مع سيدي علوان هو ينضاف له عشرين نقطة أخرين، اللي هو كانت عنده أكثر تفاعلات من خلال الصفحة. مع الرجيش هو أكثر، مع الرجيش ينضاف له عشرين نقطة، كانوا وليه 78. أعطيني معلومة صحيحة. مع سيدي علوان ياخو عشرين نقطة يولي 94، لكن مع طاهر صفر استغل خاصة الفقرة الأخيرة خمسين نقطة، هو اللي نجح باش ينجم يتجاوز بقية المعاهد. أما يعطيكم الصحة بالحق. نور نورتني يا نور.
4: عايش.
0: عملنا جو يا نور.
4: عملنا والله.
0: بالحق بالحق.
4: والله.
0: ماكش متغشة خاطر خسرنا.
4: لا لا.
0: كنا قراب شوي.
4: شوي.
0: شوي شوية في الأخ دخلوك في اللعبة أصحابك، كنت بعيدة أمورك منظمة. عمر فرحت برش.
5: الحقيقة نحب نشكركم على الاستضافة الحلوة هذه. يكون لي معنا شرفكم ونكون حاضر بعدين.
0: وإحنا فرحانين الحقيقة بيك وأكثر، وإن شاء الله ديما فرحان. ان شاء الله مره اخرى. ما عاد سيدي علوان شنو
4: ما كنتش نتصور الحقيقه النتيجه ذي،
0: ما كنتش تتصور النتيجه ذي. اما نور في الاخر ربحت وروحت فرحانه، نور عملتهم الكل على الفيسبوك. هذا كل ما منعش نزيدوا نذكروا بالنتائج. 114 مع طاهر صفر، مع الرجيش، ومع سيدي علوان. الفضل يعود للكابتن وصف اللي رجع المعهد نتاعو للنتيجه ب 50 نقطه اضافيه. تحيه لكم الكل. كنزة برافو، يعطيك الصحة. غفران ما شاركتش أما دعمت أصحابها أحسن دعم. علي الأولاد الكل بالحق نحب نوجه لهم تحية ويعطيهم الصحة بالحق. برافو كيف كيف السادة المشرفين، السادة الأساتذة اللي نورونا اليوم في استديوهات إذاعة المنستير. الفايدة عملتوا جو. فريق مع طاهر صفر مبروك مرة أخرى التأهل للدور القادم. احنا موعدنا إن شاء الله بش يكون الأسبوع القادم إن شاء الله مع معهد جديد بش يكون ممثل عن مندوبية التربية بالمنستير. كنا تعرفنا في الحصة الثانية على المعهد الأول اللي تأهل هو معهد منزل نور. الحصة الثانية كانت سوسة واللي تأهل هو معهد محمود المسعدي، واليوم تعرفنا على أول معهد من مندوبية التربية بالمهدية هو معهد طاهر صفر. والتجربة كانت مزيانة، وما تلعبوش بالميكرو يا أطفالي محلاكم، وبالحق عملت جو كبير معاكم وفاهمين اللعبة ومركزين وما تعبتونيش في الشرح. أكثر حاجة فرحت بها هي كنزة الحقيقة، معها تعمل جو مع كنزة وبش تقعد ديما تجي كنزة ديك بحذانا. عبنا وجه تحية مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، حكيم اسطنبولي في الإخراج والرقمي، خاصة شكر كبير لك حكيم وتحية كبيرة برشا لفريق الإعداد الكل اللي هو حسين قدرية والمخرج متاعنا. يعطيكم الصحة مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا على تفاعلكم وتواصلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منصير. نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي. وفي الأخير نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة منصير. تحية الحمد لله، ولا بعد شوية تلتقي به مع مختلف برامجنا. خليكم معنا.

0: الرابعة مساء على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 26 و2000 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية للسنة الحالية، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والبالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطنية. كما أشار الهميسي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد التونسية على تنفيذ خريطة طريق ترتكز على تحديث الخدمة البريدية وتوسيع الإدماج المالي والرقمية. طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني السلطات المعنية بتهيئة المسالك الفلاحية ومنح الفلاحين رخصا استثنائية لنقل العمل، وذلك استعدادا لموسم جني الزيتون وضمان نجاحه. وفي سياق آخر أكد الرمضاني تسجيل تساقط حبات الزيتون رغم أنها لم تبلغ مرحلة النضج بعد، مشيرا إلى أن لونها ما يزال أخضر، كما دعا إلى تدخل العاجل للكشف عن أسباب هذه الظاهرة. دعت الدكتورة ألفة جعيدان الأستاذة في جراحة الأورام وعضوة الجمعية التونسية لجراحة الأورام إلى تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاختصاص والعمل على تحسين توزيع الأطباء المتخصصين على مختلف جهات البلاد، بما يضمن تقريب الخدمة الصحية من مرضى السرطان عافى الله الجميع. دعت الجامعة العامة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديده إلى غاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرا في بلاغ أصدرته اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000 يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 5. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه. تحيه كامل فريق البث المباشر حكيم الاسطنبولي في الاخراج الرقمي حمد الاحول في الاخراج التقني مقدم الميكرو شوق الحمادي. البدايه بتعينات مباريات الجوله الخامسه ذهاب لبطوله الرابط المحترف الاولى لكره القدم تلعب على زوج دفعات يومي السبت والاحد 10 و11 اكتوبر. كل المقابلات في ماضي ساعتين ونص. البدايه بالدفعه الاولى ليوم السبت النادي الابنزرتي يستضيف الاتحاد المنستيري. التحكيم نضال الطيف ومعها عامر شوشان في غرفه الفار. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي الليبيجي. تحكيم لحسام أبو العريس مع أسامة بن إسحاق في غرفة الفار. تقدم سقيط الدير يستضيف نادي الصفاقسي. التحكيم لوليد المنصري ومعه منتصر العربي في غرفة الفار. في حين اتحاد بن قردان أيضا يستضيف النادي الإفريقي. التحكيم لباسم بالعيد ومعه من الفقير في غرفة الفار. نهار لحد 11 اكتوبر في ماضي ساعتين ونص متاع نهار بعد غدوة النجم الساحلي نادي حمام الانف يصل المقابلة هذه باش حكمها احمد الذوادي ومعه هيثم طرابلسي في غرفة الفار. في حين ترجي جرجيس يستضيف مل حمام سوسة. التحكيم لامير العيادي ومعه محمد علي قروية في غرفة الفار. شبيبة العمران تستضيف مستقبل المرسى. تحكيم لمحرز المالكي ومعه البرتغالي اندري فيليب في غرفة الفار. ونجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي. التحكيم لفرج عبد اللوي ومعه هيثم الجيرات في غرفة الفار. في مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الثانية كالعادة يتلعبوا غدوة وبعد غدوة في ماضي ساعتين ونص كل المقابلات. غدوة السبت مستقبل السيمان مع جمعية مجرين. تحكيم لحمزة الوسلاتي. النادي القربي في أو النجم الخلادي في ملعب قربة يستضيف سكك حديد الصفاقسي. التحكيم لخليل الهرمي. ملعب السوسي كذلك غدوة يستضيف بعث أبو حجة. تحكيم رضوان بالواعر. مكارم المهدية يستضيف هلال ساكن. التحكيم وسيم البوسيفي. مستقبل جابس يستقبل أو يستضيف هلال الشابة. تحكيم مالك ماشا. وهلال الرديف يستضيف النادي القربي. التحكيم لأحمد الكيلاني. نهار لحد نادي محيط قرقنا يستضيف كوكب عقارب. تحكيم لوليد الهذلي. سبورتينج بن عروس يستضيف اتحاد تطاوين. تحكيم رائد جويري. وجمعية ريانا تستضيف القلعة الرياضية. تحكيم اسلام الزوالي. اولمبيك الكيف يستقبل قواف القبصة. تحكيم لياسين هماني. سبورتينج المكنين يستضيف جندوبة الرياضية. تحكيم يوسف التوتي. شبيبة القيروان تستضيف اتحاد قصور السيف. التحكيم لفرج بن رابح. مل بوشمة يستضيف الملعب الجيبسي. تحكيم لعبد الحميد بدر الدين. اولمبيك مدنين يستضيف مستقبل الجاسرين. تحكيم لوائل المصباحي. ربط الوسط بسوسة لكرة القدم باش تعقد اجتماع اخباري مع الاندية المنظمة تحت لواءها خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد. الاجتماع باش يكون غدوة السبت بداية من ماضي ساعتين ونصف تاع النهار في احد النزل في مدينة سوسة. في كرة اليد في الجولة السادسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر اليوم في الخمسة متاع العشية يعني بعد أقل من ساعة من الآن. نادي سقيط الزيت يستضيف نصر طبلبة. التحكيم للثنائي ساسي والبش. في حين غدوة السبت في ماضي ساعة متاع النهار في قاعة حمام سوسة سهلول النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية. التحكيم للعوادني وزريبي. في ثلاثة متاع العشية في قاعة الجورجان نادي الإفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال. تحكيم فريخة والقرقوري. في قاعة المكنين في الأربعة متاع العشية غدوة كذلك السبت سبورتينج المكنين يستضيف اتحاد منزة ميم. التحكيم للثنائي بونا والزير. وفي في قصر الرياضة بالمنزة في قبة المنزة غدوة في الخمسة متاع العشية الترجي التونسي مع المنزة الرياضي. التحكيم لشايب عين والجنزري. وفي نفس التوقيت في قاعة ابن خيار في الخمسة متاع العشية غدوة السبت بعث ابن خيار يستضيف جمعية الحمامات. التحكيم للثنائي بن أحمد وشعبان. في كرة السلة في الجولة الخامسة ذهاب للبطولة المحترفة البرو آ أكابر لكرة السلة غدوة السبت في الخمسة متاع العشية نجم الراسي مع دريد جرومباليا. واتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي. والملعب النابلي يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة. في حين غدوة كذلك في الخمسة ونص متاع العشية نجم الساحلي يستضيف في دربي ساحلي في قاعة حمام سوسة الاتحاد المنسيري في الخمسة ونص متاع العشية. وفي نفس التوقيت في قاعة المرحوم عز ميلاد في القيروان شبيبة القيروانية تستضيف نجم حلق الواد. في حين بعد غدوة لحد في الثلاثة متاع العشية في قاعدة الرايد البجاوي في صفاقس نادي صفاقس يستضيف شبيبة المنازه. الختام عالمين بالليغ آن الفرنسية اليوم في 8:15 لونس تقابل مع ليون. في البوندسليغا الألمانية في 7:30 بروسيا دورتموند تقابل مع فيرد بريمن. وفي الليغا الإسبانية في 8 متاع الليل ملقا تقابل مع اسبانيول برشلونة.
نهاية الأخبار الرياضية. موعدنا القادم باش يكون في 7 متاع العشية كالعادة على موجات إذاعة المنصير. أكثر تفاصيل والأخبار هذه وكل المتابعات الحينية تلقوها ديما على صفحتنا راديو منصير سبورتس على الفيسبوك. إلى اللقاء.

0: الجيل
1: معاكم
0: وين ما كنتم.
1: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
0: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم من كل الأوقات.
2: أوقاتي بتحلو

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت الجامعة في بلغ أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية من 14 إلى 27 ديسمبر يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية الخاصة بنهاية السنة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لتقديم حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية. المبادرة تشمل مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتصرف المستدام في المياه والفلاحة القادرة على الصمود والاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، وسينتفع 30 مشروع بتكوين في مجال ريادة الأعمال، فيما ستمنح 10 مشاريع مرافقة مخصصة وفقا لاحتياجاتها. طالب رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولد الرمضاني السلطات المعنية بتهيئة المسالك الفلاحية ومنح الفلاحين رخصا استثنائية لنقل العمل، وذلك استعدادا لموسم جني الزيتون وضمانا لنجاحه. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التقلبات الجوية المنتظرة والمتعلقة والتي تنطلق بداية من اليوم وتتواصل إلى غاية يوم غد. المرصد أعلن أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية ستكون بها نزول أمطار رعدية وغزيرة خاصة في ولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، وتشمل أثناء الليل ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل مع سفير جمهورية كوريا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية، وتلقى الوزير دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقررة من 21 حتى 22 من أكتوبر بسيول لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الإنتاج المحلي للقاحات والدواء. في أخبار العالم، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن استهداف سفينة محملة بالغاز أثناء محاولتها عبور ما وصفته بالمسار غير القانوني جنوب مضيق هرمز. هذا وقال الرئيس الأمريكي أنه عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس 28 مليون برميل من النفط، وهي كمية قال أنها تفوق ما كان يمر عبره في أي وقت مضى بما في ذلك قبل الحرب على إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درة السياحة. درة السياحة زينة البلدان والحمامات وجولة في جذورها، تاريخها وكيفية تطوير السياحة الثقافية، انطلاقا من مواكبتنا الدورة 7 لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. تونس نابل الحمامات بعيون عربية.
1: درة السياحة.

0: مرحبا بكم في درة السياحة، قولوا الحمامات درة المتوسط. أهلا وسهلا في أحلى المساءات. نقولوا الحمامات، نقولوا هي طبعا تابعة إلى ولاية نابل، لكن حمامات هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة اللي نسوق من خلالها إلى الوجهة التونسية. معنا فنانة هي الحقيقة بنت الحمامات في حد ذاتها، وعندها محبة كبيرة برشا للحمامات، الممثلة المسرحية والمخرجة والأكاديمية أمينة داش شراوي. مرحبا بكم
1: انتوما، مرحبا بكم نورتونا، مرحبا بإذاعة المنستير بحذانا. قدش برمجنا للقاء هذايا وكتبت اليوم انه في قلب مدينة الحمامات نتقابلوا اليوم.
0: بعيونهن هذا المهرجان اللي لمنا الحقيقة، لمنا على الثقافة، على السينما، على الحوار، على التواصل، على الود، يعني خلق أجواء حلوة برشا خاصة من خلال هذا الفضاء، السينما، قاعة السينما اللي تم افتتاحها مؤخرا بعد غيبة طويلة برشا. بعد قديش قعدت مسكرة؟
1: 25 سنة هكاكة، 24-25 سنة، أكثر من 20 سنة أكيد. ورجع عمنا ولعنده عام زاد يحتفل، يطفي شمعته الأولانية الاسباس هذايا. وفرصة بعيوني هنا بتبيع فرصة جميلة جدا. نحبوا برشا المهرجان،

0: صفير متناغمة مع الأجواء هذه الثقافية والفنية في هذا المكان الجميل. بتبيع احنا وين بالضبط الساعة؟
1: احنا تو في الحي التجاري اللي هو في قلب مدينة الحمامات. حمامات وسط البلاد، نقولوا احنا البلاد باللغة الحمامية القديمة. الحي التجاري مدة كبيرة من اللي ما عادش يحيى كما قبل. قبل كان فما نافورة، كان فما حيوانات بط لهنا، معناها كان فما جمال البروتة في الشيرة الأخرى كان يدور، ويعني كان فما قرد. يعني كانت البلاصة هذه نثبت عليها وأنا صغيرة كنت حية بالقداء. بخلاف السينما، نتذكر روحي أنا لغواليون تفرجت فيه لهنا كاسبيغ الأفلام متاع صغار وقتها، أنا في نقرأ في المكتب ونقرأ في الكوليج. يعني نتذكر أنه السينما هذه كانت المتنفس الوحيد. الحمد لله حمامات فيها فضاءات ثقافية، فيها يعني مهرجانات، فيها جمعيات قاعدة تنشط، لكن الحقيقة وجود الفضاء هذا قديش رجع هي كانت قبل اسمها قاعة الانشراح للسينما والأفراح، رجع الانشراح هذايا.
0: يظهر لي عندها عنوان آخر،
1: أي هاك حمامات أغيكولتور، هي الأبغيفياسيون بتاع حمامات فن وثقافة. والفضاء هذا مش كان سينما للناس اللي ما تعرفش، اللي هو مركب ثقافي كبير، فيه مقهى ثقافي على باب السيما، فيه ورشات وين ينجموا ينشطوا لي جون، يعني الخزف، الرقص، الموسيقى، فما نادي الغناء، نوادي المسرح، فما نتا وزيد يحكي لكم اكثر عليه، يعني فما المعارض، يعني بصفه دوريه ديما فما معارض للفنانين شبان والا فنانين بروفيسيونيل كونفيرمي، يعني ولا عندهم فضاء اللي نجموا يعرضوا فيه أعمالهم، وفرصة لأنه الحي التجاري لهنا فيه جاي في الوسط، وفيه أصلا ثلاثة بيبان تنش تدخلوا من أماكن مختلفة، عن البحر من غادي، عن البرج متاع حمامات، القلعة هي صغيرة لكن احنا نقولوا البرج، فالمدينة العربي ورانا، فبالحق مكان استراتيجي ويستاهل أنه يعاود يتشاف، لأنه الجيل الجديد أنا نقول لك عنده 25 سنة تذكر، فالشباب الجيل زاد مثلا ما يعرفوش، ما عندهمش فكرة، يجيوا يكتشفوا الحقيقة دي ما يروحوا فرحانين.
0: نعم، كما قلت يعني الحمامات عندها برشا مميزات إلى جانب هذا الفضاء اللي هو مكسب زادة كيف كيف لكل المثقفين، لكل السينمائيين المبدعين الفنانين. أنا في بالي فما حتى فما كلوب دو شون توا قاعد موجود لهنا، يعني فضاء ثقافي بامتياز، مكتبة ضمن المقهى الثقافي، يعني أجواء حلوة برشا اللي قاعدة الحقيقة تضيف إلى مدينة الحمامات. وكي نقولوا مدينة الحمامات مش كان مهرجان الحمامات الصيفي الدولي زادة كيف كيف دار سيباستيان اللي قاعدة تنظم في عديد الأنشطة، واللي قاعدة تستقطب معناها في ضيوف من خارج يعني من خارج من البلدان العالم، إن كان في ملتقيات فنية، مهرجانات فنية، أيضا إكسبو متاع معارض للفنون التشكيلية. رغم ذلك يبقى دائما في الحمامات ثم ركود نوعا ما ثقافي في باقي الأيامات. احنا توا داخلين على مواسم أخرى خريفية شتوية، فاحنا نحب نشتغل على السياحة الثقافية وكل المميزات والمقومات موجودة لأنه باش نثمنوا السياحة الثقافية في مدينة الحمامات وبتبيع وهي المنفتحة على محيطها.
1: بالضبط، يعني انت جبت على مسرح الحمامات، احنا كيف كيف مسرح الحمامات من الستينات القرن الماضي، يعني مش شويه، وهو مركز ثقافي دولي، يعني ممكن ساعات يقولوا مسكر شويه، يعني نخبوي شويه، ربما المهرجان للسنوات الاخيره ولا صحيح يعني على شكل انترناسيونال، يعني حاجات جميله ومتنوعه جدا في الموسيقى ولا في الرقص ولا في المسرح ولا غير ذلك، لكن ساعات تحسوا مسكر شوية على أهالي مدينة الحمامات. أنا دينا نشوف أنه المسرح والفنون بصفة عامة ما لازمهاش تكون مسكرة على روحها، ما لازمش الفنان يكون في برجه العاجي، احنا لازم نكونوا قراب للجمهور وندخلوا مع الجمهور في علاقة، ما هيش علاقة متلقي وباث ومتلقي، لا العلاقة أكبر من هكذا، لازم يكون فما علاقة تفاعلية، يعني فما علاقة تشاركية. اوكي مدينة الحمامات في ما في ولاية نابل، لكن مثلا كي نشوفوا جمهور مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل في نابل اللي نجح انه يعمل جمهور لكل العائلة، نحن ربما ما زالت ناقصة الحكاية هذه شوية في حمامات، لانه حمامات كما قلت تعرفت اكثر بالسياحة بزخم كبير متاع نزل وفنادق في الصيف تحيا
0: تو مع الحمامات الجنوبية، يعني
1: خاصة حمامات الجنوبية، حمامات الجنوبية مشكل كبير تويكا، لانه في الشتاء يعني مربوطة بالعطلة المطل

0: مرتبطة بالبعيدة عن المناطق العمرانية.
1: شنو تقترح؟
0: السياحة لطول العام لازم نخدموا على السياحة الثقافية، لازم نخدموا أكثر على المهرجانات، لأنه كما كنت تحكي الفرص كما هكا تخلي ناس تجيك من دول أخرى ويكتشفوا سحر هالمدينة هذية، ويكون تكون الثقافة هي المطية اللي تجمع ما بين الشرائح المختلفة. إنه نكثروا في ليزاكتيفيتي بوغ لي زونفون، يعني الأنشطة للأطفال. أنا حتى اللي قريوا معايا وإلا يعني الناس المحيطة بيا، يعني اللي في اللونتوراج نتاعي، ديما يسألوا على الأنشطة للأطفال. علاش؟ لأنه الطفل هو اللي باش يكركر والديه، الطفل هو اللي غدوة مستقبل، غدوة نواة المستقبل. دونك كي باش تحكي على ليزاكتيفيتي للأطفال، كيما أنا تربيت على نوادي السينما وتربيت على المسرح وتربيت على الرسم وتربيت على الفنون هذية، اليوم خاصة ونحكيه ما نتمناش بعاد على السياق، كي نحكيه على الذكاء الاصطناعي ونحكيه على التليفونات ونحكيه على العنف اللي قاعد متفشي، ما نجم نحاربوه كان بالثقافة. والثقافة والفنون هي اللي تجيب السياحة، وهي اللي تجيب التراث، وهي اللي تجلب الأنظار حول شنو نستحقه. احنا اليوم شنو محتاجين باش هالجيل الجديد هذايا نبعدوا عليه السوداوية والقتامة والعنف المتفشي، ونخرجوه ماك التليفون وماك العزلة، لأنه الثقافة الجديدة ربما يكون فيها برشة مميزات، لكن ثقافة فردانية إقصائية تخليه ديجا نعرف برشة أطفال مصابين بالتوحد بفرط الحركة. هذه بالفنون وبالطاقة الإيجابية اللي تنجم الثقافة والفنون تنشرها في الناس.
1: هو الفضاء التجاري هذا قريب لشنو الساعة بالضبط؟
0: للبحر.
1: للبحر.
0: للبحر. للبرج. معروف جدا الحي التجاري، موجود اكسيسيبل، تحط على على الانترنت تلقاه قريب جاي في الوسط، فقريب معناتها محيط باللاجار نقولوا احنا، بالحوانت هذوما مناطق معناها في حمامات. سيدي بوحديد لهنا اللي هي من اشهر المقاهي واجمل المقاهي في مدينه الحمامات. يعني الحقيقه فما تنوع، يسوفي بركه الناس تجي، لانه انا مشكلتي في حمامات نشوف انه فما ازمه الجمهور، والحق ناويه اني نعمل لقاء في الموضوع هذايا ونفركوها هالرمانه، وين هم الحماميه اصحاح وين، خاطر احنا اوكي فما ناس جينا من تونس وتجي من دار شعبين يعني يعرفوا قيمه المكان هذا، لكن الناس اللي تسكن في الحمامات كاينهم مازالوا بعاد شويه ولازمنا مجهود كبير.
1: شنو السبب؟ يجيو ما عندهمش في صبرهم
0: ربما، أي لأنه باش تنشر ثقافة. أنا كنت نخدم في الكيف مثلا، دور الثقافة والمراكز فنون درامية كل تبدأ معبية معناها في لهنا مناسباتية، لكن الحشد نتاع الجماهير اللي يجيو من برا كيما في المهرجانات. فبالحق كيفاش تولي الثقافه على طول العام؟ حتى في الصيف، يعني الصيف مش كان بحر، وكيفاش ندخلوا هذا في هذا، معناها كيفاش تولي الثقافه على طول العام وتولي متنفس كيفها كيف السياحه. فهذا هو الاشكال.
1: شكرا لك، شكرا لك أمينة، شكرا على رحابه الصدر، شكرا على استضافتك المقهى الثقافي هذايا، لانه مشروع جميل جدا، وعندك اكيد رؤى واهداف من خلال المقهى الثقافي هذا، وإن شاء الله يا ربي نشوفوه في قادم الأيام، معنا يعج بالناس بالمثقفين وزاد بأحباء الثقافة بالجيل الجديد اللي أنت قدمت له دعوة من خلال برنامجنا اليوم، باش يكونوا يلتفوا مع بعضنا اليد في اليد اليوم، باش نجموا نبنيه حمامات جديدة في رؤى جديدة.
0: قولوا محلي الحديث معاك، خاطر ما زلت نحب نحكي معاك أكثر، إن شاء الله في لقاءات جاية نحكيه أكثر. وأنا الحقيقة متفائلة، لأنه مدام عنا الفضاء المستحيل نجم نحقه مع بعضنا.
1: هذا أكيد. شكرا لك أمينة، تحياتي لك وإلى اللقاء. مواصلين معكم في درة السياحة الحمامات.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري
2: المخرجة المصرية دينا عبد السلام، نورتينا في الحمامات، نورتينا في نابل وفي تونس، وضمن الدورة السابعة لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. بعيونك، كيف كانت نابل والأجواء في نابل؟
3: حبيتها جدا. أنا دي أول مرة أجي لتونس، برغم أنها إقامة فنية، بمعنى أن احنا مركزين طول الوقت في الكتابة وما عندناش فرصة للتجول كتير. حبيت نابل جدا، دي أول مرة أجي على تونس، وحبيت فيها أن هي فكرتني باسكندرية. هما الاثنين مدن ساحلية، نفس لون البحر، نفس الرملة، يعني نفس أجواء البحر المتوسط. هي حبيت جدا المدينة العتيقة، الأزقة، الشوارع الضيقة، الأبواب، يعني روح جميلة جدا. ووسط كل ده في فضاءات ثقافية، بنروح نتفرج هناك على الأفلام أو نحضر نقاشات مهمة. حبيت الناس قد كده، ودودين، ابتسامة، عندهم روح الفكاهة. يعني أتمنى بجد أن أنا أرجع تاني لتونس مرات كتير.
2: شو اشتريت من نابل؟
3: اشتريت، انتوا عندكم مشهورين بالفخار مش كده، اشتريت طبق كبير كده، اشتريت مصنوعات جلدية، اشتريت اللي هي الماجنتس اللي بتتحط على التلاجة تذكرة بكل يعني سفرية الواحد بيسافرها، واشتريت حاجة من البهارات كده، ما اعرفش هي هريسة ولا هي حاجة هريسة.
2: هريسة نابلية،
3: بس هي مش هريسة قوي، يعني هي يعني هي يمكن نوع بيتحط على الطبخ نفسه، مش الهريسة اللي هي المعجون يعني، بس يعني ريحتها قوية، فمتوقع ان شاء الله تبقى حاجة حلوة في الطبخ يعني.
2: والأكلات اللي عجبتك في تونس؟
3: يعني أنا حاسة إن الأكل يعني ما حسيتش بغربة في الأكل، يعني حسيت أنتوا عندكم برضو الطبخ، اللحوم، الدجاج، الخضروات، بتحب تحطوا يعني مثلا حاجات تبقى باينة في البهارات، تبقى باينة، والروزميري والحاجات دي بتبقى باينة، الزعتر يعني، فحبيت يعني. بس يمكن أنا ما كانش عندي وقت قوي لسه أن أنا أتوغل في المطبخ التونسي يعني.
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: بيننا دينا.
3: مرسي، شكرا شكرا شكرا.

0: نواصل لقاءنا في درة السياحة. درة السياحة الحمامات اليوم باش نحكي كما سمعنا بالطبيعة على الحمامات، على تاريخها، على أجواءها، وإحنا خرجنا من موسم صيفي بالطبيعة. وكي نقولوا الحمامات نقولوا السياحة الكلاسيكية المعتادة اللي هي شط وبحر، لكن حبيت نقول إنه الحمامات تتميز بالعديد من المميزات، ما بينها السياحة الثقافية. كيفاش نجموا نطوروا السياحة الثقافية في مدينة الحمامات؟ نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا الأستاذ صلاح الدين العامري، أستاذ محاضر في التعليم العالي وهو مهتم بالدراسات الحضارية والثقافية. مرحبا بك أستاذنا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المستير ومستمعيها في مدينة الحمامات العجيبة والغريبة كما كنت تقولين. هذه الدرة المتوسطية فعلا التي تتوفر على مقومات عديدة لتكون مدينة عالمية بجميع المقاييس.
0: نعم، بامتياز كما يقولون. انطلاقا من هذا المهرجان بعيونهن اللي يحط الرحال طبعا في مدينة الحمامات وفي هذه القاعة اللي عندها 25 سنة معناها مغلقة، اليوم تحتفي بهذا المهرجان، المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. الحقيقة هذا ما يخلي انه فما حركية كبيرة برشا ثقافية واقتصادية ايضا، بما انه معناها يفتح ابوابه لعديد المخرجات من مختلف دول الدول العربية.
1: فعلا هذا المهرجان الذي عاد للنشاط الحقيقة مشكورين جدا نادي السينما بالحمامات وعلى رأسه الدكتورة منال السويسي التي تتميز بعزم ليالين، حقيقة امرأة مناضلة ومثقفة رغم مشاغلها المهنية ورغم كل شيء تضحي جدا من أجل إعادة الحيوية لنادي السينما وإلى العروض وإلى المهرجانات، وهو ما يحدث حركية كما تفضلتي اقتصادية واجتماعية ولقاءات كما هكا كما إذاعة المنستير. مرحبا بها، هي جاتنا فحدث مهم جدا نتمنى أنه يتم تطويره وأنه تكون أنشطة على كامل السنة، ما تكونش معناتها صيفية أو مرتبطة ببعض المناسبات فقط.
0: نعم، لكن نرجع شوية بالذكرى على مدينة الحمامات تاريخيا المميزات متاحة، فشو نجم نقوله؟
1: مدينة الحمامات هذه المدينة صغيرة الحجم هي في الحقيقة كبيرة التاريخ وعريقة التاريخ، وهذه المدينة تقريبا تتكون من ثلاث نقاط تمثل ثلاث حضارات وثلاث معناتها ثقافات وأعراق والكثير. مثلا تعود إلى المرحلة الفينيقية، بمعنى أنه اليوم ما يسمى بمنطقة مدينة بير بورقبة وهي حوالي 6 كيلومتر على وسط المدينة، هذه أصلها كان اسمها الفينيقي سياغو، واستقر الفينيقيون في إطار رحلتهم الطويلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأسسوا عديد المدن ومنها سياغو. وبعد مدة طويلة من الزمن ظهرت مدينة جديدة وحضارة جديدة هي مدينة بيبوت اللي تجي معناتها من جهة البحر خلف مدينة براك ساحل أو منارة الحمامات اليوم، وهي مدينة رومانية مسيحية فيها موقع أثري للأسف أتلف الكثير منه، ولكن بقيت بعض مظاهره، وهناك مناطق ممتدة أيضا لم تحفر بعد. وإحنا بودنا كأبناء هذه المنطقة هذه المدينة أن الدولة تولي عناية خاصة بالسياحة الثقافية وتلتفت إلى مدينة الحمامات التي تمثل سورس يعني عين كبيرة للثقافة. حتى معناتها نتجاوز مسألة كما قلت أنت السياحة التقليدية البحرية الشاطئية الموسمية التي تأثر بالحروب وبحركة الطيران وما إلى غير ذلك. فمدينة بيبوت هذه فيها عمق، لأنه اليوم يكفي أنك تقدمها إلى العالم المسيحي، إلى الباحثين، إلى في أوروبا تأخذ حظها ويجدون متحف ويجدون شيء من هذا القبيل، فستكون معناتها مكسب كبير جدا. ثم النقطة الثالثة وهي البلاد العربي هذه البلاد العربي سور لإنتراميروس هي تمثل حقبة المدينة العربية الإسلامية، لأن العرب حين جاءوا يعني التاريخ طويل، ولكن اختزلوا في أنهم ركزوا نقطة حراسة هنا واعتنى بها الأغالبة، ثم تطورت على مر الزمن مع الحفصيين ومع العثمانيين وغيرهم، ولها عمق كبير يعني تحمل الكثير من القيم الثقافية والحضارية والمعمارية العربية. بمعنى هذا الزخم مدينة صغيرة ولكنها تمتد على ألاف السنين، إذا اعتبرنا الحضارة الفينيقية في سياغو اللي هي بيربو رقبة وبيبيوت في برك الساحل من جهة البحر، اللي هي تسمى في الدراسات الأثرية الغربية بهنشير الأبيض، وحتى في الاستعمال المحلي هنا هنشير الأبيض. ثم هذه المدينة العربية الإسلامية التي مثلت النويو اليوم الحمات وبدأت تعود وتمتد على مراكزها التاريخية.
0: نعم بي أستاذ، نجم نقترح بعض المسالك السياحية الثقافية نجم، أو المسالك السياحية الجديدة، كيفاش نجم معناه في الحمامات نقترح بعض المسالك؟
1: يعني الأفكار موجودة، الأفكار موجودة، يعني كما قلت لك الآن مثلا
0: نثمنوا
1: الآثار القديمة.
0: القديمة
1: نعم، هناك معناتها كان في جبل الحمامات هناك من أكبر المعابد في شمال إفريقيا، وحملت بعض الآثار التي وجدت فيه إلى متحف بارد، تقريبا 35 أو 37 قطعة منه موجودة بما فيها تماثيل كبرى بعلتانيت معناتها مع الفينيقيين. ثم هناك كنائس، هناك مقابر، هناك فلسفة ثقافة عميقة جدا، هذه يتم تثمينها بحصرها وبحمايتها وبتكوين متحف. لماذا لا تمتع مدينة الحمامات بمتحف يحتوي هذا التاريخ الطويل وهذه الحضارات الثلاثة كما قلنا، فينيقية بيزنطية رومانية وعربية إسلامية؟ ولكن هنا الحقيقة القرار يبقى قرار الدولة، لأنه هذا نحن معناش خصخصة في مجال الثقافي، يعني الميدان الثقافي هو بيد الدولة. إذا الدولة معناتها راهنت في البداية على السياحة البحرية والشاطئية وما إلى غير ذلك، ولكنها لم تنظر إلى ما نقولوش نصف الكأس، لم تنظر إلى 80% من الكأس اللي هو النشاط الثقافي اللي ممكن يمتد على كامل السنة. في حال فكرت الدولة في إنشاء متحف خاص بمدينة الحمامات وبتاريخها الطويل.
0: نعم أستاذ، هو للحديث بقية، لكن خلينا نحكيه شوية على الكتاب متاعك اللي هو إن شاء الله يرى النور في قادم الأيام بإذن الله. هي دراسة؟
1: هو الحقيقة أنا بحكم أني أستاذ جامعي ما نجبش نعمل دراسة هكا ثقافية، هو عمل أكاديمي جاد وجدي، ويعني استغرق مني 3 سنوات في الإنجاز. اهتم ببعض ما كنت أذكره الآن، التاريخ الطويل لمدينة الحمامات، ثم اهتم بما اهتم بتشكل المدينة العربية وما حولها بما عرف بعد دخول العثمانيين وظهور الكراغلة في الحمامات، هذه العائلات التي أجرينا معها حوارات في بهدفين في الحقيقة، منه إنجاز هذا الكتاب ومنه حفظ الذاكرة الشفوية، لأنه اليوم كبار مركز البحث في العالم وفي أمريكا وغيرها هم يشتغلون على الذاكرة الشفوية، فنحن الكثير من ذاكرتنا الشفوية، وفي هذه المدينة العجيبة والغريبة والطيبة يعني خشيت أنا كابن هذه المدينة وك معناتها مهتم بتاريخها ومهتم بماضيها وحاضرها ومستقبلها، سجلت عديد الحوارات مع أبناء المدينة، وستظهر في الحقيقة في كتابين، جزء أول سيرى النور إن شاء الله معناتها في بعض بضع شهر أو شهرين يعني يكون جاهز موجود، ثم كتاب ثاني أيضا يهتم بالتحولات التي وقعت في المدينة بعد أن كانت قرية ثم بدخول العمل النشاط السياحي تغيرت الثقافة وتغير المعمار وتغيرت البنية الديمغرافية وانتقلت، أصبحت مدينة اليوم، مدينة كبرى الحمامات. بارك الله فيك أنك أعلنت على هذا الكتاب، وإن شاء الله بمجرد صدوره أعلمك إن شاء الله.
0: وله حديث بقية، أنا نقول مازال الحديث مفتوحة معك. شكرا لك أستاذ على تلبية الدعوة.
1: يعيشك، شكرا لكم، مرحبا بإذاعة المنستير، ويعطيكم الصحة على دعم النشاط الثقافي في زمن قل فيه الرهان على الثقافة للأسف. وقت اللي نقوف فيما الدول الكبرى، الدول الكبرى يقول لك وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، ثم وزارة الثقافة. يعني وزارة الثقافة حاجة مهمة، والنشاط الثقافي مهم. يعطيكم الصحة إذاعة المستير، سباقين ديما.
0: شكرا لك، عايش السياحة.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
2: أهلا بيكي، أنا منار الزهيري، مخرجة وثائقية من مصر، موجودة هنا في تونس من خلال مهرجان بعيونهن، من خلال إقامة السيناريو. فأنا موجودة في فيلمي الوثائقي الطويل الثاني، من حسن حظي الإشراف مع أستاذة سامية عمامي لتطوير الفيلم في نهاية الأسبوع، ومع وجودنا في نابل حيث لقينا التوابل والروائح الجميلة واللون الأزرق المميز للأبواب. كتجربة يعني مساعدة الواحد أكتر أنه يركز وعلى الإلهام، التعامل مع الشعب التونسي وعلاقتهم بالسينما المصرية والشعور أكتر بتفكير في سياق ثقافي متنوع وفي مساحة للحرية وتبادل الآراء. ساعدنا أكتر أن احنا نطور أفكارنا ونشوفها إزاي احنا فعلا ممكن نخليها جذابة لجمهور العربي ولقضايانا احنا سواء في مصر وتونس والمنطقة العربية كلها. الجو كمان في نابل حظنا كان جميل، التوقيت رائع، وجودنا قريب جدا من البحر كان يعني دانا نشاط وحيوية، اليود كان لطيف، الجو رائع في تونس. كمان اتحركنا واستخدمنا المواصلات العامة، اشتغلنا يعني اتحركنا وسط الأبواب، ريحة الجلود كمان الطبيعية والصناعات المحلية أكتر من رائعة يعني. لا هو كان أسبوع مليء بالإنسبريشن والإلهام. أنا اشتريت التوابل والهريسة التونسي طبعا رأس الحنوت، واشتريت الشغل اليدوي، أيوة، واشتريت الشغل اليدوي الرسم اللي على الجلد جميل جدا، والمحافظ الجلدية برضو طبيعية، وتنشيط الاقتصاد المحلي مخلي الأسعار جميلة جدا، وفي نفس الوقت الجودة عالية والمنتجات مميزة، يعني مميزة بروح نابل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الأناسير الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير
2: مؤنسة
1: إفادة
2: وخدمة
1: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: مواعيد
1: تأثر صباحات وأمسيات.
3: إذاعة المنستير
1: كونوا معنا.
4: تمام السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. في سيدي علوان من ولاية المهدية نداء واستغاثة بسبب غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة لمرضى القصور الكلوي. في اليوم العالمي للبريد، البريد التونسي يعمل على دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن. والملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية مناسبة للترويج للوجهة السياحية التونسية وتنويع المنتوج السياحي. نبدأ نشرتنا بالشأن الجهوي، حيث أطلق المجلس المحلي بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية نداء استغاثة بسبب غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة لمرضى القصور الكلوي بسيدي علوان وعددهم 112 مريض، ما تسبب في تفاقم معاناتهم الأسبوعية في حصص غسيل الكلى. عضو المجلس المحلي بسيدي علوان عبد الباسط معتوق تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادرة إسماعيل.
5: وعندنا 112 مريض حسب تعيين الإدارة الجهوية للسحب المهدي. هذا المرضى يعني من المرض بيدو وما بعد المرض، مشكلة إن دول المرضى وضعية تحم اجتماعية هشة. الإشكال إنه إذا مش يمشيوا في مراكز العمومية برشة مرضى فيها ويشغلوا برشة يستنى يتعبوا أكثر من أكثر وبعاد عليهم. أهم مشكلة هو عملية الفستيل أو ما يعرفوا بالنصور، هي عملية ذي يعديوا لهم الإبرة في العرق باش تصير السيركوي بتاع تصفية الدم. هذه عملية تكلف 3700 في المصحة الخاص بلاد مهدي. احنا عندنا طبيب في الغرض مسمى في مستشفى جامعة طاهر الصفر، لكن الى يوم هذا غير مباشر، لم يقم بعملية واحدة. تلزت المرضى كل تمشي تعمل في الفستيلة ذي بالفلوس. النقطة الثانية هي وسائل النقل. المصحات الخاصة عندها في كرة الشروط تعمل وسائل معدة لنقل المرضى، لكن وسائل متحرقة ما تجيش في الوقت غير مهيئة، ثاني نحيله في الدم يخرجوه البرة ويصفيوه ويعود يرجعوا. شوفك الحالة اللي مش تصير فيها. النقطة الثالثة هي عدم توفر وفقدان الأدوية الضرورية خاصة دواء الصرع ودواء القلب وضغط الدم. ولا المشكلة الرابعة هي مواصفات المدونة في كرة الشروط واحترامها، منها قاعة الانتظار. ما عندهمش قاعة انتظار، المهم عندهم الأكل المحفزة حتى الإنسان يبدأ يصفي في الدم. وعندهم في كرة الشروط إذن يكون ممرض لأربع مرضى، ما عندهم هم ساعات ممرض لخمسة وستة وسبعة من الناس.
4: أوردت وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود موفى شهر جوان 2026 أن البلاد سددت 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026. وتوزعت المبالغ المسددة بين 6736.7 مليون دينار بعنوان أصل دين، منها 4151 مليون دينار للدين الداخلي و2585.7 مليون دينار للدين الخارجي و3733 مليون دينار بعنوان الفوائد. وبلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان ما قيمته 24195 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 46% من تقديرات قانون المالية للسنة الحالية. وقع البريد التونسي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبريد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإفريقي للبريد. المدير العام للبريد سفيان فريعة أكد في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات البريدية الإفريقية وتطوير الخدمات والمالية الرقمية.
3: اليوم عملنا اتفاقية إدارية مع الاتحاد لفريق البريد، عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد، نتبادل الخبرات مع المؤسسات البريدية الأخرى، إن شاء الله هي الاتفاقية الإدارية اللي باش يصير معاها اتفاقيات أخرى، فتبادل التجارب وتبادل المشاريع والنظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP، بدينا على مراحل. المشروع الثاني الكبير هو الإيكوما أفريكا، المنصة الكبيرة تاع اللوجيستيك الإقليمية بالتعاون مع الاتحاد البريد العالمي، واللي انطلقنا في تشغيلها في بعض المطار باش تمكننا باش نكونوا كمنصة إقليمية للتجارة الإلكترونية على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي.
4: وينتظم اليوم العالمي للبريد هذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة، وقال وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي خلال تظاهرة انتظمت إن استراتيجية البريد التونسي للفترة 2026-2030 تقوم على دعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن بهدف تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع وتطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر.
6: اليوم احتفالنا في ظرف تكنولوجي وتطورات عالمية متسارعة، البريد التونسي مواكب لهذه التطورات وعنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي يشهدها هذا القطاع. بتبعة الحالة اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى في التكنولوجيا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وتراعي حقوقه الأساسية اللي ضمنها الدستور التونسي، احنا نعتمد هذه التكنولوجيا الأخذ بميزاتها وأخذ الحيطة في كل ما يمكن أن يكون له من انعكاسات أخرى.
4: في إطار الترويج لوجهة تونس السياحية وتنويع المنتوج السياحي، أعلنت الجمعية التونسية للطيران عن البرنامج التفصيلي لتظاهرة الملتقى الدولي للمناطيل والطائرات الشراعية في مبادرة تجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية من 23 من أكتوبر حتى 2 من نوفمبر. وتتضمن التظاهرة مشاركة 13 منطادا هوائي وخمس طائرات من نوع باراموتور، إلى جانب طائرتين وفرتهما الجمعية التونسية للطيران الرياضي بمناسبة الملتقى العربي للطيران. وقال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي إن الهدف من هذه التظاهرة هو الترويج لتونس كوجهة سياحية بصبغة جديدة وبأنشطة ذات مستوى عالمي مما يدعم السياحة التونسية.
7: صبغة أخرى للتنشيط وللترويج للسياحة التونسية، لما سياحة التظاهرات هذه مطلوبة، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها كما تركيا كما المغرب. دونك احنا في تونس منذ مدة طويلة غبنا، وتو فرصة اليوم لتونس بصفة عامة، جهة الجنوب بصفة خاصة، ويرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد، تظاهرات ذات جودة عندها مستوى عالمي. إن شاء الله سنة نوع المنتوج السياحي اللي مش يقدمه، اللي هو مندمج مع منتوج رياضي، اللي يجب يتطور يولي ويخلق حتى مواطن شغل جديدة دو المشاركة متاع الوكالة التونسية للمهن السياحية. دونك جو بونس اللي احنا كفتاف كما مستنسين ندعموا ديما التظاهرات هذه خاطر للترويج للوجهة التونسية، وكذلك زادا نشطوا عمل وكالة الأسفار متاعنا اللي هي تبيع دي باك باش المواطنين التوانسة ان شاء الله فرصة في العطلة يمشي ويكتشفوا بلادهم من جديد، وكذلك يلقاو ما يعملوا، خاطر احنا الاشكال انه ديما كنحبوا الناس تمشي لازم تلقى ما تتفرهد، مش تمشي تقعد في اوتيل وكهو، لازم تلقى ديما حاجة جديدة تشوفها كأنك تعطي روح جديدة كل مرة للمناطق السياحية في تونس.
4: بهدف نشر ثقافة التغذية الصحية والمتوازنة والوقاية من أمراض سوء التغذية المبكرة، تحتضن تونس اليوم وغدا فعالية المؤتمر الدولي الثامن للتغذية ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية وبحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند جموسي كمون أكدت في تصريح للإذاعة التونسية تسجيل أحصائيات مقلقة لأمراض السكري والسمنة لدى الكهول والزيادة في الوزن لدى الأطفال، وأشارت إلى أن صحة الإنسان مرتبطة بصحة البيئة المحيطة به.
8: صحة الإنسان هي مرتبطة ارتباط وثيق بصحة الحيوان والمواد الغذائية من المصادر الحيوانية، كذلك سلامة البيئة. إذا كان الحيوان في صحة جيدة والبيئة متاعنا في صحة جيدة والماء متاعنا والتربة متاعنا سليمة، أكيد هنا مش نسيه قصد كبير في حماية المواطن من الأمراض، ثم الأمراض الجرثومية وثم الأمراض الغيسارية. الأمراض الغيسارية هي مرض السكري من نوع 2 اللي منتشر بكثرة في تونس، أمراض القلب والشرايين، الكبد الدهني، وتعرفوا أنتم السمنة هي السبب الأهم اللي تتسبب بالأمراض هذه، والسمنة منتشرة انتشار كبير في تونس، نسبة السمنة في ارتفاع متواصل، وهي تعني كل فئات العمرية. في تونس عندنا تقريب كهل على 4 مصاب بالسمنة، وقبل السمنة تم زيادة في الوزن، نجم نقولوا 2 على 3 كهول عندما زيادة في الوزن. بالنسبة للأطفال المشكل الكبير سمنة عند الطفل، عن 10% سمنة عند الأطفال، ولهذا احنا الهدف نتاع المؤتمر هذايا هو نشر الثقافة الغذائية التغذية الصحية للوقاية من الأمراض هذه وللعلاج المبكر نتاع الأمراض هذه.
4: إلى جولة قصيرة في أخبار العالم، نبدأها من السعودية، حيث قالت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا في الهجومين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، في وقت الذي صعدت فيه جماعة الحوثي اليمنية من هجماتها الصاروخية على المملكة وحاولت إغلاق مجالها الجوي. وأدى الهجومان إلى إلغاء العديد من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى العاصمة السعودية قبل أيام من استضافتها اجتماعا لكبار المسؤولين في قطاع النفط العالمي. كما أسفر الهجومان أيضا عن إصابة عدة أشخاص وإلحاق أضرار بطائرة تابعة للخطوط السعودية وتصاعد الدخان فوق المطار. في الإمارات، قال النائب العام إن مساعد قائد الطائرة العماني الجنسية في رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب شرع في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي غير معد مسبقا وفق تعبيره. وأضاف أن المخطط استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. في فرنسا، دعا ممثلو طلاب المدارس الثانوية الذين استقبلهم وزير التربية ووزير التعليم العالي إلى مواصلة الاحتجاجات بحشد كبير. وأفادت وزارة التربية اليوم أن أكثر من 140 مدرسة ثانوية لا تزال مغلقة في فرنسا بسبب مشاركة جزء من الطلاب في الاحتجاجات المستمرة. هذا وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح. إلى بلجيكا، حيث فرقت الشرطة اليوم مظاهرة دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على تدابير تقشفية في ميزانية عام 2027. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسببت الاحتجاجات الواسعة اليوم بإلغاء نحو 140 رحلة جوية وتعطل وسائل النقل العام في العاصمة بروكسل. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء

0: ما زلنا في لقائنا في درة السياحة الحمامات في أحلى مساءات الحمامات وأنا باش نشوف بعيون أشقائنا في مصر الحمامات وتونس كيف هي. مرحبا علي عبد الفتاح، هو الحقيقة مقيم في الحمامات وهو زوج صديقتنا الفنانة أمينة دشراوي، والأكيد أول وصولك إلى تونس وإلى الحمامات كيفاش لقيت الأجواء سعالي؟ مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيكو جميعا وكل إخواتي وأهلي في تونس. ما حسيتش بأي اختلاف،
0: نعم
1: بصراحة، يعني حسيت ان انا وسط اهلي.
0: نعم.
1: وده مش كلام مجامله، لا ده كلام نابع من من من احاسيسي ومشاعري اللي انا اتقابلت بيها من كل الناس. الناس اتعاملت اكن فرد منهم، وده مش غريب عنكم انتوا الاخوه التوانسه. نعم. شعب مضياف جدا، كيف كيف زي ما بتقولوا كيف كيف مصر. فلقيت كمان مدينة الحمامات، فلما جيت مدينة الحمامات وصلت مدينة الحمامات ما حسيتش باختلاف عن عندنا زي العين السخنة، الجونة، شرم الشيخ. وأنا خدمتي كانت سياحة في مصر، وجيت حليت المشروع المقهى الثقافي على باب السيما بالمشاركة مع
0: بالمركب هذا، يعني الفضاء الحمامات فن وثقافة،
1: فن وثقافة
0: وثقافة.
1: ففتحت المقهى الثقافي على باب السيما في هاك حمامات، وشفت كتير ناس حاولت تساعد وتعاوني في أشياء كتير بصراحة. ونتمنى ان انا نحط البصمه بتاعتنا هنا في الحمامات والناس تكون مبسوطه مننا.
0: أكاو. يعني ما لقيتش مشكله مع اللهجه التونسيه؟ يظهر لي من الاول فما شويه، لو كنت تتحدث توا في اللهجه التونسيه قاعد تفهم فيها.
1: انا نفهم فيك تو نفهم فيك ولكن قبيله، يعني تقولوا قبيله يعني قبل كنت انا عايش سنه متواصل كده في حمامات. قبل لا قبل بصراحه شويه بتحطوا اللهجه الفرنسيه، واحنا اكثر انجليف في مصر،
0: انجليش اكثر
1: وكمان بعض الكلمات الامازيغ. ففما اختلاف، يعني انا اعتقد في بدايه الشتاء فامينه صديقتك بالمناسبه امينه قالت لي هز معاك السحابه، فانا السحابه بالنسبه لي السحابه، فقلت لها ودي
0: السحابه اللي هي في السماء
1: فانا قلت لها اجيب السحابه من عند ربنا ولا لا اعمل ايه؟ بجد ما كنتش عارف يعني ايه سحابه. عندنا يقولوا شمسيه، لو تعرف شمسيه
0: يا علي. اكيد بعد هالسنه يعني اخذت شويه على اللهجه التونسيه. انت كنت تشتغل في قطاع السياحه، يظهر لي في قطاع السياحه. اليوم نتحدث عن الحمامات، والحمامات كما قلنا فيها العديد من المميزات. الحمامات انها دره المتوسط، وهي قبلت العديد معناها من السياح، ان كان من تونس حتى سياحه داخليه او حتى من خارج حدود الوطن، وحتى اللي يجيو مشاركين في مهرجانات وملتقيات خاصه بالفنون فانهم يرجعوا للحمامات حتى لو كانوا هم مش مشاركين، بقاو يعني نجم نقولوا عندهم اوفياء للحمامات. الحمامات عندها الخصوصيه هذه، فكيف نطور حسب رايك معنى السياحه الثقافيه؟ والسياحه الثقافيه مهمه جدا في السياحات البديله اليوم قاعد يشتغل عليها العالم ككل والعالم العربي بالخصوص. وانت معنا باش تحتفي بتونس عاصمه للسياحه العربيه، الاكيد اليوم كيفاش نجيبوا سياح من اختصاصك، كيفاش نجموا نجيبوا نوعيه اخرى من الجمهور ومن الناس ومن السائحين ومن الزوار؟
1: والله شوفي انت كده بتتكلمي في الاختصاص بتاع بتاعي وبتاع خدمتي. احنا عندنا هنا في حمامات سياحة ثقافية.
0: نعم.
1: اوكي دي متفقين عليها، ولكن انتوا كمان عندكم السياحة الشاطئية.
0: نعم.
1: اوكي
0: اصبحت كلاسيكية السياحة الشاطئية،
1: كلاسيكية ولكن محتاجة تطوير.
0: تطوير.
1: التطوير.
0: نعم.
1: ده بقى اللي انا حابب اتكلم عنه. بمنتهى الصراحة وبمنتهى المصداقية.
0: نعم.
1: تمام. حمامات محتاجة اهتمام أكثر من ذلك بصراحة.
0: صح.
1: علشان أنا كسائح، أنا كسائح محتاج خدمات. برشة خدمات. برشة حلوة. برشة
0: حلوة طبعا.
1: برشة خدمات. لازم تتوفر للسائح عشان يدي انطباع أو فيدباك انه جه مدينة سياحية.
0: نعم.
1: ونال كل اللي هو محتاجه من ترانسبورت.
0: نعم.
1: عندنا
0: يعني
1: النقل.
0: النقل
1: المواد الأساسية بتاعته، الخدمات بتاعته الأساسية.
0: نعم.
1: فلازم نوفر للعملاء بتوعنا الخدمات، وزي ما اتفقنا الترانسبورت.
0: نعم.
1: تونس مدينة يعني بلاد، سوري، تونس بلاد عتيقة يعني.
0: نعم.
1: يعني حتى بيختلفوا بيننا وبين مصر مين 7000 سنة مين 12000 سنة. يا جماعة انتوا عندكم مساجد وعندكم حاجات لازم نهتم بيها،
0: ومزارات
1: ومواقع،
0: مواقع استراتيجية ثقافية، مواقع تاريخية.
1: دي حقيقة.
0: نعم.
1: دي حقيقة.
0: نعم.
1: بلادكم جميلة
0: والله.
1: وانا حبيت
0: حبيت
1: جدا،
0: حبيت الحمامات،
1: حبيت حمامات، حبيت الطبيعه، حبيت المعامله من الناس.
0: الاكله اللي التونسيه اللي عجبتك، والحماميه بالذات، لانه في الحمامات يعني عندهم خصوصيه في الطبخ، في الموروث الغذائي.
1: الحمامات عجبني قوي الكسكس بتاعكم.
0: ايه؟
1: قوي بصراحه. بالحوت وبال
0: الحوت الكبير. يعني
1: السمكة. ما أنا بعدين عرفت الكلام ده. الحوت بيعملوه باللحم. لحم.
0: أي كسي باللحم.
1: باللحم. وزجوجو ده بتاع المولد النبوي ده.
0: زجوجو.
1: عجبني جدا. عجبني جدا. طبعا أنا بحب الحاجة المحرحرة. محرحرة. محرحرة بحب.
0: بالشطة يعني.
1: بالشطة. أو أنا بعشق. أنا بعشق الشطة. فأي حاجة محرحرة أنا معاكي فيها.
0: خاصة تكون فما الهريسة النبلية.
1: أنا بحب جدا الهريسة.
0: الهريسة النبلية.
1: والله.

يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة الحمامات، وإحنا في أحلى مساءات الحمامات الحقيقة، ومعنا الأستاذ نجم الدين القزدغلي، أستاذ في اللغة والحضارة الروسية في المعهد العالي للغات بتونس، وهو أيضا ولد الحمامات. وكي نقول ولد الحمامات معناها يعرف عليها الشاردة والواردة كما يقولوا في الأمثال متاعنا الشعبية. الحمامات الناس كل نعرفوا مقصد كبير برشا، كان في الصيف نقولوا الحمامات، نقولوا دار سيباستيان، نقولوا المهرجان الحمامات الدولي اللي عنده بصمته من أشهر نجم نقولوا المهرجانات في تونس وخارج تونس، إشعاع كبير للحمامات لكن يبقى دائما منقوص. مرحبا بك أستاذنا، أهلا وسهلا، شو نجم نقولوا ساعة الحمامات؟
1: شكرا الأستاذة نجوى على الاستضافة وعلى الفرصة اللي أتحتها لي للحضور في والمشاركة في البرنامج. حول السؤال المتعلق بالحمامات، وأنا ابن الحمامات وأصيل الحمامات، وكذلك حول هذا الموضوع ماذا أقول؟ أولا الحمامات هي يعني كمدينة أو لها معناتها مدينة قديمة، لها جذور تاريخية عريقة تستمد جذورها من بداية العهد الروماني، القرن الأول القرن الثاني، وفي ذلك الوقت كانت الحمامات يعني لا تسمى الحمامات، الاسم الذي كان يطلق على هذا التجمع السكني العمراني في ذلك الوقت هو يسمى سميت ببيبوت. ببيبوت يعني هي عبارة على توجد ولا الآن توجد أثار هذه المدينة ولا هذه المدينة الصغيرة إن صح التعبير في المنطقة السياحية للحمامات في اتجاه مجموعة من نزل المدينة الأولى، وكانت لها المدينة هذه شهرت على سبيل كون مدينة صغيرة للترفيه ولا للراحة والاستجمام للعائلات الميسورة في ذلك الوقت. لكن الحمامات الحالية إن صح التعبير أو المدينة العربية التي تحاط الآن وإحنا لا نبعد عنها كثيرا تحاط بالأسوار، هي مدينة عربية كبقية المدن العربية الإسلامية المتواجدة والموجودة على التراب التونسي، مختلف بدءا بطبيعة الحال من مدينة تونس ومدينة القيروان وسوسة وإلى غير ذلك بقية المدن. ما يميز هذه المدينة؟ هذه المدينة هي مدينة كما ذكرت هي مدينة عربية وإسلامية، أي أن لها جذورها ووجودها ارتبط بالدخول أو دخول المسلمين إلى البلاد التونسية في ذلك الوقت، وأخذت هذه المدينة هي صغيرة لكنها جميلة بأنهجها وبخدماتها وبطبعها المعماري المتميز من كل المنشآت، من أسواق، من جامع كبير وهو يفوق 1000 سنة، هذا الجامع الكبير الذي يوجد في المدينة في قلب المدينة العربية المدينة العتيقة نطلق عليها، وكذلك توجد فيها حصن يعني ثكنة عسكرية تعود في ذاك الوقت لحماية المدينة وحماية السكان من الهجومات الأعداء من عن طريق البحر الذين يقوم بالغزوات في ذاك الوقت أو من الهجومات البرية. لها تقريب معالم الأساسية التي نجدها في كل المدن العربية الإسلامية في تونس، البلدان المدن التي ذكرتها. ما يميزها ربما هذه المدينة أنها صغيرة وعندها نوع من الرونق الخاص بها بهذه المدينة، وخاصة أن هذه المدينة العربية أو المدينة العتيقة احنا نسميها توجد مباشرة على ضفاف البحر. ضفاف خليج الحمامات. بطبيعة الحال هذه الفترة ستعرف تطورات أخرى تاريخية مثل العهد الأغلبي إلى العهد الإسلامي بمختلف فترات، ومن العهد العثماني و مدينة الحمامات كبقية التراب التونسي ستصبح جزء من الإمبراطورية
0: الحمامات من ذلك الوقت إلى الآن مرت بعديد المراحل. الحمامات يعني من لبونليو احنا نقوله معناها من الأماكن اللي هي مزار العديد من الناس قبلت الناس اللي جاية تصيف. فأحنا حبينا نحكيه بما أنه نحتفيه ونحتفله يعني بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027. أكيد فما مخطط لأهالي الحمامات بافتتاح هذه القاعة، قاعة السينما معناها اللي عندها برشا أكثر من 25 سنة وهي يعني مغلقة، يعني تفتح للجمهور، للمثقفين، للمبدعين، لمختلف الشرائح العمرية. فهذا ما يخلينا نحكي اليوم على نوعية أخرى من السياحة، خاطر نعرف وإحنا كل السياحات موجودة، يعني سياحة السولجين، سياحة الشواطئ الشط والبحر ومعناها. فأحنا يريد نحكي اليوم على السياحة الثقافية اللي نحبوها على طول العام، والأكيد برشا مميزات في الحمامات.
1: شكرا، هذا موضوع هام وهام جدا، لأن موضوع لأن الحمامات مع بداية الاستقلال تقريبا سكان مدينة الحمامات هي مدينة صغيرة، بلدة صغيرة، يعني ما يقارب بحدود بين 6,000 أو 7,000 ساكن في ذلك الوقت مع بالسنوات الأولى للاستقلال. لكن كما هو معروف أن التحول الكبير الذي شهدته مدينة جهة الوطن القبلي وخاصة الحمامات هو ظهور السياحة. والسياحة كما هو معروف أنها بلادنا من أواخر الخمسينات، يعني تقريبا مع أواخر 58-59 مع تأسيس الديوان القومي للسياحة في تونس، وبلادنا اتجهت نحو هذا المسار. هي شركة حكومية لتنمية القطاع السياحي SHTT، وتقريبا التوجه الأولي أو الذي اعتمدته الدولة التونسية دولة الاستقلال هو اتجهت لتنمية هذا القطاع في جهة الحمامات، وقامت بتشييد العديد من النزل الذي في ذلك الوقت. لماذا؟ لإبراز أهمية هذا القطاع، لإقناع المستثمرين الخواص من أهل البلد من جهة الحمامات أو من مناطق أخرى من القروان، ولا المستثمرين التونسيين وحتى الأجانب. يعني مع بداية الستينات وخاصة مع السبعينات يعني أصبحت تقريبا الوجهة الأساسية السياحة، الحمامات أصبحت تمثل الوجهة السياحية الأساسية في البلاد التونسية. وتواصلت بطبيعة الحال مع ظهور وعرفت هذه التطور السياحي والحركة السياحية في السبعينات والثمانينات، وخاصة مع التسعينات وظهور المدينة السياحية الكبرى هي مدينة ياسمين الحمامات، الذي هو يعني عبارة على مدينة سياحية، مدينة بأتم معنى الكلمة.
0: والمعلم أيضا دار سيباستيان،
1: صحيح، بالنسبة لدار سيباستيان هذاك يعني معلم تاريخي معروف أن جورج سيباستيان هو من ثري من عائلة أصول رومانية في العشرينات وفي الثلاثينات، وأتى وأعجب بهذا المكان وقرر الاستقرار في هذه البلاد، وقام بتشييد قصر كامل أصبح يعرف بدار سيباستيان، وهذه في حسب الأسلوب والعمارة العربية والإسلامية.
0: أستاذ، لأنه كي تقول الحمامات تقول الصناعات التقليدية، تقول الحرف زيادة لأنه تتميز بالعديد من الحرف وعندها طابع لبسة تقليدية المشهورة بالحمامات وغيرها. فهذا الكل معناها يخلينا أنه نحكيه اليوم على نتمنه الموروث متاع الحمامات هذا.
1: صحيح، أنا أشاطرك رأيي، وهنا وفي هذا المجال منطقة الحمامات معروفة بتراثها المادي المشهور وتعرف لا مادي بملابسها بالعادات في النموذج في اللباس التقليدي الحمامي يعني متميز جدا إلى جانب الأنواع الأخرى توجد في البلاد التونسية. كذلك في اللباس في الأكل أكلات يعني الأكلة الحمامية
0: من الأكلات الحمامية
1: يعني مثل ممكن الملوخية ممكن فما أنواع أخرى معناته فما مختصين في هذا المجال. أما المهم كونوا صناعة تقليدية لابد من تأخذ حظها أكثر والتشجيع كذلك هذا القطاع يعني تشجيعه والاعتماد على حتى توجد بعض الصناعات التقليدية لابد من دعم هذا المجهود.
2: درة السياحة.

أنا أعتبر أن أهمية هذا المهرجان كونه ارتبط بزمان ومكان، وهذا مهم جدا أن يكون المهرجان مرتبط بزمان ومكان، يعني أنه يرثي تقاليد، وهذه التقاليد هي التي نحتاجها، يعني نحتاجها. فكونك أنت يقترن اسم نابل بسينما المرأة فهذا مهم جدا، مهم جدا. أنا أعتبر أن هذا يعني يرسخ هذه التقاليد، ولكن في نفس الوقت أيضا الارتباط بالمكان هو يعطي لنابل أبعاد ربما تم طمسها، لأنه نابل ما هيش فقط نابل البحر، نابل هي الطريزة، والطريزة من وراها نساء، نابل هي التوابل، والتوابل هي تصنعها نساء، نابل هي يعني الفخار والسيراميك، وهذا من أصله ساعات ننسى، واللي أصل الناس اللي ملست هي نساء، وحتى إلى الآن يعني في بعض الجهات تلقى أهم التحف هي صنعتها نساء. فكوني نابل يعني أنت يعني ترسخ هذا المهرجان في هذا البعد الثقافي الثري، فهذا من نجم كان يغني المدينة ويعطيها، يعني يعطي للسياحة لها نكهة خاصة. السياحة ليست بحر، السياحة أيضا ثقافة، السياحة تراث، وهذا المهرجان أظن أنه يندرج في هذا الاتجاه. فهذا الكل مهم جدا أن يكون لنا مهرجان بهذا التوجه، وأن يرتبط بمدينة هي فعلا غنية بالتراث. وطبعا أنا أعتبر أن هذا المهرجان له مستقبل، ليس فقط لحظة وتمر، له مستقبل كمهرجانات أخرى مثلا كقليبيا. اقترن اسم قليبيا بالسينمائيين الهواد، فأنت ما تجمش تقول قليبيا ما غير سينمائيين الهواد. فالآن التوجه هو أن يقترن اسم نابل بسينما المرأة وماشيين فيه.

0: تونس بعيوني في ناس أساسا، في ناس على مدى التاريخ. يعني أنا ما أقدرش أتكلم عن تونس من غير ما أفتكر خميس خياطي، من غير ما أفتكر محمد شلوف، من غير ما أفتكر محمد عطية، من غير ما أفتكر درة بشوشة، من غير ما أفتكر النهاردة الناس اللي تعرفت بيهم منال سويسي و كده ولا كده إبراهيم ده أخويا. تونس بالنسبة لي كمان سينما عظيمة، تونس بالنسبة لي مهرجان مسرح عظيم، تونس بالنسبة لي تونس بالنسبة لي أول من عمل مهرجان سينمائي عربي أفريقي وفكرنا إحنا في شمال أفريقيا بأن إحنا جزء من قارة عظيمة اسمها أفريقيا. يعني مهرجان كارتاج العظمة بتاعته أنه كان خلق علاقة حقيقية بين ثقافتنا العربية وبين ثقافات أفريقية متعددة جدا، وأنه سمح بتنوع الثقافة العربية الثقافات العربية.
1: وين رحت تونس؟
0: مش كتير على فكرة. تونس جنب تونس المنارات أفندم
1: سيدي
0: بوسعيد أكيد طبعا، بس ده كله الضواحي يعني والمرسى ماشي، والمرة دي حمامات وأيوة والمدينة الجميلة دي اللي احنا فيها نابل. الكسكس بالحوت أكيد، لما كنت أدسة أدركوا الحر كل ما هو هريسة والحاجة دي عظيمة عندكم. السلطة المشوية ما تغششينيش. البريك مفاجأة، كان البريك بالبيض ده حاجة مخيفة يعني قد إيه رائعة. في إيه تاني؟ بقى من يومين اكتشفت الملوخية هنا في اللوكاندا، الملوخية التونسية.
1: مش الملوخية اللي في مصر،
0: لا ملوخيات كنتوا عجبتني جدا على فكرة جدا مختلفة تماما، بس ليها طعم وليها شخصية وهي حاجة. يعني بالنسبة لي أنا فكرة الأكل، يعني أنت عارفة مثلا أنا لما بعملش أفلام بطبخ، فكرة إن الطبيخ الحلو هي كمان أما بتقدميه للناس هي طريقة إنك تعبري بيها عن حبك ليهم. فلما بتاكلي أكلة حلوة تونسية هي طريقة بتاعت تونس تقولي إنها بتحبني كمان وإن أنا بحبها.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. كشفت بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر جوان أن نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية بلغت 2221 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا فاق 24% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد على تنفيذ خارطة طريق ترتكز على تحديث الخدمات البريدية وتوسيع الإدماج المالي والرقمي لفائدة مختلف الفئات. تعتزم شركة سومينستروس أرسام الإسبانية المختصة في صناعة مكونات السيارات توسيع استثمارات فروعها في تونس استجابة للتطور المتزايد لأنشطتها المحلية، وفقا لما أعلنته الشركة خلال لقاء جمع مديرها التنفيذي اليوم بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب. توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء سواب بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي انتظم في مسقط بسلطنة عمان. يتميز طقس الليلة بهبوب أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة عموما بين 15 و 26 درجة، وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات والبحر يكون شديد الاضطراب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري، وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكن، لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
3: ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير الترجي الرياضي التونسي. عقد اليوم العشي جلسة العامة التقييمية للمواسم الرياضية الثلاثة الفارطة 2023-2024 و2025-2026. وأهم يلاحظ فيها هو تسجيل العجز الكبير بالمليارات باستثناء موسم 24-25 فيه فائض مالي تقريبا 23 مليار. بالنسبة لموسم 23-24 المداخيل 45 مليار ونصف، المصاريف 51 مليار و200 مليون، العجز 5 مليارات و700 مليون. بالنسبة لموسم 2024-2025 المداخيل كانت 91 مليار و800 مليون، المصاريف 68 مليار وشوية تقريبا، الفائض كان 23 مليار و700 مليون، في حين موسم 2025-2026 المداخيل كانت 52 مليار و200 مليون، المصاريف 71 مليار و700 مليون. بالنسبة للعجز هو 19 مليار ونصف. إذا بالنسبة لموسم 23-24 العجز 5 مليارات و700، بالنسبة لموسم 24-25 الفائض 23 مليار و700، وبالنسبة لموسم 25-26 موسم الفارط الترجي الرياضي التونسي كان سجل في ميزانية بتاعه عجز ب 19 مليار ونصف. إلى تعيينات حكام الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للمقابلة غدوة في ماضي ساعة ونصف نادي البنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري تحكيم نضال الطيف مع عمرو شوشان في غرفة الفار، كذلك الترجي التونسي يستضيف الأولمبي لبيجي تحكيم حسام أبو العريس ومع أسامة بن إسحاق في غرفة الفار، تقدم سقيط الدير يستضيف نادي الصفاقسي التحكيم اللي وليد المنصري معه متصر بالعربي في غرفة الفار، واتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي التحكيم لباسم بالعيد ومعها أمين الفقير في غرفة الفار. بعد غدوة لحد في ماضي ساعة ونص النجمة للساحل في ملعب سوسة الأولمبي يستضيف نادي حمام الأنف التحكيم أحمد الذوادي ومعه هيثم طرابلسي في غرفة الفار، ترجي جرجيس يستضيف أمل حمام سوسة مع أمير الحكم هو أمير العيادي ومعه محمد علي قروية في غرفة الفار، شبيبة العمران يستضيف مستقبل المرسى التحكيم لمحرز المالكي ومعه البرتغالي أندري فيليب في غرفة الفار، والنجمة المتلوي يستقبل الملعب التونسي للتحكيم لفرج عبد اللاوي ومعه هيثم جيرات في غرفة الفار. الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم غدوة في ماضي ساعة ونص، مستقبل السليمان يستضيف جمعية مجرين تحكيم حمزة الوسلاتي، النجم الخلادي في ملعب قرب البلدي باش يستضيف سكك الحديد الصفاقسي التحكيم لخليل الهرمي، الملعب السوسي في ملعب مصطفى عمارة غدوة يستضيف بعث بوحجلة في سوسة التحكيم لرضوان بلوار، مكرم المهدية يستضيف هلال مساكن تحكيم لوسيم البوسيفي، مستقبل جابس يستضيف هلال الشاب تحكيم لملك ماشا، وهلال الرديف يستضيف نادي القرب التحكيم لأحمد الكيلاني. في حين هرت لحد بعد غدوة بعد غدوتين أو بعد غدوة بالأحرى في ماضي ساعتين ونص نهرت لحد نادي محيط قرقنا يستضيف كوكب عقارب تحكيم وليد الهذي، سبورتينج بنعروس يستضيف اتحاد تطاوين تحكيم رائد جويرو، جمعية أريان تستضيف القلعة الرياضية تحكيم إسلام الزوالي، أولمبيك الكاف يتقابل مع قواف القبصة تحكيم ياسين هماني، سبورتينج الموكنين يستضيف في ملعب الموكنين جندوبة الرياضية التحكيم ليوسف التوتي، شبيبة القيروان في ملعب العواني تستضيف اتحاد القصور السيف تحكيم فرج بالربح، وكذلك بعد غدوة لحد ديما أمل بوشمة في ماضي ساعة ونص يستضيف ملعب الجيبس التحكيم عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين يستضيف مستقبل القصرين التحكيم لوائل المصباحي. رابط الوسط لكرة القدم بسوسة باش تعقد اجتماع اخباري مع الاندية المنضوية تحت لوائها خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد غدوة بداية من ماضي ساعتين ونص متاع نهار في احد النزول في مدينة سوسة. في كرة اليد في الجولة السادسة ذهاب لبطولة قسم النخبة تتلعب غدوة المقابلات في ماضي ساعة في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية تحكيم العوادني وزريبي، في ثلاثة متاع العشية النادي الافريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال تحكيم افريقا والقرقوري، في الأربعة متاع العشية سبورتينج الموكين يستضيف اتحاد منزل تميم التحكيم لبونا والزير، كذلك غدوة في الخمسة متاع العشية في قبة المنزه الترجي يستضيف المنزه الرياضي التحكيم لشايب عين والجنزري، وفي قاعة بالخير بعث بالخير يستضيف جمعية الحمامات
تحكيم لبن أحمد دواء شعبان. ومن المفروض أنه في اللحظات هذه ربما انتهت وتنتهي مقابلة نادي ساقيت الزيت ونسر تبولبا، تتلعب الآن في قاع ساقيت الزيت في صفاقس. التحكيم الثنائي الساسي والبش أكيد أنا بشنو فيكم بالنتيجة متاع المقابلة هذه على صفحتنا راديو مناسير سبورتس على الفيسبوك. في كرة السلة في مقابلات الجولة الخامسة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو آ، وغدوة القمة باش تجمع في الخمس ونص متاع العشية في دربي الساحل في قاعة حمام سوسة. في الخمس ونص متاع العشية النجم الساحلي يستضيف الاتحاد المنسيري. في نفس التوقيت شبيبة القيروان تواجه في قاعة عزيز ميلاد في القيروان النجم حلق الواد في الخمس ونص متاع العشية. لكن قبل ذلك غدوة كذلك في الخمسة متاع العشية نلقى النجم الرادسي مع الدليت جرومبي، اتحاد الانصار مع النادي الافريقي، الملعب النابلي مع النادي حمام سوسة. وكما قلت لكم في الخمسة ونص متاع العشية تلقاو مقابلة نجم الساحل اتحاد المنسيري وشبيبة القيروان نجم حلق الواد. وبعد غدوة الاحد في الثلاثة متاع العشية في قاعة رايد البجاوي بصفاقس نادي الصفاقسي يستضيف شبيبة المنازه. في التريتلون تونس بطلة أفريقيا في صنف الصغر من خلال يوسف سلامة اللي توج اليوم بالميدالية الذهبية في صنف الصغر في اختصاص السوبر سبرينت خلال بطولة أفريقيا الأمم للتريتلون المقامة حاليا في مدينة الغردقة في مصر. قلنا يوسف سلامة في اختصاص السوبر سبرينت في صنف الصغر توج بالمرتبة الأولى الميدالية الذهبية وكبطل لأفريقيا. كذلك نلقاه في نتائج صنف الصغر اليوم على سعيدان كانت تحصل على المرتبة الرابعة وياسين الغدامسي كانت تحصل على المرتبة التاسعة، في حين غدوة تتواصل مشاركة منتخب أقل من 23 عام للتريتلون في بطولة أفريقيا المقامة حاليا كما قلنا في مدينة الغردقة في مصر باش يشاركوا غدوة في المنافسات رياضيين التوانسة للتريتلون زكريا شتوي، سفيان السالمي، محمد عزيز حمدي ومحمد الخنيسي. عالمين في الليغا الفرنسية الليلة في الثمانية غير ربع تقريبا بعد نصف ساعة من الآن لانس واجه اليوم. في البوندسليغا الألمانية في السبعة ونص بعد 20 دقيقة من الآن بروسيا دورتموند قابل مع فيردر بريمن. وفي الليغا الإسبانية في الثمانية متاع الليل بعد تقريبا ساعة غير جين يعني تقريبا بعد 50 دقيقة مالاغا قابل مع إسبانيول برشلونة. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات أنيس أيمن حمدي، تحية مقدم الكرو شوقي، صباح الخير نسكن.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7. قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجاي كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مريحة وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره غنيات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين عشرتنا من عام 77

0: كان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: المستير، السحلين، خميس على الموجة 106.1.
2: إذاعة المنستير
4: 106.1.
5: انتم تسمعوا
6: في إذاعة المنستير
7: معكم
6: وين ما كنتم.
7: على وين
8: ترافق نهاركم بكل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
6: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
9: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

0: تمام الثامنة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بلغت نفقات الدولة بعنوان التحويلات للبرامج الاجتماعية 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من هذه السنة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان المنقضي. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم أن تسريع التحول الرقمي للخدمات البريدية والمالية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تمثل أبرز أولويات المرحلة القادمة لتطوير البريد التونسي وتعزيز دوره في منظومة التحول الرقمي الوطني. وأوضح الهميسي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد التونسي على تنفيذ خارطة طريق ترتكز على تحديث الخدمات البريدية وتوسيع الإدماج المالي والرقمي لفائدة مختلف الفئات. تعتزم شركة سومينيستروس أرسام الإسبانية المختصة في صناعة مكونات السيارات توسيع استثمارات فرعها في تونس استجابة للتطور المتزايد لأنشطته المحلية، وفق ما أعلنته الشركة خلال لقاء جمع مديرها التنفيذي خيمي سامون بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب بمقر الوزارة. توج رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء سواب بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهذه السنة، تقديراً لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي انتظم في مسقط بسلطنة عمان. ختاماً، يتميز طقس الليلة بهطول أمطار مؤقتاً رعدية بأغلب الجهات، وتكون أحياناً غزيرة بالشمال ومحلياً الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلاً عامة بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. يا سامعين الشعر والغناية،
2: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: مستمعينا مستمعاتنا متابعين برنامج يا سامعين الشعر والغناية، لكم منا تحيات البشير بكار وفوزي شعبان. في سهرتنا الليلة نستضيف معنا فرقة شعبية من مدينة نفيضة بقيادة عثمان المربع، وباش نحكيه مع أعضاء كل المجموعة، وباش نسمعوا أغاني اللي باش يقدمها لنا مطرب الفرقة سي لزهر العروي. كذلك باش نحكيه مع عازف الزكرة سي رضا الحرمني، والوزان على آلة الدربوكة سي أمين عمارة. بعد ما نستمعوا للفرقة كالعادة عنا قراءات شعرية، وباش نسمعوكم الأديب سالم القربي في مسدسة إيش الذي لزني على العرب ومشي التعب كان الغني على كحيل الهذب. وكذلك باش نسمعوا للأديب حسن من مرناق مع بعض الصالحيات لفرقة السواسي فرج وعلي في طرقة السواسي بالطبع في صالحي ومقرونة بنص. نخليه في البداية الاختيار لمخرجنا فوزي شعبان في وصلة أغنية شعبية.

0: الشعر والغناية.
1: بعد ما استمعنا للوصلة الشعبية مع بعضنا حضرات الأخوة مش نحكيه مع مجموعة عثمان المربع اللي باش نحكيه فيها مع سي عثمان ومجموعته على أحوال الفرقة وعلى الأوزان ومواضيع تم الفرقة بصفة خاصة. سي عثمان مرحبا بكم في حصتنا الليلة يا سامعين الشعر والغناية على أمواج إذاعة المنستير. سي عثمان تابعوا في الحصة تاعنا بالطبع.
2: أكيد أكيد احنا المستمعين الأوفياء لإذاعة المنستير.
1: يعطيكم الصحة سي عثمان. خلينا معك أنت رئيس الفرقة. سي عثمان الفرقة نتاع قداش فيها من عنصر؟ وحكينا على بعض الطبوع اللي تغنيوا فيها.
2: ولي الفرقة متنوعة، هي الفرقة متنوعة. اليوم اقتصرنا، اليوم جبنا معطى طبلة ودربوكة وزوز وزانة، جبنا مطرب بركة. احنا عندنا ثلاثة مطربين ما شاء الله. اختش المستهلك ولا يلوش في حاجة أخرى، شوية كراي وشوية قصبة وشوية كذا. الفن الشعبي أضافوا له الحوايج هذه، ما عادش فن شعبي وحده معطى. واليوم بما أن الحصة هي فن شعبي، وإن شاء الله مش نكرموا القدوة متاعنا واللي تعلمنا منه حتى غايب سي إسماعيل الحطاب إن شاء الله
1: رحمه الله،
2: رحمه الله، ذكرى وفاة متاعه 32. لازم نتفكروه زادة. اليوم مش نختصروا على الخدمة الفن البدوي الشعبي.
1: الفن البدوي، يعطيك الصحة في الكلمة، الفن البدوي. البدوي. سي عثمان أنتم بالطبع بعد ما عديتوا سهرات وسهرات في العراس وفي الحفالي ومصلي على النبي، معناها من بلاد لبلاد تتنقلوا من مكان إلى مكان. أحكينا على الجو اللي عشتوه في الصيف مع العراس ومع الأجواء تاع العراس، أحكينا شوي.
2: والله الجو فن الشعبي ما عادش نحس وكان اللي تظلم شوي من ناحية الشبان الجزيريين. معناتها الشبان الجزيريين معناتها يجي يعمل لك أورج معاه وتوتيون. نحليل وتوتيون ما تلقى شيء. أكل اللي يسموا قزمه فن الشعبي.
1: أيوه.
2: وما ثماش رقابة، ما ثماش رقابة اللي معناتها تراقبهم. هذا ما بنا السيفة يجوا يخدموا. مثال هذاك توا احنا الواحد محترف قداش من عام، يجي واحد من الجزائر ولا واحد غيره، مرحبا بخيانا، احنا وخيانا الجزيري راه.
1: نعم نعم.
2: اما اخدم بقانونك، اخدم بقانونك.
1: خلينا في الاجواء، خلينا من الموضوع ذاك سي عثمان، موضوع كبير. اعطينا الاجواء اللي عشتوها مع الناس ومع في الحفليات وفي الواحد، الناس تفرح بيكم تعمل جو معاكم.
2: الحمد لله من الجنوب للشمال تلقى كان الكلمه الطيبه، يفرحوا بينا الحمد لله
1: ويتفاعلوا معاكم.
2: اكيد
1: ايوا الحمد لله.
2: أكيد. الفن الشعبي ما يموتش،
1: مازال الفن البدوي بخير.
2: لا بخير الحمد لله، خاصه مع خويا الازهر ما شاء الله. ان شاء الله تسمعوه خويا الازهر بنوي وتحيه الساعه للرجال النذور.
1: سي عثمان انت تعتبر مدرسه بالطبع وتكون في الوخيان، قداش تكونوا على يديك من فنان او من مطرب او من زكار او من وزان، قداش تكونوا على يديك؟
2: والله هم عديدين عديدين وما نحبش نذكر برشا اسماء على
1: صفه عامه.
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
1: وانت على شكون تكونت؟
2: انا والله التكوين متاعي عصامي، ما هيش ورثه، ما ورثتش ورثه، انا الوحيد في العائله.
1: بشكون متاثر؟
2: متاثر بالمرحوم اسماعيل الحطاب. أيوة. محمد الشارني.
1: ايوه
2: هذا ما الرام اقتاب الفن الشعبي. سي منصف السعيدي.
1: تفضل تفضل.
2: منصف السعيدي زاد اللي عامل طريق خاص بيه هذاك ما شاء الله عليه زاد. هذا اللي متاثر به، متاثر بالذكرى والطبله.
1: سي عثمان علاش ما راكمش في المهرجانات الوطنيه او الجهويه في المناسبات
2: هذيك؟ والله مديري ثقافه، مديري المهرجانات، مدير المهرجانات هم اللي يفتحوا الطريق.
1: مو انتم تعملوا برنامج وتقدموه للمندوبيات الثقافيه باش تولي المندوبيات هي اللي تجيبكم سي عثمان؟
2: اي اكيد، هذه ملاحظه قيمه يعطيك الصحه.
1: تفكروا انتم باش تعملوا؟
2: احنا ما قدمناش.
1: تعملوا برنامج والبرنامج هذاك تهزوه للمندوبيات الكل.
2: احنا ما قدمناش.
1: اي
2: وهم ما طلبوناش واحنا ما قدمناش.
1: نعم
2: باش
1: نعم.
2: ما نظلموش الناس. نعم.
1: سي عثمان معاكم العنصر النسائي بالطبع.
2: اكيد اليوم تعذر عليهم من زوز مطربين. ان شاء الله في الحصه الجايه
1: ان شاء الله
2: نجيبوها كذا ما شاء الله زاد عليها ما سمعتوها وتعدات.
1: نعم، الحصه. لا يعطيكم الصحه، فرقه ممتازه. سي عثمان توقت برايف عاد باش تعملوا بروفات وتعملوا؟
2: اكيد توا مش نتبلهوا البرايف، نقصد الخدمه شويه. مش نتبلهوا بالبرايف،
1: برايف نمشيو للبرايف.
2: البرايف
1: سي عثمان بعد ما سمعنا كنت نمشيو لسي امين عماره اللي هو وزان بالطبع. أمين نحب نسألك سؤال، الوزان يسبق المطرب أو المطرب يسبق الوزان؟
0: المطرب يسبق الوزان.
1: علاش؟
0: للوزان مهمته أنه يتبع المطرب.
1: أيوة.
0: ويخدم خدمة مزيانة مع المطرب وما يضيعش في الخدمة، والخدمة معناها الخدمة ذي، بالنسبة للخدمة ذي لازم يكون الوزان صناعي في خنتة ومتربي في خلق.
1: قداش عندك في الصنعة ذي؟
0: عندي برسك ملي عمري 19-20 سنة.
1: على شكون تعلمت؟
0: تعلمت على عمي عثمان. تعلمت على خدمت مع حلمي متر فنان شعبي. وفي رق معناها أولاد المنطقة من غديك
1: يعطيك الصحة أمين. نمشيو لآلة الزكرة سي رضا الحمروني. أهلا سي رضا. مرحبا
3: وبيك عايشك
1: سي رضا
3: خوي.
1: الزكرة هي الأساس نجم تكون في الفن الشعبي. الفن الشعبي. أعطينا ساعة طريقة التكوين نتاعك، على شكون تكونت مع الفرق اللي خدمت معاها؟
3: والله التكوين نتاعي الشايب يرحمه، بالمناسبة نوجه له رحمة.
1: نعم.
3: وتكونت خدم يعني كونت روحي بروحي، وخدمت مع برشا معروفين كما أخويا فتح البصلي، منصف السعيدي، كل برسك كل مكثورة خدمت معاه.
1: والأطباع الكل تغني فيها. أعطينا الطبوع، أعطينا طبوع، أعطينا أنواع الطبوع نتاع الفن الشعبي. سي
3: الطبوع، الطبوع برشا، ثم الصوالح وثم مثلا الصالحي، ثم المثلوثي، ثم القبلي، ثم الشمام، ثم السعيدي.
1: أيوه.
3: بالنسبة للموازين الأخرى ثم مربع، ثم فزاني، ثم بوغي، ثم تانجو، ثم حلة، ثم مربع، ثم برشا برشا أنواع،
1: برشا انواع،
3: برشا انواع. انت والمطرب باش مش يخدم لك.
1: والزكرة تسبق في الصالحي برك او في الصالحي او تسبق حتى في الاغنيه قبل ما يغني المطرب؟ وين تسبق؟
3: والله اسمعني، هي اللي كي تبدا ثم كيف وثم جو. ساعه لساعه مثلا المطرب يبدا يخدم في خدمه، مثلا نحن نقولوا فزاني مثلا شيخ، ينجم الزكار يطلع له بصالحي. أما يطلع له بصالحي، صالحي في متناوله هو، في طبقته هو.
1: يعطيك الصحة، غير شي نحب نقول لك
3: في طبقته هو.
1: انت لازمك تعرف المطرب اللي مش يطلع له، تعرف الطبقة نتاعو شنو.
3: بالطبيعة نزلنا علاش الساعة تو مطرب، أي مطرب يجيني في سهرة حتى ما نعرفوش نقول له تستيلي يعني
1: باش نعرف الطبقة نتاعك
3: بالضبط، يعني
1: اللي تغني فيها.
3: يعطيك الصحة.
1: ننطلقوا للمطرب الفنان الأزهر بناوي. أهلا وسهلا سي الأزهر.
4: مرحبا بيك
1: سي الأزهر. بالطبع أنت مطرب الفرقة. بشكون متأثر وعلى شكون تكونت؟
4: متأثر بمحمد الشيري، اسماعيل الحطاب الله يرحمه، بعد محمد، بعد سي اسماعيل الله يرحمه، محمد الشيري.
1: أيوة. شنو باش تسمعنا الليلة؟
4: والله مش نعمله صالحي مثلوثي.
1: ايه.
4: ونعمله شوي فزين،
1: شوي فزين.
4: ايه.
1: سي عثمان، ننطلقوا على بركة الله
2: إن شاء الله.
1: تفضل.

شهبة ولا من ركبها ولا من توشد عضاها.

0: الشعر والغناية.
1: عظيم شان في قلوب الخواطر يجبر ويعوضك مهما اشتدت بيك. مكتوب ربي يا إنسان مقدر على قد صبرك يلزم يراضيك، والعبد ساعة فرح ساعة مقدر، والأيام هي اللي تقدر تنسيك. رب السماء والعرش ليه المنظر، يا عبد راهو ما غفل عليك. تع خالقك وياك لا تتجبر، ولا تخدعك لوقات لا تلهيك. خليك واعي وبالعقل تتفكر، نور البصيرة دليل في مساعيك. لا تروغ شور الهاوية لا تعثر، لا تدفعك للمهل كش هاويك. عمرك يبان قصير مهما تعمر، ومحال يوم ترجع ماضيك. مكتوب أجلك بالدقيقة مقدر، إلى جاك ملك الموت ما يذاريك. لا تتقدم ولا تتأخر، ولا غير فعلك مدرك ينجيك. خليك بين الناس سمح المحضر، وسط المحافل طيبة الغاويك. البس الباس الفضل بيه تنور، ولا تعاتبك لفام لا تشنيك. يحطوك فوق الراس قدرك يكبر، يحطوك فوق الراس قدرك يكبر. ترتاح لك القلوب وتصافيك، هالة الضيف بنسبتين تفخر. بملاف ذي حيدت عالتلويك، جبت المعاني بالكلام معبر. فضل المهيمن لا معاه شريك.
2: مساء الخير يا محفل الغيد وزين الدقاليد، مبروك هالفرح وسعيد. مساء الخير يا غيد لبكار كبار وصغار، مبروك هالفرح ما صار. على الكيف لا فيش غيار، مساء سود الانظار، نحصن عليكم بتحديد. مساء الخير يا حافلة بالقماري وبنت الصحاري، مبروك هالفرح ما فيش اختاري. يتمم الباري مهناه كيف ساعة العيد. مساء الخير، مساء الخير يا حافلة بالقلايد وزيد الحدايد، مبروك الفرح فيه السعايد. نغني عليكم نجيب القصايد، كلامي بزايد على الحرف لا فيه تفسيد، على الحرف لا فيه تفسيد. مساء الخير، مساء الخير يا حافلة بالذهب وكحيل الهذب، مبروك الفرح فيه الطرب، تلموا فيه بنات العرب زين العجب، وهالمنظر لا له ضديد. مساء الخير يا حافلة بالخلاخيل كحيل النجيل، يوزن يعبر عليكم شبيل، بكلام صافي لا فيه تخبيل. من راسي نهيل ولا ريت لرياد ننحل نبيد، ولا ريت لرياد ننحل نبيد.
1: ودوري يا دنيا واشتدي، ويجي ضدي نتحدى وغزولي نسدي. ودوري يا دنيا واشتدي، دوري يا دنيا وكساحي، وهز يا فراحي وزيدي في تعميق جراحي. وخلي المذيب في مطراحي، حيلي هدي لا مصرب قالولي عدي. دوري يا دنيا ناراك وزيدي شقاك، وهاتي خنطب والعراك. علاش كان علي مقساك، جاوب ردي فسر لي الأسباب ومدي. دوري يا دنيا زيديني، بكي عيني وقدي نيرانك في كنيني. قوي همي قوي بيني، لا تتهدي لا تروفي وبالك لا تندي. دوري يا دنيا لا تروفي، هدي وطوفي، زيديني ظروف على ظروفي. لازم نرجع نملك فوفي، غزلي نسدي والشراية تطلب ودي. دوري دوري يا شقلابة ويا كذابة، هاتي الزمة وخوذي الصابة. لنحكر لعبك لنهابة، بكدي وجدي جديد سيفي ما هوش مصدي. دوري يا دنيا واستاعي، ما كرداعي نيمنه اللي قدر فراعي. نعلم ونقري ونواعي، واعر حدي عميرة نسبة بابا وجدي. ودوري يا دنيا واشتدي، ويجي ضدي وخلي الحاوي قد قد.
2: اللي عشق فاطنة كيف يصبر، دليله تقدر يذوق الحتج كاس من سم ينحر.

جناحو تكسر جيتي ريالقى جناحو مكسر اللي عشق فاطنا كيف يركح دليلو تجرح يذوق الحتج كاس من سم يذبح ومحسن القاء اللي تواجل وتنصح وبالخال تفرح ولا تسالشي من الذي عاد يغزر ما تسالشي من الذي عاد يغزر

لما اختار اللي عشق فاطنة كيف ينتق دليله وتمزق يذوق الحتش كاس من سمي يسحق وقت الذي تلبس الثوب الأزرق تطلع الدريق إذا شافها صايم الدهر يفطر إذا شافها صايم الدهر يفطر اللي عشق فاطمة يا أخواني ديما يعاني ذوق الحتش كاس

بنت العرب قالت نحب ناصر اللي عشق فاطنة كيف هي دليلة فيا يذوق الحتش كاس من سم حية من أولاد عيار والشعر ليا بحوري قوية في قوم للياش ديما قهقر في قوم للياش ديما قهقر.

روح بيت انضمت ما لا ليه مجروح بيت انضمت يا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.

0: عربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: التاسعة ليلا على موجاتنا إذاعة
6: المنستير، صوت الذي وحب كبير،
5: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي القادم، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت في بلاغ ناقل قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر القادم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لتقديم حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية. وتشمل المبادرة مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتصرف المستدام في المياه والفلاحة القادرة على الصمود والاقتصاد الدائري وتثمين النفايات. وسينتفع 30 مشروعا بتكوين في مجال ريادة الأعمال، فيما ستمنح 10 مشاريع مرافقة مخصصة وفق احتياجاتها. طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني السلطات المعنية بتهيئة المسالك الفلاحية ومنح الفلاحين رخصا استثنائية لنقل العمل، وذلك استعدادا لموسم جني الزيتون وضمان نجاحه. ختاما، أجرى وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل اليوم مع سفير جمهورية كوريا بتونس لي تايون لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات بالاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج لقاح السل BCG وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية، إلى جانب الجراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطب عن بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير
7: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني، عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
8: يا سامعين الشعر والغناية،
9: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
10: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
4: سي عثمان خلنا نرجعوا لبعض السؤالات. سي عثمان أنت كي تمشي للحفلات وتهز معك الفرقة نتاعك، المجموعة خاصة المطربين على كيف مولى الفرح أو على كيف كنتي أنت تختارهم؟
5: أكيد
4: ولا حسب المنطقة اللي تمشي؟
5: حسب المنطقة، حسب المنطقة وحسب الأذواق.
4: حسب الأذواق.
5: إيش خلاني مثال، أنا في الفرقة عملت 3 مطربين.
4: أيوة
6: يذكر الحاجة الباقي.
5: أي لا ما تعرف المطربين 3 مطربين، احتمال عندي بلاصة ما يتعدليش فيها أخويا الأزهر.
4: إيه
5: يحضر وكذا، احتمال يعمل غناء ما يعملش يتعدى فيها مثل الشاب فلان ولا كذا. أنت والمنطقة،
4: انت هو المستهلك، انت والخصوصية نتاع المنطقة واللهجة تاع اللي تحبها.
5: واللهجة اللي تحبها صحيح
4: اللي تحبها.
5: اش خلاني مثل عامل من الشمال من الوسط الغربي من جهة القروان وعامل من الشمال.
4: لا تفرجت عليك تبارك الله، من مشيت حتى للصحراء تبارك الله.
5: اي ما شاء الله،
4: لا يعطيك الصحة يعطيك الصحة. سي عثمان علاش ما دخلتش الآلات العصرية كما نقولوا، الآلات الموسيقية مثلا كيما اللورد كيما برشا فنانين؟
5: والله مكره أخاك لبطل حتى ندخلهم على مضض.
4: أيوة
5: حتى كي مش دخل
4: مكش مقتنع بهم.
5: ما منش مقتنع بهم. علاش نحب الفن الشعبي؟ الفن الشعبي
4: أيوة
5: نحب الفن الشعبي، الزكرة طبلة حاجة فن تاع فن شعبي كو.
4: اي باهي سي عثمان، علاش انت ديما تطبل؟ علاش ما شكون معاك؟
5: والله عندي ولدي نعيم.
4: انا قاعد نشوف فيك راهو ديما انت اللي قاعد تضرب في الطبل.
5: اش نعمل حتى كي نكبر شويه
4: ولا ما عندك ثقه بزاف في اللي تجيبه معاك؟ انا شنو السر في هذا؟
5: المره فاتت جبت ولدي يطبل.
4: ايوه ايوه
5: ايوه وشديت ثاني دربوكه
4: صحيت.
5: مرحبا باللي جي، مش امهن للضروره وماذا بينا نرتاح تو.
4: لا لا بالعكس، انت ديما تبقى ناشط وتبقى منها فاعل في الفرقة.
6: أكيد.
4: نرجع لسي الأزهر. سي الأزهر خليت تكون البداية بصالحي السعيدي واختار لنا الأغنية اللي تحب عليها انت بعد الصالحي. اتفضل.

ليل الجمر بيديا. يا رجالة ولا سموم العقل.

0: الشمس، الشمس وشعاعها ضي البروق، الشمس وشعاعها ضي البروق، ونور الشروق على الخد من زايد القلب شوق. الشمس وشعاعها ضي البرق، ونور الشرق على الخد من زايد تنيقلق، انشق ندق قلبي حرق، نيمت حق من خد نوار ورد الغموق. الشمس وشعاعها بالتمام وبرق الركام، على الخد من زايدتني غرام، مضام من نام قد الإعلام، ناحو الميام جري دمحم على خدودي تفوق. الشمس وشعاعها في الصواب وبرق اللهاب، على الخد من زايدتني عذاب، مصاب رقابي عص الشواب، لا حد غاب يلفوك من ريم وقتني يتوق. الشمس وشعاعها ضي الفجر ونور الظهر، عالخد من زايدتني قدر، محتار في حر قلبي نقهر، ذقت العسر في بر وبحر مالح شلوق. الشمس وشعاع ضي الرعد ونور الوقد، عالخد من زايدتني نكد، القد والخد ما ليه ضد، سرو الاسعد الدربة هفاء مستبل العروق. الشمس وشعاع ضي الرعود ونور الوقود، عالخد من زايدتني نكود، مصهود والروح بين الحدود، يعس والحسود من القايلة للعشاء للشروق. الشمس وشعاعها في الحجب وبرق الهب، على الخد من زايدتني عطب، الحب تسكب دمعي صب، موجة طب ني ولد عيار فارس حموق، ني ولد عيار فارس حموق.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: يعطيك الصحة في الأغنية اللي قدمتها لنا والصالحيات بالطبع، خطرين مش نسلك على طبوع الصالحيات.
3: أيه
2: بالطبع، هو فما صالحي مثلوثي
3: مثم
2: سعيدي
3: وثم الشمال،
2: وبعد يجي نتاع السواسي، وعندنا صالحي المقني احنا في الادب الشعبي. انت تتقن صالحيات الكل او بعض من الصالحيات؟
3: لا نحفظها من كل الصوالح.
2: تحفظها من كل؟
3: ايه.
2: سمعنا بعت لي شويه صالحي سعيدي.
3: ايه
2: بالطبع. الصالحي ليه تذبيل بمعنى، وترقى ذكيه رحم على جره سعيد، زرعوه في كل فيا.
4: ثم الأخرى زر صالحي ما هوش البيت،
2: أيه
4: ما هوش حاجة وكيدة،
2: أيه
4: الرحمة على جدنا سعيد نشرة في كل شير.
2: يا بصلي عني بي، وأنا لأمنا إن شاء الله، إن شاء الله سمعنا صالحي سعيدي. سي عثمان، بكل صراحة والسؤال موجه للناس الكل، هي الأعضاء الفرقة كل، كيفاش تكون انسجام الطبقة بين أعضاء الفرقة؟
4: أولا أنت شوي تقارب في العمر الساعة.
2: لا اعطينا الانسجام الموسيقي، الموسيقي
4: ابر بروفا،
2: شكون اللي تبع صاحبه؟
4: العشره والولفه هي اللي تكون المجموعه، راه تكونها لحمه، وناخذوا راي بعضنا ساعات، ويجي وليد صغير يورينا حاجه، لكن الحاجه راهي تفيدنا، معناتها مش
2: ايوه،
4: وما شاء الله هك شوف كلها فنانين هي، وما عنديش رئيس فرقه راه.
2: أيوه.
4: ما ثمش، ما مانيش رئيس فرقة، أما الناس كل مسؤول عليك الفرقة هذيك، ناكلوا منا في الخبز كذا، محافظين على الفن كهو.
2: يعطيك الصحة. سي عثمان، تستعمل كل آلات أنت؟ الزكرة، القصبة،
4: الزكرة، قصبة، مزود، أورج.
2: هذا هو، هذا هو الفنان بكل صراحة. الفنان هو اللي يتقن ويستعمل كل آلات الفرقة الموجودة، من زكرة، من دربوكة، من طبلة،
5: حسب العصر،
2: حسب يعطيه الصحة هذيك المقدرة. وعلاش هو يعتبر مدرسة؟ خطر هو يعلم في أجيال، لازم يحفظ كل شيء.
5: أكيد
2: لازم يحفظ كل شيء.
4: سي أمين عمار هذاك عمره 16 عام، سجلت له زوز غنيات، هذاك عنده صوت، زاد الصوت ممتاز، راه سجلت غنية مزل غنية قصبة.
2: احنا تمنينا وكان جاء وزان في بلاصته ونسمع صوته.
4: ما شاء الله عليه، زاد
2: نجمه نسمعوه.
5: لا نجمه،
4: نجمه نجم.
2: مرة أخرى. سي عثمان بربي قل لي، أعطيني أنا المناطق عنا مغرومة بالفن البدوي برشا، كل صراحة.
4: الفن البدوي
2: الوسط،
4: الوسط تنفيذة عندك زاد في تونس العاصمة. هم مشاو معي، غادي مشاو معي المرسى للريانة، الناس تتنفس الفن البدوي،
5: حتى الساحل، حتى الساحل
4: والساحل زاد ما شاء الله.
2: احنا نتمناو

0: انت معنا في اذاعه المنصير ان شاء الله جماعه الساحل يسمعوك فهمت، وان شاء الله لما لا يجيبوا سي عثمان وفرقته
1: ان شاء الله،
0: نتشرفوا بكم في كل اعراسنا ان شاء الله بحول الله. حتى احنا رانا السوحليه ضواقر نحبوا الفن الشعبي.
1: اما يزلنا الرد طرف الكليك هتاك مش نعملوا شويه نتاع الوسط الغربي والشمال وخي نزل لازم نتفكرهم نعملوا شويه عربي هكذا خويا الازهر
2: في
1: نعم. نتفكر الناس كلها
0: خلينا نمشيوا الميدان نتاعنا الاصلي الشعر الملحون. شكون تعرفوا في الشعراء الكبار؟ شكون محمد عبادة؟
1: عبادة شكون؟ ما شاء الله
0: انت حضرت
1: احسن سعيد احسن سعيد الله يرحمه زال اللي
0: توفى احسن رحمه الله ايه. انت حضرت على عبادة؟
1: لا الصغر ما حضرتش اما الناس تحكي عليه
0: والمنتوج هذا اللي
1: المنتوج حسن منتوج
0: عبادة بكله
1: عبادة عبادة يزرع من الحالة مش عشر
0: نعم
1: كيف لا طايع
0: نعم إيه سي عثمان انت قاعد تستغل في المنتوج نتاع ولا ولد المنطقه انت
1: اكيد
0: انت سعيدي ترجع سعيدي
1: اي اصل الاصيل سعيدي
0: ايه. سعيدي قاعدين تستغلوا في
1: بتبيعه
0: الزاد نتاع والشعر
1: يعني تستغلوا وزاد والله وزاد النهار قاعد نستغل في خويا جمال شلبي
0: جمال
1: ما شاء الله
0: نوجه له تحيه وان شاء الله يكون بحضنا ضيف ان شاء الله
1: ان شاء الله وسي عبد الكريم السافي
0: عبد الكريم
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: عبد الكريم نوجه له تحيه خاطر اني عبد الكريم غنيت مع باباه سي محمد السافي رحمه الله
1: رحمه الله اي الاماميه
0: وسي محمد السافي كان اديب من الادباء الكبار
1: من الادباء الكبار
0: وجبته في عام 83 لاذاعه المنصير وسجلت له في حصه الغناء الشعبي
1: الغناء الشعبي
0: رحمه الله وان شاء الله عبد الكريم يشرفنا ونحكيه شوية على والده وعلى
1: والله ان شاء الله البارحة اني نحكي انا وياه البارح نخدم مع بعضنا زادا نشوف الصدفة
0: كذلك علي السعيدي علي السعيدي زاد ولد عرعار
1: ولد عرعار
0: ولد عرعار وولده زاد كيف كيف
1: كيف كيف اقتار
0: بارك الله ولد أقتار. سعيد
1: اقتار صلي على النبي نعاود بلين جد التحية لخويا جمال شلبي
0: هاي سيد الزهر خلينا نختم معك الساعة أغنية شنو باش تختار لنا وبعدها نعملوا التحية
2: نعملوا شوية عربي
0: تفضل

عروشة يا حليلي يا عالي على كل باطن ناي دايما ساكن الحوش يا يا يا يا علي حزامها قواتنا

يا حليلي ناي دايما هيك لسنين. اي والله والقلب شارق بوحده تكويت من شبه العين. يا اخويا والله والحب ما فيه جحده.

يا صاحبي لا يغروك، يا صاحبي لا يغروك، وبعد تراب الحداده لا تحظ وتزرع الشوك، يا جميله تنال العجب في حصاده.

0: شكرا.
1: يعطيك الصحة سي لازر. يعطيكم الصحة الكل. سي عثمان خليوا لك. تفضل تفضل سي لازر تفضل.
2: نشكر العازف الممتاز سي رضا.
1: نعم. واحنا كذلك نشكروه
2: سي عثمان غني على التعريف. صلي على محمد عليه.
1: باش نعطيوك كلمة الختام سي عثمان. كلمة الختام.
3: كلمة الختام. الختام نجدد تحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير اللي عندها انتشار كبير.
1: نعم.
3: عندها انتشار ما شاء الله.
1: نعم.
3: نوجه تحية وسي عبد الكريم الصافي وسي فوزي زاد المخرج. ألف تحية.
1: أيوة.
3: تفضل. إن شاء الله. ولا نود ولاد الاستديو هذا إحنا طبعا.
1: تفضل. تفضل.
3: تحية زادة الناس وأهلي ومالية ذهبية الفرادة أولاد السعيد الكليكة أنفذة ويعطيكم الصحة لحسن الاستضافة وتحية زادة المجموعتي وأخويا مش مجموعتي
1: أوش نتقلوا لهم. أعطيني سي رضا خذ كلمة الختام تفضل.
2: والله نشكركم نشكر إذاعة المستير ونشكر أخويا الكل ونشكركم على حسن الاستضافة. وهذا الاستوديو هذا واحد ولا والف به نحن غني على التعريف. احنا جيت قداش من مع برشا فنانين وربي يعطينا حسن الوقت وكهو.
1: بالطبع إذاعة المنستير مفتوحة لكل المواهب ولكل الفرق اللي عنده مناهي راه في روحه أن باش يكون موجود في برنامجنا. يا سامعين الشعر والغناية اللي يكون مرحب به إن شاء الله.
2: والله خرجت منها ناس اللي كانت ماهيش معروفة.
1: نعم.
2: ولت معروف يعني.
1: نعم نعم. سي لازر.
4: نشكركم انتوما لإذاعة المستير. نشكر المجموعة ونشكر أهالي نفيضة ونشكر أهالي النظور ما من ولاية زغوان أحبابي وصحابي ونشكر كل الفرق متاع النظور وبارك الله فيكم.
1: سي أمين.
5: نشكركم على الاستضافة. نشكر إذاعة المستير. نقدم تحية لأمي بابايا ولأخواتي وصحابي وأحبابي وأولاد منطقة المزاوغة معتمتيد زرمدين ولاية المنستير وكاو إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله من حصلني إلى أحسن. ونشكر عم عثمان وعم رضا وعم لازر وكاو.
1: وإحنا نتقدموا لكم بالشكر الكبير لحضوركم معنا وتحملتوا أتعاب السفر جيتونا من مدينة نفيضة. مرحبا بكم ونقول لكم إن شاء الله في فرصة قادمة نكون متواجدين مع بعضنا وإلى اللقاء.

وعالبير درب يا حبيبي نهنوانك.

طبيب اي موارينا يا تناري لا يا رفيقي وكسر جنب جناح الحبارة.

0: واد وي خال يا هرانه هرانه هرانه وني يا يا وفي سنين قعنا عيش داي يا داي يا عينه يا لك داين قدم محاوني يا يا بعيد بعيد
1: انهز رحل من ينجع انهز رحل بجحف بالقاصد.

فيهم فاخر مص وراسهم دي تذكر راكب عابر محجل في لونه وحمر يلوجه اغر سجد من ثم وبكر خاتم ساير ويحوم من بر البر جي نص شهر يلقاه ربيع مزنهر وحشيش اخضر وين يا عاري من نكر ثم حدر سيب كوتا فيها عذر وارتاح افطر واركب من ثم ودور يلهد غير جاهم للنجع يخبر يا شيخ انظر هزوا عليك حيلة تهدر يا بنات تذكر واغثيث عليهم واشعر ربي صور تقول كنه برني طاير نزلوا واستر لن جاهم غازي مغيار ساق بعاير هوك لحقوا على الحافر.

طبلة يضرب قاصد من الهوش جلاب زريري تلعب كل ما حد عالكو تركيب يزرق شاحب سرجة مركبة تذهب سيفة يلهب ودايرة وزنايد وجعب روح له بعرب قالوا من النجعي شاب يلا ارض جدب ساقوها النجعو سرب يلقوها عشب عدوها زهوة وتراب كحيلة واجب نوار الوان مخبل صغاري تقبب وابنى

0: القاصد وين انهوش احفل المنيا نجع
1: يا نهز وراح المنيا نجع نهز وراح طبلة ضبح خش الصحراء والضحضاح وابنة تسمح يا سعد اللي معهم طاح قد الرجح يقابلها في كل صباح وولاد ملاح كل واحد راكب جولاح لا صار كلاح كي يبدأ الصادي ضباح غيمة كثاح دايرة وزنايد وسلاح لصمر صياح تسمع شي بضرب التفاح لينو شاطح راكب عالكوت مدلل داوي لجراح من الصغرى لا يحمل ذل المنيا
0: نجعل هزر حل المنيا نجعل هزر حل بالحاف وبين قاصد وين انهوش احفل المنيا نجعل
1: ينهز وقام المنيا نجعل هز وقام طبلة رزم سيقوها اختم القدام يا ابنة ريام لي تفهم من غير كلام خد الشمام وسوال فريشة عام رقيقة نوشام قد والبهجة وحزام وولاد غرام رينك بوجرية تمام لا صار خصام منين يبدأ الصادي رشام فيهم هشام من الصغرى فلح نجام رحلوا بغنام نزلوا في جوبة ووهام حطوا ومقام عدوها يا زهوة أيام فرحة لدم وين يا العريم الجفل يلكذب حرام صار هذا

على العربان طبل رنان فيه ركبة ذاب العيان يا بنات محن ركبوا فوق جمال متان بجحافة بن كل جحفة يقود شوشان ذريري شبان معروفين فلان فلان رحلوا لذان قطعوها شعب وديان وصلوا لمكان يلقوها ربيع على كل الوان حطوا جيران فيه مدة جمع الحيوان سارح شرهان داس يا جملة شبعان والحال زيان والبلوات الطمنان ينج عطمان بدو جملة في الأمان مدة وزمان شيخ النجع وللدصيان داروا ديوان قل المصيد يا سجعان ركبوا سرعان ركبوا جملة فردعنان لزوا الفرسان بس لاقت شد الغزلان صادي رنان قتلوها حجل وسمان تير الجنحان يا حبار وزوا جرمان ورنب يلسان كل فارس روح مليان لن نجع وصل يا

0: شحف المنيا
1: نجعل معروف المنيا في نجعل معروف سجد ملفوف فيها ركبت خوي تجوف جملها معلوف حلها يجراسة منشوف فرسان الطوف علي من ويسارت شوف مكاحل وسيوف ساقوه خش العيطوف لا تحسب خوف لا نق الحب المزروف للفت نوقوف من جاهم وطلب مكلوف قصوها طروف مالي الهمة والميضوف فرسان الكل

0: نجع
1: يا نهز عزيل المنيا نجع نهز عزيل في عقاب الليل طب لا يزلزل بتزلزيل يا ابنة تجميل لي تبعث للخال رسيل بوغص طويل منها صار القلب عليل ذراري مداليل ركبوا فوق ظهور الخيل كساوي مناطيل كل واحد عن ظهر عطيل لا يعرف كيل رحلوا بجحفة ومراحيل وين صب السيل يلقوها الزرع مسب الوقسيل نوار حفيل أبيض وأخضر أزرق نيل مخبل تخبيل نحمد دوجب تنمثل توا في الهيل لا يثمر داعي بالكل المنيا نجعل
0: هز الحل المنيا نجعل هز الحل بالحاف وبين قاصد وين الهوش احمل المنيا
2: اثبت ما تفوتش لحدود والزم حدك لا تتعدى قدامك سيف البارود وافي عباري ماكش قدة قدامك وقفوا فراسين اثبت ما تفوتش لحدادة كن واعي في العقل فتين حاضر من عرف الصيادة شبري واعر ها مسكين ونيراني قوية وصهادة ومني ما ثماش اثنين ومعروف مؤيد بشهادة وانشد يعطوك التبيين شمتوري وناسي قدادة حزامي بالكرتوش رزين واسمي شايد فوق العادة ني نجعي نجع سلاطين ولنعابي الناس الخرمادة بن زهير سيف الدين جرب كانك عندك رادة ماك ترجع مدروك اتنين مريض تعدي بقيت المدة لتدلي سارة ليمين وتتلاجة من كثر الفدة واثبت ما تفوتش لحدود والزم حدك لا تتعدى قدامك سيف البارود وافي عباري ما

0: النهاية.
1: في نهاية الحصة حضرة إخوة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله كل حصة كونوا معنا متواجدين، وكل حصة ونعطيكم الذوق نتاعها، وكل حصة فيها الشعر وفيها الغناية وفيها الأديب وفيها الفن الشعبي. تحياتي وتحيات فوزي شعبان، ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل نحكوه.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: والله أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل جمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: العاشرة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: الاستعداد لإطلاق منصة رقمية جديدة خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل، تعتمد الذكاء الاصطناعي، تعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالات الأسفار. وزيرة الثقافة في زيارة ميدانية إلى المنستير اليوم لمعاينة المكتبة الجهوية العمومية في حلتها الجديدة، مؤكدة إحداث وصيانة عدد من المؤسسات الثقافية. وفي سوسة، الموسم الفلاحي الذي أعطيت إشارة انطلاقه يصطدم بجملة من الإشكاليات، أبرزها ضعف الموارد المائية بالجهة وتعطل المنطقة السقوية. من العناوين إلى التفاصيل: على هامش دورة تكوينية انتظمت في المنستير ضمت مهنيي السياحة ووكالات الأسفار في تونس، أعلن الخبير السياحي محمد حناشي عن الاستعداد لإطلاق منصة رقمية جديدة خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل، تعتمد الذكاء الاصطناعي وتعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالات الأسفار في حل الإشكاليات الإجرائية تسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. وأضاف الحناشي في ميكروفون ماهر جعيدان أنه يتم الآن إجراء اختبارات تقنية مكثفة للتأكد من سلامة الأمن السيبراني وتخزين قواعد البيانات الخاصة بالطيران المدني قبل بدء التشغيل الفعلي للمنصة.
6: عشان عندنا ديجا بلاتفورم جديده باش تلانسا فيها الاي اي، ما فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال في الخدمه نتاع لاجونس اللي هي باش تساعده برشا، سواء كانت في الحجز اذا فما عنده مشكله يجي يسهلها هي ديريكتومون، وتبدا ديسپونيبل 24/24 باش تعاونوا في الحجوزات نتاع الوتلة، في حجوزات نتاع التذاكر الطيران وكل. وهذا ان شاء الله تبدا بدايه من ثلاثيه اولى نتاع 2027. تو راهو الذكاء الاصطناعي دخل في الميادين الكل كيف زادت في المجال الطيران عندها تو سنوات، وتعرف مع بتاع مجال الطيران يتسمى حاجة خاصة، معناتها فيه قوانين دولية كيف فما معلومات اللي هي تخص المعطيات الشخصية اللي ميزمش تكون زادة تكون كونكتية على الاي اي، نعرفوا فين المعلومات فين مش تسبوا كل هذه كل، معناتها بعد ما تصير السيكوريزاسيون بتاع لي دوني هذوما كل ونعرفوا كل المعطيات فين مش تمشي تقعد في تونس تخرج البرة كل، من بعد نمشيوا فيها إن شاء الله. مي كديزوتي موجودين.
5: أدت اليوم وزيرة الثقافة أمينة أسرار في زيارة ميدانية إلى ولاية المنستير عاينت خلالها المكتبة الجهوية العمومية في حلتها الجديدة، مؤكدة انطلاق أشغال جديدة لإحداث وصيانة عدد من المؤسسات الثقافية بالجهة.
7: فما دور الثقافة هو الكونسيرفاتوار مش قاعدين يحسنوا ويتعود انطلقت الأشغال في كل معناتها المعتمديات اللي بالمنستير، وعاود افتتحت المكتبة هذية اللي كلها ألوان، وهذا هو المطلوب وقت الأولاد الصغار يجيوا يلقوا دنيا ضاوية دنيا ألوان، وهذا يشرهم يخليهم باش هما يكونوا موجودين ديما كما نشوف اليوم مثلا، تشجعهم على القراية، تشجعهم على المشاركة في البطولة الوطنية للمنستير مطالعة، هذا يشرف ما تكون كان إضافة للمنستير. العديد من الأنشطة اللي موجودة لهنا كما الموسيقى باش يحبوهم في المطالعة، الرسم يوليوا يتعديوا على قصة حكاويتي موجود لهنا، هذا هو المطلوب، وإن شاء الله يكون هذا موجود تلقوي في كل المكتبات لوزارة الشؤون الثقافية.
5: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة أحسن الطيف في تصريح لمراسلتنا سعيدة بن مسعود أن الموسم الفلاحي الذي أعطيت إشارة انطلاقه أمس يصطدم بجملة من الإشكاليات، لعل أبرزها ضعف الموارد المائية بالجهة وتعطل المنطقة السقوية بالكامل، إضافة إلى نقص كبير في المدخلات الفلاحية.
8: أهم المشاكل هي المنطقة السقوية العمومية، جل المنطقة السقوية العمومية بالجهة متاعنا أصبحت معطلة، وبالتالي أني ندعو بكل لطف على أساس لإيجاد حل مع سواء المسطح الجهوية أو السطح المركزية باش يعملوا معناتها برنامج خاص بجهة سوسة، سواء كان بحفر أبار عميقة جديدة أو بإصلاح واستصلاح تلك الأبار على الأقل باش ترجع للمكان متاعها المنطقة السقوية العمومية. احنا جهة سوسة كل سنة للأسف عن نقص حاد في المدخلات خاصة في مادة طي الأمونيات والدي أبي، عملنا وشدنا نقص كبير برشا. أثناء إحنا مزنا في بداية الموسم الفلاحي، وبالتالي الدعوة على أساس إيجاد هذه المادة الفلاح متاعنا، خاصة أنه متفائل كل خير بالموسم الفلاحي الحاضر، لابد من توفير هذه المادة على الأقل باش يخدم الفلاح متاعنا في أريحية ويكون الإنتاج متاعه طيب.
5: أطلق المجلس المحلي بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية نداء استغاثة بسبب غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة لمرضى القصور الكلوي بسيدي علوان، وعددهم 112 مريضا، ما تسبب في تفاقم معاناتهم الأسبوعية في حصص غسيل الكلى. عضو المجلس المحلي بسيدي علوان عبد الباسط معتوق تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر اسماعيل.
9: وعندنا 112 مريض حسب تعيين الإدارة الجهوية للسحب المهدية، هذا المرضى يعانيوا من المرض بيدو وما بعد المرض، مشكلة إنه ندل المرضى وضعية التحم الاجتماعية هشة، الإشكال إنه إذا مش يمشيوا في مراكز العمومية برشا مرضى فيها ومش يقعدوا برشا يستناوا، يتعبوا أكثر من أكثر وبعاد عليهم. أهم مشكلة هو عملية الفستيل أو ما يعرفوا بالنصور، هي عملية ذي يعديوا لهم الإبرة في العرق باش تصير السيركوي بتاع تصفية الدم، هذه عملية تكلف 3700 في المصحة الخاص بلاد مهدية. احنا عندنا طبيب في الغرض مسمى في مستشفى جامعة طاهر الصفر، لكن الى يوم هذا غير مباشر، لم يقم بعملية واحدة، تلزت المرضى كل تمشي تعمل في الفستيلة ذي بالفلوس. النقطة الثانية هي وسائل النقل، المصحات الخاصة عندها في كرة الشروط تعمل وسائل معدة لنقل المرضى، لكن وسائل متحرقة ما تجيش في الوقت غير مهيئة، ثاني نحيله في الدم يخرجوه البرة ويصفيوه ويعود يرجعوا، شوفك الحالة اللي مش تصير فيها. النقطة الثالثة هي عدم توفر وفقدان الأدوية الضرورية خاصة دواء الصرع ودواء القلب وضغط الدم. والمشكلة الرابعة هي مواصفات المدونة في كرة الشروط واحترامها، منها قاعة الانتظار، ما عندهمش قاعة انتظار، المامو عندهم الأكل المحفزة حتى الإنسان يبدأ يصفي في الدم، وعندهم في كرة الشروط إذن يكون ممرض لأربع مرضى، ما عندهم هم ساعات ممرض لخمسة وستة وسبعة من الناس.
5: في ولاية زغوان طالب عدد من متسكني منطقة شنانفة بمعتمدية الفحص السلطة المحلية والجهوية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل التزود بالماء الصالح للشرب المتواصلة منذ أكثر من سنتين، ما تسبب لهم في معاناة يومية. الزميلة حنان العباسي زارت المنطقة وأعادت النقل التالي.
10: معاناة متجددة يعيش على وقعها متسكنو منطقة شنانفة بمعتمدية الفحص منذ أكثر من سنتين بسبب غياب الماء الصالح للشرب، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة التدخل وإيجاد الحل.
11: واحد قاعد عامين ما يشرب الجمل، تعدي كالماء غير صالح للشرب نهار بنهار، ومر يجي ومر ما يجيش.
12: الماء صالح للشرب تفقد كومبليت ما معادش ماء جمل، شوية ماء في البير يقسمونا فيها والبدور حسب الهنة بدينا فهي الماء اللي ناخده فيه البدون هو عشر.
10: النائب عن عمادة شنانفة فخر الدين الشنوفي أكد لنا أن المصالح المعنية قامت بحفر بئر لكن كانت النتيجة سلبية.
13: لا أساس أنه الدولة تدخل في القريب العاجل ودخلت دقيقة باش ما نكذبوش، معناها دخلت وحفرت بئر لكن للأسف الشديد معطاش معناها دي بي قوي، لكن ما نشبش نقف وين البير هذاك، يلزم الدولة تشوف لنا حلول أخرى.
10: مقترحات جديدة تم تقديمها إلى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان للنظر في إمكانية تنفيذها. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم رفيق الشنوفي يضيف:
14: احنا ساعين بطرق أخرى وبأفكار أخرى عرضناها حتى على السلطة الجهوية الفلاحية، عجبتهم الفكرة ذي، معناها تزود من منطقة أخرى بشي شو يدرسوا الوضعية لندراها معناها ممكن أم لا معناها فنيا.
10: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
5: ختاما، وقع البريد التونسي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبريد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإفريقي للبريد. وأكد المدير العام للبريد سفيان فريعة في تصريح لنعمة سولي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات البريدية الإفريقية وتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية.
15: اليوم عملنا اتفاقية إدارية مع الاتحاد الإفريقي للبريد، عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد، تبادل خبرات مع المؤسسات البريديه الاخرى. ان شاء الله هي الاتفاقيه الاداريه اللي باش نسير معاها اتفاقيات اخرى تبادل التجارب وتبادل المشاريع والنظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP. بدينا على مراحل. المشروع الثاني الكبير هو الايكومات افريكا، المنصه الكبيره تاع اللوجيستيك الاقليميه بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، واللي انطلقنا في تشغيلها هي بحث المطار باش تمكننا باش نكونوا كمنصه اقليميه للتجاره الالكترونيه على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي.
5: 10 دقائق بعد 10 ليلا على موجاتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. الاستعداد لإطلاق منصة رقمية جديدة خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل تعتمد الذكاء الاصطناعي، تعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالات الأسفار. وزيرة الثقافة في زيارة ميدانية إلى المنستير اليوم لمعاينة المكتبة الجهوية العمومية في حلتها الجديدة، مؤكدة إحداث وصيانة عدد من المؤسسات الثقافية. وفي سوسة الموسم الفلاحي الذي أعطيت إشارة انطلاقه يصطدم بجملة من الإشكاليات، أبرزها ضعف الموارد المائية بالجهة وتعطل المنطقة السقوية. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري. أجمل تحيات جهان الذايع في الإعداد والتقديم، وأنيس كريم في إخراج النشرة، بمعية أيمن الشابية الكريمة. بعد قليل للزميلة حياة الكوني. إلى اللقاء.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا عشاق السهر على موجاتنا في قناديل الخير. من توا كملينا معكم ساعتين من زمان نحكيه على تجربة فريدة إن شاء الله بشكون، لأنه باش نحكيه على تجربة في التطوع دامت لي سنوات. كي نحكيه على تجربة التطوع بالنسبة للمرأة راهي مشابهة أما مختلفة تماما عن تجربة الرجال في مجال التطوع، نظرا بالطبيعة للالتزامات العائلية والمجتمعية الكبيرة للسيدات وللأنسات. مرحبا بالجميع، إن شاء الله سهرة طيبة نرجوها للجميع. ضيفة

0: هذه السيدة يختصرها صباحا وهي تختصر كل الأزمنة وكل الأمكنة. السيدة فيروز سيدة الطرب والفن ليس اللبناني فقط، العربي المشرقي الإنساني الأصيل الحامل للقضية، الصوت الجميل، الكلمة الطيبة واللحن الأجمل. مرحبا بكم مستمعينا على موجة إذاعة المنستير قناديل الخير، مواصلين معكم المشوار الليلة. قنديل ضاوي بشي جينا محب للطبيعة، محب للبيئة، وقبل ما نوصلوا للطبيعة والبيئة كانت عندها مشوار طويل في العمل التطوعي. سيدة إيمان رابح موجودة معنا في المباشرة، أهلا وسهلا إيمان، مرحبا.
1: مرحبا، مساء النور، عسلامة،
0: مرحبا بك،
1: شكرا على هالدعوة الكريمة، يعطيك الصحة.

0: شكرا انك قبلت دعوه البرنامج. نعرف الوقت متاخر شويه, اما شكرا انك منحتنا الوقت باش نعديو سهره ان شاء الله تكون جميله, وان شاء الله نكونوا خفاف ظل على مستمعينا اللي باش يرافقونا. وديما كي نقول رانا كي نستضيفوا ناس عطات برشا من وقتها للتطوع, لنا الناس هذوما جبناهم باش نبيضوا لهم صورتهم, ولا هما جايين باش يقولوا نحنا شو عملنا, بالعكس هما ارقى من ذلك بكثير. نحكيوا على تجارب حياتيه ناجحه, نحكيوا كيفاش نجموا نفيدوا بلادنا بالاندماج في المجتمع المدني وباعمال التطوعيه, كيفاش ولادنا اذا كان نحنا هو مش فاتنا الفوته, ما حتى كان نحنا ما قيناش الوقت, كيفاش ولادنا يكونوا مندمجين في الجمعيات. الدنيا مش قرايه مش خدمه فقط, ما راهو فيها جانب اخر مهم جدا هو التطوع للانسانيه. وهذايا سيده ايمان اكيد عندك ما تقول فيها اكثر من شخصي لانك صاحبه تجربه كبيره.
1: يعيشك يعيشك مدى. انت قلت الحياه ماهيش خدمه ماهيش قرايه, بالحق زي مساج نبدا به, خاطر هذا كان مفهومي انا قبل وتبدل بالعمل الجمعياتي والعمل في المجتمع المدني. نعرف كان لو تسمح نعرف بروحي شوية باش نبدي لكم بالحق الرحلة بتاع المجتمع المدني. أنا إيمان ريبح باحثة, دكتورة باحثة في علوم البحار والبيئة, وعندي دكتوراه في العلوم البيولوجية. أنا أصيلة مدينة قربة اللي هي في ولاية نابل وفي الكابون, وحاليا أرأس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط في قربة. أنا عليك نقول معناها بالحق فما عالم موازي اللي برشا شباب ما يعرفوش, وبالحق كان يعرفوه نقدموا بلادنا برشا. انا كنت من كي كنت شابة كنت نما اللي القراية الخدمة, اما لي اكتشفت اللي ممكن اكتشفته كبيرة شوية معناه في الثلاثينات, اللي فما مجتمع مدني اللي هو تنجم تعمل به حتى تيغابي, اللي هو تنجم تشوف بلادك بعين اخرى معناه, واللي انت تنجم تقول نجم نكون مواطن صالح وننفع بلادي. معناه هي بس كانت تجربتي كيفاش دخلت للمجتمع المدني, والحقيقة التو المجتمع المدني عرفني على برشا حاجات اللي لا قرايتي, اللي نعمل دكتوراه لا قرايتي ومسيرتي في الدكتوراه ما تعلمتوش, تعلمتو كين في المجتمع المدني.
0: كي نشوفوا تجارب الدول الأخرى في مجال التطوع وفي مجال الجمعيات وتكوين الجمعيات والاندماج للمجتمع المدني, فنقولوا نحن وكانوا نحن أولى منهم بهذايا, لأنه نحن في ديننا في تربيتنا في أخلاقنا مبدأ التعاون والعمل الجماعي, محبة الغير, حاجات في هذا في ديننا, نقولوا من المفروض رانا نحن أقرب إلى الإنسانية. نشوفوا شعوب أخرى فاتتنا سنوات ضوئية في العمل المجتمعي وفي العمل المدني.
1: هو كي بنقولوا فتونة بالحق معناها, والتو مازالوا المجتمع المدني عنده امباكت وعنده برشا معناها ما يقول في تقدم بلادهم, وتشوفوا من الصغار برا في صغارهم. احنا نشوفوا المثال نتاع اللي تكلمت في قمه المناخ صغيره, اللي كانت تتامل بالتطوع والمجتمع المدني والتغيير من اللي هي صغيره. التطوع الحقيقه ماهوش وقت زايد, التطوع راهو التزام ومسؤوليه, واي شاب واي شابه بالحق راهو التطوع صحيح تعطي من وقت ومجهود بلا مقابل, كما قلت انت في ديننا هذه من لي فالور اللي نتعلموهم
0: من القيم نتاعنا في ديننا بلا شك فيه.
1: اي كونك تعطي من غير ما تخمم مقابل يجي بعد مقابل بعد تلقاه في صحتك في برشا حاجات, ما راهو يربحك تجربه وثيقه وانتماء تحس لي انت. انا عمري ما خممت نخرج من بلادي معناها, وبالمجتمع المدني حسيت لي بالحق معناها فما برشا حاجات نجمو نخدمو نجمو نقدمو برشا ببلادنا بهالتطوع وفي الخدمه في المجتمع المدني.
0: تحس روحك زادة تتخلص من الانانيه اللي فيك, ماك الفردانيه اللي فيك, من المساحه الضيقه اللي عندنا, نخرجوا من الحومه نخرجوا من العائله نخرجوا من الحومه نخرجوا لبلادنا الكل. وفما بعض الجمعيات راهي تحكي على الانسانيه قاطبه, كي نحكيوا على المناخ والطبيعه والبيئه نحكيوا على العالم الكل. معناه نحن تونس ماناش وحدنا, راهو عندنا يعني قاعدين نتشكلوا في موقع متوسطي شمال افريقي عالمي واجهه اوروبيه, يعني نحكيوا على تونس عموما, نحن جزء من العالم.
1: جزء من العالم. وتونس رايش موقع استراتيجي، انت قلت تحكي على التغيرات المناخية، تونس من بين البلدين المضرة برشا بالمشكل هذه البيئي. وكما قلت انت هي معنية حاجة انسانية، الناس الكل مستنا. وفي تونس راهو برشا حاجات قاعد نجمو نعملوها باش نبدلو، باش نغيرو، باش نغيرو مشاكلنا نردوها حلول المجتمع المدني. معناها الحقيقة أنا توك باحثة، والبحث العلمي فيه برشا برشا نجم نقدمو به برشا حاجات. أما لا بالحق العلمي مش يقعد في اللابوغاتوار
0: في الرفوف وفي المخابر، يلزمو يخرج لحياة الناس ويخدم الناس.
1: بالضبط معناها وكل شيء معناها أي حاجة نتعلموها لازم تخرج للناس، نشاركوا الناس، نحاول نلقاو الحلول مع بعضنا.
0: دكتورة إيمان، قلت بديت في عمر معناها في عمر الشباب كبير شوية، راي الثلاثينات مش كاك، تكبرنا برشا نحن معك. نقولوا بديت معناها في عمر ربما لأنه كان سنوات العمر الأولى كانت كلها للدراسة، كان شغف بالدراسة، إنسان وصل مرحلة الدكتوراه معناها كان على درجة معناها قيمة، وكان مثابر وكان مجتهد. في فترة البدايات ما كانتش ربما العائلة دفعتك كيما برشا عائلات تونسية نحو بعض المنظمات ولا بعض الجمعيات، ما كانتش عندك بدايات في طفولتك وإلا في فترة الشباب في المرحلة مثلا التلمذية الجامعية؟
1: باش نكون معناها الحقيقة ما كانت تظهر لي المجتمع المدني معناها لي كلوب والمجتمع المدني حاجة صعيبة برشا. هو علاش أنا كإنسانة فادني برشا المجتمع المدني، خاطر كنت إنسان حشين برشا، فما تربية سبيسيال هكا، ممكن دي كلوب أخرين اللي مسرح وإلا غناء، أما مش في خدمة المجتمع. كبرت بيا الحكاية دي كيف قاعدة نشوف اللي فما بحوث ماهيش قاعدة تخرج، معناها هذيك الحقيقة أنا معناها شخصيا بديت نكون علاش هالكم الهائل من البحوث والدراسات ما تخرجش في المجتمع. والحقيقة كان فضل الجمعية اللي أنا تو نرأسها، هما معناها قالوا لي عندك لي كومبيتونس، علاش ما تجيش تشاركنا معناها ونتشاركوا في الحلول. الحقيقة من صغرة ما كانش اندماجي كبير في المجتمع المدني. أما علاش أنا قلت كبيرة، خاطر توا قاعدة نشوف في شباب ممكن هذه صورة محلية لبلادنا، ثم الشباب الصغير برشا يحب يخدم ما يحب يخدم بلاده. وديما نقول ما عادش نحكي على ننسي، نشوفوا في برشا شباب وشابات حابين يخدموا بلادهم ومأمنين اللي بلادنا فيها برشا ما يتخدموا، فما معناه يأمنوا، ما زالوا يأمنوا اللي بلادنا باهية وينجموا يخدموها. إن علاش ديما نقول كبيرة، خاطر راهو قاعدة نشوف في شابات ما شاء الله عليهم برشا طموح وبرشا. أما كمرأة ناشطة في المجتمع المدني، ديما دخول للمجتمع المدني نواجه شوية صعوبات، معناها كيفاش توفق المرأة بين دارها وخدمتها والعمل،
0: التزامات العمل والعائلة والتطوع يجي بعد، راهي ثلوث هذايا راهو يلزم وقت معناها.
1: بالضبط وفما تحديات كمرأة معناها تكون ناشطة ولا تكون في المجتمع المدني، أما هي تحديات. أما إذا كان تتأمن بالرسالة اللي تنجم تعملها في المجتمع المدني، الحقيقة التحديات الكلهم يزولوا، وتولي معناها تولي تخمم اللي أنت تولي تغابي، معناها تولي حاجة فينك تداوي بها روحك. فمعنا برشا مشاكل كي نمشي للمجتمع المدني، كي نكون أنا مواطن صالح، كي نقدم أنا ببلادي، كي نتطوع، كي نخرج أنا ما نعرفش أنا السبخة ونشوفوا الآثار اللي فما ونقدموا هالمشاكل اللي زي للسلطات، كيف نحاولوا نخدموا مع الصغيرات نوعيهم. الحقيقة هذه كي تروح تحس روحك عملت برشا حاجات اللي بالفلوس ما تنجمش تعملها، معناها الحقيقة أنا كإنسانة المجتمع المدني خليني نتحدى برشا حاجات، حتى مشاكلي، حتى ساعات كيفاش نقول واحد ساعات يتعدى بمراحل صعيبة
0: كل الناس الكل عادي.
1: معناها نمشي للجمعية الحقيقة نروح، معناها يتعمل أي حاجة تتطوع، أي مجهود تعمله ما غير ما تخمم. الحقيقة بالحق نحكي ونحكي روحي متأثرة، خاطر بالحق المجتمع المدني قدم لي برشا في حياتي وقاعد يقدم بي يقدم بيا برشا برشا معناها المجتمع المدني.
0: مانيش باش نسال زادة انه كيفاش المرأة تنجم توفق بين التدريس والعمل عموما وبين العائلة وبين النشاط في المجتمع المدني. نحن نحكي على امرأة تونسية واعية، امرأة واخذة الدكتوراه، معناها تعرف تتصرف في وقتها جيدا. باش نحكي في مرحلة أخرى بعد ما نسمعك غنية من الأغاني اللي اخترتهم أنت فيها هدوء رهيب. الأغاني اللي اخترتها محلاها، معناها فما حاجة، معناها فما ذوق رفيع وفما الهدوء هذاك رهيب جدا. معناك الهدوء اللي فيه القداسة وفيه الصمت المهاب، مش هدوء، نحكيك الهدوء الجامد. باش نحكيه على الجمعية ونقدموها، وكي نحكيه على المباحث ونحكيه على ليتاز دكتوراه اللي يعملوها الطلبة متاعنا واللي يتميزوا فيها، وفي الاخر تقعد على الرفوف وتصرف عليها الدولة فلوس وتصرف عليها العائلات فلوس، في الاخر معناها للأسف معناها ما نستثمروهاش في حياتنا. هذايا المشكل، هذايا تقريبا كل عام نحكيه فيه، تقريبا كل عام نحكيه في نفس المشكل هذايا، وتفاقم الحديث على المشكل هذايا في وقت في الصيف، وقت اللي تقص الضوء برشا مرات، وقت اللي استهلاكنا كان أكثر من إنتاج متاعنا. تخرج عمادة المهندسين باش تقول اللي راهي الحلول في المباحث اللي قدموها الطلبة، وغزروا شوية التالية حتى عامين ثلاثة أربعة حتى للعشرية الأخيرة تتوقعوا الحلول موجودة، غير أنتم رافضين تفعيلها. بعد شوية نحكي على الجمعية ونحكي وكيفاش نستثمروا الأفكار هذه، إذا كان مش في مسار يعني مسار أكاديمي، كيفاش نستثمروها مع المجتمع المدني. بعد الغناية نلتقي، وما زلت معنا الدكتورة إيمان رباح.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير. مواصلين الليلة مع قنديل ضاوي يطل علينا من ولاية نابل، تحديدا من قربة جميلة رائعة جدا، عندها شاطئ جميل ورمال ذهبية من أروع الشطوط تقريبا في العالم الكل، مش كان في تونس. مرحبا بك دكتورة إيمان من جديد، رئيسة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة. قبل الغناية كنا نحكي وقلت لك باش تقدم لي الجمعية، أما مثالش نستسمحك كي نحكي على الجمعيات اللي ناشطة في الطبيعة واللي ناشطة في البيئة، اخترت حاجة أنت قريبة للاختصاص اللي أنت فيه، قلت وكأنه نحس روحي أتعافى، يعني وكأنك معناها تتعافى بالنشاط وقت اللي هو في صميم الاختصاص، يعني في صميم أنه باش يرجعك نفس الانشغالات اليومية اللي أنت منشغلة بها. علاش الاختيار متاع الاختصاص هذا؟
1: هو الحقيقة من محض الصدفة، كما قلت لك أنا دخلت نداوني في الجمعية باش نكون كما خبير في البيئة نخدم معهم. أما لقيت لي ديما ما خرجتش من الجامعة، ما خرجتش من المخبر، باقي ما مش نفس الفلسفة متاع الباحث كما نفس الفلسفة متاع المتطوع ولا اللي في المجتمع المدني. دونك وقتها كانت الديكليك، معني علاش أنا ما نكونش ننفع بالعلم اللي عندي ننفع المجتمع، خاطر ما نجمش أنا باللغة متاع البحوث نجم أنا نقدمها للمجتمع، إني نهبط شوية نشوف المشاكل ونجم أن نقدم الحلول. دونك من وقتها وليت فكرتي تبدلت على كيفاش أنا اللي عندي نجم نخدم به المجتمع والمواطنين، نجم نقرب به للناس. هذه كانت فلسفتي تبدلت كومبليتمون، والتو تبدل ان شاء الله ما ترجعش للمخبر، خاطر المخبر هو ممكن سيستم يلزم يتصلح اللي كنا نخدمه من غير ما نتعاونوا مع المجتمع المدني. المجتمع المدني هو الاقرب للمشاكل، هو الاقرب للناس، وعلى ذيك البرة يخدموا كان اذا كان يكون معاهم جمعيه، اذا
0: متطوعين
1: باش تنجم انت عندك الحل، اما الحل يكون مبسط، خاطر راه ما تنجمش تلقى مشكل بيئي راه يتحل فين مع المواطنين. راه ساعات نجيبوا عبيد هما يفهموا في الحل اكثر من الباحث، الباحث ممكن يلقى التكنيك ممكن يلقى، اما راه المواطن هو اللي ينجم يقدم بيك بالحل،
0: هو زاد اللي ينجم يفعل الفكره اللي انت استنبطتها والفكره اللي انت تشوف ان هي تنجم تلقى الحل، لكن شكون باش يفعلوا الحل هذايا؟ مش باش يكون سحري، يلزم فما الآليات، والآليات تكون عن طريق الناس والمتطوعين.
1: بالضبط
0: هذا اش تقصد؟
1: هذا شنو اللي قربني للمجتمع الحق، هو قربني اما توقعت في المجتمع المدني.
0: الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة، عرفنا شوية بالجمعية هذه وعلاش الجمعية التونسية تحديدا وقت نحكيه على قضايا البيئة نحكيه على قضايا عالمية.
1: هي جمعيتنا هي اسمها الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة، تأسست سنة 1992 وكانت وقتها فرع من الجمعية الأم في تونس. هي جمعية تكونت في تونس كاملة وكانت عندها فروع في قربة في زغوين في تونس. في مارس 2012 وليت جمعيتنا مستقلة، وعلى ذلك الاسم كامل نتاع جمعيتنا الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة، هي كل وليت بقربة. وكانت تكونت الجمعية ولا تأسست لحماية سبخة قربة، سبخة قربة اللي هي سبخة توا محمية عالمية. كيف تأسست واللي أسسها كان المرحوم سيد القاسم الحديد اللي هو زادا كان باحث، أما باحث في كل ما هو أنتربرونيا، كانت فكرة عنده باش يحمي السبخة خاطر كانت فما مشاريع لردم السبخة. وهذا علاش تكونت بالأساس الجمعية
0: هذه.
1: ومن بعد تبدلت رؤية الجمعية، تبدلت المشاكل، حافظنا على والحمد لله حافظنا على ما تبقى من السبخة، قعد 12 كيلومتر من السبخة على طول الشاطئ، والحقيقة هذه اللي خلى المواطنين كانوا يتذمروا من السبخة وبعد الفيضانات وبعد اللي كاتاستروف ناتورال مع التغيرات المناخية، فهموا اللي أي حاجة ربي خلقها راهي عندها عليش،
0: هي معطى طبيعي، عنصر مهم في البيئة متاعنا عندها دور. ما نجموش نردموها ونطلعوا عليها عمارات وتولي البحيرة ثلاثة واربعة وخمسة وستة، مش هذا
1: بالضبط معناه. وقاعدة والحقيقة وحماية المواطنين شيف والمواطنين اللي بتجربة عام 2018 فيضانات اللي صارت في ولاية نابل، اللي بالحق السبخة هذيك كانت حمايتنا من الله أعلم شنو
0: كان ينجم يصير معناه
1: نجم يصير في البيت. وتبدلت من وقتها الرؤية، ما قعدتش كان السبخة الحقيقة مشاكلنا كبيرة البيئية واللي تبرش، دونك رؤيتنا هي كلها نعيش في محيط سليم ومتوازن باش نحافظوا على الأجيال القادمة. وبطبيعة دينا المقاربة تبدلت، ولازمنا تكون فيها جانب اجتماعي، خاطر بلاشي مجتمعي إذا كان يكونش المواطنة معاك في هالحلول ما تنجم تمشي حتى شيء. معناها المقاربة لازمها تكون اجتماعية بيئية وثقافية واقتصادية، لازمنا نراعيو مصالح الناس. معناها صحيح هو البيئة خاطر كانت حكر على عبيد هكا، الحق كانت حكر على عبيد معينة، تو الكلنا حاسين باللي عايشين فيه في البيئة،
0: وكأنها كانت قضية نوبل، معناها النخبة هي اللي تهتم بالبيئة وقت اللي تويكا ولت حاجة معاشة يوميا. ولينا نحكي يومي. لأنه التغيرات المناخية، لأنه نشوفوه الكل والعايشين الكل،
1: هو الفلاح يعني
0: كل
1: اللي في معمل يعني اللي
0: معناه كلنا متضررين في نهاية الأمر، كل الحلقات متضررة، المنتج والمستهلك والكل، معناه حلقة كاملة متضررة. هكا علاش المواطن يلزم يكون شريك وفاعل، والمجتمع المدني يلزم يكون عن طريق المواطن موجود. زاد
1: ما احنا هم بتوصل، احنا صحيح مجتمع مدني، اما نحاولوا باش نكونوا ديما نخدموا مع خاطر المواطن. انا ساعات نقول المواطن ونقول المواطن مش واعي، اما راهي ما صارتلوش التوعيه ديما ما نظلموش الناس، اما يلزم تكون التوعيه. ممكن قاعدين نعملوا في توعيه، اما التوعيه ماهيش افيكاس، لازمنا نبدلوا في التوعيه. دونك على ذيك المقاربه نتاعنا باش نحافظوا على الاجيال القادمه محيط سليم، لازمنا ناخذ من كيما قلت في مقاربه فيها جانب اجتماعي وبيئي وثقافي. ورسالتنا خاصه نبنيو مواطنه نشيطه، معناها عباد تخدم وتكون تحس اللي هي مواطنه، خاطر المواطنه كلمه كبيره معناها. والحقيقه باش تكون مواطن لازمك تحافظ على البيئه اللي تعيش فيها، تحافظ على المجتمع، سلامة المجتمع. الجمعية معناها تخدم فيها هذه رؤية الجمعية بصفة عامة معناها.
0: كي نحكيو على المواطن، نحكيو على الحلقة رغم أنها الأضعف ولا أنها الأقوى، الحلقة هذه المازال دورها ماهوش مفعل، أما هي راهي من المفروض تكون الحلقة الأقوى في كل هذا، لأنه أي إنجاز أنتم مش تقوموا به كمجتمع مدني ما ينجم يحميه كان المواطن، وإلا راهو ما عملنا حتى شيء. كل حلمة باش تمشيوا فيها يلزم المواطن يكون فيها شريك معاكم، وإلا رانا ما نعملوا حتى شيء. ما زلنا بعاد نحن كمواطنين على رؤية المجتمع المدني، رؤيته لبلادنا، رؤيته شنو اللي يحب يغير. رانا نحكيه على جمعيات تقريبا في القطاعات الكل، في الاقتصاد عندنا جمعيات، في البيئة، في التربية، في الرياضة، تقريبا يعني في كل قضايا الناس عندنا جمعيات. لكن شكون الجمعيات اللي قادرة انها تكسب هالنقاط هذية، انها تستميل أكثر المواطن باش يشاركها في المشروع هذايا؟ ما ينجم يتحقق حتى مشروع مش وانتوما قاعدين جالسين وحدكم ومجتمعين وحدكم كجمعيات وكمكاتب تنفيذية للجمعيات.
1: الرؤية التشاركية راهي هي ممكن كلمة كبيرة، أما راهو حتى تو احنا في جمعيتنا كيفاش نعيطوا للدولة، للمواطن، احنا كمجتمع المدني، ونشوفوا زادة جمعيات أخرى ونحاول نلقاو الحلول مع بعضنا. خاطر أنت تنجم الحلول، تنجم تلقى حل الجوجل، حل نجم تلقى الحلول، أما كما قلت لك وعن تجربة ما يمشي حل إلا ما يكون المواطن يكون يمشي معك في الحل هذيك. أنت ما نعرفش تحافظ على حي تحب حي ما تنجمش كان بالسكين اللي يعيشوا فيه، باش تحافظ على سبخة كان العبيد اللي تعيش في السبخة، باش تمشي الفلاح باش ولكن تخدم مع الفلاحة، ما تعطيش حلول مسقطة ولا حلول اللي ما خدمنا في مشاريع اللي بالحق هو الفلاح يعطيك الحل، هو يعطيك الحل، أما هو معناه ما يلقاش كون يشجع، ما يلقاش كون يوعيه أكثر، ما يلقاش كون يوصل له احنا وصلنا خدمنا حتى في الجست كليمة هذي، مشينا حتى للنساء اللي ما يعرفوش يتظلموا، إذا كان عندهم ثانية معناها قصولها شكون قصل هجر، ما خدمنا مع النساء باش نوعيهم كيفاش يتظلم، كيفاش يمشي يشكي، كيفاش يمشي معناها نحاولنا باش وين نشوفوا المشاكل، هو المجتمع المدني الحقيقه، ممكن هي كلمه ما تركبش، ما يعيش بالمشاكل، معناها وين فما المشاكل هو وين ينجم يخدم وين ينجم يلقى الحلول. وكما قلت ما تمشي الحكايه وما تكون معناها ناجحه وإفكاس كين ما تكون الناس الكل، الدولة، المجتمع صحيح. المدني، وخاصة كما قلت أنت المواطن هو الحلقة الأضعف الحلقة الأقوى.
0: المواطن
1: نقولوا بوليسيون، نقولوا صح، نقولوا ديشي، راهو المواطن هو الكلنا، أما راهو احنا كلنا مواطنين،
0: حتى احنا مواطنين راح احنا في نفس الحال. لا ما نعرفيوش انفسنا، بكنا مسؤولين وبكنا مواطنين في البلاد هذه، اذا كان فما تقصير راه ينسحب على الجميع. نحكيوا على الجمعيه التونسيه لحمايه الطبيعه والبيئه والمحيط في قربة، اخذتوا الاختصاص هذايا، قعدتوا في قضايا المحيط والبيئه، ما خرجتوش هكا بالاتفاق؟
1: معناها خرجنا شنو؟ خرجنا بمواضيع اخرى، خرجنا
0: مثلا ما سيتوش قطاعات اخرى.
1: اي لا خدمنا احنا كي نقولوا بيئه، خدمنا مع النساء الفلاحات، خدمنا مع زاد مع الشباب نتاع الجهه، كيفاش يكون صامد ومتاقلم مع التغيرات المناخيه، خدمنا حتى وقت اللي كانوا النساء في المجالس البلديه، كيفاش المرأة تنجم تكون معناها امرأة فاعلة وتنجم تاخذ قرار وتنجم نحيوك النظرة اللي المرأة ما تنجمش تاخذ القرار. خدمنا كوننا شباب كيفاش يدافعوا على القضايا البيئة، عاوننا نساء باش ينجموا سورتو النساء اللي يعيشوا في الأرياف كيفاش تنجم تعمل مشروعها الخاص، عملنا لهم اكومبانيمون، جبنا لهم عبيد يفورميهم كيفاش البرودوي نتاعهم يخرج من الحقل نتاعهم للمعارض للحقيقه. وفما حتى تو فما نساء ولاو عندهم مشاريع كبيره معناها تكونوا في الجمعيه. الحقيقه حاولنا باش ناخذوا، هو صحيح ما يلزمناش ناخذوا احنا خاطر جمعيه بيئيه، اما كل قضيه في البلاد ممكن متعلقه بالانفيرونمون وبالبيئه، معناها
0: بالمحيط.
1: هو حتى المراه كي تنجم تكون معناها عندها كومبيتونت راهي تنجم تكون امراه تصلح، وتنجم تكون امراه معناها تعلم صغيرها والاجيال، خاطر المراه هي اللي اقرب معناها. هو صحيح انا نقولوا مجتمع المدني، اما كي نزيد ندخلوا اكثر تنقاو المراه هي اللي أكيد. اقرب باش توعي، هي الاقرب اللي باش صغيرها، خاطر شكون هو الحقيقه ربي فضل الوالدين، اما المراه هي اللي تتعلم، هي اللي توعي، هي اللي
0: ولاو باش ما نبرروهاش برشا، معروفه بوابه التغيير تبدا مع المراه. شوف اي حاجه يحبوا مثلا، اي مشروع يحبوا معناها ينطلقوا فيه يجيبوا نساء، اي حاجه ديما المرأة هي اللي ربما أكثر تنجم تقنع على في التغيير، وإذا كان هي قادرة باش تغير راهي تنجم تغير حتى في سلوكات العائلة متاحة وتكون هي المثال. نحن مع التربية الوالدية مع الاثنين، أما في بعض الأحيان راهي تكون الأم تأثيرها أقوى. اليوم كي نحكيو على الجمعية نحكي على دوركم فيها، بين نساء ورجال الجمعية أنه الحضور الأكثر يعني؟
1: احنا باش نقولوا ما نزل محد، اما احنا الجمعيه المكتب التنفيذي هو الاكثر من النساء. والحقيقه الجمعيه هي تو نقولوا من عام 92 هي تاسست، تو عندها نقولوا 30 عام، 20 عام كانت معناها ترأسها مره رأسها راجل، وبعد الحقيقه كانت بدين نساء. 20 عام مدام هدي ربي فضلها اللي ممكن تعلمنا منها، اللي هي كانت شده صحيح في الجمعيه، والجمعيه قعدت معناها باش تكمل هالوقت هذية، كانت امرأة الحقيقة ترأسها. وتوا زادة حتى في المكتب التنفيذي عنا الكاتب العام امرأة، أنا رئيسة امرأة، عنا أرشيتكت معانا امرأة، عنا انجينير انفورماتيك امرأة، وعنا الحقيقة زوز رجال برك في المكتب التنفيذي. والإحصائيات تقول لي أكثر المنخرطين في الجمعية هما هما شباب وشابات و...
0: ونقدروا نحن ونحبوا هالحضور النسوي المتميز في الجمعيات هذه اللي تحمل قضايا البيئة والمحيط. ما زلنا مكملين وما زال عنا برشا وقت باش نحكي معاك الدكتورة إيمان رابح رئيس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة. ما زلنا نحكيه على تجربة حياة باش نحكيه بعد إن شاء الله على شبكة العلاقات اللي تنجم تكون في المجتمع المدني لخدمة المجتمع ولخدمة البلاد أكثر.

تمام 11 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم وتواصلها إلى غاية يوم الغد. وأعلن المرصد أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية ستكون بعد الظهر بنزول أمطار رعدية وغزيرة خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، لتشمل الأمطار ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وتونس الكبرى. سددت تونس 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان الماضي بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لهذه السنة، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان المنقضي. طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي الرمضاني السلطات المعنية بتهيئة المسالك الفلاحية ومنح الفلاحين رخصا استثنائية لنقل العمل، وذلك استعدادا لموسم جني الزيتون وضمان نجاحه. وفي سياق آخر، أكد الرمضاني تسجيل تساقط حبات الزيتون رغم أنها لم تبلغ مرحلة النضج بعد، مشيرا إلى أن لونها ما يزال أخضر. ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان إلى التدخل العاجل للكشف عن أسباب هذه الظاهرة. ختاما، دعت الدكتورة ألفة جعيدان الأستاذة في جراحة الأورام وعضوة الجمعية التونسية لجراحة الأورام إلى تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاختصاص والعمل على تحسين توزيع الأطباء المختصين على مختلف جهات البلاد بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من مرضى السرطان. وأوضحت جعيدان على هامش انعقاد المؤتمر السادس للجمعية التونسية لجراحة الأورام أن الاختصاص يشهد تطورات تقنية من بينها الجراحة الروبوتية والتقنيات الجراحية الأقل تأثيرا على جسم المريض. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: مرحبا، ومازلنا نرافقكم في سهرية الليلة في قناديل الخير على موجة إذاعة المنسير. ومرحبا بالدكتور أيمن رابح، رئيسة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط. بقربة حكينا في جزء أول من البرنامج على تفاصيل كثيرة، ومازلنا مواصلين معها. دكتورة مرحبا بك معنا من جديد، وشكرا أنك أعطيتنا من وقتك باش تبقى تسهر معنا للوقت هذايا. اليوم نحكيه على نخبة المجتمع واندماجهم في المجتمع المدني، قداش مهم. مش معناها مقللين، لا، الناس هذوما اللي بالحق رانا ما نلقاوش فيهم افضاء. الناس هذوما لوقتهم الكل في الاجتماعات، في التدريس مع الطلبة، يعني في المخابر، في المباحث، يمشيوا يحضروا البرا ملتقيات، يتبعوا زادة شنو صاير في العالم الكل. هذايا الكل ربما يخليهم ما عندهمش برشا وقت باش يكونوا موجودين في المجتمع المدني. أهمية أنه الدكاترة والأساتذة الجامعيين وكبار القوم المثقفين أنهم يكونوا مندمجين في المجتمع المدني من خلال تجربتك بالطبيعة.
1: هو الحقيقة المجتمع المدني ما هو حكر على حد، أما كما قلت أنت، علاش ليه اللي عندهم هالخبرات هذية واللي عندهم هالمستوى هذية يفيدونا بالعلم اللي يعرفوه وإلا بالخبرات اللي يعرفوها، وما بعضنا الناس الكل معناها كي نقعدوا على الطاولة نفيدوا بعضنا. الحقيقة هو ممكن الإنسان اللي يخدم برشا ولا في يظهر له اللي هو ما عندوش وقت، أما نهار اللي يخرج ويشوف طويرة اللي بالحق هذه مكمل للخدمته، هو مكمل للخبرة متاعه. فما ديما احنا في البحث ديما تلقى فما حاجة ما هيش كاملة. أنا يظهر لي، ما نعرفش من تجربتي، اللي المجتمع المدني يغطي هالحاجة هذه اللي ناقصة. عندي علم أما ما عنديش، وإن مهم ناس باش يقعدوا في المجتمع المدني ويأطروا الشباب ويكونوا معاهم وينفعوهم، ولا حتى هما يتعلموا. أنا واحدة من الناس تعلمت من الشباب.
0: وقلت باش نسألك شنو أضاف لك المجتمع المدني؟
1: أول حاجة المجتمع المدني يعلمك الثقة، اللي أنت حتى حلمة صغيرة تنجم تحلمها. يعلمك زادة الحقيقة، يعلمك المواطنة كون نخمو مع بعضنا ونخمو في مصلحة بلادنا. هو ذي الحقيقة ما نجمش تعلمه في خدمة وإلا في بحث. نعرفش أنا عن تجربتي الشخصية، اللي باش تقعد مع الناس وتحكي من الأطياف الكل، خاصة تقعد مع الشباب. الحقيقة تقعد مع الشباب تتعلم منه برشا حاجات، تتعلم منه ليه غلطين. راو شبابنا ديما قلنا، راو الشباب مش كيما نقولوا عليهم، الشباب متعطوا ولا قبل. الشباب عنده هكا الفريشور، عنده كيفاش يخمم، عنده كيفاش يحلم أكثر. الحقيقة تعلمت نحلم، وتعلمت اللي فما أمل، فما أمل كي نقدمه. وتعلمت ديدا اللي حتى الأثر اللي اشتعمله حتى 1% يبدل. هذه من الحقيقة ما كانش عندي في، وكما قلت لك، الثقة والروح المبادرة هي ما كانتش. معناها كانت كل شيء يخوفني ونقول بالك ما يتقبلوش فكرتي، لا توليت معناها ان نقول
0: عندك الجرأة انك تقدم فكرتك بقطع النظر عن المتقبل شنو باش يقول فيها. معناها
1: بالضبط وذلك شنو نقول لهم حتى الشباب، نقول لهم اي مشروع يجي في مخك، اي مبادره انت يقولها واحنا نعاونوك باللي نعرفوه، معناها باللي احنا نجمو. هذه الحقيقه، وعلمني جدا نقبل العبيد، خاطر احنا كلنا مانيش كيف، خاطر ساعات واحد يجي يقول لك لا انا مشكلتي، من دون ما تفهمش اللي هي مشكلته، معناها لازمك تخرج وتشوفه. تعلمنا توليرانس بالفرنسي، نتقبلوا بعضنا وزيد نحلموا مع بعضنا حتى تكون شكلنا ماهيش كيف. ممكن هو يظهر كلام كبير، أما صدقني معناه نحكي من تجربة. اللي بالحق ربحني تجربة وثيقة، وخاصة انتمائي لبلادي والمجتمع. معناه وليت نعرف نفهم اللي بالحق المجتمع مشاكل، مش خاطر رؤيتنا مش كيف ما كي نقعدوا على الطاولة نجم نوحدوا الرؤية ونوحدوا جدا الحلول. فما واحد يقول لك لا يجبنا نعمله، ما نعرفش يجبنا نفرضه النفايات، فما شكون يقول لك واحدة واحدة. كي نقعدوا مع بعضنا نجمو نفهمو مشاكلنا ونلقاو الحلول مع بعضنا. الخدمة مع بعضنا هذيك من أكثر الحاجات اللي نجم تتعلمها في التطوع وفي المجتمع المدني. الحقيقة
0: قديش افتح لك شبكة متاع علاقات، قديش كان متاح قدامك شبكة كبيرة متاع علاقات ربما الإنسان وكان جا قاعد في الدار ولا قاعد في بيرو ما نجمش يكونها.
1: الحقيقة هوم العلاقات كوني نتكلم في راديو مهم كوني معني نتكلم في راديو ونعرف بجمعيتي وبرشا علاقات أخرى حتى مع جمعيات حتى نبدأ حتى من كما نقولوا من النوايو الصغير نبداو مثلا نتعرف على جمعيات في بلايص اخرى نتقابلوا في معناها في مؤتمرات نتقابلوا في دي فورماسيون نفهموا اللي المشاكل في الشمال الغربي مش كيما في الوطن القبلي مش نفهموا بعضنا وبعد هذا كونك تمشي لكل ما هو المؤسسات العمومية حتى هذيك شراكة تعلمك برشا حاجات تعلم توصل صوتك المسؤول زادا يسمعك حتى هذيك مهم برشا وكيفاش زادا نمشيو حتى للقطاع الخاص معناها شبكة كبيرة من العلاقات للقطاع الخاص الجامعات زادا والباحثين اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش جمعيات حتى الجمعيات في العالم مش حتى في تونس الحقيقة احنا الجمعية تو ممكن ولا عندها إشعاع كبير اللي وليت حتى في العالم احنا توا الجمعيه كانت قدمت مشروع مع وزاره السياحه ومع القطاع الخاص باش يكون الوطن القبلي وجهه سياحيه لعالم الطهي وهي بدايه باش يكونوا المناطق الكل في تونس معناها علمنا على الانستيتيوت اللي برا
0: اش معناها فسر لنا شويه اش معناها لعالم الطهي وقت نعرفوا اللي تصير مسابقات كبيره في الطهي هذا اش تقصد والا عندها معنى اخر
1: هو هي بالفرنسي الانستيتيوت انترناسيونال دو لا غاسترونومي دو لار اي دو لا كولتور هو يخدم على مناطق ما يخدمش على دول يخدم على مناطق مثل كيما منطقة كتالونيا كيما منطقة عسير في السعودية كيما منطقة قدمنا المشروع حلمنا وقلنا علاش ليه نبدأه احنا خطر الجمعية في الوطن القبلي وتبدأ إشعاع حتى على تونس كاملة قدمنا قلنا هاو شنو فما في الكربون هاو شنو فما مش كان ماكلة هاو شنو فما ثقافة شنو فما السيركوي متاع التوريزم قدمنا ملف وأعطونا هاللابيل هو لابيل يوري اللي الوطن القبلي منطقة للتميز في الفنون الطهي وبطبيعة احنا كجمعية بيئية معنا يلزم هالفنون وهالديفيرسيتي هذه تكون معناها عندها ابروش انفيرونمونتال تحافظ

0: نتعاملوا مع بعضنا، خطر هو كما قلت انت مشاكلنا الكل كيف كيف في العالم، اما ممكن الحلول مانيش قاعدين نلقاوها كيف كيف.
1: الحلول والامكانيات الماديه زاده والتقدم زاده في البحوث زاده، ونكون عندهم امكانيات ماديه رهيبه للبحث زاده مهمه في المقاربه في البحث عن الحلول.
0: هو ممكن ينعى البحث، خطر هذه البحوث راهو في تونس ما شاء الله، معناه بحوثنا بالحق الباحثين في تونس راهو عندنا بحوث كبيره ياسر لاقين الحلول في مجال الماء اللي عندنا فيه مشكله في الطاقه في اما ديما الهمزه الوصل فيما قلت ما بين معناها ما بين استراتيجيه الدوله وما بين المجتمع المدني والمواطن، هذه اللي انا ما نراش حاجه صعيبه.
1: هذه الحلقات المفقوده فقط كان نعملوا هالتشكيله هذه توليفه هذه توا نلقاو حلول المشاكل كثيرة تعيش فيها بلادنا نحن في غنى عنها، لأنه كتشوف الإمكانيات الرهيبة في البلاد هذه تقول كيفاش يقص علينا الضوء في الصيف، ولا كيفاش إلى حد الآن نحن ما كانتش عنا أجندة وما كانتش عنا استباقية للمشاكل اللي تنجم تصير. معناها توا الناس قاعدة تتوقع في الصيف، معناها الصيف الجاي والصيف اللي بعد يقول لك راهو الاستهلاك باش يكون أكثر بكثير من اللي عشناه السنة، وربما نعاودوا نعيشوا السيناريو القاسي اللي عشناه في الصيف هذا وقت الإمكانيات والمقاربات موجودة.
0: والله الامكانيات وزاد حتى الوعي، ديما زاد نرجع للوعي كما قلت انت، راه المواطن وحلقه ضعيفه اما حلقه قويه، راه حتى المواطن ماهوش يرشد في الاستهلاك وماهوش واعي باللي
1: مما لا شك فيه.
0: نحكي على المواطن راه المواطن ما يرميش المشاكل الكل على الدوله، راهو اذا كان نقولوا سخ راهو مواطن، راهو اذا كان نقولوا استهلاك مفرط في الطاقه صحيح ما يلزم فما استراتيجيه كبيره،
1: انا زيد
0: حتى المواطن
1: اسمه يكون واعي الامكانيات شحيحه، راهي الامكانيات قليله بالحق، ويلزمنا نكون واعين بالامكانيات هذه في بلادنا. حكيت على النفايات، نحب نستنجد بخبرتك، لانه في بعض الاحيان جينا دعوات من المجتمع المدني نفسه، نستنجد بخبرتك في موضوع النفايات، فما برشا جمعيات رافضين أنه تصير رسكلة للنفايات في المناطق اللي هما موجودين فيها، يقول لك مضرة وملوثة، وحتى وإن كانت يعني ثلاثية المعالجة وحتى وإن كانت معناها بتقنيات حديثة جدا، فيكون يقول لك هذا مشروع ألماني ولا مشروع صيني، فتلقى الناس صفوف يعني متراسة لا ولازد بالكبيرة للمواضيع هذه. هالنفايات اللي بلادنا غارقة فيها واللي يمكن تكون غدوة طاقة وتكون يمكن غدوة استثمار، علاش بلادنا وإلا بعض الأصوات رافضة الرسك لهذه؟
0: هي ما هو الحقيقة ممكن ندخل في مشاكل أخرى، أما خلينا نحكي على الرسك لبيدها، معناها علاش نوصل للرسك لرسك أول حاجة في تونس بالذات الفضلات اللي عنا أكثرها مواد عضوية 80%، لحاجة راهي دينا تقول الحل واضح وسهل وراهي راجعة من المواطن،
1: يعني تمشي مستثمر مثلا
0: في دارك ما تخرجش، معناها هذه راهي نتائج نتاع بحوث ونتائج نتاع مجتمع مدني، معناها عبيد في جمعيات، احنا كجمعيه عملنا حتى في قربه، معناها نلقاو اكثر النفايات اللي قاعده تخرج واللي قاعده تهز فيها البلديه واللي قاعده الدوله تحط فيها برشا فلوس في نقل النفايات وفي معالجتها، احنا ما نعالجوش ياسر هالمواد هذه العضويه، قاعدين عندنا مصبات نحطوا فيه من مصبات عندها عمر وقاعده توفى. هو الحكايه تبدا من الدار، تبدا من المواطن، ديما نرجع ندوروا احنا كمواطنين، معناها لازمنا نراجعوا المواطن نتاعنا السيتوينتي نتاعنا، لازمنا ليكو سيتويان، مازال ما عندناش هالعقليه، اما يلزم تكون عقليه، يلزم ميساج فوغ اللي راهي الحكايه باش تبدا بينا نحن، بنقولوا احنا الدوله ما عندهاش امكانيات كبيره حتى لهذه، انت قلت الرسكلة اللي معارضين، فما برشا جمعيات معارضين، خاطر راي فما رسكلة زادة راي ملوثة، فما رسكلة راي تستحق طاقة، راي فما رسكلة راي باش تستحق أكثر ماء، معناها هذه راو بدنا نقعدوا مع بعضنا ونشوفوا شنو الحلول اللي نجم تكون تستبق هالحكايات هذه الكل وما نوصلوش للرسكلة. نبداو من الديار، معناها والله انا الكلام هذه نقوله وساعات نقوله حتى روحي انا، معناها علاش فما عبيد عمرها ما خرجت

0: مواد عضوية، البقشور، الخضرة، والعظم، والماكلة تخرج بالكل في الـ في الـ في الكوبالات، وليش ما قاعد يصير البرة معناه؟ هم البرة ما هوش خير منا، وما يولا عندهم أكثر معناها، وما عندهم الحاويات اللي تجي معناها تهز كل نهار تهز نوع. احنا ما عندناش، احنا نعملوا هذه في دارنا، احنا هذيش قاعدين نوعي ولا الناس. هذا النقص والشر على الدولة، خاطر ديما راهو مشاكلنا مش كان الدولة باش تلقى لها حل، رانا احنا باش نلقى لها حل. دوك
1: وربما كنا نلقاو لها نحن حل نمشيو فيه اكثر، لانه باش نطبقوه خير من الدولة تلقى حل، وحتى كي تفرضوا على الناس ما يتطبقش. بالعكس كي تبدا الحل ينبثق من من من اللي يعيش في المشكله، راه هو اللي باش يمشي فيه اكثر من انه باش يجيه قرارات فوقيه. ما نحبش نقول ما زلنا بعاد، ونقول لا رانا متفائلين على الاخر، عندي تفاؤل كبير في الناس اللي تسمع فينا، مانيش بعاد.
0: اما نقول نعاود نقول راهي التوعيه ماهيش واصله كيما يلزم. ما انا ممكن هي فلسفتي ممكن تكون غلطه، انا نمن باللي ميساج عليها. إذا كنا نحكيه على تغيرات مناخية، فما عبيد ما تمنش بالتغيرات المناخية،
1: ما للي عايشين وطوى شو اسمه هذا،
0: فما تتقلفوا بيها كسيونتيفيك، فما عبيد حتى متثقفة حتى دكاترة يقولك ليه هذا حاجة ناتوريل وعادي. هو راه بالأرقام وبالبحوث فما تغيرات مناخية من جاية مننا نحن، راه تغيرات مناخية حتى علميا راه جاية من كل معناه العبيد هي المتسبب في التغيرات المناخية، متسبب في الوسخ، في الاستهلاك الزايد، وليك العبيد تشري في الحوايج في كل وقت، تشري في الماكلة تاكلها في غير وقت، الفلاحة وليت في فلاحة ماهيش قبل ما ناكلوش الفلفل في الشتاء،
1: والطماطم ما فماش في الشتاء، كنا نعملوها شريحة باش تقعد، معناها نعملوها شريحة كيما الفلفل نشيحوه باش يقعد معناها تويكة ولا في كل وقت.
0: لا ولا في كل وقت
1: لا، وكما نلقوهاش نقعدوا كما نلقوهاش كيفاش، وكي تغلى شويه كيفاش. ولادي راهي الطماطم هذه نتاع بيوت مكيفه صارفين عليها، راه يلزمها طبيعي باش تكون اغلى،
0: صارفين عليها وحاطين مواد معناها سامه، معناها تحب ولا نكره معناها فما،
1: لان وفرنا لها ظروف ماهيش موجوده باش وصلت الماده هذيك.
0: دونك كيما قلت لك التوعيه تبدا منا احنا، كاين المواطن يعرف اللي هو ما يزموش يستهلك في كل وقت الفلاني، كيما الراحه البيولوجيه القرنيه، العباد تو ما تديك القرنيه في راحه بيولوجيه، راهو هذيك الشوفه، راهو كيف تشري جين وسنين وثلاثه، راهو جين شوف قداش يستهلك من الماء، واحنا بلاد ما فيهاش ماء، راهو اذا كان الفريز فما شكون قاعدين يقرعوا في فلاحه كون الفريز ما عادش تزرع على خاطر يستهلك برشا ماء،
1: يستهلك
0: برشا ماء،
1: برشا ماء،
0: البلاد في تحت خط الفقر، معناها
1: لازمنا نبدلوا توا زراعاتنا مع سياستنا المائيه، كله يلزم يتبدل.
0: ومن منيش يبدأ ديما من المواطن، صدقني إذا كان يمشي معاك المواطن في هذه الكل يقول لك معناها فما تضحيات، راه احنا وصلنا لمشاكل كبيرة لازمنا نضحي. أنا ديما نقول كما قلت لك نمن بالميساج فوق، أنا يعجبني برشا مثال، أنا من العباد اللي تربيت على تليسبوت في التلفزة متاعك التلقيح اللي هو الخوف، معناها كما في الكوفيد، معناها وصلت العباد تقول شنموت، دونك العباد يلزم معناها تتوصل ميساج اللي رانا ماشيين.
1: وشفنا الناس كيفاش تفاعلت، وكان ردة الفعل القوية، الناس اللي شدت ديارها ولا شوارع فارغة وكيران فارغة، الناس ما تتحرك إلا بالبافيت، يعني كي يوصل الميساج الناس راهي باش تتأثر.
0: توصل الميساج الناس راهي تتأثر، واللي رانا الكلنا فرد بطو، معناها ما فماش كيما تولي صارنا، معناها سوينا الكل وقت الضوء
1: أكيد
0: وقت المين للفقير ولا الغني، معناها هذه دونك مشكله ماهيش مربوطه بالفلوس، راهي مربوطه بين الناس الكل. اذا كان نقولوا احنا الكليماتيزور معناها نهار كامل يخدموا يلزم يترشد الاستهلاك، تو شنو الفرق بيننا وبين مواطن في سويسرا ولا مواطن فما عقليه، فما عقليه تكونت صحيح،
1: ساعات يقول لك زاده فما ردع وفما قوانين وفما دوله تقول لا. نحن التوا في بلادنا تركب الكليماتيزور وقت اللي تحب تركب زوز ثلاثه اربعه، لا تمشي البلديه ولا تعلمها ولا في الدول المتقدمه الا ما تاخذ ترخيص باش تركب الكليماتيزور، وما جاك الترخيص الا ما شتا تخلصيه معناها تلقى روحك معناها ما يجاوبوكش اصلا. ما لا مجال للمقارنة بصراحة.
0: هو لا مجال للمقارنة. احنا مثال جاونا دي كما نقولوا دي بينيفول عبيد من
1: جابون
0: متطوعين. لي جابون ممكن هي عقلية ولا اللي يجي بفطور وعمره ما يجي في ساشي. معني نشوفوا حاجات يجيب في بكري كانوا العبيد تمشي للحمام تهز فيه يقولوا فيه احنا في نعرف احنا نقولوا فيه هكا في سرة ولا في هكا في في في في فولارة دوروا حوايجهم. لا يجيبوا ماكلتهم في فولارة يعود يجيب في ساشي. تقولك علاش استهلاك معناها هالمواد اللي برودوي دونتروتيان الجافي الحاجات هذيك علاش تستعملوا برش احنا ما نستعملوش. علاش انتوما كي تمشيو في الشارع تلوحوا ما تلوجوش قبل ولا تحط في معني شفنا في حاجات بسيطه ياسر ما تتطلبش برشا معناها تطبيقات ولا فاسيليتي باش العباد هكا تعيش في راح. اللي باش يمشي يشري خبزه معناها سكرابتو ما نعرفش قداش باش تستهلك من من من كربون وقداش
1: باش يشري خبزه ويروح.
0: معناها بلاد باهيه بلادكم معناها احنا وصل معناها جابون يقول راهي تونس ما تفرقش على جابون. ما احنا كانت تضحكنا الحكايه اما هو يقارن اللي تفهم البلاد فيها برشا حاجات البلاد جميله برشا اما نقولها نحسكم ما كمش مواطنين هكا ما تحبوش بلادكم خاطركم
1: ما تحبوش بلادكم خاطر في ديارنا نحن شكل كي نخرجوا للشارع ونخرجوا لبرا نوليو اشخاص اخرين مختلفين تماما. اليوم الناس اللي تسمع فينا وخاصة الأولية نحكي على الجيل الطالبي التلمذي قداش مهم الاندماج في جمعية مهما كان المبحث اللي هي تبحث فيه. عندنا بارشة جمعيات عندنا تنوع كبير في بلادنا قداش مهم انه شبابنا يكون منخرط. هذا باش تقولوا معناها شهادة حق من خلال تجربتك.
0: الحقيقة أنا تو كل واحد نقوله بربي أدخل جمعية وشوف أقعد حتى نهارين فيه وشوف شنو تقدم لك جمعية شوف الفكرة اللي في الجمعية. يعني هو راهو عندنا كما قلت نتيج متنوع على الأخر في الجمعيات والجمعيات الكل معناها باللي نشوفوا فيه معناها قاعدين نشوفوا خاطر راهو يتقال برشا كلام على الجمعيات ما ليه ماهوش صحيح. راهو الجمعيات راهو جيونا شباب ما ينجمش يهز عينيه ما ينجمش يتكلم وبعد خاطر راهو الجمعية فضاء معناها تحسوا ساهل فضاء اللي العبيد الكل ممكن مش الجمعيات الكل اما اغلب الجمعيات كيما الهلال الاحمر كيما الكشافه كيما الجمعيات البيئيه اللي انا نعرفهم العبيد تعبر على راهي العبيد تحلم كيما قلت لك والعبيد راهي تقول لك حتى انا من جيت اليوم شفت في الجمعيه تعلمت هذا باش نمشي نعلمه لدارنا هذا باش نمشي ورا الجمعيه فضاء كبير باش العبيد تعمل لي فورماسيون عندها حتى باش تخرج لبرا خاطر هي تكون راهو لبرا ما تنجم تتعدى الباك ولا في فرنسا الا ما تكون منخرط في جمعيه الا ما تكون عامل
1: الا ما يكون عندك تطوع جانب تطوعي في في في جمعيه من الجمعيات.
0: وراهو كيما نقولوا لي بيي سكانديناف راه ما خرجوا كان بالمجتمع المدني ما طلعوا ما تكونوا كان بالمجتمع المدني. المجتمع المدني سلطه ناعمه وراهي تنجم تقدم برشا بالبلاد. راهو وصلوا شباب عندنا في الجمعيه قدموا مرافعه وقدموا افكار للوزراء واستقبلوهم وكانوا فرحانين برشا اللي فهم برشا افكار الشباب عندها برشا افكار وتنجم طاقه كبيره تخرج في الجمعيه. معني الحقيقه حتى الفيت اللي باش يخرج في حمله نتاع نظافه في حمله نتاع تبرع بالدم في حمله نتاع احنا نجيبوا حتى عبيد من برا نوريوهم السبحة نقولوا لهم عرفوا ببلادكم باللي تنجموا باللي تعرفوا. يعني الحقيقة فضاء يخليك تكسب الثقة ان علاش نقول خطر شبابنا راهو زادة ما عندوش وين يمشي ما عندوش ساعات تشوف الشارع ولا القهاوي ولا لا يجي للجمعية يقعد. احنا عنا مثل
1: خاصة في الجمعية اللي شفت برشا حاجات مثلا سواء من خلال البرامج اللي قدمتها ولا خرجت البرة في بلاتوات البرة كل المبدأ متاع انه كل مشروع يكون فيه رئيس مشروع يعني كل مشروع يعطيه لشخص معين فقدش نحسهم انهم يعلموه روح متاع القيادة وانه هو اللي يتصرف ويتكلف بكل مشروع انه يتقاسموا الادوار انه حاجة ما تنجم كانت تضيف شباب اليوم وتعلموا المسؤولية قدش مهم. ساعات يقول لي مدام لا اني صحيح رئيس الجمعية اما رئيس المشرف على المشروع هو فلان وهو اللي يلزمه يتكلم راي هذه راي هذه اللي تعلم
0: اي هو يتكلم يهز يكلم المسؤولين يحضر ال ال ال احنا عنا شباب خدم معنا في الجمعية وتو في اورجانيزاسيون انترناسيونال خاطر خذا الروح المبادرة خاطر كتب في السي في نتاعو اللي هو كان كما قلت انت هو اللي نظم المشروع هذيك هو اللي خدم المشروع هذيك. احنا عنا مرة واحدة دخلت معنا جديدة شابة صغيرة مازال دوبا خذيت الباص قالت انا نحب نعمل اكتوبر في الجمعية اما النجم معناها ما عنديش ثقة قلنا لها تعمل اللي تحب جيب كيفيش وافكارك الكل مقبولة وافكارك فرحت برشا واللي تعطي في افكارها واللي الحقيقة معناها الجمعية راهو فضاء للشباب راهو يعلموا حتى كيفاش يجري حياته نهار اخر.
1: ايه علاش قلت ريت المسؤولية ريت روح المسؤولية وكيفاش ينسق كيفاش يتكلم كيفاش هذا كل ربش اهله لحياته الاخرى حتى حياته في حتى حياته الشخصية راه حتى هو في العائلة راه حتى هو في العائلة وهو باش يخدم مع مجموعة مش باش يخدم وحده بالتأكيد.
0: بالضبط وحتى كيف ينجموا يقعدوا يعطيوا أفكار ساعات ما يتحملوش بعضهم وبشوي بشوي حتى يوليوا يلزمهم يسمعوا بعضهم يلزمهم يسمعوا اقتراح كل واحد ويلزمهم يعملوا إجماع على حتى هذيك يعلم نوع من كما قلت لك نقبلوا بعضنا ونقبلوا مشاكلنا. ساعات واحد يجي يقول لك لا أنا هذيك ما تخصنيش وبعد شوي بشوي مع بعضهم يلقاو الحلول ويبنيوا الحلول وكما قلت لك يحلموا بالحق راهو كيفاش الطموح وكونك تحلم وخاصة أنا ديما أقول تكسب الثقة وتولي مواطن وتحب بلدك خاطر هذوما حاجات صحيح قاعدين نفقدهم هما كيما قلت لك شباب لا محليهم أما تجي تسمع قلت لي أنا باش نخرج أنا باش
1: شباب المستقبل البرا باش نكمل قرايتي ونخرج هذه بلاد ما ربما ما عادش نلقى فيها حظي ولا ما ننجحش فيها
0: بلادنا مش وتيل ونتهبط الخدمة نقولوا لي بلادنا احنا را بلادنا مش شكل اللي عايشين فيها ذيك بلادنا ما هيش وتيل احنا نحسنوا في الخدمة احنا نكونوا باهين وما تستنى وتبدا يتعلم اللي هو ما يستنيش من المسؤول هو يبدأ وبعد يتز يمشي ورا المسؤول قلوا هني انا حاولت وانت معايا راس استفكم ساحة البرة معنا ويتعلموا راهو نخرجوهم حتى في دي زيشانج ويتعلموا واحنا عنا شباب خرجوا في ايشانج ايراسموس في تركيا وفي يروحوا قالوا احنا ماليش بعاده وحمحلينا حتى احنا في تونس معناه
1: حتى نحن مقارنه بالتجارب العالميه حتى نحن راهو شباب يحكي لغات شباب متثقف حتى نحن زاد يلزمنا نكونوا فخورين بانفسنا كتوانسه في العالم اليوم نشوفوا التتويجات الكبيره اللي نالوها الدكاتره والباحثين التوانسه حاجه تشرف راه التونسي مختلف راه بالحق راه مختلف فقط نعطيو شويه ثقه في امكانيات بعضنا وندفعوا بعضنا نحو النجاح هذه قوة الجذب هذه الى الوراء هي اللي ما تنجمش تأدي بينا النتائج طيبه بالتاكيد.
0: بالضبط واحنا هذا ما ننكروش اللي راهو عندنا تحديات وعندنا صعوبات
1: والدنيا
0: كل ولات صعيبه على الناس الكل اما راهو يعني يلزم يفهم الشباب اللي هذه بلاد وهو يحافظ عليها ما فماش حد يجي تخرج لشكون باش تخلي معناها
1: يلزم تتحمل مسؤوليتك كاملة هذه بلادنا بمشاكلها بحلولها بالباهي بالخايب اللي فيها بسلبياتها تجب سلم في عائلتك ما تنجمش مهما كان هذه دارنا الكبيرة هذه الدار اللي تلمنا يلزمنا نحافظوا عليها راهي فما أجيال جاية أخرى جاية بعدنا راهو باش تحاسبنا نهار اخر معناه شنو خلينا لها البلاد هذه وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي الحاجات الجديده هذه الكل كيفاش خدمت الجمعيات
0: الحقيقه اي ما خاطر تو الشباب يروحوا في اللي غيزو الفيسبوك وغيره معناها الحقيقه عاونتنا احنا كجمعيه باش خاطر الشباب كما قلت انت يمشي يسر الحكايه هذه دونك باش عرفنا بالجمعيه باش الشباب بدا نخرطوا معانا برشا شباب جاونا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ممكن كان سيت انترنت ماهوش كيما خاصة الحقيقة احنا تويك تعرفنا برشا والليمت هذه بالانستغرام كي دخلنا على كيفاش نقول اللي غيزو هذوما اللي يمشيو لها الشباب خاطر الشباب مقسم تويك تحس التيك توك
1: انستغرام صحيح
0: لا الحقيقة تعاون بالكدا وحتى الانتيليجونس ارتيفيسيال وكل ما هو راهو يعاون حتى في معني الشاب ما يقعدش باش ما تعرف ساعات اللغه والكتيبه معني يولي يتشجع كونه يكتب
1: وهما في حد ذاتهم زاد دكتوره يعطيوا روح جديده للجمعيه تحس روحكم تتجددوا مع الشباب هذايا كي تبدا اجيال
0: يقول لك درايف ولا يحكي بلونجاج اللي هو نتا توا معني معني هما يعلموا فينا الحين نقول لك انا ساعات الشباب هو يعلمني معني
1: علاش نقول راي
0: نجربوا
1: تتجدد الروح ديما في الجمعيه وديما تقعد الجمعيه الشابه وتقعد ديما مباحثها معناها بالروح هذه بتاع الشباب قديش مهمه قضايا البيئه اللي لازمها تتصدر اهتماماتنا كدوله كحكومه كمجتمع كعائله تونسيه
0: القضايا كما قلت انت عايشينها احنا القضايا البيئيه ممكن قبل كانت ما كانش يتقص الماء ما كانش يتقص الضوء تو عادي يتقص الضوء تو يظهر لي اكثر ما كانش نحسوا اللي معناها فمش اربع فصول فما معناها زوج
1: فصول يظهر لي زوج فصول
0: انا من الجيل اللي عشت المطر كي نمشي معناها المطر في الشتاء معناها نروحوا منفخين من المكاتب عشنا الدنيا سخونة أما مش سخونة هكا. وما كن ما هذا الماء والحكاية الماء الحقيقة ما كنا عايشين في رفاه كبير أنا خطر من جيل الثمانينات توا يظهر لي ما عادش حكاية معناها مجتمع مدني ولا عبيد تفهم لي البيئة تو قضايا البيئة هي القضايا الأساسية كما قلت هي القضايا البيئية وتتفرع منها القضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية
1: أم القضايا معناها أم القضايا
0: الحقيقة أم القضايا كي نحكيه على التغيرات المناخية ما معناه نورمالمون مش حتى قضية غول معناه زي ما نقول في الجمعية الغول هربرة وما عادش الله متخبي قبل كانوا يقولوا طبقة الأوزون وطبقة الأوزون تولي التغيرات مناخية معناه الكلام كبير ياسر وكيفاش نقول معناه المشكل كبير هو مشكل عالمي أما راهي تونس في كما نقولوا في منطقة سوداء نتاع
1: التغيرات المناخية
0: تونس جات في البحر الأبيض المتوسط في بلاصة معناها كما نقولوا سخونة تونس الغالب تعيش على الأمطار الموسمية اللي هي ما عندناش احنا لا أنهار لا معناها احنا من البلدان اللي شبابها بالحق قاعد يعيش الشباب تو الجينيراسيون دي قاعدة تعيش في القضايا الكبيرة البيئية معني
1: قاعدة تعيش فيها أصلا يعني يوميا حاجة معاشة كعلاش يزمها تكون أكثر وعي بها باش نلقاو حلول أكثر وعي كيفاش يكون بالاندماج في المجتمع المدني بالتأكيد والمجتمع المدني السلطة الناعمة هذه اللي تنجم توصل باش تأثر في صنع القرار وتكون من الحلول اللي نمشيو بها لبعيد برشا. شكرا ليك دكتورة إيمان رابح، كنت سعيدة بالحوار الليلة معاك. صحيح حكينا شوية على تجربة هي كبيرة برشا، تجربة إنسانية رائعة في المجال هذايا، وتحية من خلالك للجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة، تحية من خلالك زادة لكل الناس اللي رافعين قضايا للبيئة والمحيط، كل الناس المحبين للبلاد هذية واللي شادين صحيح في البلاد هذية إنه غدوة بإذن الله باش يكون خير بإذن الله، بالطاقات هذه بالروح هذه باش يكون غدوة خير. نختم معاك وبالحق وتحية كبيرة على هذا الحضور الجميل والراقي وهذا المستوى الراقي من الحوار معك بالحق. شكرا لك دكتورة.
0: يعيشك وشكرا لك انت على الثقة والاستضافة الحقيقة ذي ما حاجة تشرفني برشا كوني نحظى في إذاعة ونسير إذاعات كبيرة والإذاعات المسموعة برشا واللي تحظى بثقة الناس الكل واللي أتحت لي الفرصة باش نحكي الحقيقة على حاجات شخصية كيفاش أنا دخلت المجتمع المدني وباش زادة صوتي يوصل للشباب بالحق. راهو المجتمع المدني ممكن نقولها بالفرنسية تيرابي راهي تداوي راهي تخليك تندمج راهي تخليك مواطن راهي المواطنة معناها بلدنا باهية معناها تستحق منا باش نكونوا مواطنين وتستحق منا باش نحبوها ونخدموها في بلادنا ف في المجتمع المدني اللي هي فيه لبرشة برشة زيادة معني بالحق. ونوجه ندائي كل امرأة وكل شاب، لوجوا على قضيتكم والتزموا بها. التغيير يبدأ معني بخطوة صغيرة، أما ديما نقعد نحلم وديما نقعد نخدم وتكون مستمرة. الحقيقة يعطيكم الصحة وبارك الله فيك مدام.
1: شكرا لك على التجربة الرائعة، تجربة حياة حكينا عليها للدكتورة إيمان رابح، تجربتها في المجتمع المدني مع الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط. شكرا لكم مستمعينا أنكم رافقتونا، شكرا لزملائنا لأمن هذا اللقاء، شكرا لك كنيسة كريم، شكرا لأيمن الشابي. هذا النغم راق لي فاخترته لكم.

0: انتصف الليل على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بلغ عدد المدخرين لدى البريد التونسي 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر الماضي، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع أكتوبر من كل سنة. استعداداً لإنجاح موسم جني الزيتون بالمنستير، أذنت المصالح الجهوية بتفعيل لجنة مراقبة المعاصر ومصبات المرجين مع وضع خطة عمل استباقية لمعالجة الإشكاليات وتدارك النقائص. من جانبه أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر عدل التبيني أن محدودية مصبات المرجين المؤهلة بالجهة يشكل العائق الأكبر أمام إنجاح الصابة المقدرة حوالي 77,000 طن، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم الجني. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج كلا من وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديري. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي مرفقة بولي المنستير عيسى موسى على فعاليات اختتام الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي لفائدة أعوان المركبات الثقافية ودور الثقافة والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بتنظيم من الإدارة العامة للعمل الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة وبإشراك أكثر من 60 مختصاً. ختاماً، عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب جلسة خصصتها للتداول حول برنامج عملها خلال الفترة القادمة وتقييم موسم العودة الصيفية للتونسيين بالخارج بحضور عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
3: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لهذه الحلقة الجديدة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى، هذا الفضاء الإذاعي المباشر الأسبوعي الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا، هو رواق أسبوعي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في الضفة الأخرى زميلنا هيثم الناس تحية لي في خرج الحصة تقنيا، معنا أيضا في الضفة الأخرى منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. ماذا هناك في الضفة الأخرى لهذا المساء؟ بعد قليل ركن على ضفاف الكلام، التعريف بكتاب صدر مؤخرا تحت عنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة للكاتب الأستاذ زياد الحجلوي. فقرة ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة المفكر إدوارد سعيد. الأستاذة أميرة كرم تسرد لنا ما تيسر من سيرة ومسيرة إدوارد سعيد. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام. واليوم قراءة في مقال صدر مؤخرا يتحدث عن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. أكثر التفاصيل حول هذا المقال مع الدكتور فؤاد النفطي. ركن وفقرة عزف وحرف. العزف هو أغنية أنا وليلى، والحرف سيكون بعد قليل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل لنتعرف عن قصة أو أصل قصة أغنية أنا وليلى لك.